لون صيفك قرية رجال ألمع درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغي يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف فيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: اتحاد إذاعة الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.

عندما نتحدث عن هوية الغناء العربي الحديث، لابد أن نقف عند اسم استطاع أن يصنع فرقاً ويترك أثراً استثنائياً فيها. حتى غدا أحد العناصر الذين شكلوا هذه الهوية في الغناء والتلحين العربي الحديث عبر عقود، هو مجدد الموسيقى الذي تميز بأسلوب فني فريد يدمج بين الأصالة والتحديث، فتعامل مع جميع الأصوات وصنع القوالب المطورة في التلحين وأبرز الأشكال الجديدة في الغناء. استطاع أن يزحزح التجارب الغنائية ذات النمط العادي بميزات أهلته لتدعيم بدايات التطور الحقيقي للموسيقى الخليجية والعربية. وهو من قال: عندما أمسك بالعود تنفتح مختلف النوافذ على الموسيقى. تغنى لأهم شعراء العرب كأدونيس ونزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، حتى لقب بقيثارة الفن الخليجي.

الولادة كانت في مدينة المنامة في البحرين في 23 من سبتمبر من عام 1958 للميلاد، والنشأة في بيئة مشبعة بالثقافة والعلم. وقد كانت البداية في سنوات الطفولة الأولى عندما اكتشف خالد الشيخ حبه للموسيقى، ثم جاءت سنوات الشباب التي شكلت وجدانه الفني مبكراً، والذي ارتبط وانعكس على ألحانه وأعماله التي قدمها. درس الفنان خالد الشيخ مراحله الدراسية في مدارس البحرين، وبعد إتمامه المرحلة الثانوية عام 1975 للميلاد، رغب والده أن يتخصص في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية، فالتحق بجامعة الكويت. وكانت فترة السبعينيات فترة مفصلية في مستقبل الفنان خالد الشيخ الدراسي، ففي سنته الجامعية الثالثة كطالب في مجال الاقتصاد والعلوم السياسية، وبعد أن كاد أن ينهي دراسته، اتخذ خالد الشيخ قراره بعدم إكمال دراسته، على الرغم من طلب والده بإكمال السنة الدراسية المتبقية له، ففتح على نفسه احتمالاً مغايراً لما رغبت به روحه، وأنصت لصوته الداخلي الذي يعرف تماماً ما يريده، فترك الكويت وتوجه إلى القاهرة والتحق بالمعهد الموسيقي الكونسرفتوار، حيث درس التأليف الموسيقي لمدة عام وتخرج عام 1980 للموسيقى.

0: مثلت حقبة الثمانينيات انطلاقة الفنان البحريني خالد الشيخ في مجال التلحين والغناء، فسطع نجمه على الساحة الفنية، فعلاقته مع الكلمة أخذت صورة مغايرة لمن سبقه من الملحنين في البحرين والخليج، كأنه هو من كتبها ونغمها ونطقها، فالكلمة عند خالد الشيخ تدخل إلى قلبه وتخرج بصورة أخرى تحمل نكهته الخاصة، فهو يعطي الكلمات روحاً تطلقها إلى مساحات غير محدودة، وهي عند خالد الشيخ أي الكلمة يتذوقها داخلياً ويتحسسها حرفاً ويتخلى عن ما لا يراه مناسباً ليعيد صياغتها بأسلوبه الخاص به. وتعتبر أغنية الفنان البحريني القدير أحمد الجميري شويخ من أرض مكناس من أشهر ما لحن خالد الشيخ، هذه الأغنية التي رسخت في الذاكرة الفنية العربية رغم جذورها التي تعود إلى الشعر الغنائي الشعبي الأندلسي وما تحمله من دلالات ثقافية تتجاوز حدود الجغرافيا.
1: بداية تعرفي على خالد الشيخ شخصياً كان في سنة 82 في بيت صديقي المرحوم الممثل جاسم

جريدة، سمعت من أغنية شويخ من أرض مكناس، واكتشفت فيه أن هذا الشاب صاحب موهبة مميزة وتجربة لحنية خاصة جديدة غير متأثرة بالألحان السائدة في ذاك الوقت، ولها شخصية جمالية تعبيرية في اختيار الكلمة وأعطائها اللحن المناسب لها. وقد قمت بتسجيل هذه الأغنية ولكنها لاقت نجاحاً منقطع النظير لما بها من تجديد في الرؤية الموسيقية الفنية، ما لفت أنظار مطربي تلك الفترة إلى هذه الظاهرة الفنية المجددة، وابتدأوا في البحث عن خالد الشيخ ليتوج ألبوماتهم القادمة بما يحمله من فكر جديد في مسيرة الأغنية الخليجية. فذاع صيت خالد الشيخ الأوساط الغنائية العربية، وبدأ التهافت على طلب الألحان منه، وقد كان نعم الممثل للأسلوب الغنائي الجديد الذي تأثر به بعد ذلك الكثير من الملحنين الخليجيين. فخالد الشيخ الحقيقة ظاهرة فنية رائعة.

وبدايته مع الغناء تأبط خالد الشيخ عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى استوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول بعنوان كلما كنت بقربي، الذي احتوى على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، فكانت انطلاقة مشواره مجدداً للأغنية الخليجية بأسلوبه الفريد، إذ جمع بين الألحان العصرية والكلمات العربية الفصحى، واستطاع أن يؤسس مدرسة لحنية متفردة مثلت بداية انطلاقته في سماء الأغنية البحرينية والخليجية والعربية. وقد أحدث هذا الألبوم الذي أتى بالعربية الفصحى كنقلة نوعية في نمط الأغنية البحرينية وروحها، ما جعل العديد من الفنانين الشباب يتأثرون به.

تمثل تجربة الفنان البحريني خالد الشيخ مع قصائد الفصحى علامة فارقة في الموسيقى الخليجية والعربية، حيث تميزت بقدرته على تلحين وغناء نصوص شعرية عميقة توازن بين بلاغة الكلمة وعمق النغم. غنى ولحن نصوص الشعر بمختلف جغرافية الحرف العربي ولهجاته وهجراته وعصوره، فهو ينتشل ابن زهر من موشحاته وأندلسه وأبا الحسن الششتري من أسجاله ومغربه، كما وقع في فتنة القصيدة العربية بمختلف مدارسها ورموزها، فغنى عيناك لنزار قباني وأبيات غزل، أغنية حب لحن غجري لمحمود درويش، وجراح في عيون الحب لعلوي الهاشمي، وصولاً إلى غازي القصيبي ونور الجراح.

كانت لخالد الشيخ تنويعة فياضة طاف بها بين الخليج كعلي الشرقاوي وعلي عبد الله خليفة وإبراهيم بوهندي وفتحية عجلان وحصة البعينين في البحرين، مروراً بشعراء الخليج كعبد اللطيف البناي وفائق عبد الجليل وحيدر الهزاع ومحمد العبد الله الفيصل وخالد الفيصل وبدر عبد المحسن ومحمد الزهراني وهتان.

شهدت فترة التسعينيات مرحلة نضج فني بارزة في مسيرة الفنان البحريني خالد الشيخ الفنية، فقدم العديد من الأعمال الموسيقية والغنائية

استمر الفنان خالد الشيخ في تألقه عبر مسيرة موسيقية وغنائية متنوعة، فقد شهدت فترة الألفية تنوعاً كبيراً في الإبداعات اللحنية والغنائية والموسيقية، مستفيداً من خبرته الطويلة ومحافظاً على نمطه الموسيقي الخاص الذي يمزج بين الأصالة والتجديد. وقد تجلت إبداعات الشيخ في هذه الفترة بتلحين وغناء مقدمات المسلسلات الدرامية التلفزيونية، من أشهرها مقدمة مسلسل نيران ومسلسل سعدون.

0: خالد الشيخ هو أول من لحن قصيدة النثر لمحمود درويش بعد مرسيل خليفة، وأتبعها بقصائد وجوه لقاسم حداد وسميح القاسم وعلي الشرقاوي وغيرهم، لكنه كان قد أبحر في الاتجاه المعاكس، إذ استلهم من التراث الكثير من الموسيقى والألحان الفلكلورية التي طورها وحدثها بشطحاته الإبداعية، كما في فن الغناء الصنعاني اليمني والأندلسي بالمغرب وفن الصوت بالخليج، وهو الوحيد صاحب مدرسة التجريب في الموسيقى. المايسترو الدكتور زياد زيمان.
1: طبعاً الأستاذ الفنان القدير الأستاذ خالد الشيخ، يعني المعلم والقدوة اللي كلنا كموسيقيين بحرينيين أو خليجيين أو موسيقيين في الوطن العربي نفتخر في قامة مثل

0: الأستاذ خالد الشيخ. شنو بقول؟ يعني غير أنه هو فنان غير مكرر أبداً، فنان نادر في ألحانه، في اختياراته، في جرأته في التلحين، في تلحين الكلمة، في اختيار المقام، في التنوع، في إضافة الآلات الأوركسترالية. يعني ومن الأشياء طبعاً اللي ميزت تجربته بشكل واضح أن الفنان خالد الشيخ من أوائل الفنانين في المنطقة اللي دخلوا روح الجاز والتلوينات الهارمونية الحديثة على الأغنية الخليجية، يعني وبالتالي استخدام يعني الآلات الغربية والأوركسترالية بشكل ذكي ومدروس داخل أعماله يعني كانت خطوة جريئة مش أي فنان يتطرق لها، والنم على شيء أو دل على شيء يدل على يعني نباهة الفنان خالد الشيخ طبعا، وهو طفرة احنا نقول يعني في في في في الموسيقى في في في البحرين. وأنا اشتغلت مع الفنان خالد الشيخ في أكثر من حفل في البحرين، وفي سلطنة عمان، وفي مركز جابر بدولة الكويت، ولمست هالشيء وأنا أشتغل معه في ألحانه، وإحنا يعني نشتغل على النوت الموسيقية، نشوف التفاصيل الإبداعية الجمالية الخيالية اللي كان يستخدمها الفنان خالد الشيخ أثناء تلحينه وأثناء يعني إشرافه على على على توزيع الموسيقي. وبالتالي حتى على مستوى الكلمة كان عنده وعي كبير في اختيار النصوص الشعرية، يعني استعان بشعراء كبار على مستوى الوطن العربي مثل الشاعر القدير طبعا نزار قباني في أغنية عيناكي، وغيرها من الأعمال يعني اللي قدم فيها نصوص يعني شعرية عميقة في المعنى وراقية جدا. وأعتقد أن سر استمرار خالد الشيخ إلى هذا اليوم أنه كان يقدم فن يعيش وليس فن مرتبط بمرحلة وينتهي. لهذا الأعمال إلى الآن تعتبر مرجع وتجربة مهمة لأي موسيقي وأي فنان مهتم بالتجديد يعني الحقيقي والمحافظة على قيمة الفن نفسه، يعني سواء كان فن خليجي أو فن بحريني عفواً أو خليجي أو على نطاق الوطن العربي، مع أني أنا كرأي شخصي أشوف أنه هو فنان عالمي يعني وليس فقط في الوطن العربي. أتمنى كل التوفيق حق أستاذي طبعاً الفنان القدير خالد الشيخ، وهذا الكلام يعني من القلب اللي حبيت أقوله. شكراً جزيلاً.
1: وتتويجاً وتقديراً لهذه المسيرة الفنية الرائدة للموسيقار خالد الشيخ، حصد العديد من الجوائز والتكريمات المرموقة، من أهمها جائزة العمل الموسيقي من المجمع العربي الموسيقي، وهي جائزة تعد إضافة لتاريخه الفني المشرف والتي تعكس هذا العطاء الذي ساهم عبره في وضع اسم مملكة البحرين على الساحة الفنية. قدمنا لكم هذه الحلقة من سلسلة الموسيقيون العرب من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبي أم، من أعداد وتقديم فاطمة محمد، إخراج زينب القحط.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وفتح له أبواب العظة في كل شيء، وجعل في الحوادث عبرة، وفي المواقف درسا، وفي كل مخلوق آية تدل عليه سبحانه.

سبحانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي دل الأمة على مكارم الأخلاق وفتح لها أبواب التفكر والتدبر، وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي، من المشاهد العظيمة التي يذكرها القرآن الكريم ذلك المشهد المؤثر الذي جاء بعد أول جريمة قتل عرفتها البشرية. يوم امتدت يد الأخ على أخيه، لا لشيء إلا لأن الحسد أكل قلبه، والغيرة أظلمت بصيرته، والنفس إذا تركت لشرها قادت صاحبها إلى ما لا يتخيله عقل. إنها قصة ابني آدم حين تقرب كل واحد منهما بقربان، فتقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكان الواجب أن يراجع الإنسان نفسه وأن يسأل لماذا لم يقبل مني، وأن يصلح ما بينه وبين الله. لكن النفس إذا استسلمت للكبر فإنها ترفض المراجعة وتبحث عن الانتقام. قال تعالى: واتل

هكذا تبدأ المأساة. لم تكن المشكلة في قربان ولا في دنيا ولا في أمر صغير، بل كانت المشكلة الحقيقية في قلب امتلأ بالاعتراض على قدر الله، ولم يرضى بحكم الله، ولم يحسن التعامل مع مشاعر الغيرة والغضب. فرد الأخ المؤمن ردا يفيض إيمانا وطمأنينة: إنما يتقبل الله من المتقين. يا لها من كلمة! لم يقل له: أنا أفضل منك، ولم يقل: أنا أحق منك، ولم يواجه التهديد بتهديد مثله، بل أعاده إلى أصل القضية. القبول عند الله لا يكون بالشكل ولا بالدعوة ولا بالصوت المرتفع، وإنما يكون بالتقوى. ثم مضت الأحداث حتى وقعت الجريمة، وارتكبت يد الإنسان أول قتل في تاريخ البشر. سقط الأخ قتيلا، ووقف القاتل أمام جسد أخيه لا يدري ماذا يصنع. لقد أطفأ الغضب نور العقل، وحين انتهت الجريمة بدأ الارتباك، وبدأ الندم، وبدأت الحيرة. كيف يتصرف؟ ماذا يفعل بهذا الجسد الهامد؟ كيف يواري سوءة أخيه؟ وهنا يأتي المشهد القرآني العظيم.

تأملوا هذا المشهد. إن الله سبحانه القادر على أن يرسل ملكا، والقادر على أن يلهم الإنسان مباشرة، اختار أن يبعث غرابا طائرا من الطيور، مخلوقا من مخلوقات الله، ليكون معلما للإنسان في تلك اللحظة. وهنا درس عظيم. إن الله قد يجعل الحكمة على لسان من يشاء، أو في فعل من يشاء، أو في مشهد بسيط يمر أمام العين، لكن القلوب المنتبهة هي التي تبصر، والعقول المتواضعة هي التي تتعلم. هذا الغراب لم يخطب خطبة، ولم يعطي درسا طويلا، لكنه بحث في الأرض، حفر التراب، وأظهر للقاتل كيف يمكن أن يدفن الجسد، وكيف يمكن أن يستر الميت، وكيف يمكن أن يوارى الجسد تحت التراب. إنه تعليم بالفعل لا بالكلام، وتربية بالمشهد لا بالموعظة المباشرة.

وهنا نرى أن أول درس في دفن الموتى أخذه الإنسان من مشهد أمامه، من غراب يبعثه الله. وكأن القرآن يريد أن يقول لنا: لا تحتقروا شيئا من آيات الله، فالعبرة قد تأتي من أصغر المخلوقات، والهداية قد تأتي في صورة موقف لا يلتفت إليه كثير من الناس. فلما رأى القاتل هذا المشهد انفجرت داخله الحسرة وقال:

يا الله، لم يقل يا ويلتي لأني قتلت أخي، وهذا يدل على مقدار الانكسار الذي أصابه في تلك اللحظة. لقد صار الغراب أفقه منه في هذا الموقف، وأرشد منه إلى ما ينبغي أن يفعل. وهنا نقف مع معنى عظيم جدا، إن المعصية لا تهوي بصاحبها فقط في ميزان الآخرة، بل تهوي به في إنسانيته وفي بصيرته وفي قدرته على التصرف السليم. الذنب يطمس ويضعف ويربك ويجعل الإنسان يقع في الحيرة بعد أن كان قادرا على التمييز. القتل لم يجلب له راحة ولم يطفئ نار الحسد، بل زاده حيرة وفضيحة وندما. ثم يقول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. لكنه ندم جاء بعد فوات الأوان، بعد أن سقط الأخ قتيلا، وبعد أن سال الدم، وبعد أن انتهى الأمر. كم في الحياة من أناس باعوا آخرتهم بلحظة غضب، أو بكلمة طائشة، أو بقرار ظالم، ثم جلسوا بعد ذلك يرددون الندم. لكن الندم بعد خراب القلوب لا يعيد الأيام، ولا يحيي الموتى، ولا يمحو آثار الجريمة، إلا بتوبة صادقة ورحمة من الله.

أيها الأحبة، هذه الآية ليست مجرد خبر تاريخي، بل هي مرآة للنفس البشرية، فيها دروس كثيرة، من أعظمها أن الحسد قد يجر إلى ما لا يخطر على البال. كم من خصومة بدأت بمقارنة، وكم من قطيعة بدأت بغيرة، وكم من ظلم بدأ لأن إنسانا لم يرضى بما قسم الله لغيره. حين يرى الإنسان نعمة عند أخيه فليتذكر أن الفضل بيد الله، وأن الأرزاق موزعة بحكمة، وأن القلوب لا تصلح إلا إذا رضيت عن الله. فالرضا يطفئ نار الحسد، والتقوى تمنع الظلم، ومراقبة الله تمنع الجوارح أن تمتد إلى الحرام. إخوتي، من دروس هذه الآية أيضا أن الله سبحانه يربي عباده بطرق شتى، فقد نتعلم من عالم، وقد نتعلم من طفل، وقد نتعلم من موقف، وقد نتعلم من خطأ غيرنا، وقد نتعلم من حيوان أو طائر إذا فتح الله لنا باب التفكر. فالمؤمن لا يعيش غافلا، بل يرى في كل شيء رسالة، وفي كل مشهد عبرة. ومن دروسها كذلك أن ستر الميت ودفنه وإكرامه من خصال الفطرة والرحمة والإنسانية، فالله علم الإنسان كيف يواري سوءة أخيه، لأن بقاء الجسد على وجه الأرض امتهان له، ومشهد مؤلم، ومخالفة لما تقتضيه الرحمة. فحتى بعد الموت تبقى للإنسان حرمته، ويبقى له حق الكرامة، ويبقى له حق الستر. وفي الآية أيضا معنى بليغ في لفظ سوءة أخيه، فالقرآن عبر بهذا التعبير ليشير إلى أن

الجسد الملقى من غير دفن أمر يستقبح ويستحيا منه، وأن الستر نعمة في الحياة وبعد الممات. والله سبحانه ستير يحب الستر ويعلم عباده الستر في شؤونهم كلها. ثم إن في اختيار الغراب بالذات لفتة لطيفة، فمع أن الناس قد لا يلتفتون إلى هذا الطائر أو قد ينفر بعضهم من منظره وصوته، إلا أن الله جعله في هذا الموضع معلماً ومؤدباً وسبباً في إظهار الحكمة. ليت الناس يتعلمون ألا يزدروا أحداً وألا يحتقروا شيئاً، فقد يفتح الله من باب ظننته صغيراً ما لا يفتحه من باب ظننته عظيماً. إخوتي، كم نحتاج هذه الآية في زمن كثرت فيه صور الأذى بين الناس، أذى بالكلمة، أذى بالحسد، أذى بالتشهير، وأذى بالقطيعة، وأذى بالعدوان. فطهروا قلوبكم من الحسد، طهروا نفوسكم من الغل، وعودوها إذا اشتد الغضب أن تتوقف وأن تصمت وأن تتذكر عواقب الأفعال قبل وقوعها. ولنتذكر دائما أن القوة الحقيقية ليست في البطش بل في ضبط النفس، وليست في أن يغلب الإنسان غيره بل في أن يغلب شهوته وغضبه وحسده. فكم من إنسان هزمته نفسه، وكم من إنسان رفعه الله لأنه جاهد هواه وكف أذاه عن الخلق. إن قوله تعالى فبعث الله غرابا يبحث في الأرض يختصر لنا حقيقة كبرى، حقيقة تقول إن الله لا يترك الإنسان في ضياعه بل يرسل له من الآيات ما يوقظه، ومن العبر ما يرده، ومن الإشارات ما يعلمه. ولكن الشأن كل الشأن هل يتعلم الإنسان قبل أن يقع أم لا يفهم إلا بعد الندم؟ نسأل الله أن يجعلنا ممن يعتبرون قبل فوات الأوان، وممن يطهرون قلوبهم من الشرور، وممن يتعلمون من آيات الله في الكون والقرآن والحياة.

يا رب، أنت الفتاح العليم والغني الكريم والعلي العظيم والغفور الرحيم. تنزهت ذاتك وتقدست صفاتك وتباركت أسماؤك، لا إله إلا أنت، ولا مالك للعالم غيرك، ولا معبود سواك. أنت الرحمن،

0: تعلم القرآن. خلق الإنسان، علمه البيان، لا تدركه الأبصار وأنت تدرك الأبصار. تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، ولا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء. محوت بالعلم جهل الجهلاء، وأبعدت الناس عن أسباب الشقاء، وجعلت كتابك مرشدا حكيما، وبعثت محمدا نبيا عظيما.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، تفعيلك لأدوات الحماية يسهم في حمايتك من المخاطر السبرانية. لا تفتح مجال.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
5: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: بيئتنا مسؤوليتنا، لنحافظ عليها لاستدامتها، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
3: من فعل سلم، فعل الرقابة الأبوية للحفاظ على أمان أطفالك من مخاطر الفضاء السبراني. لا تفتح مجال.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
6: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
7: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف تسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: أنت تستمع إلى جدة.

0: داف ام على هواك.
1: وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى، معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساءً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: يا صباح الورد، يا صباح الجمال، يا صباح البدايات كلها حماس وفرح وخير إن شاء الله، وبداية أسبوع جميلة وموفقة، وعندنا مفاجأة.
1: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا ومرحبتين، كيف الحال؟ إن شاء الله نبدأ صباح جميل على الجميع. إن شاء الله أموركم تمام، وعدنا والعود أحمد.
0: هذه هي المفاجأة، ما خلتني أمهد لها.
1: ما هي مفاجأة،
0: نورتينا دينا،
1: يعطيك العافية،
0: اشتقنا لك.
1: الله الله الله الله الله الله، المغرب مأثر علينا. طيب يعطيكم العافية، أهلا وسهلا فيكم، صباح الخير. بدأنا برنامجنا في ابدأ صح.
0: كالعادة ابدأ صح، أجمل التحايا من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة الشرف، ومن الإخراج سارة خوجة، والتقديم دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدرة. أجمل التحايا
1: في هذا الصباح، إن شاء الله بإذن الله هنبدأ برنامجنا وفقراتنا المتنوعة زي ما تعودتوا دائما، بين إن شاء الله الطقس وأيضا تصبيحاتكم وغيرها من الفقرات، مع اللغز وحدثة في مثل هذا اليوم وترن، وأيضا ضيفنا اللي حيحل علينا في هذه الحلقة. إن شاء الله تستمتعوا معنا زي ما إحنا دائما نستمتع معاكم، نقول لكم صباح الخير بإذن الله. نطلع أول فاصل،
0: نطلع أول فاصل، بس حابة أذكر بالأرقام لكل اللي حابب يشاركنا ويسمعنا صوته ويسمعنا تصبيحته: 012-647-7154 و 012-649-5154. ولكل اللي حابب يشارك على الواتساب أكيد 800-244-8828.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: أخبار الطقس على جدة أف أم.
2: أخبار الطقس على جدة أف أم ليوم الأحد 5 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، فقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حايل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية الشرقية والرياض. كما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من الشرق ووسط المملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، أما حالة البحر فخفيف الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. نبغى نسمع أصواتكم الحلوة، فينكم؟ ليش نايمين؟ يلا كله يصحى يكلمنا على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 و-8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. سمعونا أصواتكم ونقول ألو. أول شيء قبل لا نقول ألو، دينا كيف كانت إجازتك؟ المهم تمام؟

0: السعوديه كامله وعلى اسره البرنامج وعليك يا ايمان وعلى الاستاذه امينه العبد الله وعلى طاقم
1: امينه العبد الله في العصر.
0: انا عارف وعساس كذا شوفي في حياتي انا ما قد دخلت مشاركه
1: أيوة.
0: معاها انا مشاركاتي كلها عندكم من الصباح
1: طيب.
0: ولكن انا مستمع رقم واحد للبرنامج حقا.
1: طيب وليه ما تشاركهم في العصر؟ تشاركنا الصباح تشاركنا العصر نكسبك مرتين وائل.
0: ما ينفع لانه برنامجها على قولهم اجمل شيء في الاستماع.
1: طيب المهم صباحك ورد وكل كل الطاقم بيحييك. يلا ان شاء الله بداية يوم سعيدة لك وكل اللي بيسمعنا.
0: الله يبارك لكم يا هلا ويا
1: هلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا. يلا نروح لأفراح. صباح الخير.
3: صباح الانوار عودة الحميدة وحشتينا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا أفراح؟ تمام
3: الحمد لله. اخبارك؟
2: يا هلا وسهلا فيكي.
3: الله يسعدكم. كيفك استاذ ايمان؟
1: خير الله يسلمك. كيف حالك؟
3: الحمد لله تمام.
1: بدايات جميلة إن شاء الله يا رب وبداية أسبوع حلو عليك وعلى كل اللي بسمعني.
3: الله يسعدكم وكل صباح الخير.
2: يا هلا صباحك أنوار. يعطيك العافية أفراح. يا هلا فيكي.
1: طيب تحبي نمر على الرسائل؟
2: خلينا نشوف مسجاتكم ونشوف تصبيحاتكم. عندنا تصبيحة من سعيد الدوسري يقول صباح الحب والعهود صباح الفل والدهن العود صباح الورد لأحلى برنامج. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: غازي شولان بيصبح علينا وبيدعي لنا دعوات حلوة. تسلم يا غازي واللهم آمين.
2: يعطيك العافية. وأيضا عندنا من ضمن التصبيحات تصبيحة من الصادق آدم يصبح علينا شكرا جزيلا لك يا الصادق.
1: عبد الرحيم الثبيتي صباحك ورد. وفضل السنيدي أيضا بيصبح علينا بالورد والفل والياسمين والعود والعنبر. ما شاء الله ما خليت شيء يا فضل. ربي يحفظك. شكرا لك وصباحك أسعد.
2: طيب يلا خدي مية اتصال.
1: هلا وسهلا محماس.
4: هلا وسهلا.
5: هلا صباح الخير.
1: صباح الورد. ممكن توطي بس صوت الراديو أخوي محماس وتسمعني من التليفون؟
5: كيف
1: شكرا حالك. كيف حالك؟
5: والله تمام.
1: من فين تكلمنا؟
5: من جدة.
1: من جدة. هلا بك. حابب تقول صباح الخير لمين يا محماس؟
5: حبيت أفضفض لكم. العالم في باريس وفي لندن وأنا جالس في الحر.
1: أنت أحلى مكان أنت جالس فيه. يعني ترى باريس وصلت درجة حرارتها 45 ما فرقت يعني.
5: أي أيوة والله. ويقول الشاعر يقرب واشنطن ولندن وباريس حذفت عصال اللي رصيده ملايين.
1: لا مو لازم خليك في بلدك أحلى من مية واشنطن وباريس يا محماس.
5: دعواتكم إن الله يرزقنا بسفرة في الصيف.
1: إن شاء الله تسافر وتستمتع وتتهنى وألين ما تجيك الملايين.
5: وصباحكم على الجميع.
1: وصباحك ورد. ألين ما تجيك الملايين قوم استمتع لا تضيع وقتك مع أهلك وحبايبك. ما أجمل المرتفعات الجبلية في السعودية. العالم تجيها من آخر الدنيا. قوم اتحرك بس انت
5: طيب.
1: وعلى الطايف وعلى الهدى وعلى أبها. يلا سكة السلامة محماس. تتهنى يا رب.
5: ارتفعت شوية المعنوية.
1: ايه لازم كلمنا على طول احنا نرفع لك هي للألف. شكرا صباحك ورد.
5: لا باب الطيارة ترفعوها.
1: شكرا لك ان شاء الله اجازتك هنية يا رب.
2: يعطيك العافية. نروح لمحمد النجار. صباح الخير.
6: صباح الخير سردينا.
2: يا هلا صباح النور.
6: يا هلا
2: يا هلا فيك. يا هلا فيك.
6: كيف حالك طيبة؟
2: يا هلا فيك. يعطيك العافية.
6: كيف حالك طيبة؟
1: خير عساك بخير.
6: يقول أغنية محمد عبده يا بداية المحبة.
1: غنيها
6: بداية
1: طيب.
6: المحبة والله أستاذة.
1: طب غنيها إذا نفسك فيها.
6: أبو سماع أبو سماع في الهداء أبو سماع إن شاء الله تلبوها. لبوها الأغنية دي تكفون.
2: ان شاء الله اذا كانت موجوده. بس بس بس بس بس صباح الخير. لا محمد
1: خليه مبسوط.
2: صباح الخير. يعطيك العافيه. لا لا لا صباح الخير شكرا. يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
1: صوته حماسي.
2: طيب لا خلي الصوت لك يا حبيبتي. انت تشتغلي مذيعه المفروض انت صوتك. تمام. عندنا ايضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحه من عبد الهادي عمران يصبح علينا أيضا يقول الرضا بالنصيب هو مفتاح الطمأنينة فالأرض تعطي ثمارها لمن يصبر والسماء تفتح أبوابها لمن يدعو ويبقى عشا كما أنت ولا تتصنع الشخصيات من أجل رضا الآخرين. يعطيك العافية شكرا جزيلا لك على هذه الكلمات جميلة. يعطيك العافية يا عبد الهادي.
1: عبد العزيز عسيري بيصبحكم بالورد وبيقول لكم صباحكم أجمل من الورد وأعذب من العطر وأجمل من كل الأمنيات. صباح يليق بقلوبكم الجميلة ويحمل لكم السعادة والرضا.
2: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا نوان

0: أمل من سيها تصبح علينا أيضا وتقول صباح الخيرات على الجميع. أنا سعيد سعيد أنا آسفة سعيد يصبح علينا من الدمام. شكرا جزيلا لك يا سعيد.
1: صباح النور يقول لنا هي الطيب عبد الله وبيقول صباح النور والسرور على ابدأ صح وعلى فريق العمل والمستمعين.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من إبراهيم أبو محمد يصبح علينا. شكرا جزيلا لك يا أبو محمد على هذه التصبيحة، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
1: أيضا عندنا تصبيحة من أبو حبيبة، أبو حبيبة بيحمد لك بالسلامة يدينا، وكمان في دعوات جميلة من أبو حبيبة، تسلم على هذه الدعوات الحلوة يا أبو حبيبة. فاصل وراجعين نكمل معاكم.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. طبعا في تصريحات كثير، يعطيكم العافية كلكم،
2: حنرجع لها من خلال الحلقة.
1: أوكي تمام،
2: فلا تشيلوهم، يعني كل تصريحاتكم على العين والرأس. ماشي. عندنا دحين فقرة مهمة نبغى نسمعها.
1: طيب حنروح للغز ونشوف لغزنا، بما أنه يعني خلاص قرب وقتنا. خلينا نقول اليوم نبات، عندنا النبات يقول، ركزوا معايا كويس، تمام؟ أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة وفي دول متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ حنعيد اللغز من جديد. اللغز يقول، ركزوا كويس، أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة وفي دول متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟
2: اليوم بنتكلم عن النبات. كلمونا على 012-647-7154 012-649-5154. كل اللي حابب يشارك عن طريق الواتساب 800-242-8288. أسألوا، لا تستعجلوا بالإجابات، باب السؤال مفتوح للجميع عشان تستفيدوا وتفيدوا غيركم. مرة ثانية اللغز يدينا.
1: يلا، اللغز يقول، أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟

0: ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة إف إم.
1: يا هلا وسهلا فيكم، أكيد أجمل تحايا لأجمل متابعين صباحيين في ابدأ صح. مكملين معكم المشوار. اللغزنا اليوم اللغز نبات، أكيد نبغى نسمع أصواتكم، لكن اللغز يقول أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة وفي إيه؟ متعددة
2: وفي دول متعددة وفي دول متعددة لا تحمل الأماكن، لا أتحمل الأماكن الباردة رغم أنك استخدامك متزايد لي فيها، ودخلت في مجالات مختلفة. فمن أنا؟ خلينا نتذكر أرقامنا قبل أن نبدأ.
1: 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 وعلى الواتساب 800-2-4-4-2-8-2-8.
2: يلا ناخذ شهد. صباح الخير يا شهد.
3: صباح النور، اهلا وسهلا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
3: ايش عاملين؟
2: اهلا وسهلا. يا هلا فيكي. ها يا شهد،
3: بدايه اسبوع جميله على الجميع.
2: علينا وعليك يا رب، يعطيك العافيه. يلا يا شهد.
3: انا والله عندي مشاركه بسيطه وحابه اطلب طلب. اليوم اختبار اختي للرخصه، اتمنى دعواتكم لها.
2: بالتوفيق ان شاء الله، بس دحين نحن عندنا لغز. ها.
3: يلا ما سمعنا والله.
2: ما يلا طيب، ركزي معي وشوفي ايش يجي في راسك. تمام. أوكي. اول مره تشاركينا يا شهد؟
3: نعم اول مره.
2: اوكي يلا يا شهد. شهد، انا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفه، معتقدات كثيره ودول متعدده، ولا اتحمل المناطق البارده رغم انك تستخدمني بتزايد فيها، دخلت في مجالات مختلفه. من أنا؟
3: طب ما في
2: خيارات. أنت تقدري تسأليني.
3: ما في خيارات.
2: لا لا، ما في. أنت تقدري تسأليني. اسأليني.
3: أول حرف.
2: خلاص.
3: ما الله مني عارفة.
2: تمام. يعطيك العافية شهد. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا بسارة.
4: يا أهلا فيكم، صباح الخير.
1: صباح الورد يا سارة، كيف حالك؟
4: الحمد لله تمام، كيف حالكم؟
1: بخير، عساكي بخير. متحمسة تجاوبي معنا اللغز؟
4: طبعا أكيد.
1: عندك أسئلة قبل تجاوبي؟
4: لا بصراحة.
1: يلا سميلي.
4: متحمسة جدا.
1: إيش النبات اللي معنا اليوم؟ سارة
4: ممكن تعيدين السؤال؟ طيب
1: نعيد السؤال. أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة وفي دول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ يلا سمي لنا.
4: البامبو.
1: شجرة البامبو. شكرا سارة.
2: إيه. تمام. يلا ناخذ محمد الحربي. صباح الخير يا محمد.
5: ايوه صباح النور جميع ذات جده ومن يسمع. محمد الحربي
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا اعطيني اجابه.
5: بالنسبه لي انا اقول الزيتونه والمانجو، بس ما ادري.
2: اعطيني واحد. يلا اعطيني واحد.
5: الزيتون.
2: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. طيب نشوف عندنا بعض الإجابات اللي جاتنا.
1: يلا نشوف. صالح سفياني قال النخلة.
2: أيضا عندنا إجابة، عندنا أسئلة. الجريح يقول هل هو نبات شوكي؟ لا ما هو نبات شوكي.
1: طيب التمر يقولها أبو سليم.
2: أيضا عندنا أسئلة. عبد الرحيم الثبيتي يقول هل يؤكل؟ يعني نبات أوكي. هل هو نوع من أنواع الزهور؟ لا. هل ذكر في القرآن؟ لا. يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الرحيم.
1: هادي سيف من اليمن يقول نبات القطن.
2: أيضا عندنا الهنوف تقول النخلة.
1: وأيضا عندي مين ده؟ أبو محمد، إبراهيم أبو محمد، حل اللغز هو شجرة النخيل.
2: أيضا عندنا أبو رواد قال القطن. خلينا ناخذ اتصال نقول صباح الخير.
1: هلا وائل.
6: حبيت أشارك في اللغز.
1: أكيد.
6: الزنجبيل.
1: الزنجبيل.
6: أكيد.
1: ما أنت حابب تسأل أي أسئلة عشان تثبت إجابتك؟
6: لا أنا اكتفيت بأسئلة اللي قبلي.
1: طيب وائل يقول الزنجبيل. شكرا لمشاركتك يا وائل،
2: يعطيك العافية، هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح لحصة. صباح الخير يا حصة.
7: صباح النور، كيف حالك يا دينا؟
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
7: ها. الله يسلمك.
2: ها يا حصة.
7: أنا أقول إن شاء الله في ثلاثة عندي، يعني الكركم والمحلب.
2: أيوة.
7: وفي كمان كذا شيء يستخدمونه للعين يعني اسمه عين الفت.
2: طيب أنا أقول لك شغلة أساعدك، ولا واحد منهم.
7: أيوة.
2: أوكي يلا فكري
7: يعني
2: شوي.
7: هو ينأكل
2: شيء. أيوة يتأكل، ينأكل عادي، نبات ينأكل عادي وموجود دائما معانا في كل مكان، يعني نلاقيه متواجد بكثرة. فكري.
7: خلاص ان شاء الله الزنجبيل.
2: يلا يعطيك العافيه.
1: الزنجبيل.
2: الزنجبيل.
1: تقول
7: شكرا.
2: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيكي. هلا وسهلا. طيب شوفي عندنا بعض الاجابات. يلا. ايضا
1: خلينا نشوف. منيره تقول منيره تقول القمح. اسماء تقول قمح اللي هو الخبز. راكان يقول النخل. عهود وزين يقول النخل.
2: أوكي هذه الإجابات اللي وصلتنا. نطلع فاصل، قبل الفاصل بقول لكم شغلة، إلى الآن ولا أحد جاب إجابة صحيحة صراحة. لا اتصال ولا حتى والأسئلة غريبة صراحة، ترى ما في أحد جاب إجابة صحيحة. فاللي
1: طب أنا ممكن أسأل سؤال؟
2: اتفضلي.
1: هل هو ورقيات؟
2: لا
1: ليس ورقيات.
2: يعني هي حاولت تغششكم بطريقة ما، تمام؟
1: لقطتني.
2: أيوة يعني هي بتحاول تغششكم بطريقة ما، ولكن هو ما هو ورقيات. أوكي يلا حنعيد اللغز قبل أن نطلع الفاصل. اللغز يقول أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: حياكم من جديد، مكملين اللغز وحماس الإجابات على لغز اليوم اللي بيقول: أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ نقول يا هلا نورة.
4: يا أهلا
3: نورة.
4: ألو،
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
3: متحمسة تجاوبي اللغز ولا تبغي تسألي عشان تتأكدي؟
4: أبغى أسأل عشان أتأكد.
3: يلا.
4: أنت قبل شوي قلت إنه هو حاجة يعني تؤكل.
3: نعم. وقلنا ما هي ورقيات. يلا عاد اختاري إيش اللي يؤكل ما هو ورقيات.
4: طب إنه لي كذا إجابة ولا إجابة واحدة؟
5: أنت جاوبي جاوبي
3: ديني إجابة واحدة.
4: نخلة التمر.
5: تو أنا قلنا غلط لكل اللي قالوا
3: يعني
5: نخلة.
3: إيش قصدك بكذا إجابة؟
5: أيوة.
3: أبغى أفهم
4: إنه أنا عندي
5: بالها كذا واحدة،
4: ممكن يكون صح أو ممكن
3: اللي هي
4: غلط. طيب في مثلا ممكن أنتوا قلتوا إنها من الورقيات تؤكل.
3: لا إحنا قلنا ليست ورقيات.
5: ورقيات. أنت ما أنت مركزة يا نورة معانا.
3: ما صح صحت لسه.
5: أيوة
3: نورة.
5: شكلها واضح.
3: لسه نورة دوبها صاحية.
4: أنا كأني سمعت كده.
3: لا ليست ورقيات وتؤكل ونبات. هذه يمكن أكثر نبات شوكي، ليس بنبات شوكي. هذه يمكن أكثر الأسئلة اللي جات.
4: طيب ممكن يكون الريحان.
3: الريحان
5: ورقيات.

0: الريحان.
1: الملوخية طيب.
0: الملوخية خلاص الملوخية حاضر. حطي جنبها رز أبيض بالشعرية أحلى شيء. شكرا يا نورة.
2: يعطيك العافية
0: أنا أنصحك تكملي.
2: أيوه يعطيك العافية نورة. يلا خلينا نروح لمحمد. صباح الخير.
3: أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذة
2: دينا. يا هلا وسهلا ومرحبتين. شلونك يا محمد؟ تمام
3: الله يسلمك. أصبح عليكم وعلى المستمعين وعلى أيضا جميع طاقم العمل.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا محمد.
3: في منه ألوان؟
2: منه ألوان. إيوه
3: من ضمن الألوان الأصفر والأخضر.
2: أصفر وأخضر.
0: شو الألوان؟
2: ليش برازيل؟ يلا
0: بتأثر.
2: يلا قولي. ها طيب إيش سميلي بدل ما تقولي ألوان؟ يلا
3: إذن الليمون.
2: الليمون متأكد؟
3: نعم.
2: اوكي تمام.
3: والله مش متاكد لكنه
2: اكثر شيء جاء في راسك يعني.
3: عندي شك. نعم
2: عندك شك. تمام خلاص اكيد.
3: اي ثبتي خلاص.
2: اخر كلام.
3: ما فيها كلام.
2: يعطيك العافيه شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا يا هلا.
0: هلا يا عزيزه.
4: يا اهلا.
0: عزيزة تعرف أن وليد توفيق غنى أغنية قديمة اسمها عزيزة خطوة عزيزة عزيزة فأنت خطوتك عزيزة
4: إن شاء الله. أول شيء صباح الخير.
0: صباح النور.
4: يا هلا.
0: هلا والله.
4: إن شاء الله.
0: بعدي عن الملوخية رجاء.
4: لا
0: رجاء بعدي عن الملوخية.
4: أوكي إن شاء الله نقول التين.
0: التين حلوة الإجابة. حبيت
4: إن شاء الله.
0: حبيت بس مو ضروري تكون صح. ما تقولوا إيمان لمحت أرجوك.
2: أصلا ما قبل شوي سألونا سؤال قالوا
0: إيش
2: مذكور في القرآن ولا لا.
0: أيوة قلتي لا.
2: قلت لا.
0: طب هو فواكه بيسألوكي هو فواكه.
2: هو احتاروا فيه شوية.
0: طيب
2: احتاروا فيه شوية.
0: التين يثبت عديدة. عديدة
2: عديدة
0: عديدة الذي
2: ها
4: يمكن والله ما أدري هو من الفواكه ولا من الخضروات.
0: إيش هو
2: احتاروا فيه. احتاروا فيه بين الفواكه والخضروات.
4: يا إلهي
0: يا إلهي.
4: والله ما هذا اللي جاء على بالي. التين.
0: التين شكرا يا عزيزة.
2: يا هلا يا هلا سهلة فيك. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات إجابة من الجريح قال السمسم.
0: السمسم
2: غريبة الإجابة.
0: عبد الرحيم الثبيتي قال العسل.
2: أوكي أيضا عندنا إجابة من أبو سليم قال الكاكاو.
0: حلوة دي الإجابة عجبتني. عبد الله بركات هل هو إذا كان فاكهة من الحمضيات فاكهة ولا خضار؟ قل نحتار وسمي لنا يا عبد الله بركات لو سمحت وثبت إجابة.
2: إذا كان فاكهة هل هو من الحمضيات؟ إذا قلت لك حمضيات يعني جاوبتك. إذا قلت لك ما حمضيات يعني ما يعني السؤال غريب اللي سألته.
0: ثبت لنا إجابة.
2: أيوة أعطيني
0: أقرب
2: إجابة
0: لقلبك.
2: واضحة أفضل. إيه عندنا كمان يحيى دغريري قال القمح بعدين غير قال الطماطم.
0: طيب أوكي. وعندنا إبراهيم أبو محمد غير من شجرة النخيل إلى شجرة البن.
2: أيضا عندنا إجابة محتار عبد الرحيم يعني يكتب ويمسح. أوكي
0: عبد الهادي. عبد الهادي عنده إجابة ولا لسه؟
2: لسه ما هو يكتب ويمزح يمسح.
0: طيب
2: قاعد.
0: يلا عبد الهادي
2: إلين ما يقرر.
0: تمام.
2: لأنه شفته كتب الليمون وبعدين نغيرها. طيب خلينا نرجع نشوف الـ الـ الـ الـ الـ السؤال أو اللغز وركزوا كويس. هل يؤكل أو يشرب؟ الاثنين يؤكل ويشرب. طيب ها أنا نبات كنت وما زلت رمزا.
0: حلو.
2: في ثقافات مختلفة.
0: جميل.
2: ومعتقدات كثيرة ودول.
0: تمام.
2: متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة. أوكي. رغم استخدامك المتزايد لي فيها دخلت في مجالات عدة فمن أنا؟ فاصل وراجع.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب يلا رجعنا من جديد، خلينا نعيد لغزنا من جديد. أنا شايفة الأداء ترى مو كويس،
3: أداء ماشي
2: مرة مو
3: ماشي
2: كويس
3: لك عليه.
2: وبعدين نحن نقول ما هو ورقيات، تقوموا تكتبوا الريحان والملوخية ولا يا شباب أي. ياهو
3: ملوخية بالأرانب
2: أيوة. وبعدين من زمان قلتوا
3: الأرانب ما لها ورق.
2: أول الإجابات قلتوا النخلة، وقلت لكم ما هي النخلة وأنتم مصرين تكتبوا النخلة. تدخل في التوابل احيانا، تدخل في التوابل احيانا مش دائما، تؤكل وتشرب واحيانا تدخل في التوابل. اوكي يلا خلينا نعيد اللغز من جديد قبل ان ناخذ اتصالاتكم. اللغز يقول: انا نبات كنت وما زلت رمز من ثقافات مختلفه ومعتقدات كثيره ودول متعدده، لا اتحمل المناطق البارده رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ يلا
3: كل اللي حابب يشاركنا 012-647-7154 012-649-5154. يعني معلش يعني حتحطوني في موقف محرج مع دينا، بس أقول لكم النخلة غلط، كل اللي كاتب النخلة يمسح ويكتب من جديد.
2: لا ما ما ما في مواقف
3: لا لا لا يسوي مشاكل
2: لا لا ما في مواقف. انا يعني قلت النخلة غلط،
3: تقول النخلة نقول ورقيات.

0: تعيدوا الإجابة.
1: بعدين ورقيات، يعني في أحد المشاركين والله ماني فاكرة مين يقول كل شيء لي ورق. طبعا كل شيء لي ورق، نقصد بالورقيات اللي هي الجرجير والكزبرة والأشياء الخضراء اللي بناكل ورقها، هذا مقصود بورقيات.
0: فضل هو اللي كان
1: فضل السنادي.
0: طيب خلينا ناخذ علي المالكي. صباح الخير يا علي.
2: ألو.
0: يا هلا. يا هلا وعليك السلام والرحمة، كيف حالك؟
2: الحمد لله. كيف حالك أختي؟
0: الحمد لله. يلا يا علي.
2: والله أتوقع إن شاء الله، نقول إن شاء الله.
0: إيه؟
2: يا عنب.
0: أيوة.
2: يا الرمان. أيوة. يا البطيخ.
0: يا العنب يا الرمان يا البطيخ.
2: لا لا لا قصدي لا الرمان ولا البطيخ.
0: يا الرمان يا البطيخ، متأكد؟
2: لا. نقول إن شاء الله.
0: بس أعطيني واحدة منهم، أنت الحين قلت لي كم واحدة، لازم واحدة تعطيني.
2: البطيخ.
0: البطيخ، متأكد؟ خلاص آخر كلام.
2: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك.
1: معنا نورة.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا يا نورة.
3: صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة، من فين تكلميني نورة؟
3: أكلمكم من باحة الضباب، من الباحة.
1: الله عليك، أول مرة تكلمينا صح؟
3: ألو تسمعوني؟
1: سامعينك، أول مرة تكلمينا نورة؟
3: أول مرة، أول مرة أشارك وأطلع الهواء.
1: يا شيخة أحلى تحية لك عشان أول مرة. طيب يا نورة فكرتي ولا حابة تسألي؟
3: محتارة بين اثنين.
1: أيوة.
3: شجرة الأرز وشجرة البطاطس.
1: الأرز والبطاطس؟
3: أيوة محتارة بينهم.
1: طيب اختاري واحدة.
3: جربي لي واحدة منهم.
0: أنا شانك أول مرة ولا واحدة منهم. يلا روحي ولا واحدة. يلا
3: لحظة خليني بقول لك يا خالد.
0: طيب قولي. ها
1: نعد لك اللغز عشان تسمعي كويس.
3: طيب
1: يلا. أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة في دول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ طبعا تقدر تستفيدي أنه قلنا ما هو ورقيات، ما هو إيش كمان،
0: ما هو النخلة، ما هو النخلة،
1: ما هو النخلة، ما هو الرز، ما هو البطاطس.
3: طيب ممكن أقول شجرة البرتقال.
1: البرتقال. طيب
3: أيوة.
1: نورة تقول البرتقال. شكرا يا نورة، ولا تخليها أيوة. أول وآخر مرة كلمينا دايما.
3: أنا أول مرة أشارك ومبسوطة إني طلعت معاكم، وأصبح على زميلاتي قدامي في الدوام الآن،
1: وصبح عليكم جميعا. احنا مبسوطين بيكي طبعا، مبسوطين بكل اللي يتحمس انه يشارك معنا. يا جماعة سمعونا اصواتكم.
3: والله يطلع لي البرنامج قدامي كذا، قلت لازم اشارك. الحمد لله مسك الخط معي.
0: يا هلا يا هلا فيكي،
1: احلى من يشارك.
0: يا هلا لك،
1: سلمي على اهل الضباب.
0: يا هلا فيكي. يا هلا
1: ان شاء الله حبيبتي. شكرا.
0: انا لاحظ شغلة، ما حد مركز ابدا انه رمز لثقافات ابدا، يعني ركزوا في أشياء وأشياء. هو رمز لثقافات مختلفة ومعتقدات كثير ودول متعددة، ولا أحد ركز في هذه النقطة.
1: يا جماعة
0: ركزوا.
1: بس أنتي سؤالك اليوم
0: ترى مرة سهل
1: صراحة، سهل
0: مرة، سهل
1: صراحة، سهل
0: مرة سهل.
1: بس هم ما أدري ليش هم شايفين
0: إيه، مركزوا في الورقيات وفي المدرمين وكذا. إيه يعني
1: وسلطة. طيب
0: ما في إيه بالضبط،
1: سووا سلطة وكلوها وفكروا في الحل.
0: طيب خلينا نعيد اللغز من جديد. نقول أنا نبات كنت وما زلت رمزا من ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ يلا ناخذ اتصال.
1: يا هلا يا سهام.
4: صباح الخير.
1: صباح الورد، هلا وسهلا.
4: حالكم؟
1: بخير سهام، كيف حالك؟
4: تمام.
1: استفيدي من أخطاء الآخرين.
4: يمكن الطماطم، ما لقيت غيرها.
1: طيب خلاص يا طماطم.
0: خلاص؟
1: عشان كمان احتاروا انها هي خضار ولا فاكهة برضو،
0: يمكن ايوه يمكن عشان كده. طيب الرماء الطماطم رمز لدول، ركزي.
4: والله
0: ما جيت. يعطيك العافية.
1: في اسبانيا في مهرجان طماطم.
0: اوكي انت
1: شكرا سهام،
0: انت مقتنعة باجابتك؟
1: في اسبانيا في مهرجان طماطم.
0: لا تمام يا سهام، تمام يا سهام، يعطيك العافية.
4: يشي.
0: لا لا تمام. تمام تمام، يعطيك العافية. ما تقول له متأكدة من نفسك.
1: حلو.
0: يعطيها العافية.

0: ثقة حلوة، ثقة
1: حلوة، ثقة بالنفس حلوة يا سهام.
0: أنت مقتنعة بإجابة المهرجان الطماطم؟
1: لا
0: خلاص شكرا لك، بس هذا اللي أبغى أسمعه منك. أوكي
1: صفر واحد،
0: خلينا نشوف الإجابة.
1: صفر واحد اثنين ستة أربعة سبعة سبعة.
0: طيب
1: انت تعرف ايش كمان يسووا؟ يضربوا بعض بالطماطم.
0: ايوه يعني الطماطم بتدور العنف في اي مكان، بتدور العنف.
1: طيب اسبانيا مو انا. طيب 0 1 2 6 4 7 7 1 5 4 0 1 2 6 4 9 5 1 5 4 وعلى الواتساب 800-2-4-4-2-8-2-8. عيد السؤال دينا لو تكلمتي.
0: يلا حنعيد السؤال ولا ناخذ اتصال؟ لا حنطلع فاصل. طيب ركزوا كويس، ترى إجاباتكم مرة ضعيفة، مرة ضعيفة، ترى ما عندي إلا إجابتين فقط، إجابتين اللي جاتني.
1: هي جاتك واحدة ثالثة،
0: نشوف هي هذه الثالثة إيش وضعها. طيب أنا نبات كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. هو ما يتحمل ولكن أنت تستخدمه في المناطق الباردة. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ فاصل وراجعين.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل

0: الملكي للرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا نبات، كنت وما زلت رمزا في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة. لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ نقول صباح الخير يا هناء.
3: صباح النور. هلا والله،
2: أهلا وسهلا ومرحبتين. كيفك يا هناء؟
3: الحمد لله تمام، الله يسلمك.
2: يلا يا هناء،
3: حابة أشارك. أتوقع أنه جوز الهند.
2: جوز الهند؟ متأكدة؟
3: إن شاء الله
2: متأكدة.
3: مية مية.
2: دخل في التوابل جوز الهند؟
3: دخل في التوابل وبهاراته.
2: يا راجل، بتحطيه في الكبسة؟
3: ها. لا مو في الكبسة.
2: طيب بس فكري فكري فكري، دخل مجالات عدة.
4: احنا أول مرة تكلمينا،
2: رمز لدول.
3: الرياض.
4: أول مرة تكلمينا صح؟
3: ايوه، اول مره.
4: الله، مبسوطين اليوم باصوات البنات الحلوه
2: الاول مره. يلا يا هناء قولي لي رمز لدول ومعتقدات. ها، متاكده؟
3: يعني غلط.
2: ما ادري، انا اسالك.
3: انا متاكده.
2: خلاص اوكي، متاكده جوز الهند
3: ان شاء الله.
2: خلاص
4: هناء اسمعينا للاخر عشان تعرفي.
3: تمام،
4: شكرا. يا
2: هلا يا هلا يا هلا.
4: انا بس حابه اعلق على عبد الله بركات. يعني عبد الله متحمس وكاتب لنا الطماطم. يعني شوف احنا يعني صح صعبين في الالغاز.
2: يمكن هو يقول الطماطم،
4: هو كده يعني يقول سوي لي سلطه بالطماطم.
2: ايوه يمكن.
4: عبد الله بركات
2: احتمال.
4: عبد الله بركات، امسح وعيد، عيد الحرف، ظبطه.
2: طماطم
4: بس عجبتني طماطم.
2: خذ اتصال التنمر.
4: هلا يا سعد
2: الصباح. ها.
4: سعد سالم. سالم يا سالم، صباح الورد.
5: صباح الخير.
4: يا هلا وسهلا، من فين تكلمني سالم؟
5: من تبوك
4: الورد. طيب نعم. يا سالم، سمعت الأسئلة والإجابات وسمعت التلميحات؟
5: والله سمعنا. نعم.
4: طيب إيش تبغى تجاوب أو تسأل؟
5: والله عندي جواب واحد، ربما يكون هو.
4: طيب يلا انطلق.
5: المانجو.
4: المانجو، الله، أنا مرة شهيت المانجو والبطيخ كمان. نعم. طيب أكيد ما تبي تغير؟
5: هذا ما غير. لا
4: ما تغير. طيب يا سالم شكرا لك.
2: يا هلا وسهلا فيك. نروح لهويدا. صباح الخير يا هويدا.
6: اهلا، صباح النور.
2: اهلا وسهلا فيك، يعطيك العافيه.
6: الله يعافيك. انا عندي سؤال.
2: عندك سؤال، قولي لي.
6: دخل مجال الطب؟
2: دخل، ما انا قلت مجالات متعدده، كثير مجالات دخل فيها، مو الطب الحالي.
6: يعني ممكن تاخذ كمسكن مثلا؟
2: تاخذ كمسكن؟ معقولة؟
4: إيش هو ده المسكن؟
2: ما نفهمه. إيش المسكن ده الفظيع؟
6: ماذا يعني؟
2: قولي لي، قولي لي، قولي لي إيش اللي في بالك؟
6: جبل القرفة.
2: القرفة؟ القرفة مسكن؟
4: أيوة، يعني عشان آلام البطن أحيانا.
2: والله؟ ما أعرف. أيوة. دي
4: في أحد جنبك نفسه يشارك؟
2: أيوة، هويدا. هويدا وزوجها، لأنه زوجها صباح الخير. أيوة. كيف حالك؟ تمام؟ طيب كلكم أنتوا الاثنين القرفة؟
6: لا،
2: القرنفل. هو يقول القرنفل. طيب نحن بنقول شيء يؤكل ويشرب ورمز لدول. القرنفل رمز لدول، القرفة رمز لدول. يا شباب ركزوا معايا. ها، الفطور على مين اليوم؟
6: ما صحصحنا.
2: واضح، هو واضح انكم ما صحصحتوا. ها، الفطور على مين اليوم؟
6: ولا على
2: احد. ولا انا اقول برضو ولا على احد، لا احد ياخذ المسؤوليه هذه لانها مو احد جوعه. ها،
6: يعني غلط.
2: اكيد غلط، الاثنين غلط اكيد.
6: شكرا.
2: ها،
6: خليني
2: افكر. انا تعرفي ايش المشكله عندي؟ انه ترى بس ثلاث اجابات من يوم فتحنا اللغز، ثلاث اجابات اللي جات صح.
4: الناس لسه ما مسحتها الى الان. شوفي، لا تلوميهم.
2: لا لا، ولا احد.
4: مع انه دينا مسربت لكم معلومه في نص اللغز.
2: سربت معلومات خيالية. مو معلومه، معلومات.
4: نقول اللغز من جديد.
2: ها، ركزي ركزي.
6: تحمست اكثر افكر والله عشان اجيب الاجابه.
2: لا اسمعي اسمعي اسمعي
4: اسمعي اللغز يا هويدا. أنا نبات، كنت وما زلت رمز في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة في دول متعددة. لا أتحدث

0: تتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟
1: هويدا ارجعي حاولي تركزي وتكلمينا.
0: هلا يا حسن.
1: يلا.
2: هلا مرحبا.
0: مرحبا يا هلا وسهلا.
2: أول مرة أشترك معك.
0: والله أحلى من يكلمنا كل الناس اللي اليوم طبعا متابعينا القدامى على العين والرأس، بس اللي بيشاركنا لأول مرة بيدينا كده إحساس بالحماس. يا رب ما تكون آخر مرة.
2: لا إن شاء الله مو آخر مرة.
0: من فين تكلمنا حسن؟
2: من جدة.
0: من جدة. حسن سمعت السؤال؟
2: سمعت السؤال.
0: طيب يلا سمي لي.
2: أنا أقول لكم البن.
0: البن.
2: أيوة.
0: البن.
1: كبسة بالبن.
0: كبسة بالبن حلوة تجي؟ إيش رأيك؟
1: إن شاء الله. أنا
0: تأكل كبسة بالبن يا حسن؟
2: ها؟
0: تأكل كبسة بالبن؟
2: لأن هذا تدل على الثقافات مشهورة.
0: أيوة.
2: شيء واضح.
0: والله هي كمان طريقة تفكيرك سليمة برضها.
1: يعني شوية منطقية مو كثير.
0: منطقية. بس مو البن. إيش رأيك؟
2: لا.
0: تسمعنا للنهاية، وإذا حابب تعدل إجابتك على الواتساب 800-244-28-28.
1: يلا نروح لعادل. صباح الخير يا عادل. يا عادل يا هلا، صباحك أنوار.
3: كيفك اليوم؟ طيب إن شاء الله.
1: خير، جعلك بخير، يا هلا فيك.
3: وشك دا ولا الأمر زي ما بيقول؟
1: الأمر.
0: شوف وجه أحلى من الأمر. طيب
1: خلاص الأمر على طول. ليش أشبه الأمر؟ أنا أمر. يلا غرور من الصباح.
3: من حقك عود الحميد.
1: يعطيك العافية، يا هلا وسهلا فيك. ها قل لي عادل.
3: والله شوف أنا قلت خلينا أجاوب وأسبب سعود ما شاء الله تبارك الله، لأنه شاهد حيله وقلت أنا أسبب سعود قبل لا
1: يتصل. حلو.
3: أيوه. طيب أنا عندي بالسؤال، هو يعتبر يعني مضاد للالتهابات.
1: مضاد للالتهابات. هو دخل مجال الطب، بس عاد شوف الصفة اللي دخلها فيه. ما أعرف.
3: يعني يستخدم الطب البديل بشكل كبير يعني، خلينا نقول.
1: للطب البديل ممكن. ممكن هو لأنه دخل في مجالات مرة كثير، في منها صناعات وفي منها طب، دخل في كثير أشياء.
3: طيب أنا أقول الزنجبيل.
1: الزنجبيل؟
3: إيه.
1: يا راجل
3: والله أنا
1: يا ريت تأخرت شوية، ما تسرعت،
3: لأنه دورت أو يعني فكرت بلا صح، فقلت الزنجبيل أقرب شيء.
1: الزنجبيل رمز من الثقافات، معتقدات. إيه. ودول. رمز. أيوة. دول.
3: رمز
1: الزنجبيل. رمز.
3: إيه.
1: لأي دولة؟
0: إيه هو شايفها رمز.
1: لا لأي دولة؟ لا رمز.
3: أقول لك عندك في الصين. الصين والهند.
1: الصين والهند. محطوط على العلم يعني؟
3: لا مش على العلم.
1: أنا بتكلم رمز لدول. لدول وثقافة.
0: في دولة حطته في العلم؟
1: أو يعني دخلت.
3: لأنه هو رمز بس أنه ما يحطه العلم.
1: طيب رمز لثقافات مختلفة، ورمز لمعتقدات مختلفة،
0: بس هي كمان تفكير عادل منطقي صراحة.
1: منطقي لحد ما، ولكن ما هو صحيح. ما هو صحيح. أنا أقول لك يا ما هو صحيح. أنا شوف يعني أنا صريحة، إذا قلت أيوة هكمل على طول معاك وأقول لك طيب بس أتأكد كده، بس لما تكون صح غلط لا أقول لك إياها كده. طيب. يلا
3: طيب.
1: ها يا عادل
3: خلينا أقول. تقول يخش في التوابل في
1: أحيانا. أيوة
3: أحيانا.
1: أيوة
3: ما وصل
0: يعني نستخدمه. طيب. آخر كلام نستخدمه منكه.
1: نستخدمه. أيوة.
0: هذا المقصد بالتوابل، انه يستخدم كمنكه
1: او يدخل في التوابل. يدخل بطريقه. طيب. ما
3: خلينا نقول القرفه مثلا.
1: القرفه. خلاص.
0: سلم القرفة. تسلم عليك هو
1: هويدا. والله قالت القرفه. طيب تمام خلاص يا عادل.
3: يا عادل
0: ارجع عدل اجاباتك على الواتساب.
1: حاول قدر المستطاع. ها غيلان. مين؟
0: غيلان.
2: الله يحييكم. صباح الخير.
0: صباح الورد والمسرات. يا هلا.
2: الله يحفظكم يا رب.
0: الكركديه. الله عليك. كركديه.
2: بنحاول.
1: هيك محاولة. أوكي.
0: جميلة محاولتك. حلوة. شكرا المحاولة. لكل محاولاتكم الحلوة والأصواتكم. حلوة. ومشاركاتكم. ها. بس لأنه ساعات لما بتقولوا أشياء إحنا بنحبها كده بنروح معاها.
1: يلا علي. صباح الخير يا علي.
4: يا هلا وسهلا دينا.
1: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
4: صباح البدايات اللي كلها صح مع دينا وإيمان.
1: يعطيك العافية ويا هلا فيك. يلا يا علي.
4: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا.
0: هلا وسهلا.
1: ها. علي
4: هلا والله معك.
1: يلا يلا إجابة.
0: بس إجابة المقصد.
1: يلا أيوه
4: إجابتك يا علي النجعي. والله أنا إن شاء الله أبغى أغير يا دينا وإيمان.
1: يا ريت.
4: بروح للتين. التين
1: هذا تغيير التين، ما كلهم قاعدين يقولوا تين وقلت لهم غلط.
0: طب التين الشوكي ولا التين

0: العادي.
1: قلت لهم غلط اصلا
0: يعني عشان تكون مميز.
2: انا عارف والله صرت انا بتابع معاكم من اول ما
1: يعني عارف انه غلط بس انا بقول التين حلو والله يعني الاصرار برضو مهم في الحياه ما صدق. ها خلاص
0: طب الشوكي ولا العادي؟ ها. عشان تكون دقيق
2: التين الشوكي يا ايمان
0: التين الشوكي
2: ايمان ودينا راح يكون على الواتساب
0: تمام
1: الاجابه على الواتساب
0: لا يعني هو دحين يقول التين الشوكي مميز انت في الدقه يعني
2: الشوكي على الاتصال
0: خلاص أوكي. على الاتصال تين شوكي
1: أيوة.
0: ويغير على الواتساب دقيق

0: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
1: في الزحمة.
0: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. مكملين اجاباتكم السوبر رائعة والرهيبة صراحة.
3: تتوقعين
2: طبعا سوبر رائعة. دحين نقول لي سوبر رائعة لانها تنوعت. طريقة تفكيركم حلوة ذكية. في ناس جابت الإجابة في ناس لسه. بس نرجع لإجاباتكم على الواتساب. أبو سلطان قال الأفوكادو.
3: طيب عندنا كمان تميم زيلع وعبد الله يقولوا الريحان ونحن قاعدين نقول مو ورقيات وهم مصرين يقولوا الريحان.
2: لا ويعيدوها ثلاث مرات.
3: ويعيدوها 700 مرة.
2: تسلم إيدكم يا تميم وعبد الله والله على المشاركة.
3: يلا.
2: طيب أحمد بكري يقول الطماطم.
3: أيضا أبو يوسف يقول الزنجبيل.
2: وعندنا الجريح يقول الشمام.
3: إن شاء الله تتعافى. ولكن يعني الشمام كيف الشمام؟
2: الشمام لذيذ والله. اشتهيت عصير بالشمام.
3: أنت كل العصيرات.
2: كل العصير. أنا أحب السلطات.
3: لازم نشوف لنا أحد عنده عصيرات.
2: وأحب العصيرات.
3: أيوه عنده عصيرات.
2: طيب عندنا
3: مين؟ عبد الله سلمان يقول الزعتر.
2: طيب بدر الرويلي يقول القهوة.
3: أيضا عندنا إجابة من مقرن يقول العدس. على فكرة أبغى أقول شغلة، اللي يجاوب لو سمحتوا يحط اسمه، لأنه إذا ما في اسم أنا ما حقول الإجابة.
2: في بنت هنا جاوبت
3: بس مننا عارفين إيش اسمك. اكتبي لنا اسمك لو سمحتي.
2: اكتبي اسمك عشان إجابتك صحيحة.
3: طيب
2: ما خلاص ما نعرف من هي.
3: ما أنت عارفة من هي. طيب أنا اليوم فيه جلطة حجيني.
2: لا
3: يا من
2: المانيا
3: من المسلمين. سلامة
2: قلبك. سلامة قلبك.
3: قوليلي
2: مين عندنا؟ أصيل يقول الليمون.
3: أيضا عندنا سؤال من محمد عثمان يقول المقصود في الرمز في الإعلام وشعارات الأعلام والشعارات الوطنية أو رمز في الأساطير والعادات والتقاليد الاثنين. أوكي في كل شيء يعني.
2: طيب
3: الاثنين.
2: رهف محمد تقول الزنجبيل.
3: أوكي أيضا عندنا

0: هنا الزيتون. سامي يقول سامي حسن يقول ايش
1: ارفع خلاص أوكي. ايوه مين بعده هل طيب. تدخل في مجالات الطب؟ دينا قالت نعم يدخل في مجالات الطب.
0: طيب
1: وهذا كان سؤال هادي.
0: اوكي ايضا
1: عبد الرحيم اثبيتي قالت طماطم
0: بعد ما مسح 700 اجابه.
1: اوكي
0: عندنا ايضا ابو سليم قال الليمون.
1: تمام. وعندنا مها عبد المحسن قالت شجرة الزيتون.
0: أيضا عندنا بسمة قالت الكركم.
1: وعبد الله بركات عدل الطماطم. تسلم إيدك عبد الله. بس كده يعني نوع من أنواع المناكشات من الصباح.
0: أيضا كويت. عندنا دلغم السبيعي.
1: دلمخ السبيعي من رانيا.
0: أوكي قال الفلفل. طيب
1: الفلفل. لوما
0: اوكي
1: ايوه لوما بس دي اسمك ده لوما. اكليل أيوة الجبل الاسم. لوما أيوة. بتقول اكليل الجبل.
0: ايضا عندنا عبد العزيز العسيري قال البندورة يعني غير هو عن الطماطم.
1: اوكي بندورة.
0: بندورة
1: طماطم جوطة.
0: اوكي
1: مين ريم ام نواف تقول الشوكولاتة
0: أيوة.
1: يعني الكاكاو قصدها.
0: اوكي ريم قالت الطماطم أيضا.
1: وفي أحد خلاص ما في اسم قال البطون رجاء أكتبوا الأسماء لأنكم ساعات بتضيعوا فرصة أنه إجابتكم تكون صحيحة بس بدون اسم.
0: نعم عندنا أبو نواف قال الرز
1: والقمحة والأرز كانت إجابة برضو ما في اسم.
0: أوكي طيب عندنا أيضا إجابة من فيصل قال الذرة بعدين غير وراح للهيل.
1: صباح الورد من أحمد راشد قال الشاي. صباحك نور.
0: أيضا عندنا سامية قالت الزيتون.
1: عبد الهادي السلمان قال الشاي.
0: أيضا محمد الدريع قال الأناناس.
1: الله حلوة دي الإجابة عجبتني. يبقى نحط يوم الأناناس
0: إن شاء الله.
1: عجبتني
0: يلا. أيوة. يعني قالت لكم إن شاء الله نحط فاتمين إيش يلا فكروا
1: أشواق القرني التمر لا كده بنص عين شايل هم عشان قلنا غلط وهي برضو كانت
0: أيوة التمر نحن قلنا غلط يا أشواق.
1: تسلم يدك يا أشواق. حاولي تغيري الإجابة
0: متهيألي ما كسمعت يعني هي ما سمعت أنه هذا. طيب عندنا كمان إجابة من تركي عبد الله قال الزعفران.
1: حلوة دي الإجابة. أبو خلات قال الشعير.
0: أيضا عندنا إجابة من أسماء علي قالت الشاي. أسماء لو سمحتي اكتبي اسمك ثاني مرة.
1: علي يقول أنا واثق ومتأكد من إجابة اللغز في الإذاعة وهي الهيل وغلط.
0: يلا ولا على قد الحماس اللي سويته.
1: أيوة أنا بحمس على قد ما هو متحمس يسعد ربي.
0: طيب سعيد الدوسري قال زهرة الياسمين.
1: إبراهيم أبو علي ما هو البرتقال؟ البردقان.
0: البردقان البردقان يا
1: نشوف يا إبراهيم أبو علي نشوف هاي البردقان ولا لا.
0: طيب أبو كنان قال الزيتون. أوكي أحمد هو اللي قال زيتون كمان.
1: تمام القطان فؤاد القطان يقول البقدونس والكزبرة وقلنا الورقيات ما هي صحيحة يا فؤاد.
0: المشكلة أنك راسل لك صورة
1: عشان تثبيت الإجابة صورة. طيب. بقدونس وكزبرة.
0: طيب عندنا أيضا ريهام عبد العظيم قلنا إجابتك هي الزيتون قرينا إجابتك.
1: فضل السنيدي بيقول آخر كلام الكمون. شكرا. أوكي. يا فضل
0: الكمون ماشي. عندنا الهنوف قالت يعني مجموعة عطارة حلوة.
1: إيه حلو.
0: الحنة والسدر والخزامة والزعفران هذه عطارة هذه يعني رسمي عطارة.
1: طيب.
0: يعني
1: اللي هنا في أبو حبيبة قال الطماطم.
0: متأكد الطماطم يا ابن الحلال.
1: هنا فيه
0: عندنا علي النجعي
1: بيصبح
0: الطماطم. لا قال الطماطم.
1: قال الطماطم. الطماطم. صباحكم طماطم.
0: أوكي.
1: طيب
0: عندنا أيضا نواف من مكة قال الصنوبر.
1: جبنا الصنوبر قبل كده يا نواف.
0: والله. يا أوكي.
1: أنت جبتيه.
0: بالله. ترى أنا أنسى.
1: أيوة لا
0: يعني أنا أنسى ولما نعيد اللغز أو أجيب اللغز ثاني مرة أجيبه بطريقة مختلفة أنا أكون ناسي أني أنا جبته ثاني مرة وبرضه بتضيعه في الإجابات.
1: تمام.
0: أيوة. طيب عندنا كمان
1: عبد الله منار. عبد الله قالت الفلفل الحار.
0: أيضا عندنا إجابة من محمود الباز قال القرنفل.
1: طيب يا محمد عثمان قال القمح.
0: أيضا عندنا إجابة من شيماء قالت الليمون.
1: طيب وعندنا نجود بس وصلنا لوحدة اسمها نجود قالت الشاي. تحياتنا لك نجود.
0: أيضا عندنا إجابة من أنوار قرينا إجابتك. أيضا من ضمن الإجابات عندنا إجابة مساعد الجهني قال القطن. القطن تاكله يا مساعد.
1: لا داخل في الطبي. عشان قلنا دخل طبي فجاب
0: فرح أيوه. لا نحن بنقول ينأكل وينشرب طبية. ويدخل في الطب ويدخل في الصناعات الثانية.
1: طيب. عادل حمزة قال الهيل.
0: أيضا عندنا إجابة من شهد قالت الزعفران.
1: ممكن يكون الزبيب عادل قطع لا عفوا فؤاد قطان عدل للزبيب.
0: أيضا عندنا إجابة من الهنوف قالت القرنفل. أنت كمل الخلطة
1: يا حليلك يا هنوف، تقول تبون خلطات جاهزة. شكرا يا هنوف.
0: والله أنا أقول أعطينا إجابة يا هنوف، أنت ولا إجابة من اللي قلتيهم صحيحة.
1: خلاص كده خلصنا،
0: خلصنا كل الإجابات.
1: يلا
0: تعرفوا كم إجابة جاتنا صحيحة؟
1: نتأكد.
0: هل تعرفي كم إجابة جاتنا صحيحة؟
1: هذا دليل على أنه لغزك صح.
0: يعني جاتنا فقط 5 إجابات صحيحة.
1: إيه هنا في واحد فقط. يكتب خلاص آخر إجابة حناخدها
0: نبيل.
1: من نبيل زيت القرنفل.
0: زيت القرنفل
1: هذه دقة.
0: دقة يعني على فكرة ترى أنا مرة مو دقيقة دي الدرجة.
1: هو
0: يعني
1: نبيل دقيق. أيوة. يبدو أيوة. إنه دقيق. تسلم يا نبيل على المشاركة، أكيد مشاركاتكم كلها على العين والرأس، وسعيدين بهذا الحماس اللي صدقوني بيعطينا إحنا حماس أكثر. دينا خلاص نقول الإجابة، نقرأ اللغز أول
0: الإجابة. طيب عندنا إجابتنا دقيقة بس خليني
1: يلا. يعني طيب أنا خليني أنا أقرأ اللغز. خليني أقرأ اللغز.
0: أبغى أصير رحيمة القلب.
1: أنا يعني. نبات كنت وما زلت رمز في ثقافات مختلفة ومعتقدات كثيرة ودول متعددة، لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها، دخلت في مجالات عدة، فمن أنا؟ تفضل يا دينا.
0: طيب إجابتنا اليوم هي الليمون. أوكي إجابتنا الليمون. الليمون ما كان وما زال إلى الآن ثقافات كثير تعتمد على الليمون. إيطاليا، اليونان، الهند، وبدايته كانت من الهند.
1: في مدينة كاملة في إيطاليا كلها ليمون.
0: كلهم دخل في معتقدات كثيرة، ديانات مختلفة، دخل كثير معتقدات مختلفة أيضا، ودول متعددة برضو اعتمدت على الليمون بشكل كبير. الليمون أساسا لا يزرع في المناطق الباردة، يزرع في المناطق اللي هي تكون معتدلة إلى حارة. أوكي؟ ولكن الليمون انتشاره الكبير خلاك تستخدمه في أيام البرد، يعني من كثر ما وفرته موجودة صار تقدر تستخدمه في أي وقت. يعني الحمضيات بالعموم تكون في هذه المرحلة وفي هذا الوقت. دخلت في مجالات متعددة، دخل في الطب الليمون، دخل في التوابل والأكل، دخل في الشرب، دخل أيضا في العطور، في صناعات كثير دخل فيها
1: حتى في كريمات البشرة.
0: الليمون دخل في أشياء كثيرة. في ناس أجاوبوا البرتقال وأنا ما حسبت الإجابة صحيحة. عندنا نورة وعندنا إبراهيم العلي أبو علي، لأنه البرتقال هو نوع من الحمضيات ولكن ما كان رمز وثقافة مختلفة.
1: خليني
0: وأيضا من ضمن الإجابات،
1: الإجابات الصحيحة في الاتصالات إجابة واحدة فقط من محمد
0: هو يعني الوحيد اللي جاوب على الاتصال.
1: احلى تحية يا محمد.
0: طيب بالنسبة لي الإجابات على الواتساب عندنا عبد الهادي، عندنا أصيل وأبو أبو سليم، أنوار وشيماء هم
1: سالي.
0: اللي أبو سليم.
1: سليم.
0: سليم سليم أبو سليم هم اللي جاوبوا إجابات صحيحة فقط، يعني 5 أشخاص فقط هم اللي جاوبوا.
1: حبيت ردة فعل شيماء، كتبت يس.
0: طيب. خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، أكيد مكمل معنا مشواركم اللي ما يكون أجمل إلا بيكم ومعاكم على إذاعتنا الغالية إذاعة جدة. وصلنا لفقرة خبرنا اللي كل يوم بيكون خبر متنوع من كافة مناطق مملكتنا الغالية، واليوم تكلمنا أو حنتكلم عن صيف عسير ودكة أبها بالتحديد. هذه الدكة اللي ترسم مشهد بانورامي يجمع بين الغروب والتسوق والترفيه. رسمت فعالية دكة أبها المقامة ضمن فعاليات صيف عسير 2026 في منطقة سماء أبها مشهد بانورامي يجمع بين الغروب والتسوق والترفيه، وتحولت الفعالية كواجهة سياحية رائدة تشهد تدفق يومي واسع من الزوار والسياح، وبتوفر لهم تجربة سياحية متكاملة من خلال مجموعة متنوعة من خيارات التسوق، المطاعم، المقاهي العالمية.

والمحلية إلى جانب الأنشطة الترفيهية المبتكرة واللي بتتناسب مع الأجواء الصيفية المعتدلة اللي بتتميز بها المنطقة. تبدأ تجربة الزائر مع ساعات الغروب حيث تتلون سماء أبها بمشهد طبيعي يعكس جمال مرتفعات عسير قبل أن تتزين أرجاء الموقع بالإضاءات اللي بتمنح المكان طابع بصري مميز وتتوزع المتاجر المحلية والعلامات التجارية على امتداد الممرات المفتوحة وبتقدم منتجات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الزوار. الفعالية بتضم جلسات مطلة صممت على حافة مرتفع وبتتيح للزوار الاستمتاع بإطلالة واسعة على المدينة إلى جانب أيضا مساحات مخصصة للمقاهي عربات المأكولات ومناطق مفتوحة للعائلات وبتعزز تجربة التنزه وقضاء الأمسيات في بيئة تجمع بين الطبيعة والترفيه. دكة أبها فيها خدمات مساندة بتساهم في سهولة تنقل الزوار داخل الموقع والتنظيم أيضا بيراعي انسيابية الحركة يعزز من جودة التجربة السياحية. كمان بتضيف العناصر المستوحاة من الهوية العمرانية والثقافية للمنطقة طابع بيجمع بين الأصالة والحداثة. الفعالية هذه لكل اللي حابب يزورها أكيد بتأتي ضمن برامج صيف عصير 2026 وبتهدف إلى تنوع التجارب السياحية وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية اللي بتزخر بيها المنطقة وهذا الشيء أكيد بيساهم في تعزيز مكانة عسير كوجهة سياحية جاذبة على مستوى المملكة. اللي حول أبها أو مخطط يروحها لا تفوتوا دكة عسير.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح، أكيد مكملين معكم أحلى مشوار بسماع أصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الأحلى، سواء كانت مكتوبة أو عن طريق الاتصال 012-6477-154 012-6495-154 وعلى الواتساب 800-2-442-8.
3: طيب رجعنا لكم من جديد، وصلنا لدردشتنا الصباحية كعادتنا. طيب نسمع مقولة دائما من قديم، من زمان نسمعها، وفي ثقافات مختلفة، وقد ما اختلفت الطريقة أو اختلفت اللهجة، ولكن الهدف واحد والمسألة واحدة، وهي يقول لك جاور السعيد تسعد، أو جاور المحظوظ وتكون أكثر حظا. كثير ثقافات اختلفت في هذا، هذه الفكرة. هل أنت مع هذه الفكرة؟ يعني فعلا لما تكون قاعد مع واحد طول الوقت متفائل، هتصير أنت متفائل ولا لا؟ والله قاعد مع واحد طول الوقت بيتكلم في البزنس، هتصير أنت ما شاء الله غني وعندك بزنس زيه، تبدأ تاخذ من طبعه، هل تتأثر بطبع الآخرين اللي موجودين معك ولا لا؟ ما تشوف أنه هذا الموضوع أبدا ما هو ضابط يعني، وعنده شايف يعني عندك أصحاب مثلا أغنية وأنت لا، والله عندك أصحاب مثلا مثقفين بزيادة ويقروا زيادة وأنت لا مثلا. هل فعلا لما تقعد مع أحد تاخذ من طبعه ولا لا؟ فعلا تجاور السعيد تسعد ولا لا؟ إيش رأيك؟
2: صراحة أحس على أشياء وأشياء، يعني مثلا يعني الفرح والتفاؤل والضحك والابتسامة معدية، يعني إلى حد ما حيتأثر الشخص الآخر، لأنه حيبدأ يحس أنه هو يحس أنه أنا دائما كئيب، هذا يضحك وهذا يفتح لي مواضيع حلوة وأنا ما زلت كئيب ما زلت كئيب. بعد فترة حتلاقيه بدأ يحاول يدخل في الأجواء الحلوة،
3: يدخل في المود.
2: على الغنى والفلوس والمشاريع لا، أعتقد هذه أمور بدها ناس متخصصة تعرف تفكر، تعرف تدرس صح. هي مو الفكرة أنه فلان مثلا عنده فكر تجاري أني أنا لازم أكون زيه، أعتقد
3: أتأثر، هل تتأثري ولا لا؟ هو هنا الكلام،
2: أعتقد مو في كل شيء أقدر أتأثر، يعني مو في كل شيء مقولة جاور السعيد تسعد تضبط، مو في كل شيء. أنت إيش رأيك؟
3: أنا أشوف إلا
2: إلا ولا لا؟
3: إلا إلا إلا يعني ممكن أتأثر بطبع، لأني لو ما تأثرت بالطبع أنا حطفش، فما حقعد معه أساسا. يعني إذا ما هو طبعه زي طبي فما حقعد معه أساسا يعني.
2: هذه كمان نقطة يعني.
3: أيوة يعني هل تتوافقون ولا لا؟ وفي حال توافقتم إلا ما تأخذوا من بعض، يعني كيف لما تمشي في الحياة وإيمان والله علمتني طريقة كيف أتعامل
2: كذا كذا.

0: أيوة والله سارة علمتني طريقة كيف أفكر. عرفتي؟
1: أنا أقول هذه تنطبق عليها. أيه يعني في أمور أيه بنتعلمها من حولنا، سواء زميلة معنا في الشغل، جارة، قريبة، شريك،
0: صح.
1: لكن هذه مو في كل المقولة،
0: لا هذه أنا أتعلمها في الحياة. بس أنا مو لازم أكون قاعدة مع إيمان طول الوقت، أو مو قاعدة يعني ما جاورته. أيوة فقط أنا تعلمت منه، ولكن لما أجاور الشخص أنا يعني مع عاشرت هذا الشخص، متواجدة معه دائما، ما دائما مع بعض.
1: طيب لو جينا كده نعممها بشكل عام ونسأل متابعينا أصدقاء برنامجنا بشكل عام، أنتم مع مقولة جاور السعيد تسعد؟ يعني فعلا ده أنتم شايفينه حقيقي؟ لو جيت سألتيني أقولك لا.
0: أوكي
1: لا،
0: أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي إلا ممكن أتأثر. أيوة أتأثر يعني سارة. أنا دائما قاعدة مع إيمان، أيوة دائما قاعدة مع إيمان، إيمان متفائلة مثلا، إلا ما حيجيني وقت أصير كذا متفائلة في الحياة. لأني أحب مثلا بدامي قاعدة معها اسمين أنا حابة طريقتها أو حابة فكرها أو حابة متوافقة معها في معنى في بعض
1: طيب
0: الأمور.
1: طيب دينا وسارة قالوا نتفق، أنا قلت أيه نختلف. نبغى نسمع منكم غازي شولانش قال.
0: ما أعتقد أنها مقولة صحيحة.
1: طيب طيب
0: أوكي، يعني غالي غازي يعني لو أنت كئيب وقاعد مع ناس تضحك فأنت برضو كئيب.
1: أيوة فأنا مع غازي، أنا مع غازي ما حيغيروني، أنا خلاص كده مودي.
0: حتى
1: الأخير حيقفلوا الباب وما عاد يدخلوني.
0: أكيد
1: صراحة.
0: أيوة أكيد.
1: يعني ما يتلام
0: يعني. أيوة يعني يعني لما تكوني أنت في مجموعة مثلا، أنتم متفقين ثلاثة صحبات، أنتم متفقين مثلا مع بعض وعشرة بينكم وكل شيء، لما يدخل عليكم أحد ثاني وهو مثلا يختلف معكم في شغلة، ولكن هذه شغلة حميدة ممتازة، ولكن ما صرتوا يعني ما صرتوا
1: لا مو عاجبنا ما حندخل ما لا يا زينا يا لا.
0: ما هذا هو يعني جاور السعيد تسعد.
1: لا ما احنا كئيبين يمكن نكون
0: وات ايفر
1: وطردنا السعيد من الحياة.
0: ما انا هو وات ايفر يعني اقصد انه وات ايفر ايش ما هو.
1: طيب كلمونا شاركونا 012-647-1054. كل اللي حابب يشاركنا عن طريق الرسائل النصية 800-242-8-8. ويا ترى هل من جاور السعيد يسعد؟ طب خلينا نقول من جاور التعيس يتعس.
0: ما هو كمالة المثل كذا.
1: أيوة
0: يعني هو المقولة أو هي مثل أو مقولة أو يعني المهم يعني هي مكملتها كذا، أنه جاور السعيد تسعد جاور التعيس تتعس.
1: لا ضده.
0: أيوة يعني أنا والله طول الوقت قاعدة حزينة وحاطة يدي على خدي وقاعدة أبكي.
1: أي
0: إلا ما حيجيكي وقت تصيري مكتئبة وحالتك صعبة، لأني أنا نقلت لك طاقة سلبية طول الوقت.
1: ما عاد حاجة أقعد معك أصلا.
0: شكرا لك، هذا قصدي.
1: ما عاد حاجة أقعد معك.
0: شفتي هذا اللي بقوله.
1: لأنه فعلا فعلا يعني على المدى الطويل إحنا بدنا نراجع تصرفاتنا يا جماعة. هل إحنا بنجذب الناس وبنفيدهم ولا بنفرهم مني
0: هو
1: وما
0: الفكرة
1: بستفيد منهم؟
0: بالضبط هي دي الفكرة بالضبط. هل أنت كده
1: يعني
0: ولا
1: مثلا
0: كده؟
1: أنا ساكنة جمسين من الناس، اسم قوي في مجال التجارة والأعمال، عمري ما جاتني فلوس زيادة.
0: لا مو هو مو عشان أنا قاعدة جنبه فأقوم أنا أصير غنية، لا أنا قاعدة بتعلم والله بدخل دورات بستفيد. زي ما استفيد تاخدي مهارات لما تقعدي لما يقول لك جاور السعيد استمين لا تقول لك تاخدي مهارات لما تقول لك لما احد يقول لك جاور الشخص استمين حتقعد معاه تعاشره تتعلم منه تستفيد منه يستفيد
1: حلو.
0: منه
1: حلو.
0: فحتعمل حتصير زي يعني انا هذا رايي. اكيد لكم اراء مختلفه يعني ونشوف نشوف مواضيع.
1: ايوه
0: انا وايمان ساكنين جنب بعض بس انا ما تاثر في ايمان. ايمان
1: ما تاثرت
0: يعني عادي يعني
1: أنا في يوم ما سكنت جم أحد اسم لامع في مجال التجارة والأعمال عمري ما شفته معدي الشارع
0: لأنك ما عدى الشارع فأكيد يعني ما استفدت منه شيء. طيب خلونا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: طيب عودة.

0: ورجعنا لكم من جديد. اليوم موضوعنا بيتكلم جاور السعيد تسعد، هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ تشوف انه انا لما اجاور الشخص، وطبعا مو مجاورة يعني الجدار في الجدار، المجاورة يعني انا قاعدة مع الشخص انا بتعلم منه بيتعلم مني، احنا والله دايما شلة واحدة مثلا، او انه والله زملاء عمل بس نحن دايما بنقضي فترات طويلة مع بعض، يعني بنتعلم من بعض ولا لا، بنتأثر بطاقات بعض ولا لا، بنتأثر بطريقة تفكير بعض ولا لا، هذا اسمه المجاورة. هل فعلا بالنسبة لك تشوف انه لما اجاور السعيد اسعد واسير زيه سعيد، ولما اجاور التعيس اتعس واسير زيه مكتئب وتعيس في الحياة؟ يعني والله بجاور مديون فأنا بعد شوي حصير مديون، أنا والله بتجاور تاجر وأنا قاعدة مع صاحبي التاجر بعد شوي أنا صار عندي بزنس، صارت عندي فكرة لمشروع مثلا معين وغيرها. خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم ونشوف رأيكم في الموضوع. صباح الخير.
1: هلا بزين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام، يا هلا وسهلا زين.
2: عليكم جميعا سعد سعد.
1: صباحك ورد وسعادة. زين، من جاور السعيد يسعد.
2: والله هذا اللي قالها يسلم فمه.
1: يسلم فمه؟
2: يسلم فمه.
1: يسلم فمه. يعني أنت مع زين؟ مع.
2: أنا معاه وبقوة، وبعدين أتفائل بكلامه اللي يقولوا لي.
1: حلو.
2: زيكم أنتوا بحندينا وأنتي متى تكلمون أحس أني تجيني سعادة.
1: طيب الحمد لله، إن شاء الله دائما تكوني سعيدة يا زين. شكرا يلا. لتواصلك
2: وسلمي على دينا.
0: يا هلا.
1: سلمي عليك هي بنفسها شخصيا.
0: يا هلا فيك يا حبيبتي، يعطيك العافية. نورك نورك يا حبيبتي، يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يلا نروح لفهيدة. صباح الخير يا فهيدة.
3: هلا، صباح النور. صباحك استاذة
0: ديلة. يا هلا، صباحك أنوار، شلونك؟ تمام؟
3: والله الحمد لله تمام. صبح عليك وعلى زميلتك إيمان وعلى المخرج الجميل من اسمعنا.
0: يا هلا وسهلا فيك ومرحبتين. ها يا فهيدة، قولي لي، من جاور السعيد يسعد صحيح ولا لا؟
3: لا
0: لا،
3: ايه انا صعب تأثر، يعني
0: صعب تتأثري بالآخرين.
3: ايوه صعب.
0: اوكي، طيب انت يعني ما عندك جمعة صحبات مع بعض دائما؟ أيوة. انتوا تقابلوا بعض؟
3: ايوه
0: دائم في.
3: ايه
0: طيب، ما قيد تاثروا منك مثلا؟ انت ما شاء الله معروف انه انت ما شاء الله سيده عندك شغل وعندك عمل، ما سووا زيك مثلا فتحوا مشاريع مثلا زيك او كذا ولا لا؟
3: الا والله.
0: ها شفتي، يعني جاور السعيد تسعد، ها انبسطوا معاكي وصاروا زيك.
3: ايه هذول هم، بس انا صعبه.
0: اه انت ما الا ما تاثرتي فيهم شيء، بس يعني ناس اكيد
3: يعني هو سألوا التفاعل، يعني يجيك واحد مبتسم دائما تفرح، بس اني ما بتأثر بالآخرين.
0: جميل جميل، يعطيك العافية فهيدة، شكرا لك. يا هلا. هلا يا هلا وسهلا فيكي. يا هلا فيكي.
1: يا هلا وسهلا. أحمد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا ومرحبا، صباحك ورد.
0: يا هلا،
1: صباحك خير أحمد. من جاور السعيد يسعد.
4: أكيد طبعا،
1: أكيد طبعا،
4: أكيد طبعا، بس بعرف مصلحته، يعني ما بش خايد يعني وما يجورش السعيد وما يسعدش.
1: طيب أنت صارت في حياتك يعني حسيت أنه في ناس أثرت عليك لدرجة أنه كنت سعيد لعدة أمور؟ يعني
4: أقول لحضرتك شيء، هي الصداقة أو الجيرة بيبقى منفعة متقابلة، مش اللي هي المصلحة بيبقى شيء كويس جدا جدا، يعني بتبقى زي العدوى. يعني الواحد صاحبه رجل أعمال لازم لازم يتعلم منه، لازم إن هو يمشي على نفس خطاه، على نفس
1: ليه لازم؟ أنا راسي مو تجاري وهو راسه تجاري، وأنا إنسانة غير تجارية ولا أفكر ولا أصلا.
4: شغل حضرتك في التجارة، هقول لك معاكي قرشين
0: تعرفي تلميهم إزاي. أيوه مش لازم
4: حطيهم في استثمار. مش لازم أنت تشتغلي تجارة أو تعملي بيزنس أو تعملي شغل وتفعلي الأمور عليك.
1: طيب يلا تعال نسوي تجارة وبزنس، عندك قرشين؟
4: والله حاجة تانية غير في العلم، يعني مثلا لو أنا صديقي
1: صح. حلو.
4: مثلا
1: حلو.
4: بيدي كورسات، بيدي دورات،
1: استفيد منه،
4: عنده معهد تدريب، عنده شيء، هيقول لي بدل ما أنت قاعد كده فاضي ولا ما بتسويش أي شيء، تعال خد لك دورة كده استمتع بيها تنفع.
1: والله كلام حلو يا أحمد، يعني أنت مع؟
4: اه طبعا اكيد.
1: اه طبعا اكيد.
4: اقول لحضرتك شيء، اي حاجه ما قالها الاجداد والله فعلا بتبقى نافعه جدا
1: 100%.
4: بس نستثمرها صح
1: 100%. شكرا يا احمد، صباحك ورد.
0: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك. خلينا نروح لمحمد. صباح الخير يا محمد.
5: صباح الخير يا دينا.
0: اهلا وسهلا يا محمد، شلونك؟
5: الله بخير. صبح كل بالخير يا امام.
1: صباحك ورد يا محمد، هلا وسهلا.
5: الله يصبحك بالخير والعافيه.
1: الله يصبحك بالرضا والسرور.
0: يا هلا فيك. يلا يا محمد قل لي، جاور السعيد تسعد، انت مع هذه المقوله ولا لا؟
5: والله السعيد طيب يسعد، يعطيك من رزق، من رزقه، يعطيك من خيراته، صار جار لك. والله صحيح يا سعد،
0: تشوف انت كذا انه ممكن يعني تسعد.
5: اي اكيد،
0: يعني انت عندك السعادة بالعطاء. اي
5: والله
0: اذا غني والله ما اعطاني ويله مني. هذه وجهة نظرك محمد، مالي علاقة انا. ها
5: صحيح صحيح،
0: اوكي.
5: الله يسعدك،
1: قول يا سعد. شيخ الله يسعدك انت.
0: يعطيك العافيه، يا هلا وسهلا فيك.
1: هلا بسليمان.
6: هلا والله، السلام عليكم.
1: هلا ومرحبا. عليكم السلام.
6: اولا اسمحوا لي يا جماعه اقول لاختي دينا عودا جديدا وقدوما ان شاء الله جديدا بعد الجاده،
1: معك
6: ان شاء الله قبل كيها بالاستجمام والاسترخاء.
1: استرخاء استرخاء،
0: كان يعطيك العافية. شكرا يا
6: سلام. وعقبال أختي إيمان إن شاء الله.
1: إن شاء الله أبشر. تسلم. هطلع إجازة عشان خاطر سليمان بس.
6: إيه والله، لا تسمعون المسؤولين بس إن شاء الله.
1: لا لا والله ما يقصر ولا يهمك، هطلع إجازة ولا يهمك. شكرا على النصيحة.
6: الله يوفقك، الله يوفقك.
1: طيب سليمان من جاور السعيد يسعد يا سليمان.
6: لا والله،
1: لا والله يتعس.
6: هذا أول من جوار السعيد يسعد، يعني القافلة رايح يركبونا معهم الآن، تندم نسبتك
1: الآن ما يطلعوك معهم في القافلة.
6: والله ما لهم حق. رحت للرياض وجماعتي، أنا في مجموعة منهم تجار. المهم سمعت كلمة، قال سمعت كلمة واحد قال فلان ملك اللوجستيك. المهم رحت أنا نسيتها بتذكرها وش الكلمة، قلت أبو فلان وش فرمي. المهم يوم جبت الكلمة بعد ثلاثة أيام فسرتها.
1: فدوك يعني باللوجستيك. طيب
6: يا شيخ دبل وتبدي، والله شوف خلت معك، خلت معي ربعة اللي مثلت يا الله العظيم، انطحت شالوك هلاك، انطحت معهم فرموك. لا يا جماعة
1: خلاص يا شيخ، خلو لا يحوجك لأحد بس يا سليمان، روق بس واحدة.
6: أنا ببدل المثل بشي بقول
1: ايش،
6: خليك مع الطبقة الكادحة تسعد يا أخي. والله
1: شكرا على النصيحة. شكرا يا سليمان، صباحك ورد.
6: شكرا جزيلا، نشكركم هذه المشاركة.
1: وكان معكم سليمان. شكرا يا سليمان، شكرا لمراسلنا سليمان، أسعدتنا بس حبيت اللوجستيك، حبيت. يسعدك ربي يا سليمان.
0: طيب عندنا أوكي، خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد. سؤالنا اليوم وموضوعنا اليوم، موضوع دردشتنا، يقول جاور السعيد تسعد، هل أنت مع هذه المقولة ولا لا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا. وسؤالنا اليوم يقول: جاور السعيد تسعد، هل أنت مع هذه المقولة ولا لا؟ اختلفنا في الاستوديو، إيمان تقول لا، أنا وسارة نقول إيوة، وعندنا كمان من ضمن المستمعين كثير منهم مع إيمان. أوكي، فخلينا نشوف نوال إيش رأيها. يا نوال
3: صباح الخير.
2: صباحك أنوار، يا هلا،
3: كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: اهلا وسهلا يا دينا، جيناش والورد في دينا،
2: الله الله الله الله،
3: وعلقنا زهور امانينا، والتهالي والتراحيب تستقبلينا، وصوتك يقول اهلا بالمست...

0: معينه.
1: لا شوفي يعني انت لما احنا نقول هذه المقوله جاور السعيد تسعى يعني هي مثل ما قالت إيمان قبل في البداية أن هي عدوى، الابتسامة عدوى، التكشيرة عدوى، كل شيء عدوى، تنعدين على طول من الشخص اللي أمامك بهذا الشيء. ولكن أن مثلا أجاور تاجر ولا أجاور أمير أو ملك أباصير زيهم، لا ما راح أصير زيهم. هذه الأشياء يعني على قولتهم درجات،
2: بس
1: يعني
2: إحنا اتفقنا نوال أن هي مو بالمعنى الحرفي. بهذه الطريقة الحرفي. أيوة. هي ما هي كذا، مو أنه جيران وبيباننا في بعض فأنا حسير غنية صح. زيه لا ما هي كذا
1: أكيد. أي.
0: فإحنا بنقول أنه والله جاور السعيد تسعد هل فعلا تتأثر بطاقته، تتأثر بعلمه، تتأثر بفكره ولا لا؟ كل واحد له فكر معين وما أتأثر بغيري.
1: إيه ممكن ممكن ممكن أنا أجي أقول لك أتعلم منه بعض الأشياء اللي أنا أخذ منه، بس ما راح أصير مثله 100%.
0: إيه أكيد، لأنك
1: إلا اللهم مثلاً في السعادة، مثلاً في التعاسة، في الضحك، في الابتسام، في الأشياء البسيطة نتعلمها منه، مثلاً الطاقة الإيجابية. يعطيش أجي مثلاً عندنا تعطينا طاقة إيجابية، إيمان تعطينا طاقة مثلاً سلبية، ممكن أتأثر بإيمان بطاقة السلبية، تأثر بدينا بطاقة الإيجابية. نعم، نعم، نعم. فهذا الشيء ممكن، ولكن في أشياء كثيرة ما يعني مو 100% أنا راح أكون مع هذا الشخص في السعادة أو التعاسة. والله يرزقنا ويرزق الجميع إن شاء الله. آمين. نحن نكون سعداء إن شاء الله في الدنيا والآخرة يا رب.
0: آمين. يعطيك العافية نوال، شكرا لك. يا هلا يا هلا وسهلا يا نوال. يا هلا وسهلا.
2: طيب نشوف إجاباتكم على الواتساب. شهد تقول مقولة غير صحيحة ومو دايما تضبط.
0: أوكي طيب، عندنا كمان عبد الله بركات يقول أنا معاها من ناحية السعادة والفرح، أما الفلوس والأعمال هي اجتهاد لا أقل ولا أكثر. أيوة اجتهاد، ما قلنا شيء، بس هل أنا بتأثر بهذا الناجح اللي قدامي ولا ما تأثر؟
2: أحمد القيسي يقول يسعد صباحكم جميعا، أنا عجبني أنه لا، بس حابب أقول المقصود بالمثل جاور السعيد تسعد يعني ما راح تخسر، وراح يجي لك يوم ويقويك.
0: يمكن أيوة.
2: ومن عنده اللي عنده خير، يعني هو
0: قصده يوم ينوبك من اللي عنده.
2: ينوبك يعني انه هذا الشخص ممكن يفيدك يوم من هذا الخير، وليس القصد التأثر والتأثير، لانه في ايضا مثل ما يقولوا المتعوس متعوس ولو حطوا على رأسه فانوس.
0: هو متعلق بالحظ الموضوع، ما أخذ الموضوع بالحظ.
2: يعني هو بيقول لك لا المتعوس متعوس، مهما جاورتيه بالسعيد ما في فايدة. هو
0: أنا أشوف أنه يعني كل شيء مكتوب، ما له علاقة الحظ، يعني ما له علاقة.
2: أنا كلمة الحظ
0: أيوة، يعني كثير ناس يؤمنوا، أنا صراحة لا أؤمن في الموضوع. لا يعني طول ما أنت مجتهد إلا ما حتلان نصيبك من الاجتهاد.
2: في مثل يقول أعطيني حظ وارميني البحر.
0: أنا هذا المثل مرة ينرفزني صدقي،
2: بس ممكن صح،
0: ممكن بس أنا يعني
2: في
0: أنا
2: صراحة ما شاء الله تحسيها محظوظة
0: ذكية تجتهد.
2: لا في ناس ما بتجتهد وحظها حلو.
0: والله أنا ما شفت أحد.
2: أنت بعدين أقول لك بعد الهوى.
0: طيب تمام. أيضا عندنا مشاركة من علي النجعي يقول مع وبقوة. ليه مع يا طيب؟
2: عجبته المقولة. أيوة. أكيد هو جاور السعيد وسعد.
0: سعد في إيش يعني؟ أعطينا رأيك في الموضوع.
2: طيب. أمواج المطيري تقول أنا مع المقولة وبشدة، لأنه هي كمان شافت أنه في جاراتها قاعدوا يحمسوا بعض لمشاريع وبدأوا يفتحوا مشاريع ونجحوا.
0: برافو.
2: فجاور السعيد وأسعد. شكرا يا أمواج المطيري.
0: صدقي كلام أمواج يعني خلاني أفتح نقطة أخرى. ترى ممكن تكوني أنت مثلا سعيدة وناجحة في تجارتك أو كذا، وأنا ماني متأثرة فيكي. هذا يدل على أنا ذكية ولا لا. يعني الـ هنا المشكلة مش في إيمان،
2: ما
0: المشكلة
2: استفدت مثلا ما استفدت من خبرة دينا،
0: ما استفدت
2: من مشورتها، ما
0: يكون
2: استفدت.
0: أنا أيوة الغلط علي أنا صح. أيوة لأنه أنا اللي ما استفدت. يعني أنا شايفة قدامي أنه في فرص، والله شايفة أنه صاحبتي بتاخد دورات، والله شايفة صاحبتي والله بتستثمر مثلا فلوس، والله أنا شايفة صاحبتي أنها يعني، بس أنا قاعدة أطالع فيها وأقشر بصر. يعني هذه أنا
2: بالضبط اللي قاعدة
0: لا لا لا
2: تطالع
0: لا لا لا
2: وما بدها توجع راسها وبكيفك انت وتجارتك واستثماراتك. انا خليني اسوي
0: عشان كذا قاعده تقول ماني متاثره
2: بالبطاطس. انا عارف ايش قاعده اقول، بس بعد الهوا بدي اديك الاسرار.

0: ايوب خلينا ناخذ شهد. صباح الخير.
1: هلا يا شهد.
2: صباح النور.
1: صباح الورد على شهد.
2: الله يسلمك.
1: طيب شهد من فين تكلمينا؟
2: كلمك من القصيم.
1: اول مره تشاركي معانا؟
2: اي طبعا.
1: احلى من يشارك معانا. يلا يا شهد. ما انضد جاور السعيد تسعد.
2: الناس اكيد طبعا.
1: اكيد طبعا جاور السعيد تسعد.
2: طبعا ايه.
1: طب انت السعيد ولا انت اللي تسعد؟ انت السعيد ولا اللي تسعد؟ يعني انت اللي اثرتي على الاخرين ولا تاثرتي؟
2: اكيد طبعا انا اثر ما اتاثر.
3: يا ولد
1: هي اللي هي اللي
3: يا ولد
1: هي السعيد. هي شهد السعيد. هلا وسهلا بشهد السعيد.
2: شهد.
3: طيب الحين دحين شهد انت اثرتي على اللي حوالينك. ايش اثرتي فيهم؟
2: اثرتهم
3: اني
2: بكلامي واسلوبي وطاقتي.
3: اوكي.
2: وش اسمه ولا تاثرتهم؟
3: ايوه. طب ايش علمتيهم يعني؟ ايش تاثروا في ايش؟ بس انه
2: ما فهمت عليك يعني.
3: طيب انت دحين تقول لك ايمان انت السعيد ولا انت اللي اثرتي؟ طيب بما انك انت اثرتي
1: هي اثرت عليهم.
3: ايش تعلموا منك؟ ايش تعلموا
2: يعني؟
3: ايوه يعني ايش تعلموا منك؟
2: كيف تكون طاقتهم حلوه مع الناس واسلوبهم حلو.
3: بس الطاقه يعني.
2: كيف
3: بس الطاقه. يا سلام.
1: تعرفي اكثر شيء عاجبني شهد ايش اليوم؟ لانه انت كمان سعدتينا بصوتك الحلو وبتحاولي شكلك اول مره تشاركي في اذاعه. فأنا سعيدة بأنك بتحاولي تدينا روحك الحلوة وبتحاولي تشرحي لنا. رجاء ما تكون آخر مرة وتكوني دائما متابعة لنا ونسمع صوتك باستمرار.
2: يعني بتشتاقين لي؟
1: أكيد أكيد. ما أنت اللي تسعد. ما أنت السعيد. لازم أشتاقلك.
2: قلت لك أنا أثر ما أتأثر.
1: واضح تأثيرك وصل لجدة.
3: كلنا تأثرنا في الاستوديو. كلنا تأثرنا.
1: شكرا شهد أنك شاركتينا اليوم بصوتك الحلو. قولي.
2: ابغى اقول لكم نكته.
3: نكته؟
2: ايه
3: يا سلام.
1: طيب تحمست خلاص.
3: قولي نكته. ايوه الحين ما حد في السماعه. ايوه
2: يلا عليكم اوريكم
3: يا بنت الحلال. اثرتي وخلصتي بس يلا قولي نكته سريعه. يلا بسرعه
2: نكته سريعه.
3: ايوه.
2: في واحد عنده لحميه. تعرفون
3: ايش
2: اللحميه؟
3: ايوه.
2: في واحد عنده لحميه طاح ببير. زين. جاء واحد ثاني يبي يساعده وبرضه هو عنده لحمية.
3: طيب. قال. أهم شيء اللي جنبك هي اللي مسخسخة من الضحك. أوكي كملي.
2: هي محبك جنبك.
3: أيوة.
2: شفتوا كيف طاقتي؟
1: جميلة.
3: والله طاقتك ما عرفنا لها.
1: شكرا يا شهد.
3: ما عرفنا لها صراحة. ما خلصت النكتة يا بنت الحلال. استني ما خلصت النكتة. كملي يا شهد.
2: جاز لها وضعي.
3: مين اللي ما جاز؟
1: والله جاز لي.
3: شوفيها إيمان قاعدة تضحك.
2: هذا اللي فيه لحمية يبي طلع.
3: حلو.
2: قال لها تبي أطلعك؟
3: أيوة.
2: قال لي والله تكفى طلعني. قاعد بعد تطقطق علي والله ما طلعك.
3: يعني حساسين. كل واحد يحسب ان الواحد يتريق على الثاني. يعطيك العافيه شهد. شكرا للنكته. شكرا للنكته وشكرا للطاقه اللي اعطيتينا.
1: خليكي دائما كذا بابتسامه حلوه تسعدي كل من حولك.
2: ان شاء الله.
1: تحياتنا لك شهد.
3: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه.
1: اعتقد انت عمرك ما قلتي نكته لاحد.
3: انا اقول نكت بس مو ما فيها لحميه. طيب يلا خلينا نشوف اجابات. نشوف اجابات او مشاركات. عندنا يوسف العمري يقول هناك فرق بين السعيد يسعد وصاحب ساحب. الناس تخلط بين تأثير المباشر والتأثير الغير مباشر. جاور السعيد تسعد هو تأثير غير مباشر ولحظي وقد يؤثر في النفسية لكن لا يؤثر في الطبائع وفي الدين له أصل كحديث النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك ونافخ الكير. المختصر له تأثير ولكن غير مباشر ولحظي مثل ما قالت أستاذة دينا ما في استمرارية في المصاحبة. مثل فكرته بشكل عام هو حث استجلاب الأشياء الجيدة والحسنة فقط ولا يشمل الأشياء السلبية فهو الحث على التغيير لحالة أفضل. شكرا لك. يعطيك العافية يوسف.
1: إجابة يوسف كمان مفصلة. فضل السنادي يقول نعم الجار الطيب في الأخلاق في التعامل والمنافع المتبادلة يكون الواحد سعيد والجار السيء دائما يكون فيه هم معه. شكرا فضل السنادي.
3: طيب خلونا نطلع فاصل صغير وراجع لكم من جديد نكمل باقي مسجاتكم اللي عندنا، وايضا ناخذ مشاركاتكم اكيد على 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، اما على اتصال على 01264-77154 او 01264-951-54 او 01264-78544.

0: تعلن قرعاوي العقارية، وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ، عن مزاد خام النرجس، 3 أراض خام في أهم المواقع نموا وطلبا لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: ابدأ صح على جدة أف أم.
4: عودة ورجعنا لكم من جديد. جاور السعيد تسعد وجاور السعيد تسعد وجاور التعيس تتعس. أوكي، هل أنت مع هذه المقولة ولا لا؟ خلينا نبدأ نأخذ اتصالاتكم. نقول مرحبا. صباح الخير يا وليد.
5: صباح النور يا هلا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا ومرحبتين. كيف حالك يا وليد؟
5: بخير.
4: يلا يا وليد قل لي إيش رأيك في المقولة، أنت معاها ولا لا؟
5: والله معاها وبقوة.
4: حلو، ليش؟
5: جاور السعيد تسعد، جاور التعيس تسعد، جاور الناجح تنجح، جاور الفاشل يسحبك للفشل.
4: أوكي، يعني أنت من الناس اللي تتأثر، تأثر وتأثر.
5: أنا من الناس اللي كنت أعاني بسبب المجاورة.
4: حلو.
5: جربت مجاورة السعيد وجاورت الناجح، والحمد لله ربي سهل لي أموري بفضل المجاورة هذه.
4: جميل جدا. تغير فكرك يا وليد؟
5: جدا.
4: أوكي.
5: تغير نمط حياتي كامل بسبب المجاورة.
4: ما شاء الله.
5: فهذه حبيت إني أوصلها لكثير من الناس. في ناس يقولون بس.
4: إيه، في ناس ما هي مؤمنة بالموضوع، هي شايفة إنه لا.
5: لا، هو ممكن يقول فكرة، لكن في تجارب، في أمثلة حية. ممكن إنك تستعين فيهم.
4: نعم.
5: كمثال حي. يعني ما بي أنزل من قيمة الشيء اللي راح، لكن كنت أعاني من فشل والحمد لله وصلت لمراحل كبيرة بسبب المجاورة.
4: نعم، جميل جدا. وتجاربك هذه اللي قاعد تقول إنها ممكن تكون فشلت فيها في فترة معينة، هي علمتك وعرفت توصلك لهذه المرحلة اللي أنت فيها.
5: الحمد لله تعلمت منها الكثير.
4: نعم.
5: أشكر إن شاء الله أنه يسمعنا. أشكر من اللي جاورني واللي أجبرني على مجاورته، هو شخص بعيد.
4: نعم.
5: شخص متفاعل أجبرني على التفاعل بجيرته، يعني صرت معاه وصاحبته.
4: جميل. جميل.
5: ساعدني انتقالي إلى مدينة أخرى، إلى نجاح، من نجاح إلى نجاح، من سعادة إلى سعادة. أتمنى أن ما يكون في ضد، أتمنى هالشيء هذا
4: بإذن الله. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك يا وليد.
5: مرحبا.
4: يا هلا فيك.
6: هلا وسهلا بهنو.
7: هلا والله.
6: يا هلا ومرحبا.
7: أهلين،
6: كيف حالك؟ أول شيء استني، صوتك ما واضح، خلينا نسمع صوتك الحلو كويس. أثبتي
7: الحين صوتي واضح؟
6: روعة. هنو كيف حالك؟
7: والله تمام.
6: من فين تكلمينا؟
7: أكلمكم من القصيم.
6: من القصيم. اليوم أهل القصيم ما شاء الله إيش ما نمتوا أنتوا، يعطيكم العافية. ولا تصحوا بدري؟
7: إجازات وكذا، حنا مستنسين.
6: والله أهل القصيم إذا جاورتيهم تسعدي، إيش رأيك؟
7: والله هذه أنا أتفق 100%.
6: 100%. حلو.
7: يعني ما أسعدناكم قبل شوي؟
4: أيوة أسعدتونا جدا.
6: أنت البنت الثانية اللي جنب شهد؟
4: لا هنو عندها أطفال دايما ترسل لنا.
6: هنو أنت اللي ترسل صورة أولادك؟
7: لا أنا كنت مع شهد.
4: مع شهد.
6: هذه البنت الثانية اللي جنب شهد. لقطتكم.
4: شهد اللي لأنه عندنا 2 شهد.
6: أم نكتة.
4: أوكي.
6: سلامتها.
4: تمام. ها يا هنو قولي لي.
6: هنو قولي لي، أول شيء من جاور السعيد يسعد؟
7: نعم
6: وبقوة.
7: نعم وبقوة.
6: عشان كده أنت مجاورة شهد وسعيدة؟
7: أيوة صح.
6: يسعد لي جوكم. طيب كلمة حابة تقوليها يا هنو الكل اللي بيسمعك اليوم ويقول انه اذا ما جاورنا السعيد ما نسعد، في ناس ضد.
7: على حسب السعيد، في سعداء على انفسهم في سعداء على الناس.
6: تمام
7: صح؟
6: صح.
7: فحنا ناس ما شاء الله حنا نسعد انفسنا ونسعد الناس.
6: ما شاء الله عليكم.
7: شفتي كيف؟
6: يعني ما تسوي مشاكل ابدا انت وشهد؟
8: كيف ما يسوي مشاكل؟ قبل شوي مسوي مشكلة على الهواء. قبل شوي.
7: ايه قبل شوي.
8: صح؟
7: للاسف يعني كنا
8: مسوي. تقول للاسف.
6: يا حلو جوكم يا هنو وشهد.
8: يعطيك العافية.
6: استأنسنا هنو وشهد، شكرا لكم، إن شاء الله دائما تكونوا بهذه الروح الحلوة بهذه السعادة.
8: لسه عندها دقيقة تقول.
6: عندها يلا تفضلي هنو.
7: أحب أوصل تحياتي وأشواقي.
8: وأشواقي.
6: شوفي الأجيال تتكرر.
8: أي والله تتكرر.
6: تتكرر الأجيال.
7: والله متكرر.
8: إيه أشواقي مكررة.
6: يعني هذه تحياتي وأشواقي كانوا يقولوها زمان.
8: زمان مرة أيوة.
7: أنا متى أدري متى آخر مرة دخلت إذاعة؟
6: متى؟
7: هذه أول مرة.
8: برافو عليك، عشان كذا ما تعرفي أشواقي تنقال ولا.
6: طيب يلا تهدي أشواقك وتحياتك لمين يا هنو؟
7: أول شيء الخالتي دي عندي قاعدة تصور.
6: طيب.
7: وخالتي الثاني أم سامي.
6: طيب.
7: خالتي غزان وخالتي هدى أم سامي.
6: بسم الله عليك.
7: خواتي نورة ورتاج أخوي فهد وشهد طبعا وأمي أمي طبعا نايمة بس إنه نسلم عليكم.
6: ونسلم إحنا كمان على الوالدة. شهد بنت خالتك؟
7: شهد بنت خالي.
6: بنت خالي.
7: جدي تتابعكم كلهم بس ما تقدر تتصل
6: الحين. لا أقول لكم على حاجة حلوة كمان، تتابعونا صوت وصورة، نزلوا تطبيق الإذاعات السعودية على جوالاتكم وتشوفونا لايف. يلا شوفونا لايف صوت وصورة.
8: برافو.
6: شكرا هنو وشهد.
8: يلا يعطيكم العافية. شكرا لكم يا هنو.
6: تحية لكل خالاتها ومخيلانها ومهاتها. أيوة.
8: كل لو قالت العيلة أسهل خلاص نختصر كل العيلة.
6: بس شفتي قديش هم يدوكي كده فرح وسعادة. إيه. وطاقة
8: أعطينا
6: جمال.
8: يلا ناخد كمان اتصال.
6: بيت أجواءهم
8: مرة. يلا ألو عاطف.
9: ألو
8: يا هلا. عليك السلام يا عاطف. يا هلا.
9: يا صباح الخير.
8: يا صباحك أنوار. يا هلا فيك. يلا يا عاطف جاور السعيد تسعد. انت نعم. معاه ولا لا؟
9: اكيد اكيد.
8: ليش؟
9: اكيد لازم تستمد منه الطاقة لانه بيشوف النجاح لكن تقوم مع واحد تعيش حيتلقى منه ايه حيتلقى منه تعاسة.
8: طيب انت الحين عندك صاحب سعيد ولا لا؟
9: والله الحمد لله كلنا سعداء.
8: وانت سعيد وكلكم سعداء.
9: الحمد لله.
8: حلو حلو يعطيك العافية يا عاطف. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا. تعرفي حسيت انه نحن في مدينة النخيل.
6: جميل
8: صح؟ أيوة.
6: لا انت عارفة دحين بقول لك شيء بس بعد رزان. هلا يا رزان.
10: السلام عليكم.
6: عليكم السلام. صباح الورد. يا هلا.
10: صباح الخير. يا هلا وسهلا
6: رزان. من فين تكلمينا؟
10: من القصيم.
6: هذول بنات خالة شهد.
8: هو نفس البيت.
6: سعدكم ربي رزان. جاور السعيد تسعد؟
10: طبعا.
6: طب ليه؟
10: ليه؟
6: ليش؟ ليش برأيك المقولة صح؟
10: لا صح لأن دائما الشخص السعيد يأثر عليك.
6: طب حتى الشخص الكئيب يأثر عليك برضو؟
10: لا أنا على حسب الشخص يعني صراحة.
6: طيب
8: يعني أيه. على حسب تتفقي معاه ولا
10: شهد طبيعي. أيه. بس
8: بنت خالته. أيه. أيه. ما اقول لك البيت واحد كل البيت.
6: طيب ان شاء الله دائما تظلوا على
10: طبعا انا خالتهم. اهلا وسهلا.
8: انت خالتهم.
6: انت خالتهم. قالت خاله رزان.
10: ايوه
6: خاله رزان.
8: اوكي تمام تمام.
6: هم شكلهم ما شاء الله مواصلين.
8: مواصلين ايوه ومسكوا التليفون يلعبوا.
10: واضح واضح انكم مواصلين.
6: واضح يا رزان انكم مواصلين. ان شاء الله دائما تظلوا في سعاده وجمعة خير يا رب واجازتكم هنيه. شكرا هلا. رزان
8: يا هلا وسهلا. طيب
6: ما شاء الله المع تفوقت على الضد.
8: انا اشوف انه المقولات القديمه والمعثوره دائما لها وقع اكبر.
6: قالها احد المتصلين انه كل اللي قالوا اجدادنا وابائنا صحيح وهذه حقيقه.
8: طيب خلونا نطلع فاصل صغير. برضو عندنا مسجات حنرجع ناخذ مسجاتكم بس نطلع فاصل صغير ونرجع لكم من جديد. لا تروحوا بعيد.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة حدث في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 5 يوليو. نبدأ من عام 1687، نشر كتاب المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية لإسحاق نيوتن، وفيه قوانين الحركة والجاذبية في لندن بريطانيا.
3: في 1865 نشرت الطبعة الأولى من رواية أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول في لندن بريطانيا.
2: عام 1910 الإعلان عن اختراع مادة البلوكلين، أول بلاستيك صناعي بالكامل في نيويورك أمريكا.
3: في عام 1948 تأسيس هيئة الخدمات الصحية الوطنية لتقديم رعاية طبية مجانية في لندن بريطانيا.
2: 1954 بث أول نشرة أخبار تلفزيونية يومية مصورة عبر قناة بي بي سي في لندن.
3: وأخيراً في 1998 إطلاق بعثة نوزومي الاستكشافية نحو كوكب المريخ في اليابان.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب، عودة ورجعنا لكم من جديد. موضوعنا بنتكلم عن مقولة، مقولة نسمعها من أجداد الأجداد، ومقولة تقول جاور السعيد تسعد وجاور التعيس تتعس. هل أنت مع هذه المقولة ولا لا؟ عندنا بعض المشاركات، خلينا نشوف.
2: نشوف علي النجعي يقول هو شخصية تحب السعادة عشان بيسبب لنا ليه جاور السعيد تسعد، لأنه هو شايف أنه شخصية تحب السعادة فبينقل هذه السعادة وبيأخذها من الآخرين. طيب،
1: أنا أحس أنه يعني المسج يبغى لها لحظة تأمل.
2: خلاص أنا فاهم علي على الطايف.
1: طيب تمام. أيضا عندنا رسالة أو مشاركة من
2: فضل جرينا، مشاركتك شكرا. أوكي. يا فضل.
1: أبو رهف قال كان زمان وخلص، يعني أول كانت تنطبق المقولة ودحين بطل.
2: أيوة
1: ليه
2: يعني؟
1: طيب، شكله جاور تعيس وتعس، عشان كذا الجواب مختصر. طيب، مرة
2: نشوف فؤاد القطان. أجمل تحية لفؤاد القطان من الأحساء، يقول جاور السعيد يعني هو شايفها تفاؤل ونور للحياة، تملأ الحياة بالمحبة بالمودة بالمرح بالبشاشة. هذا الشيء يدل على صدق إيمانه، يعني إيمان هذا الشخص بالله، كيف إنه يكون حاجة حلوة في حياة من حوله. لكن التعيس لا يتوقع منه إلا يا لطيف يا لطيف المصائب والكوارث.
1: أخذها
2: دائما وحقود وأناني وحسود يا لطيف، وإنه إنسان فاش. خلاص، لا لا فؤاد، إحنا متعودين عليك دائما كده فرح ومرح، يعني حتى الصفات اللي فيها كآبة أنا ما حب أقولها.
1: الله يهديك يا فؤاد، يعني ما
2: هو بشوش فؤاد، بشوش
1: هو بشوش،
2: لو قلب الحكاية، لو خلى الكآبة أول بعدين الفرح في الآخر.
1: لا مش أقصد كذا، بس مو دائما التعيس لا يعني أنه تعيس. نحن بنتكلم واحد والله مبسوط في الحياة، يعني بس أنه هو عنده مشاكل ديون.
2: طب بصراحة شوف،
1: يعني مو تعيس يعني حزين.
2: الحياة ما عاد صارت متحملة أحط ناس كئيبة في حياتي.
1: بالضبط.
2: أنا
1: لا، وبعدين ترى للأمانة ترى ما في ناس كئيبة واضحة، لا، ناس مثلا تقعد تشتكي طول الوقت انه عندها مشاكل، وفعلا هي عندها مشاكل.
2: في ناس ان شاء الله ما يمر عليكي يعني قاعدين مبسوطين يدينا يطالع فين الكآبة والنكد، يقوم يطل على النكد، ما هو شايف الفرح ده كله.
1: أيوة
2: بس شايف النكد.
1: هذول يحبوا التفاصيل
2: يا جماعة،
1: هذول
2: يحبوا النكد حبيبتي.
1: هذول
2: الله يجعلك تشوفيهم.
1: تبغي للأمانة هذا اغلب فئة النساء، عشان نكون واضحين وصريحين اكثر.
2: شوفي الحريم، الحريم انا اعذرهم
1: فجأة عذرتهم.
2: أقول أيوة.
1: أيوة. يلا فجأة،
2: لأنه كائن متقلب الظروف.
1: متقلب الظروف
2: ليه العذر؟ ليه العذر؟
1: متقلب الظروف؟
2: أي كائن متقلب الظروف.
1: ليه برمائيات إحنا يا بنت الحلال؟ كيف متقلب؟
2: المود يتغير باستمرار.
1: أوكي، أنا ما عندي مشكلة يتغير المود، ولكن أقصد لما نحن بندور التفاصيل، عشان كذا دائما نزعل من حنشوفها. والله يا سارة حنشوفها، بس ممكن أقول رأيي يا سارة، بس أقول رأيي.
2: طيب أقري لها،
1: حقرأ لك رأيك، مو لازم فطز طز يعني رأي، مش مهم سارة، مهم رأيها. يلا تقول سارة الجهني، نعم أتفق مع مقولة جاور السعيد تسعد 100%، لأنه لما أجلس مع شخص سعيد أستمد منه الطاقة الإيجابية وحلوة. حلو. عكس لما أجلس مع شخص تعيس أستمد منه الطاقة السلبية. فالمقولة أكيد وبقوة، وخصوصا أنه بعض الناس تتأثر
2: صح
1: بالأشخاص، بينما في أشخاص لا ما تتأثر فعادي، وأنا من النوع اللي أيوة يتأثر جدا.
2: حلو مشاركتك سارة الجهني،
1: شكرا لك، إن شاء الله تكوني سعيدة، لأنه نحن قرينا المشاركة. تمام.
2: لا ومشاركتها حلوة.
1: حلوة مرة،
2: يعني شوف طيب. هي بتقولك من الأشخاص اللي تتأثر، فاللي يعرف نفسه يتأثر لا يجلس طيب جنب ناس
1: عندنا
2: تعيسة
1: بس
2: وحزينة.
1: آخر مشاركة علي النجي قال اتفق أكيد. يعطيك العافية علي، نطلع فاصل عشان سارة كم مرة قالت لنا فاصل.
2: طيب يلا. يا سارة
1: يلا.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم،
2: مكملين معكم ابدأ صح. أكيد في فقرتنا المعتادة اللي بيساعدنا فيها يكونوا معنا فيها الضيوف، وبنتناول مواضيع تهم الجميع. المملكة العربية السعودية بتواصل تعزيز فرص العمل للكفاءات الوطنية، هذا بيكون من خلال قرارات تسهم في رفع نسبة مشاركة السعوديين في مختلف القطاعات. وفي هذا الإطار يبدأ تطبيق قرار توطين المهن الهندسية بنسبة 30% في القطاع الخاص. هذه خطوة تستهدف دعم الكفاءات الوطنية، تمكينها وتعزيز حضورها في سوق العمل. للحديث عن أبعاد هذا القرار وأثاره، نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ محمد بحويرث المختص في الموارد البشرية. هلا وسهلا أستاذ محمد.
3: يا هلا مرحبا، الله يحييك أستاذة وبالأخوان والأخوات المستمعين والمستمعات.
4: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية. بداية أستاذ محمد، خلينا ندخل في الموضوع على طول. إيش أهمية القرار توطين المهن الهندسية بنسبة 30% وإيش أهدافها؟
3: أولا في البداية بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا صدر القرار الوزارة رقم 93483 بتاريخ 31/12/2025 برفع نسبة المهندسين السعوديين إلى 30% في المنشآت. حيث كان القرار في السابق بموجب آخر قرار صدر عام 2024 كانت النسبة 25%. أهمية القرار طبعا لا تقتصر يعني على رفع نسبة التوطين في الوظائف الهندسية، يعني تمتد إلى تمكين كفاءات وطنية من المشاركة الفعلية في مشاريع التنمية، نقل المعرفة، بناء خبرات مهنية أكبر. طبعا القرار ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان حرصت على تضمين القرار هذا في تشاركي مع بعض على توفير فرص محفزة ومنتجة مستقرة للمواطنين والمواطنات في سوق العمل، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، تعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية في المهن المتخصصة الهندسية. طبعا هذا قرار يعد من القرارات النوعية المهمة في سوق العمل،
2: صحيح،
3: يستهدف قطاع حي ومؤثر في التنمية والمشاريع الوطنية وهو القطاع الهندسي.
2: نعم فعلا ذكرته أستاذ محمد بحويرث، يمكن نقدر نقول أيضا انعكاس على المهندسين والمهندسات السعوديين في القطاع الخاص. لكن سؤالي الآن، دور منشآت القطاع الخاص في إنجاح تطبيق هذا القرار كيف ممكن يكون؟
3: طبعا دور منشآت القطاع الخاص محوري جدا في هذا القرار. عشان ينجح القرار ده، القرار ده يعني عشان ينجح يعني لازم يكون هناك مجرد التزام رقمي، لا ينجح بمجرد التزام رقمي بنسبة توطين، لا، لازم يجب أن ينجح عندما تتحول المنشآت من مفهوم التوظيف الإلزامي إلى مفهوم الاستثمار في الكفاءات الوطنية في العنصر البشري السعودي. تبدأ بمراجعة هياكلها الوظيفية، تأكد من المهنة الهندسية المشمولة، طبعا احتساب نسبة التوطين بشكل صحيح، التزام بالمسميات المهنية المعتمدة، بالإضافة إلى التأكد من وجود اعتماد مهني من الهيئة السعودية للمهندسين، حيث أن القرار شمل 64 مهنة هندسية بشرط لا يقل لاحتسابها بنسبة التوطين في المنشآت لا يقل الأجر المسجل للمهندس أو المهندسة عن 8000 ريال، ويتم تطبيقه على المنشآت اللي فيها 5 مهندسين أو أكثر. طبعا الوظائف المهندسية زي ما احنا عارف على سبيل الحصر ومثال الحصر ميكانيكية وصناعية وبترولية وكهربائية ومعادن ومنتج وصناعي حسب الدليل الإجرائي اللي صدر. أحب أوضح نقطة كمان، أنه يجب على المنشآت الآن وضع خطة واضحة للاستقطاب، للتدريب، للتطوير، لربط المهندسين السعوديين بمشاريع فعلية وعملية ومسؤوليات عملية أكثر حتى يكون التوطين منتج ومستدام. الهدف منه أنه تلتزم المنشآت بالقرار، وعدم التزام المنشآت بالقرار يعرضها للعقوبات، ومن ضمن عدم تحقيق امتثال في سوق العمل، حيث أن القرار صدر في 31/12/2025 وكانت هناك فترة سماح للمنشآت أنها تقدر ترتب وضعها وترتب أمورها حتى بدت سريان تنفيذ القرار من 30/6/2026.
4: نعم جميل جدا. طيب أنا كيف أحقق هذا التوازن، التوطين الوظائف والمحافظة على كفاءة جودة العمل في قطاع الهندسي؟ يعني كيف هذا التوازن، كيف أمسك العصاية بالنص وأحافظ على الاثنين؟
3: طبعا التوازن يتحقق من خلال تطبيق التوطين بشكل مهني. نعم. بشكل مدروس، ليس بشكل عشوائي أو سريع دون جاهزية، لا ما ينفع. المفروض أن ما يكون بالكيف وليس يكون بالكيف وليس بالكم.
4: نعم.
3: بمعنى أشمل يعني يكون مبني على الكفاءة، على التأهيل، على التدريب المتخصص في المجال، منح الفرص،
4: استحقاق واضح يكون. نعم.
3: أيوة، بمعنى يتم استقطاب المهندسين السعوديين وتمكينهم خلال التدريب العملي والميداني والإشراف المهني، وبرامج نقل المعرفة في العمل ومشاركتهم أصحاب الخبرة في المشاريع وبرامج الإحلال، اللي يطلع عندنا منتج مهندس ومهندسة سعودية باحترافية عالية بجودة كبيرة متميزة، يعزز الاستقرار الوظيفي، يقلل الاعتماد على الاستقطاب الخارجي، يبني خبرات وطنية قادرة على قيادة القطاع المستقبل الهندسي في المستقبل. يعني المعادلة في الأخير توطين مبني على تأهيل صحيح وتمكين على ثقة وجودة على متابعة وتطوير مستمر، يطلع عندي منتج مهندس ومهندسة باحترافية عالية.
2: جميل. لو حبينا نسمع منك أستاذ محمد أهم النصايح اللي ممكن تقدمها اليوم للمهندسين حديثي التخرج، وما كلهم حماس ونازلين سوق العمل وتعبوا صراحة في دراستهم، إيش صراحة المهندسين يعني أنا عارفة قديش يتعبوا
4: في ولا دراسة. من إيمان للمهندسين
2: إيه لأنه صعبة دراستهم صعبة دينا.
4: صحيح.
2: فأنت اليوم إيش تقول لهم أستاذ محمد من نصايحك لحديثي التخرج عشان يستفيدوا من هذه الفرصة ومن هذا القرار؟
3: أهم أربع نصائح أوجهها طبعا نصيحتي للمهندسين والمهندسات السعوديين حديثي التخرج، إنه منظر هذا القرار كفرصة حقيقية لهم، إنه فرصة تحتاج الاستعداد، تحتاج الجاهزية. أولا أول نصيحة يعني يجب أنك تهتم بالتأهيل المهني، بالتسجيل واعتماد في الهيئة السعودية للمهندسين، إنه الاعتماد ده له متطلبات في الهيئة، والهيئة مشكورة يعني بتقوم ببرامج تدريبية متخصصة احترافية عالية للحصول على الشهادات المتخصصة مرخصة. ثاني حاجة أنصح الجميع تطوير مهاراتهم الفنية مرتبطة بتخصصاتهم مثل برامج التصميم الهندسي، إدارة المشاريع، السلامة والصحة المهنية، الجودة ومتطلباتها، إعداد التقارير الفنية والهندسية، لازم يتدربوا وتبأهلوا على هذه الأشياء. ثالث حاجة من باب تطوير المهارات الشخصية يكون عندهم المهارات مثل التواصل والعمل الجماعي والذكاء الوظيفي والتعلم لدخول سوق العمل في الانضباط والقدرة، عشان يكون لكل إضافة. رابع حاجة أنصح حديثي التخرج بعدم الانتظار للوظيفة من البداية، وظيفة مثالية، لا، أنا أخش على سوق العمل دارس بأبدأ بأي حاجة، لكن أبدأ أكتسب الخبرة، أبدأ أبني سيرتي ومسيرتي المهنية خطوة بخطوة لحد ما أوصل ألاقي أخذ دعم. الدولة ما شاء الله تبارك الله ما هي مقصرة في برامج الدعم، الشركات بتشارك في برامج الدعم اللي هي مثلا زي برامج دعم التدريب ودعم التوطين من صندوق الموارد البشرية. وأخير آخر حاجة أقول لهم هذا القرار يفتح لكم باب، لكن صحيح. التميز والاستمرار والترقي يعتمد على الجدية. نعم. افتح لك باب إيوة، لكن في التميز وفي استمرار والترقي هذا الذي يحتاج جدية، يحتاج تعلم، يحتاج انضباط وإثبات كفاءة في الميدان.
2: نعم.
3: وأنصح الشركات إنها لا تتأنى في تطبيق القرار هذا.
4: تبدأ خطوات واضحة في البداية.
3: طبعاً.
4: نعم. جميل جداً، يعطيك العافية أستاذ محمد، شكراً جزيلاً لك على القيمة اللي أعطيتنا إياها والمعلومات في قرار توطين المهن الهندسية. يعطيك العافية، شكراً. كان معنا الأستاذ محمد باحويرث مختص في الموارد.

0: تحية لزميلتنا رهام قبوري كمان
1: كانتنا رأي
0: مشاركتها الجميلة. ففعلا الأغلب نعم. راح ناحية أنه جاور السعيد تسعد مش بالمعنى الحرفي
1: طبعاً.
0: ولكن قد إيه بنستفيد يدينا من هذا الشخص اللي بيعلمنا وبيفيدنا وبنتأثر إيجابا بهذا الشخص في كل حياتنا.
1: نعم كثير آراء جاتنا وكثير تكلمتوا معنا في الموضوع. شكرا جزيلا لكم كلكم على اللي شارك. بالنسبة للغز اليوم اللغز كان يعني نبات وكان سهل جدا, بس ما أدري ليش أنتوا شايفينه صعب, بس ترى هو سهل
0: سهل جدا. طيب. أنا استغربت أنت كيف جايبة
1: يعني الليمون سهل. اليوم كانت الإجابة الليمون. فضل السنيدي يعطيك العافية, اليوم الإجابة الليمون. تمام جوابنا على اللغز يمكن شفتوه غامض ولكن ترى ممكن نجيب أشياء بسيطة.
0: أنت قلتي سطر وقعدوا أنا أعيد عليه
1: السطر.
0: وأتكي
1: أيوة.
0: لما قلتي لا أتحمل المناطق الباردة رغم استخدامك المتزايد لي فيها. المناطق الباردة بتجيب إنفلونزا
1: فبتستخدمي حمضيات بالعموم يعني.
0: أتهرينا ليمون لما كان يقول الزنجبيل كان نفسي أقول لهم اللي جنبه ما احنا دائما الزنجبيل بالليمون اللي معايا شماعة.
1: طيب هذا كان هذا كان لغزنا وهذا كان سؤالنا وهذه كانت دردشتنا اليوم وكانت فقراتنا المتنوعة أيضا في البرنامج. شكرا جزيلا لكل اللي كانوا معنا.
0: أنا حابة بس أقول كلمة نختم بيها من خالد الخلف يقول أهل النوايا الطيبة والوجوه المبتسمة والقلوب الرحيمة والأنفس المتواضعة هدول بيحملوا قلوب تشبه الورد. هنيئا لكم بأفئدتهم النقية الجميلة, هنيئا لمن حولكم بوجودكم, طبتم وطابت حياتكم بخير. هدول اللي بتكلم عنهم خالد يدينا هم السعداء اللي بنشاورهم وبنسعد.
1: يا سلام يا سلام أحب الربط أنا يعني دائما ما شاء الله عليك تحب الربط.
0: استنتي بس حابهرك حابهرك لسه عندنا موسم طويل
1: أكثر من كده حنبه. طيب بكذا فعلا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم من برنامج إبضاء صح. تقبلوا تحياتنا وتحيات فريق العمل.
0: شكرا لكل اللي سمعنا وشاركنا, يعطيكم ألف عافية. بكرة إن شاء الله يتجدد بينا الموعد. سعيدين بكل أصدقائنا الجدد اللي كلمونا أو تابعونا من خلال تطبيق الإذاعات السعودية أو منصة إكس. الشكر موصول لدينا سعد شريكتي في الميكروفون ولسارة خوجة, يعطيك ألف عافية سارة, ولزميلاتنا في الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف.
1: طيب خلينا نقول يعني إن شاء الله يومكم سعيد. نترككم الآن مع برنامج صحة ولياقة مع ريهام قبوري زميلتنا. نراكم إن شاء الله بكرة في نفس الموعد. خلوكم على الموعد.
0: شكرا إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
3: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويا هلا فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج سارة خوش. طبعا اليوم رح نتكلم عن ألم الركبة. ألم الركبة طبعا بيؤثر كثير على الحركة وجودة الحياة، وطبعا مع تطور الطب أصبحت عمليات تغيير مفصل الركبة من الحلول الفعالة اللي بتساعد الكثير من المرضى على استعادة نشاطهم والعودة إلى حياتهم اليومية بثقة وراحة. واليوم بإذن الله في حلقتنا طبعا رح نتكلم عن أحدث التقنيات المستخدمة ومراحل التعافي والنصائح اللي تساعد على تحقيق أفضل النتائج. للمزيد من التفاصيل حول كيفية إجراء هذه العمليات طبعا يسعدنا أن ينضم إلينا الدكتور عبد الظاهر ساعاتي، استشاري أول في جراحة العظام وحاصل على الزمالة الكندية من جامعة تورنتو في المفاصل الصناعية والطب الرياضي. دكتور عبد الظاهر، أسعد الله صباحك.
5: اهلا وصباحكم وصباح المستمعين الكرام.
4: يا هلا فيك يا دكتور. بدايه خلينا نتكلم عن عمليات تغيير المفصل، يعني اصبحت الان ممكن كثير منتشره، كثير بسمع انه بغير المفصل. خلينا نتكلم عن هذه العمليات، وهل هي فعلا الخيار العلاجي الافضل للمريض؟
5: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الام الركب من الالام الشديد جدا. احنا في مجتمعنا بالذات احنا من احد الشعوب اللي يجلسوا على الارض بكثره، وخشونه المفاصل طبعا من المشاكل المنتشره هنا في بلادنا. وحقيقه الان طبعا في درجه الخشونه لها 4 درجات.
4: نعم.
5: الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. إذا وصل المريض للدرجة الرابعة اللي هو أشد الخشونة، اللي هو طبعا يكون غضروفه متحرك تماما، والمريض يكون استنفذ جميع السبل العلاجية التحفظية في علاج خشونة المفاصل، في ذلك الوقت نعم يكون هناك أنه نتكلم مع المريض على المفصل الصناعي. طبعا التطور اللي صاير في بلدنا الحمد لله، الله يعزها الدولة، طلعنا برا الحمد لله وتعلمنا، الآن صرنا ما شاء الله تبارك الله من القادة في بلدنا هنا في المفاصل الصناعية.
4: نعم. طيب دكتور، إيش هي أكثر المفاصل اللي ممكن يعني أنه المريض يستبدلها، وهل يختلف نجاحها من مفصل لآخر؟
5: طبعا من أكثر المفاصل التي تستهلك عندنا في يعني في بلادنا وفي مجتمعاتنا العربية مفصل الركبة. طبعا مفصل الركبة هنا يعني تقريبا يمكن 70% من المرضى يعانون من تآكل في مفصل الركبة على حسب الدرجة اللي هو عندهم.
4: نعم. طيب لو جينا نتكلم مع دكتور عن الأسباب الأكثر شيوعا للحاجة اللي بتدعينا لتغيير مفصل الركبة، خلينا نقول الأسباب اللي عادة بتتردد عليكم في العيادات.
5: هو طبعا رقم واحد عندنا الخشونة. الخشونة هذه طبعا من ضمن المشاكل المكتسبة، تلاقي مثلا والد والدته خالات وعمات وخالات عندهم مشاكل في الخشونة، لو ترقق الغضاريف وتأكلها، هذا رقم واحد. رقم اثنين يكون في بعض الأحيان في ميلان اللي هو في الركبة نفسها، ما تكون ركبة مستقيمة، فتكون يا تكون ركبة داخلة على جوا أو خارج على برا، برضه هذه من أحد الأسباب.
4: بس هذه دكتور يعني خلينا نقول إنه بيتولد بيها صح؟ إذا كان نعم فيها تقوس.
5: فيها أيوة، وعند التقوس خارجي أو داخلي يعتمد. طبعا إذا لم يدرك من البداية ويعالج فهو يؤدي إلى خشونة الركبة.
4: نعم، هذه بالنسبة طبعا للأسباب اللي حضرتك ذكرتها. طيب فالحوادث يا دكتور،
5: في أسباب أخرى طبعا، إذا المريض مثلا عنده رباط الصليبي انقطع عليه وما سوى العملية، عنده الغضروف الهلالي انقطع عليه مثلا، عارف سلو قطع وما سوى العملية، هذه كلها طبعا ترقق الغضاريف من أحد أسباب الخشونة.
4: نعم.
5: بالإضافة إلى الكسور، بعيد عن الكسور إذا كان مثلا كسرت ركبته وبعد كده سوى له عملية، فهذه برضه الكسور من أحد الأسباب للخشونة نفسها.
4: طيب بالنسبة للاعبين الكورة، يعني بما أننا نحن الآن في كأس العالم، لاعبين الكورة بلاحظ أنه كمان بيتعرضوا لقطع في الرباط الصليبي، ساعات كسر أيضا في مفصل الركبة.
5: اي نعم، يعني لاعبي كرة القدم والرياضة عموما أكثر يعني عرضة لإصابات الرباط الصليبي والأمامي أو الخلفي. طبعا الغضاريف برضها من أحد أكثر المشاكل شيوعا، الغضروف الهلالي الداخلي أو الخارجي. إذا المريض أو اللاعب لم يعالجها يعني في البداية، طبعا ممكن تنهي حياته الرياضية. لذلك يجب إذا المريض عنده قطع في رباط صليبي أو قطع جزئي أو قطع في الغضروف، يجب أنه يتجه إلى الطبيب فورا.
4: نعم. طيب بالنسبة للأعمار، يعني أنا بلاحظ أنه أكثر الأعمار اللي بيترددوا على عمليات تغيير المفصل فوق 60، فوق مثلا خلينا نقول 70،

0: هل في أعمار صغيرة ولا هي نسبة وتناسب؟
1: والله هو حقيقة احنا كل ما احنا أخرنا العملية يعني نكون يعني مثلا سن 60 أو 70 يكون أفضل، لأنه المفصل طبعا هو يجلس فترة مؤقتة للشخص. هي نقول إن شاء الله إذا أجري بالطريقة الصحيحة من 20 إلى 25 سنة بحوله تعالى. فلذلك إذا مثلا مريض يكون عمره فور إكزامبل مثلا يكون 50 سنة لساعه يعتبر صغير على تغيير المفصل. يعني بيرسونال في العياده احاول استهلك جميع السبل العلاجيه التحفظيه من ابر الزيتيه وابر اللي هي اللي نعطيها في الركب، ادويه الخشونه. اذا ما وصلنا لنتيجه بعد كده نبدا نقول له مثلا نفكر في العمليات، نسوي عمليه المفصل. بس نعم يعني يفضل انه تاخير العمليه قدر الإمكان.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة يعني لتغيير المفصل الآن، يعني حضرتك ذكرت أنه هو 4 درجات، خلينا نتكلم مثلا الدرجة الأولى الثانية الثالثة. هذه بتاخد يعني في مرضى بياخدوا فيها إبر زيتية زي ما حضرتك ذكرت أو أدوية علاجية. طيب لو المريض مثلا رفض أنه هو حتى لو تقدم في السن رفض، يقول لك في ناس أنا ما أبغى أسوي يعني تغيير مفصل وأنا مثلا ما أخاف من الجراحة وكذا، هل ممكن يعالج مثلا بالإبر بالأدوية ولا لا هو علاج مؤقت لكن العملية واردة في كل الحالات؟
1: والله سؤالك هذا مهم جدا، لأنه عندنا مرضى بيجوا مثلا تقول له يكون وصل للدرجة الرابعة، أقول له ترى يعني أفضل حل لك يعني بحوله تعالى إن شاء الله المفصل، ويقول لي لا أنا ما أبغى العملية، إيش في الطرق العلاجية الأخرى؟ أقول له والله مثلا خذ الإبر الزيتية، خذ بس الإكثار من المسكنات برضو يعني أمر خطير مما يأثر على الكلى وعلى القلب أو على المعدة. فمثلا أقول له خذ الإبر الزيتية والإبر البلازما تمشي. بعض المرضى يستفيد منها 3 أشهر 6 أشهر، والبعض الآخر ما يستفيد حقيقة ويصر يقول لك أنا ما أبغى عملية. فأنا أقول له في النهاية أقول له ترى يعني الحل الوحيد يعني بعد توفيق الله عز وجل لك أنت المفصل. إذا ما تبغى العملية أنا يعني شخصيا أقول روح شوف دكتور غيري. إذا جميع السبل العلاجية واستهلكت واستنفذت أنا أعتقد أقول له لا والله يعني فأستخير الله عز وجل في إجراء العملية وتعالي بعدها إذا قررت أرجع لي.
0: نعم.
1: لكن كلامك صح، في بعض المرضى يقول لك أنا ما أبغى عملية دكتور.
0: يعني شوفوها بصراحة عملية صعبة، هم يمكن عشان الجراحة عشان ما بعد الجراحة، حنتكلم عن تفاصيل العملية، ولكن في بعضهم بيستصعبوا العملية بيشوفوها صعبة، يعني خاصة هو بياخد كمان يعني تجربة شخص آخر يجي يقول له لا العملية صعبة العملية مؤلمة ويشوف الجراحة فيخاف زيادة. يعني
1: صحيح، نعم كلامك صح 100%. المريض طبعا يكون سمع مثلا أحد من أقارب وأحد من أصدقاء وسوى العملية وخش بعيد عنك في مشاكل، فبالتالي يعني يكون عنده زي يعني يقول لك أنا ما أبغى أسويها خوفا من الشيء اللي صار لفلان ممكن يصير لي أنا.
0: نعم. طيب دكتور حنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك، خليك معنا.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم نستكمل حوارنا مع الدكتور عبد الظاهر السعادي في صحة ولياقة. يا هلا فيك يا دكتور. طبعا كنا بنتكلم قبل الفاصل عن عمليات تغيير المفصل، طبعا مثل ما ذكرنا يمكن سابقا انه العملية ممكن تكون عند البعض خيار غير وارد نهائيا، خاصة لو كان خايف. طيب نتكلم شوية دكتور عن اللي يكون اوزانهم شوية عالية، يعني هل تفضل تغيير المفصل لهم ولا لا؟ لا روحي مثلا نزلي من وزنك وتعالي.
1: والله هو حقيقة طبعا تنزيل الوزن مهم جدا جدا.
0: تقريبا دكتور يعني كم الوزن المطلوب في هذه العمليات سواء للمرأة والرجل؟
1: هو غالبا يكون مثلا في شيء اسمه عندنا البي ام اي لو الكتلة، نسبة الكتلة ما تزيد، يعني يفضل ما تزيد عن 34%، يعني 30 يعني طبعا هو لو كانت مثالية ممتازة بس ما تزيد عن 34-35%. بس حقيقة بعض المرضى يعني احنا لاحظنا انه المريضه لما تكون مثلا عندها الكتله 38 أو 37%، تلاقيها مسكينه ومسكين ما يقدر يتحرك، ما يقدر يمشي،
0: وهذا يعني عائق ثاني
1: الالام يعني. الالام في الركب، فبيجي يقول لي دكتور انا ما اقدر امشي، فين اروح؟ فبالتالي احنا نضطر اقول له روح استخير الله عز وجل وتعال في مفاصل خاصه مركبه حقيقه بدعامه، يعني تكون يعني أكثر صلابة من المفاصل العادية، ونركب لهم هي. يعني أنا عندي عدد يعني لا بأس به من المرضى الأوزان الثقيلة، بس provided إنهم استهلكوا جميع الطرق العلاجية في إجراء الأول في تسكين الألم وما جابت نتائج معهم وأوزانهم تزداد. عندي بعض المرضى ما شاء الله تبارك الله، يعني بعد ما سوينا لهم الركبتين جاءتني للعيادة بعد سنة يمكن نزل وزنها إلى يمكن تقريبا 8-9% من الكتلة.
0: والله دي جودة حياة.
1: أي نعم، كانت من 40% نزلت إلى 32%. نعم. فتقول لي يا دكتور صرت أنا أقدر أمشي الحمد لله، أقدر أتحرك، أقدر أروح، أقدر أطلع وأنزل.
0: طيب دكتور، زيادة الوزن بعد العملية ممكن يؤثر على العملية نفسها؟
1: أي نعم، نفس الشيء طبعا. الركبة الربانية اللي ربنا أعطانا هي زيادة الوزن فيها يأثر عليها، نفس الشيء هذه الركبة البشر زيادة الوزن يأثر عليها طبعا، بيتأكل نفس المادة الغضروفية البوليأثرين.
0: نعم. طيب كم نسبة نجاح هذه العمليات دكتور الآن مؤخرا بعد خلينا نقول التطور ما شاء الله الحاصل في والتقنيات الحديثة في تغير مفصل الركبة؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله حقيقة الآن يمكن نسبة النجاح بحول تعالى 85-90%، اللهم لك الحمد والشكر. يعني طبعا العمليات هذه تجرى في أماكن معينة تكون أكثر مثلا الجراحات تكون في أماكن معقمة في أدوات بطريقة معينة، يعني نسبتها ما شاء الله تصل إلى 90% حتى نسبة النجاح بحول تعالى.
0: نعم. طيب خلينا نتكلم دكتور يعني عن فترة التعافي بعد العملية، هل بتأخذ وقت مثلا؟ متى نقدر نقول إنه خلاص المريض هنا شفي تماما بعد العملية؟
1: طبعا هو الـ يعني أول شيء في نقطة مهمة جدا، يجب على يعني إخبار المريض قبل العملية. العملية عبارة عن إيش، نعطيه ونقول له فكرة عن العملية وإيش حيسوي بعد العملية، العلاج الطبيعي بعد العملية، لأنه هذا كله يسهل بحول تعالى نسبة نجاح العملية بحول تعالى. تقريبا يعني غالبية المرضى يعني 2-3 أشهر يكونوا تقريبا نقول له خلاص، يعني ما يحتاج مراجعات. ممكن تيجي شيء اسمه بريوديك تشيك أب يعني كل سنة مثلا، بالذات أول سنتين أو من 6 أشهر لكل سنة يجي زيارة نشيك على المفصل بس ونقول له مع السلامة إذا كل شيء تمام. نعم. هو تقريبا عادة من 2-3 أشهر بحول تعالى. بعض المرضى نضطر يعني نجلس معهم إلى 6 أشهر، يعتمد على إذا كانت ركبته قبل العملية تكون مثلا فيها انحراف شديد، تأكل شديد، هذول طبعا تطول عندهم نسبة الشفاء والتشافي بعد العملية.
0: يعني ممكن يا دكتور
1: العلاج الطبيعي، احنا عندي يعني العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا عندنا في العملية.
0: اكيد رح نتكلم عن العلاج الطبيعي، لكن ممكن يا دكتور يعني تجري غير مثلا تغيير المفصل، مثلا اذا كان عنده ايضا قطع في الرباط الصليبي كلها في عملية واحدة؟ يعني
1: وطبعا اذا كان المريض عنده خشونه بسبب الرباط الصليبي والخشونه مثلا وصلت الدرجه الرابعه، لا خلاص سوي له عمليه المفصل. يعني ما في شيء اسمه مثلا يسوي له والله عمليه الرباط الصليبي مع مع عمليه المفصل. فعشان كده دائما نقول للمرضى انه اذا انت عندك اصابه في الرباط الصليبي الامامي الخلفي او الجانبي الداخلي او الخارجي، يجب انك يعني تجري العمليه في اسرع وقت، ولا هي طبعا تدي الى تآكل المفصل مستقبلا.
0: طيب دكتور، بالنسبة للنصائح اللي ممكن المريض يتبعها قبل وبعد الجراحة؟
1: طبعا قبل الجراحة يجب ان انا
0: اكيد في فحوصات، وفي كمان يعني لازم يزور دكتور التخدير ويعرف اذا كان تخدير نصفي تخدير كامل.
1: صحيح، احسنتي. نعم سؤال جيد. طبعا قبل العملية اتكلم مع المريض، انا اديله لازم فكرة عن المفصل عبارة عن ايش. انا في عندي زي البامفلت زي عارف مطويه، خليه يقراها ويتعلم المفصل ايش يسوي قبل العمليه، التمارين اللي المفروض يسوي بعد العمليه، كيف حياته تكون بعد العمليه، مهم جدا جدا. فالعلاج الطبيعي كيف حيسوي، وهذه مهمه جدا. طبعا يجي على العياده اذا والله المريض وافق على العمليه بالاشياء اللي تكلمنا فيها، اقول له بعد كده طبعا دكتور التخدير لازم نشوفه. دكتور التخدير طبعا يعطيني الضوء الاخضر لاجراء العمليه. التخدير الان غالبا يعني 90% من التخدير يكون نصفي، هو اكثر امانا وسلاما للمريض ولي انا كجراح كمان في نفس الوقت. المريض اذا سوينا له العمليه فيه، طبعا بعد العمليه نعطي ابر اللي هي تبع المسكنه، بحيث المريض بحاول يتعالى يقوم يمشي في نفس اليوم، يعني حتى يكون ما يشعر بالألم بحوله تعالى.
0: هم أكثر ما يشعروا يا دكتور بالألم إنه هي ثني مفصل الركبة.
1: ثني مفصل، نعم أيوه، يعني لأنه فيه إبر نعطيها مسكنة، فيبدأ يقوم يمشي. إذا سوينا له عملية مثلا غلقت الساعة 12 الظهر، ممكن الساعة 4 أو 5 في المساء يبدأ يقوم يمشي يتحرك، يلا قوم يا عمي ولا قوم يا خالح حرك رجولك افرديه وثنيه، ويبدا يمشي بالمشايه. وهذه من احد الامور صراحه يعني حقيقه في اخر السنوات الاخيره ما شاء الله تبارك الله في بلادنا، يعني بصراحه نشأنا وجميع المراكز اللي بتجري اجراء العمليات المفاصل بهذا الشكل الان ما شاء الله تبارك الله.
0: طيب حنيجي يا دكتور لاهم نقطه يعني بعد العمليه اللي هي العلاج الطبيعي. كيف بيتحدد جلسات العلاج الطبيعي؟ كم جلسة مثلا تحتاج؟ كم مرة في الأسبوع؟ ولا بتختلف من مريض لمريض؟
1: العلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا جدا لمرضى جراحة العظام عموما، وبالأخص في مرضى مفصل الركبة. زي ما قلت لك يعني على الجراح أنه يكلم المريض قبل العملية، يعني تفهم المريض العملية عبارة عن إيش، وإيش حتسوي بعد العملية، وكيف حتستمر بحول تعالى نجاح العملية. فرد الركبة على خير ثانية 90 درجة في أول أسبوعين، بعد كده العلاج الطبيعي طبعا يكون تواصل ما بين الجراح وما بين أخصائي العلاج الطبيعي، وأقول له مثلا إيش كيف المريض الفلاني كيف أموره، ليش مثلا ما بيفرد الركبة على خير، يرجع يجيني المريض مرة ثانية. فالعلاج الطبيعي مهم جدا جدا جدا عندنا في مفاصل الركبة، والمريض دائما يكون متواصل ما بين الجراح وما بين أخصائيين العلاج الطبيعي.
0: نعم. طيب بالنسبة يعني لفترة العلاج الطبيعي قديش بتكون، مثلا شهر شهرين، أو لا بتختلف من مريض لمريض؟
1: طبعا هو اول ما يبدا المريض يكون في المستشفى عندنا في اليومين الثلاثه الايام اللي تنومها، يعني بعض الحين لا 4 ايام، مهم جدا تكون على فترتين صباحيه ومسائيه. بعد كده بعد ما يروح اذا راح البيت يكون العلاج الطبيعي عنده مرتين الى 3 مرات في الاسبوع، بالاضافه الى انه المريض لازم في البيت يعني اولاده وبناته يعلموك العلاج الطبيعي اللي احنا علمناه هو في المستشفى،
0: اللي هو الحركات البسيطة خلينا نقول.
1: نعم،
0: الحركات البسيطة خلينا نقول اللي بيعطوها الدكاترة كنصائح،
1: لا يقتصر فقط على المستشفى، لا حتى في البيت المريض يجب انه اذا يبغى ان شاء الله بحول تعالى العمليه تنجح والتوفيق باذن الله عز وجل اولا واخيرا، يستمر باجراء العلاج الطبيعي في البيت والكمادات

0: بعد العملية لتخفيف الألم وتخفيف التورم.
1: نعم. طيب دكتور حنطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: تفضل.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا، ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور عبد الظاهر، طبعا كنا بنتكلم عن أهمية العلاج الطبيعي قبل الفاصل، وكيف ممكن أنه المريض يعني يتحسن كثير بعد جلسات العلاج الطبيعي. طيب بالنسبة يعني بشوف بصراحة كثير مرضى في المستشفيات بعد العملية بيروح مثلا يعمل العلاج الطبيعي في مكان آخر، ولا يقول لك يعني يهمل العلاج الطبيعي، مثلا أنا والله يا دكتور ما أقدر أجي يومين في الأسبوع، مثلا ظروفي ما تسمح، ما عندي أحد يوديني ويجيبني، يعني بصراحة أعدار واهية أنا بشوف في العيادات. أنت إيش رأيك؟
0: والله حقيقة بيشوف، أنا بشوفها برضو في العيادة عندي، بس أقول للمريض، أقول له ترى يعني أنت 50% بعد توفيق الله عز وجل العملية، و50% الأخرى العلاج الطبيعي. أنت لو ما سويت العلاج الطبيعي بالطريقة الصحيحة ترى في النهاية ممكن العملية تفشل. يعني أتكلم معك بصراحة، عندي بعض المرضى جاني بعد العملية بستة سبع رقم ما تنفرد. ليه؟ يقول لي نفس زي ما قلت، والله ما رحت علاج طبيعي دكتور، ما كان عندي احد طبيب، هذه اضطر بعض الحين نسوي له عمليه ثانيه ترى.
1: طب والعمليه الثانيه دكتور بتكون عباره عن ايش؟ عشان يعني نوضح للمرضى اللي
0: تحريك
1: عندهم
0: نسبه تحريك المفصل، طبعا هو يكون تحت التخدير العام، نحرك المفصل نفرد له هو نسوي على حسب المشكله اللي عنده، بعض الحين تغيير المفصل كامل. فعشان كده مهم جدا التواصل ما بين الطبيب والعلاج الطبيعي والمريض، يعني يجب أن يكون هناك تواصل وبشدة حقيقة، لأن الحمد لله يعني الواحد يعني نقطة مهمة جدا عندنا العلاج الطبيعي، تكون نتكلم معهم حتى لو المريض مثلا ما بيروح، تلاقي العلاج الطبيعي يكلمني أنا يقول لي ترى المريض الفلاني ترى ما بيجي يا دكتور، فأنا أشوف مثلا أجي اتصل عليه أو عندي اتصل عليه في العيادة، ليه ما بتيجي؟ يقول لك والله مثلا عندي ولدي ولا بنتي بيسوي لي علاج طبيعي. اقول طب تعال،
1: او يسويها في مستشفى ثانيه كمان.
0: نعم،
1: يسويها في مستشفى ثانيه، يعني المفروض انه الجراح اللي نعم. سوى لك العمليه هو اللي يكون يعني بمتابعته العلاج الطبيعي.
0: هو في مرضى يعني يا كثر، لانه مرضى كثير يعني كثار بيجوا من مدن اخرى في المملكه، فيكون مثلا بيسوي العلاج الطبيعي في مكان اخر، انا اكتب له ورقه يعني عندي مطويه كده انه مثلا ايش الشيء المهم لازم يسويها، فرد الركبه ثانيها، تقويه الكمادات البارده، تقويه العضلات الاماميه القلبيه، طلوع ونزول الدرج، هذه مهمه جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: حتى انا اقول للمريض، اقول لبعض الحين اذا انت عندك مشكله مع علاج طبيعي خليني انا اكلمه، سواء كان في الجنوب او في الشمال او في المنطقة الوسطى، فبالتالي أتكلم مع حق العلاج الطبيعي، يقول لي علاج طبيعي، يقول لي والله يا دكتور ترى مثلا المريض الفلاني مثلا ما بيجي.
1: نعم.
0: أو بنقول له مثلا على بعض الأمور ما بيهتم بها ما بيسويها، فأنا أتكلم معه أقول له لا لازم تجيني على العيادة وأشوفك.
1: طيب دكتور، أنا بتكلم صراحة في نقطة معينة، جودة تركيب المفصل. يعني أنا شفت بعض الحالات للأسف يقول لك تكلفة العملية مثلا عالية علي في السعودية،

0: خليني أروح أسويها مثلا في دولة أخرى وتكون بتكاليف أرخص، وبيجي مثلا بعد العملية والله بيحصل له مشكلة في المفصل اللي تركب بسبب أنه عدم مطابقته من هيئة الغذاء والدواء، حتى العلاج الطبيعي حتى الجراح اللي سواله العملية ما في متابعة، بتفشل العملية وبيكون إعادتها صعبة جدا. أنا باك صراحة تعلق على هذا الموضوع.
1: والله حقيقة هذه بنشوفها للأسف يعني عندنا إحنا في السعودية، يعني بيجوا العديد من المرضى ويكون مثلا عنده مشكلة سلولة بعيد عنك خشفي التهاب أو المفصل تآكل عنده أو الأربطة ما تركب المفصل بطريقة صحيحة. المشكلة المريض يجيك على العيادة، هو دائما حيدائن يقول المريض ارجع لدكتور المختص اللي سوى العملية.
0: نعم
1: يعني انت لو انا عدت لك العملية هنا هتكلفك اضعاف ما المبلغ اللي دفعته انت هناك في البلد الاولانية. فانا حقيقة انا يعني دكتور في السعودية هنا الله عزها وديمها، انا ارى لا يجب انك انت تحاول تجري العملية في المكان القريب لك. اذا انت في السعودية في السعودية خلاص في دكاترة ما شاء الله موجودين الله يديمهم ان شاء الله ويزاهم خير،
0: وهذا خبرة عالية يعني
1: صحيح. بس هو يعني الان حقيقة سات يعني تنافس ما بين المستشفيات، بدأت الاسعار تنزل الحمد لله عندنا. وبس انت نقطة مهمة جدا تكلمت على الجودة، جودة المفصل طريقة تركيب
0: ومطابقته كمان من هيئة الغذاء والدواء
1: مطابقته نعم من الغذاء والدواء، هذه كل هذه أمور مهمة جدا جدا جدا. يعني المريض ما يعرفها إلا لا قدر الله لو سوى مثلا برا ووقع فيها لا قدر الله.
0: طيب دكتور عشان يعني بس نوعي المستمعين بجودة المفصل، إيش هي الأنواع اللي تتركب ويكون جودتها مثلا عالية بدون ذكر طبعا أسامي شركات؟
1: هو طبعا احنا المفصل عمليه المفصل هي عباره عن التغيير نفتح الركبه من النص ونبدا عارفه نشيل الماده اللي هي الخشونه، زي انا اسميها زي عباره عن كانها تلبيس، يعني تيجي تشيل الاطراف المتهالكه والمتاكله ونصفر الركبه على قد مقاس معين في الجزء العلوي من الركبة اللي هو نهاية عظمة الفخذ، تحط هناك مادة كوبالت كروم، طبعا هي الأكثر دقة وأكثر متانة كوبالت كروم، وفي المنطقة العلوية من عظمة الساق في اللي هي طبعا هناك مادة التيتانيوم، وبيناتهم طبعا مادة البوليأثلين هذه مادة طبعا زي المادة الغضروفية، هي عبارة عن بلاستيكية أكثر صلابة وما تتأكل بسرعة، يعني 1 ملي كل 10 سنوات تتأكل منها. فهذا هو المفصل، المفصل عبارة عن تقريبا عملية ساعة ونص إلى ساعتين بالكثير، المريض يقوم إن شاء الله يمشي في نفس اليوم يتحرك.
0: تعتبر من عمليات يعني اليوم الواحد
1: الآن بدأنا الحمد لله حقيقة بعد أيام كورونا صرنا نسوي عمليات اليوم الواحد. الآن بدينا حقيقة نسوي عمليات اليوم الواحد، عملية إذا كانت ركبة واحدة ممكن في نفس اليوم بيقوم يمشي يتحرك، إذا ركبتين اعتمد على ركبتين يمكن يطول أكثر من الركبة.
0: يعني ممكن دكتور ممكن نعمل الركبتين مثلا في وقت واحد ولا بيكون صعب على المريض؟
1: والله هو على حسب طبعا تجهيز المريض مهم جدا جدا، يعني بعض المرضى يقول لك يا دكتور أنا أبغى يعني على قولهم يعني ألم مرة واحدة ولا ألم مرتين. فإذا طبعا الأماكن متخصصة وفي عندهم جراحين متخصصين في ركبتين نعم يفضل أنك أنت تسوي ركبتين مع بعض بطريقة صحيحة، والمريض يقوم يمشي في نفس اليوم مع برضه ويتحرك وبعدها ب4-5 أيام روح البيت بحول تعالى إن شاء الله.
0: طيب دكتور بالنسبة للمرضى مثلا خلينا نقول اللي عندهم مشاكل صحية أخرى، مين هم اللي أنت ترفض تعمل لهم العملية؟ مثلا كان بيعاني من مشكلة صحية يعني مثلا زي مرضى القلب الضغط السكر، هل بترفض أنك أنت تعمل لهم العملية ولا عادي ممكن يدخل العملية ما في مشكلة بس عن طريق مثلا التخدير الموضعي؟
1: هو حقيقة يعني سؤال مهم جدا، عندنا مرضى يعني يا كثرهم اللي عندهم مشاكل أخرى، أنا الأهم واحد اللي يعطيني الضوء الأخضر هو صحية التخدير، يعني دكاترة التخدير ممتازين عندنا ما شاء الله تبارك الله.
0: بس في يعني ممكن دكاترة التخدير بيكون عليهم ريسك إذا كان المريض بيعاني من مشكلة في القلب.
1: صحيح نعم، يعني هو طبعا الدكتور التخدير طبعا يتكلم مع المريض ويقول له والله أنت عندك خطورة، وأنا نفس الشيء يتكلم مع المريض يقول له مثلا عندك ريسك، في إقرار يوقع على المريض. إذا ما يبغى أقول له والله لا تسوي العملية، يعني أنت بس مقابل أنت لازم تحسب يعني نسبة وتناسب. إذا سويت العملية ونجحت إن شاء الله ترى ترتاح تقريبا 90%، وما شاء الله تبارك الله غالبا التخدير ما شاء الله عندنا برضو في الدولة عندنا كل شيء الحمد لله ما شاء الله تبارك الله يعني على أعلى مستوى، اللهم لك الحمد والشكر.
0: طيب دكتور، إيش هي المضاعفات المحتملة يعني للعملية، وكيف يمكن التقليل من حدوثها؟ يعني إيش اللي بيصير للمريض بعد العملية، ومثلا يكون المريض خايف إنه لا قدر الله هذه لا العملية فشلت، لا هذا وضع طبيعي، إيش هي خلينا نقول المضاعفات؟
1: طبعا هو إحنا في إقرار العملية اللي نخلي المريض يوقعه في مكتوب فيه تلاقي لا قدر الله الالتهاب، نسبة الالتهاب 1% يكون، نسبة لا قدر الله جلطة في الساق برضه 2-3%، إذا يعني 1% بالنسبة للالتهاب نعطي مضادات حيوية بطريقة معينة، بجلطة الساق لا قدر الله برضه نعطي المسيلات الدموية لمنع جلطة الساق بحوله تعالى، تيبس المفصل لا قدر الله طبعا هذه علاج الطبيعي مهم جدا جدا فيها، لا قدر الله كسر أثناء العملية، فهذه كلها يعني نسب ضئيلة كلها تقريبا ما تتجاوز 10%، بس يجب علينا إخبار المريض ونقول له عليها.
0: هذه أثناء العملية ممكن تحصل يا دكتور؟
1: نعم
0: أثناء العملية ممكن تحصل هذه المضاعفات،
1: يعني لا قدر الله كسر ولا شيء، هذه أثناء العملية، لكن التهابات والعادة بعد العملية تكون.
0: كمان في ناس يا دكتور بيخافوا أنه بعد العملية بتتورم الركبة، بيكون مكانها يعني مزرق كثير كدمات، هذه كلها بيخافوا منها المرضى بعد العملية، بس هذا شيء طبيعي.
1: أنا أقول للمريض أقول له هذا شيء طبيعي، طبعا تورم ألوان الطيف كلها أنا أقول لها تشوفها في الرجل
0: يعني هي فعلا أزرق وأحمر،
1: أقول له إذا هذا حاجة طبيعية مسألة وقت بحاول تعالى 3-4 أسابيع تلاقي كل الأمور بحاول تعالى ترجع. الكمادات الباردة مهمة جدا جدا نحطها على الركبة تخفف الألم وتخفف التورم. أنا أقول للمريض دائما يعني لما تحط الكمادات الباردة في آية في القرآن أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، أقرأ الآية هذه وإن شاء الله ربي إن شاء الله يشفيك ويرفع عنك.
0: هم يعني أكثر المرضى بصراحة بعد العملية بيشتكوا من شدة الألم، ففعلا يعني شدة الألم بعد العملية، يعني العملية في النهاية تحت التخدير يعني هو مو حاسس بشيء، بس بعد العملية وجلسات العلاج الطبيعي. بس أنا شفت صراحة كثير مرضى والله العظيم يعني بعد العملية فعلا صار عندهم جودة حياة أفضل من قبل، يعني في ناس كانت تجلس على كرسي، يعني وصلت إن هي تجلس على كرسي ما تتحرك، ولكن بعد العملية ما شاء الله تبارك الله يعني تحسنت وصار عندها جودة حياة كبيرة.
1: صحيح الحمد لله، يعني ربنا موفقنا الحمد لله دائما. يعني تعرف أنا أقول المريض يجيني يقول لي يا دكتور أنا ما أبغى العملية، أقول له شوف لما تسوي العملية أسوي لك العملية تروح تدعي له ويرجع يقول لي والله صح كلامك يا دكتور الله يجزاك بالخير، والله فرقت معي 180 درجة. يعني عندي مريضة 3 سنوات كانت على ويل شير
0: فعلا، يعني أشوف
1: ترى جاتني بعدها قالت والله دكتور الله يجزاك بالخير ووفقك، صرت أمشي الآن وأروح وأطلع وأنزل، والله أقول له الله يديك الصحة والعافية يا خالد وبارك فيك.
0: طيب دكتور، بالنسبة يعني للتمارين المنزلية اللي هي تكون البسيطة يعني في المنزل، هل يعني بتكون مثلا بعد الجراحة مباشرة ولا بعد مثلا ما نشيل اللي هي التدبيس اللي بيكون في الركبة؟ أنا بصراحة عندي اعتراض على هذا التدبيس اللي بيكون في الركبة، ما بيكون خياطة، بيكون على شكل مسامير أو تدبيس للخياطة، وهذا بيألم زيادة. يعني
1: هو شوف حقيقة يعني احنا الدبابيس او الخياطة في بعض الحين نسوي خياطة بعض الحين نسوي دبابيس، الدبابيس اكثر امانا لانه بحيث إن لو في تجمع دموي ولا شيء ممكن افك دباسة واحدة ودباستين،
0: يعني بيكون افضل
1: نعم ايوه اكثر امان. هو طبعا صح هو الشكل، لكن عندي مرضى اقول لك يا دكتور انا ابغى مثلا خياطة تجميلية، اقول له طيب، اقول له طيب اوكي، او اقول له طيب ما في مشكلة اسوي لك كذا. فطبعا ال

0: الطبيعي ثني الركبة في أول ثلاثة أسابيع يكون فقط 90 درجة عشان الدبابيس وألم الجر. بعد الأثناء بعد ما فك الدبابيس أسبوعين لثلاثة أسابيع بعد كده أقول والله أبدأ أثني زود الثني على 120-130 درجة.
1: إلى المفروض توصل إلى كم يا دكتور؟
0: والله عندنا مرضى ما شاء الله يعني إلى الأخير يعني عارفة إلى 160 درجة.
1: والله مرة شيء جميل يعني صراحة.
0: أي نعم يعني عندنا مرضى الحمد لله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يصلوا على الأرض. طبعا أنا أقول للمريض أقول له يعني الصلاة على الأرض إذا صليت تدعي لنا بس في نفس الوقت يبغاك تنتبه لأنه كثرة تآكل المادة الغضروفية بكثرة الجلوس على الأرض. ما أسميها الصلاة الجلوس على الأرض يعني فلا تحاول تقعد على الأرض فترات طويلة.
1: نعم طيب دكتور حنطلع فاصل أخير ونرجع نستكمل حوارنا معك.
0: فضل
2: الله. الأفكار كثيرة لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآيOS والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: ويا هلا فيكم مستمعينا ورجعنا لكم في صحة ولياقة على جدة FM. دكتور كنا قبل الفاصل بنتكلم عن عمليات تغيير المفصل، عن أيضا التمارين البسيطة اللي ممكن يعملها المريض بعد خلينا نقول بعد العملية. حضرتك ذكرت أنه ممكن يعني في أول أسبوعين أو ثلاثة أسابيع يجب ثني الركبة بنسبة 90 درجة. طيب بالنسبة للتمارين طبعا البسيطة اللي بتنعمل في البيت مثلا زي طلوع الدرج زي المشي، هذه يعني لها مدة محددة مثلا أيام في الأسبوع ولا بعدد مثلا محدد، كيف بتكون؟
0: لا هو طبعا تجهيز المريض أثناء وجوده في المستشفى مهم جدا. أنا أقول له خلاص للمريض أو المريضة أنه مثلا الله يكرمك تروح الحمام بنفسها، هذه نقطة مهمة جدا. تروح تمشي في البيت تأخذ لها جولات إذا عندها في الصالة في هذا مهم جدا جدا، بالمشاية أو بالعصاية. أغلبهم طبعا أول في الأسابيع الأخرى الأولى بالمشاية الرباعية، بعدها يبدأوا بالعصاية يعني تمشيهم.
1: نعم.
0: فمهم جدا في البيت يعني يبدأ المريض يمشي يتحرك، الحركة هو يعني أهم شيء عندنا. يقول المريض الله يكرمك يروح الحمام بنفسه، فهذه مهمة جدا. يبدأ المريض حتى هو أو المريضة يعني يبدأ شوية شوية يبدأ يعتمدوا على الله ثم على نفسهم وتجي من هنا. ومتابعة المريض من الأهل يعني من أولاده من بناته مهم جدا جدا متابعتهم. لو في أي ملاحظات يجي يقولون طبعا، بالإضافة للعلاج الطبيعي زيارات العلاج الطبيعي وعياداتنا في العظام.
1: طيب دكتور، بالنسبة للرياضيين مثلا زي لاعبي كرة القدم، زي مثلا الأشخاص اللي بيمارسوا رياضة، هل يعني خلينا نقول استعادة خلينا نقول الحركة بالنسبة لهم وممارسة الرياضة بتكون بعد فترة من العملية، ولا لا ممكن تستعيد الحركة ولكن بنسبة معينة، لازم تكون حريص بعد العملية أكثر من حرصك السابق على الركبة اللي كانت موجودة؟
0: نعم كلام صحيح. طبعا إذا استهلك جميع السبل العلاجية في التحفظية بالنسبة للمريض، إذا كان مثلا عمره 44 أو 38 سنة ممكن إجراء العملية، بس يجب على المريض أن يحافظ على المفصل قدر الإمكان، يعني زي ما قلت لك المفصل ذكرت آنفا أنه المفصل يعني 25 يعني ماكسيم إلى 30 سنة يجلس، فقد ما المريض يحافظ عليه قد ما يكون أفضل. طبعا
1: أنا لسه كنت بتكلم بالنسبة للناس اللي بتكون مثلا شغالة أو تكون أعمالها مثلا تحتاج اللي هي الوقفة الكثير أو طلوع ونزول في الدرج كثير أو مثلا مشي كثير، هدول هل بيقلل من عمر المفصل الصناعي؟
0: والله الحين حقيقة المفاصل الحديثة الآن يعني عالية الصلابة والجودة، بس هي ديفينتلي نعم يعني تقلل من العمر الافتراضي المفصل، ونقول حاول قدر الامكان تقلل طلوعك ونزولك الدرج، لانه ممكن يجي له هو الم يسموه الانتيرو ني بين، هذا برضه يجي عند المريض اذا والله طلع ونزل الدرج، هذه برضه من احد المشاكل.
1: نعم. طيب بالنسبة يا دكتور، يعني أكيد أنت بتشوف كثير مرضى يوميا سواء نساء أو رجال، هل في مفاهيم خاطئة أنتم كأطباء يعني بتسمعوها من المرضى ويريد تصححها لهم، يعني أنه هذا الكلام مو صحيح اللي بياخدوا خلينا نقول عن تجارب أشخاص آخرين قبلهم سبقهم أنه سووا عمليات؟
0: أنا عندي مثلا بعض المرضى كلامك صح يجي يقول لك أنا أطلع وأنزل بالدرج، أقول له يا عمي ليه؟ يقول لا الدرج تقوي لي ركبتي بعد العملية. أقول له لا، ترى كلام مفهوم خاطئ، ترى يعني أنت تبغى تحافظ على الشيء اللي ربنا أعطاك، هو المفصل اللي ربنا اللي الآن اللي موجود عندك، فتحاول ما تسوي أي شيء مثلا يزيد من استهلاك المفصل، يعني قدر الإمكان تحافظ على المفصل. الجلوس مثلا يقول لك لا أنا أبغى أجلس، والله أبغى أجلس على الأرض، ولما اجي اقوم اجي مثلا التكي اقول لا يا عمي ولا خاله ما ينفع، يعني حاول قدر الامكان الجلوس على كرسي، اذا انت ما تقدر تقعد على الارض خلاص اجلس على كرسي. فهذه نقاط مهمه جدا، وهذه زي ما ذكرت انفا انه يجب على الجراح تجهيز المريض قبل عمليه. انا عندي زي ما قلت لك مطويه اقول له ترى هذه تقراها، وهذا الشيء إلا حيكون إن شاء الله بحوله تعالى يعني مستقبلا.
1: لا بس في مرضى بيبالغوا شوية في في مرضى بيبالغوا يا دكتور في في موضوع شرح العملية.
0: ألو
1: سامعني يا دكتور؟
0: لا ألو
1: تفضل. طيب نطلع فاصل ونرجع نستكمل حوارنا معك.
5: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا هلا فيك يا دكتور. طبعا كنا بنتكلم عن المفاهيم الخاطئة اللي ممكن تكون يعني بين المرضى متدارجة او دارجة، خاصة يعني انه بصراحة ممكن تؤثر على قرارهم في اتخاذ هذه التجربة أو في عمل العملية. يعني أنا كمان بشوف مرضى مثلا بيقول لك لا تسوي العملية، أنا أنصحك ترى أنا بعد العملية ما مشيت.
0: أيوه هو شوفي يعني هذه عشان كده من البداية أنا أتكلم أنه يجب تجهيز المريض وأقاربه، مو بس المريض وأقاربه، أنه ترى العملية مهمة جدا والعلاج الطبيعي مهم جدا، والناس اللي حوالين المريض مهمين جدا جدا. لانه صح في بعض المرضى يقول لك انا ما يعني ما مشيت دكتور. طيب ليش؟ طيب لا انت كنت في المستشفى عندنا بتمشي، طب ليه لما رحت البيت ما بتمشي؟
1: وهذه مشكلة ثانية.
0: أي حلقة تكون ما بين العلاج الطبيعي، كيفية العلاج الطبيعي في البيت، وعدم تواصل

0: الكتلة تكون 32% و33% تكون بهذا الشكل. الشيء الثاني إذا في أي إصابة في الركبة، غضروف أو رباط، يجب على المريض التوجه للدكتور على طول، لأنه إذا والله يسوي له أشعة عادية والرنين المغناطيسي يبين إذا في عنده الغضروف ولا الرباط، يجب عليه أنه إجراء العملية فورا، وذلك لتأخر تآكل المفصل مستقبلا.
1: نعم.
0: عدم الجلوس على فترات طويلة، ممكن مثلا للصلاة أما الجلوس لفترات طويلة برضها مع الوزن الزائد تؤدي إلى تآكل المفصل. طلوع ونزول الدرج بكثرة طبعا يؤدي إلى تآكل المفصل برضه.
1: نعم.
0: بالإضافة إلى العوامل الوراثية طبعا، هذه مهمة جدا اللي تندرج تحتها انحراف الركبة الخارجي أو الداخلي أو التآكل المبكر عند

0: ساعاتي استشاري أول في جراحة العظام وحاصل على الزمالة الكندية من جامعة تورنتو في المفاصل الصناعية والطب الرياضي. شكرا لك يا دكتور على هذا اللقاء.
1: شكرا جزيلا وشكرا للمستمعين ونهاركم سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لك. وبكده مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من صحة ولياقة. انتظرونا بإذن الله غدا في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل. كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج سارة خوش. إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM. جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ومساء الآن على جدة اف ام.
1: ومستمعينا في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من برنامج صبح ومساء، وأسبوع جديد من برنامجنا. نرحب فيكم في كل مكان، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. صبح عليكم مستمعينا في هذه الأجواء، إن شاء الله تكون كده أيام سعيدة وأسبوع سعيد وبداية انطلاقة بكل نشاط وحيوية. وطبعا إحنا خلينا نقول يعني صارت شوية أحداث جميلة في الويكند، يمكن تأهل منتخب مصر والمغرب، أكيد نقول لهم ألف مبروك، وإن شاء الله كده نشوف الأجمل والأجمل في الأيام القادمة. بالنسبة لبرنامجنا مستمعينا، نحن أكيد معنا مجموعة من المواضيع الأسرية، وكمان معنا سؤال حلقتنا اللي نطرحه عليكم بعد قليل، وتقدروا تشاركونا بالتواصل على الأرقام 012-647-7154 و012-649-5154، وعلى الواتساب كمان تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: صبح مساء على جدة FM.
3: وعدنا لكم من جديد مستمعينا مكملين المشوار في صبح ومساء، ووصلنا لموضوع حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن علاقة الزوج والزوجة بأهلهم بعد الزواج. بيقال إنه كثير من الخلافات الزوجية تجي من وراء موضوع علاقة الزوج أو الزوجة بأهلهم بعد الزواج، وإنهم هم ما بيفرقوا بهذه بين العلاقة قبل والعلاقة بعد، وإنه المفترض يكون في اختلافات. خلينا نقول إنه أكيد كلنا نتفق إنه الحياة الزوجية ما تعني إنه الإنسان يخسر أسرته اللي تربى فيها طول حياته، ولكن أكيد الأولويات بتتغير، في أسرة جديدة بتتشكل لها خصوصيتها ولها استقلالها، وهنا بيبدأ التحدي الحقيقي. مو كل خلاف سببه الأهل، ولكن غياب الحدود الواضحة بين الحياة الزوجية والعائلة ممكن يفتح باب لمشكلات. هذه المشكلات أكيد كان ممكن تجنبها بسهولة إذا كان الواحد قادر على صنع التوازن بدون ما يكون في تقصير ولا بدون ما يكون في ظلم. في ناس بعد الزواج بتختلف علاقتهم مع أهلهم بشكل كبير فعلا. في ناس خلينا نقول يمكن الزوجة تحاول تغير زوجها تجاه أهله، أو الزوج يحاول يغير الزوجة تجاه أهلها. هذا موجود، نموذج موجود. في اللي بيقلل من تواصله مع أهله والأهل بيشعروا بهذا الفارق الكبير، وفي ناس لا، بيكونوا ملتصقين بالأهل كأنه ما اختلف شيء. يعني مثلا خلينا نقول زيارات يومية من الزوج أو الزوجة، أو حتى أسبوعية أو بشكل متكرر. خلينا نقول الاتصالات مثلا، التواصل. كثير بيقولوا أنه المفترض أنه هذه من باب الصلة والبر بالوالدين، وفي ناس بيقولوا أنه هذه الأمور ممكن تؤدي إلى خلافات ومشاكل زوجية. هل أنتوا فعلا تتفقوا مع فكرة أنه التعلق بالأهل بعد الزواج ممكن يكون هو من أبرز الأسباب اللي بتؤدي إلى المشاكل؟ إلى أي مدى بتتفقوا مع هذه المقولة؟ لأنه في يعني بعض المختصين بيقولوا إنه من أسباب أو من أبرز أسباب الخلافات بعد الزواج هي التعلق المفرط بالأهل. هل تتفقوا مع هذا الكلام؟ وأين يعني تكون الحدود بين البر والصلة والمحافظة على هذه العلاقات وبين الخصوصية في الزواج والاستقلالية؟ يعني فين الحد اللي ممكن يكون صحيح؟ يعني في فعلا مبالغة يا بالتواصل الشديد أو المفرط أو بالتباعد كمان، واللي في النص هذه المنطقة كمان عند بعض الناس بتكون رمادية وغير واضحة. اليوم استمعينا هذا سؤالنا. بيقال إنه من أبرز أسباب الخلافات بعد الزواج التعلق المفرط بالأهل، إلى أي مدى تتفقوا مع هذا الأمر؟ وفين الحدود اللي المفترض تكون؟ تقدروا تتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على 012-6477-154 012-6495-154، وكمان على الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية إلى أحدث

0: الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين معكم مشوارنا مستمعينا، وزي ما قلنا اليوم نتكلم عن اللي بيقال انه من ابرز الخلافات بعد الزواج تعلق المفرط بالاهل. الى اي مدى تتفقوا مع هذا الامر، وفين الحدود المعقولة في العلاقة مع الاهل بعد الزواج بين الحفاظ على الخصوصية واستقلال الحياة الزوجية. نروح لمشاركاتكم. معنا اتصال من محمود. يا هلا ومرحبا.
3: اسعد الله صباحك سارة ومخرجة لا مخرجة سارة والطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: يا هلا ومرحبا فيك ويسعد صباحك يا رب بكل خير. تفضل محمود.
3: والله سؤال جميل، ويجب أن نناقش مثل هذه الأمور عشان نضع الحلول. طبعا هنا هي آراء ومقترحات قد تلقى القبول وقد يعني، لكن ندلي بدلونا بما استطعنا من شيء قد يفيد الأقران إن شاء الله.
2: إن شاء الله. قل لنا رأيك.
3: شوفي أخت الفاضلة، يعني أنا هذه الأمور يبغى لها تحكيم العقل وعدم الانسياق خلف الأفكار الغير مجدية وغيره وغيره وغير. يعني أنا فرض فلانة تزوج تبقى علاقة قوية مع أهلها طبعا ومع أهله، يعني ما يفرق في هذه الأمور أختي الكريمة، يعني في كل الأحوال يعني لا يكون علاقته على حساب الآخر، بمعنى إنه تستمر اتصالاته وعلاقاته الاتصال سواء بالجوال أو عن طريق الذهاب إليهم. يعني أنا في كل الأحوال مهما حصل مع زوجتي أو مع أهلها أو مع أهله، التغاضي التغافل للصغيرات الأمور اللي ما تعمل أو تأثر على عليك أبنائك، خلك رصين وخلك حصيف، يعني ترعى الزوجة الطيبة اللي تركت أهلها وراحت وسابت وبجاتك أنت، بس كله بسنة الله ورسوله بشرع الله.
2: لكن طيب يعني محمود، يعني علاقته هو بأهله وعلاقتها هي بأهلها هي بعد الزواج، قد إيش يعني بعض الناس يعني يكون في التصاق كبير بالأهل حتى بعد الزواج، يشعر إنه هداك بيته الأول.
3: أختي كريمة، الزوج عندما تتزوج ما قلت تترك أهلها لا قدر الله، هذا هنا استقرارها وديمومة حياتها مع زوجها، تحافظ على المملكة هذه اللي الله عز وجل يعني شرع هذه الأزواج، يعني إنه الإنسان يلتصق بوحدة إن شاء الله بسنة الله ورسوله. لكن هي ما يمكن، لابد تعمل توازن في علاقتها، يعني ما تفرط في علاقة أهلها مش على حساب زوجها، والعكس يعني تستمر هي محافظة كل ما تستطيع بقوة أن تستمر هذه الحياة إن شاء الله في هناء وسعادة إلى ما شاء ربي. كذلك الزوج، يعني ما يمكن يعني الزوج هذه تأخذ من أهله ويبدأ إلى سمح الله يفرغ في أمر عظيم هو صلة الرحم، يعني مع والديه وخاصة والديه إذا كانوا على قيد الحياة، أو إذا ألاقوا وجه ربهم مع من بقي في أهله في أهله، يعني يحافظ على العلاقة ويعمل توازن ويستعمل العقل الرصين هذا عشان يكسب رضا الله عز وجل ثم رضا الأطراف كلها. يعني مثلا زوجتي لما أنا أراعيها وأقدرها وأحترمها طبعا زوجتي وعيالي كذلك أهلها اللي هم ربوها، وما يمكن لا سمح الله أخدش علاقتي مع أهلها، لا بالعكس أستمر بنفس العلاقة الوطيدة الراسخة في أعماق الأرض مع زوجتي مع أهلها ومع أهلي. ما يمكن علاقة أحد واحد الحساب الآخر، لا لا ولا أعمل توازن في كل العلاقات مع أهلي مع أهلها، وهي كذلك أنا ما أمكن أخذها كذا بالإكراه لا سمح الله أهلك وفيهم وفيهم، لا بالعكس هذه ومر على الزوجة ما ترضى انك تتكلم في اهلها وفي

0: لأحد من أهله. لابد تكون إنسان منطقي وذو عقل يكون حصيف عشان تستمر هذه الحياة إن شاء الله إلى ما شاء الله رب العالمين.
1: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لاتصالك.
0: شكرا على إعطاني الفرصة للحديث عن هذا الموضوع. شكرا وحفظ الله العلاقات مع كل الأسر ومع البيوت، وأن لا ندعن للشيطان الرجيم، هو اللي يحاول التفريق بين الزوج وزوجه وزوجها.
1: فأكيد
0: أنت خلك إنسان تستخدم أو تستعمل عقلك ودينك اللي هو حسك على صلة الرحم في كل الأحوال.
1: طبعا إحنا نشكر مشاركتك، شكرا لك محمود. معنا اتصال مشاركة من باسم، يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا، صباح النغمات الجميلة لك يا هلا ولمخرجة صالة.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة، تفضل باسم.
2: والله شوفي، يعني إذا أخذناها كمبدأ، الشخصية الضعيفة كل شيء منها تحتر. فإذا الزوج أو الزوجة شخصية ضعيفة ما حتقدر تمنع طلوع الأحداث ولا تمنع الثانيين من اللي يأثروا عليها.
1: صحيح.
2: وفي نفس هذا واحد. اثنين، عندك نقل حياة الأسرية للخارج، إن كان للأهل ولا للغرب. هذه مصيبة كمان ثانية. لأنه اللي يعرف عنك كل شيء حيقوم يسوي نفسه الفاهم وينصحك أو يخرج.
1: يعني فعلا باسم، يعني اتفق معك في بعض الشخصيات، ما ادري يعني هي من ضعف او زياده تعلق، يعني مثلا الزوج ما يرضى ياخذ اي قرار الا لما يرجع لاهله اول شيء، او الزوجه كمان مدخل اهلها في اي حاجه تتصرف فيها لازم ترجع لاهلها وتشوف ايش رايهم في الموضوع. فتلاقي صح ان هم متزوجين وفي بيت واحد، ولكن تشعر انه الاهل لسه مكملين معاهم.
2: ايوه، وهذول حيكون حياتهم صعبه. ليه؟ لأن أول شيء ضعف شخصيتهم، وكمان اعتمادهم على الغير بآرائهم، ممكن حتى قرار يعني خطير يخليهم ما هو ثابتين برأيهم ولا واثقين بنفسه.
1: صحيح.
2: فهذه مصيبة كبيرة. كيف حتى يسوي يعني خلوا أبنائهم يثقوا بنفسهم إذا هم مو قادرين يثقوا بنفسهم؟
1: بالضبط بالضبط.
2: فهذه مشكلة.
1: طيب إيش التوازن، يعني إيش الشيء الصحيح في هذه الحالة؟
2: رقم واحد، الحياة الأسرية لا تخرج برا أبدا، إن كان لأبوي ولا أمي ولا أبوها ولا أمها، ممنوع منعا باتا. ويتربوا العيال على كذا، إنه اللي داخل البيت ما يطلع برا البيت. والقرار الخطير يعني، أو يعني إذا كانوا قلوبهم مع بعض بالذات الأب والأم، يحاولوا إنه يحطوا قرار المناسب لهم الاثنين. ما حد يتجاوز على الثاني، لأنه هم اللي عايشين في البيت واحد، هم اللي حيتأثروا على أي قرار مهما كان بسيط ولا صعب.
1: صحيح.
2: لأنه في ناس يقول لك أنا الرجال. لا لا، ما أنت صح رجال وهي حرمة، لكن كلكم عايشين في بيت واحد.
1: جميل.
2: فلازم يكون خطواتهم محسوبة، لأنه هم حيتأثر، واللي بعدهم المصيبة الكبيرة أطفالهم حيتأثر من هالقرارات.
1: هي غالباً يعني يمكن تحصل هذه الأمور، خلينا نقول في بداية الحياة الزوجية، يعني في السنوات الأولى بنلاحظ إنه هذه المشكلة تكون موجودة عند البعض.
2: أيوة، لأنه شوفي كمان عندك، عشان ما أطول عليك، سلبة الطلاق في أول سنوات. طب أنتوا ليه تزوجتوا؟ طب أنتوا ليه ما تفهمتوا مع بعض؟ حاولتوا ولا ما حاولتوا؟ في بعضهم ما يحاول، يقول طالق. طيب انت حين طالق، في صغار لسه ما شافوا من الدنيا شيء. حتى الحرمة، يعني كلمة الطالق مين زينة لها؟
1: هي يعني ما نختلف على انه الموضوع هذا صعب جدا وله كويس للطرفين ولا للابناء ولا لاي احد، فمحاوله الوصول الى الحلول افضل بكثير طبعا، يعني اعتقد الكل يتفق مع هذه النقطه.
2: هذه كمان يا لا سويها حلقه من حلقاتك.
1: جميل.
2: انه يحاولوا انه يقدروا يقربوا ما يبعدوا بسهوله. طيب. في ناس تبعد عشان تفتك، مع أنها ما تنظر وراها وش بيصير.

0: يعني نتمنى انه يكون لا. ف فكرة جميلة منك، فكرة جميلة منك باسم، ان شاء الله نطرحها في الحلقات القادمة.
1: امين. وكلمة خلع كمان حط عليها دويرة بعد،
0: يعني سهلة. هي هي هي هدم البيوت في كل الأحوال سواء أيا كانت المسميات.
1: أيوة الله يرحمنا برحمته.
0: شكرا شكرا لك يا باسم.
1: أهلا تسلم.
0: معنا أفراح، أهلا ومرحبا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك أستاذة آلاء؟
0: الحمد لله تمام. كيف حالك يا أفراح؟
2: الحمد لله تمام، الله يسعدك يا رب.
0: وياكي، تفضلي.
2: والله يا أستاذة شوفي، أنا مع أنه يعني بتفق مع الكلام أنه بتصير خلافات وبتصير مشاكل بعد الزواج فعلا، يعني خليني أقول أنا مع صحيح أنه لما يدخل واحد في خصوصياتهم يعني حتى من العيلة، مو بالضرورة أنه من برا، يعني حتى لو أحد من العيلة دخل في مشاكلهم أو راحوا قالوا لأحد من العيلة فبرضو بيعملوا لهم مشاكل، سووا كذا سووا كذا، مثلا يعني بمثلا يحرض الزوج او يحرض الزوج على اشياء يسووها وبيخربوا بيتهم. انا بقول لك صراحة فافضل انه ما يحكوا حتى، يعني كانت مشاكل بالذات الزوج والزوجة لو في مشاكل يعني خلينا نقول قوية او استصعب حلها، برضو حتى الابناء لما يكونوا صغار يعني لا تتكلموا قدامهم، حاولوا تحلوها لا تتكلموا قدامهم يعني عشان لا يتأثروا.
0: جميل أفرح، يعني نحن اليوم حابين نعرف فين التوازن، وخصوصا يعني في بداية الزواج. هل مثلا خلينا نفترض لو الزوج بيروح لأهله كل يوم أو يوم ويوم، هل هذا الشيء ممكن، هل هذا الشيء طبيعي أنه يضايق الزوجة ولا لا؟
2: لا ما لها حق تضايق، هو بأهله بيزور أهله عادي ما لها حق تضايق. طيب خلينا نقول لك على حالة،
0: لو هي كمان تبغى تعمل نفس الشيء، تبغى تروح لأهلها كل يوم أو كل يوم ويوم أو كل يومين مثلا، يعني بزيارات خلينا نقول متكررة ومتواصلة، هل هذا الشيء طبيعي يزعج، المفترض أنه يزعج الزوج ولا لا؟
2: إلا هيزعجه.
0: طيب. يعني بس هو إذا راح لأهله عادي،
2: عادي، لكن هي لا يعني أهله قريبين منه أو شيء زي كذا، لكن هي تبغى زيارات يومية مثلا أو يوم بعد يوم زي ما تفضلتي. بس لا،
0: بس إذا هو لا. إذا هو ملتصق بأهله وحابب أن يكون قريب منهم، ممكن هي بتفكر بنفس الطريقة. يعني هنا في نقطة فعلا ممكن ما يكون فيها توازن، فين نلاقي التوازن؟ إيش الإيش الصح؟
2: التوازن انه الزيارات ما تكون يومية. يعني انا بلاحظ يعني حتى عند اهل الزوج مثلا الزوجة بتروح يوميا يوميا يوميا وبيتضايقوا. طيب مثلا خلينا نقول مرة كل اسبوع، مرة كل اسبوعين. لو افترضنا كانوا في منطقة، يعني في منطقة ثانية ما هي في نفس المنطقة، نخليها مرة في الشهر.
0: طيب
2: حاجة ثانية
0: تشوفي انه هذا التوازن.
2: ايوه
0: اكثر من كده ممكن يعمل مشاكل.
2: ايوه لو كانت زي ما تفضلتي كل يومين او كل يوم، في كل يوم زي ما قلت لك انا بشوف حاجه كل يوم سمعتها كل يوم بتزور او هو كل يوم. طيب في حاجه ذكرتيها بتكلم عنها دحين، لما الزوجة مثلا تاثر عليه يعني مع اهله او حاجه زي كذا، يعني انا بعرف حاجه، اختين عندهم اخ واحد من ساعه ما تزوج من تقريبا 15 سنه ما راح زار اخواته ولا امه ولا شافهم، يعني مع الاسف ما هي مخليته.
0: ايش اقول لك يا افراح، بيحصل وانا بسمع يعني اشياء زي كذا كمان
2: بتذكر اشياء بتكذب فيها او مثلا اشياء يعني
0: ما ترتاح لين تخرب العلاقه.
2: ايوه يعني طيب يعني انت كمان يعني ما انت عارف اخواتك بالدرجه دي بتصدقها.
0: معاك يا أفراح في الكلام ده، وإن شاء الله كمان في حلقتنا اليوم حنتكلم في هذه النقاط اللي مرتبطة بعلاقة الزوج بأهله وعلاقة الزوجة بأهلها بعد الزواج. هل هذه العلاقات ممكن فعلا تعمل مشاكل؟ إحنا بنتكلم في هذه النقطة. وأنا أشكرك.
2: تعمل مشاكل وممكن ترى يصير فيها انفصال، وانفصال يعني انفصال من دون ما يتفاهموا.
0: جميل، يعطيك العافية أفراح، شكرا لاتصالك. مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، تقدروا تكلمونا بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154، كمان على الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، واليوم طبعا بنتكلم عن المقولة أو الكلام اللي بينقال من بعض الاستشاريين والمختصين الأسريين، إنه من أبرز أسباب الخلاف بعد الزواج التعلق المفرط بالأهل. إلى أي مدى تتفقوا مع هذا الأمر، وفين لازم تكون الحدود بين العلاقة مع الأهل، وأيضا في الحفاظ على الخصوصية والاستقلالية. نروح لاتصالاتكم من جديد، ومعنا مشاركة من أبو عدي. هلا ومرحبا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا هلا ومرحبا فيك أبو عدي.
2: ربنا يبارك لحضراتكم يا رب. عامة أنا بشكر طعم البرنامج كامل على المواضيع الجميلة.
1: شكرا.
2: ووجه تحياتي للأستاذ باسم محترم له، وللأستاذ أفراح برضه على رأيها الجميل. بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة في الموضوع الأسري.
1: تفضل.
2: دلوقتي أنا مثلا معلش أنا اتجوزت حرمة، زوجتي يعتبر دلوقتي البيتين بقى واحد. يعني معزة أهلي من معزة أهلها، ومعزة أهلها من معزة أهلي.
1: طبعا.
2: أول حاجة. الحاجة الثانية أنا ما أقدرش أمنحها عن أهلها، بس مش باستمرار. إحنا نفس شرقيين، والرأي في الأول وفي الآخر ما بيرجعش غير للراجل. وأنا أحترم رأي زوجتي بس في الصح.
1: طيب انت كيف بتكون يعني، او مو بالضروره انت يعني، عموما احنا بنتكلم عن الازواج، كيف بتشوف التوازن في علاقه الزوج باهله بعد الزواج؟ يعني في كثير من الزوجات ممكن يتضايقوا من نوعيه العلاقه ما بين الزوج وما بين اهله.
2: معلش انا اقول كلمه ممكن تزعل حد، دي كلها ترجع للبيئه والتربيه اللي هي موجوده فيها. لو كانت يعني معلش الواحدة بنت أصول وطالعة من بيت أصل ومتربية على إن الأهل والبيت إن أسرار، ده يبقى فوق الدماغ. إن أنا مش كل حاجة معلش تحصل بيني وبين زوجتي، أو تحصل بيني وبين أي زوجة أو زوج، إنها تروح تحكيها لأهلها كده. بالنسبة للموضوع دول هيحصل مشاكل، هيحصل طلقات كتير، هيحصل يعني حاجات ما لهاش غنى عنها، إحنا في غنى عنها. إنما الزوجة الأصلية اللي هي الأصل يعني اللي متربية في بيت أصل ومتربية على العادات والتقاليد اللي إحنا متربيين عليها، ديت تشيل أهل جوزها فوق راسها، وتشيل برضو أهلها فوق راسها، ولا تشيل أهلها فوق راسي. ليه؟ لأن دي العادات والتقاليد اللي إحنا تربينا عليها واللي إحنا اتفقنا عليها.
1: جميل جميل.
2: فأنا بوجه رسالة لكل ولي أمر أو كل بيت، يعني يا ريت يعني نحسن لتربية أولادنا. أصل الزوجة ديت ممكن تطلع مين؟ تطلع أختي، تطلع بنتي، تطلع أمي.
1: صحيح.
2: معلش واللي ما رضفوش على بنت الناس ما رضفوش على بنتي، أو أرضى على أختي، أو أرضى على والدتي، أو أرضى على أي واحد.
1: طبعا طبعا كلام جميل يا أبو عدي، شكرا لاتصالك.
2: ربنا يبارك. معلش إحنا طولنا عليك.
1: لا أبدا لا أبدا، شكرا لمشاركتك معنا.
2: ربنا يبارك لحضرتك.
1: مع السلامة. معنا اتصال ومشاركة جديدة من مسالم. يا أهلا ومرحبا.
3: صباح الخير، كيف حالكم؟
1: صباح النور، يا أهلا ومرحبا.
3: الموضوع حساس قوي وحلو.
1: شكرا، وإحنا حابين أكيد نعرف رأيك، تفضل.
3: ما شاء الله عليه أبو عدي ما قصر بالكلام، قال الكلام الواضح والأمور الطيبة اللي قالها إذا تنطبق على الزوج أو الزوجة.
1: حلو.
3: بحكم النظرية اللي لما تكون الزوجة تمنع أو تبي أن الزوج ما يروح لأهله، هذا خطأ.
1: يمكن هي ما تبغى أنه ما يروح لأهله، يمكن شايف أنه مثلا مرة في الأسبوع كفاية، خلينا نقول
3: يعني... ما لا تشوف الله لا تشوف.
1: طيب أنت فين تشوف المعقول؟
3: أنا سيد البيت وأنا قائد البيت. وعلى ما قالوا أنا الكابتن البيت.
1: طيب
3: فأنا إذا كان أهلها قريبة ما تمنع أن تروح لها في الأسبوع مرتين ثلاث أيام وهذا صلة رحم طبيعي. هذا الإسلام يطلب الشيء هذا.
1: حلو.
3: ما يمنعها من الزوجة أن تروح عند أهلها، عند أختها، عندها زيارة خاصة، بس إن الأسرار زي ما تكرم أبو عدي تبقى في البيت. بس إذا بتروح وكلام وكذا هذا شيء رجع على التربية زي ما تكرم أبو عدي من شوي. التربية. فبالنسبة للزوجة حين للزوج نرجع للموضوع الأساسي. لا بالعكس ترى على فكرة، يعني أنا لو بقول لها هي أخوك وأختك ولا زوجك بتقول أخوي وأختي. صح؟ يعني الزوج بدل زوج والزوجة بدل زوج لو بنجي بالكلام الواقعي. لكن الأخت ولا الأخو أو الأم أو الأب ما فيها عوض بعده.
1: طيب يعني أتفق معك في الفكرة اللي بتذكرها، ولكن يعني مو الكل بيفكر بهذه الطريقة. للأسف في بعض الرجال بيتأثر وممكن حتى علاقته بأهله يعني تصبح خلينا نقول في تباعد.
3: أيوة بسبب إيش؟ الهجران، بيغيب عن أهله يعني أسبوعين ثلاثة أسبوع واجد على أهلك. عن أمك أبوك لا إذا أمي وأبوي جنب البيت يعني بيني وبينهم 10 كيلو بروح لهم يومي بعد. تبغوا شيء لو 10 دقائق ربع ساعة ترى جيتك لهم شيء كبير على راسهم. وهي نفس الشيء لو بتقول بروح لأمي وأبويا، بالعكس برازل أنت تكبر في نظر أمه وأبوها، ما شاء الله عليه أبو فلان ما يقصر يجيب بنتنا وتشوف لو ربع ساعة ما فيها شيء. بالعكس
1: يعني في زوجات بيكون مقدرات لهذا الشيء، وبالعكس بتشوف انه هذه العلاقه الايجابيه تنعكس ايجابيا عليها، لانه تشعر انه هو انسان اصيل وما فرط في اهله فما بيفرط فيها كمان.
3: تعجبيني معناته الكلام وما فيه ان مقامهم كبير. لما تودي زوجته الزوج عند اهلها تقولون والله ونعم ابو فلان ما يقصر، يمكن هي الزوجه تحس تقول والله لح علي ابو فلان زين الا تروحين عند اهلك شوفي انطلي محتاج.
1: طيب متى هذا الشيء يجيب مشاكل؟ يعني المختصين الاسريين بيقولوا انه يعني الالتصاق الكبير بالاهل يجيب مشاكل بعد الزواج.
3: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا الناس اللي متربيه ويعرف الامور، ومو كل شيء تسمع من اهلك تسويه ترى على فكره يعني. عرفت؟ يمكن اهلك يقترحوا عليك ليه ما سويته كذا، حطي اي صحيح ولا، بس مو شرط اسوي، بس ما اقول لهم ما لكم دخل واقطعهم اسبوع. الام الاب خليه، الاب يمكن مربي اب ويعرف وضع الرجل اللي هو ولده كرجل. لكن الام تحس انها تقول ها ايش فيه ولدي، كانه باخذني، كانه زعلان علي، ما مر بسبب ايش؟ غاب عنها 5 أيام 6 أيام وهو قريبه جنبها. انا ما اتكلم عن انا في الشرقيه وامي في الرياض. لا اتكلم انا معاي في الشرقيه في الحي او في المنطقه في الخبر في الدمام، يعني ابو 10 دقائق انا عندها. عرفتي علي؟ الزوجة نفس الشيء، اذا هي اهلها قريب بلديه ما يمنع في اسبوع 3 أيام تروح يوم وترك تمر، ما فيها شيء. بالعكس
1: جميل كلامك،
3: هذا حب وترابط والله. حتى العيال يشوف الشيء هذا يحسوا في ترابط بين الام والاب، بين الاهل الجده والجده، يعني جميل. من الجهتين.
1: جميل كلامك، يعطيك العافيه.
3: حتى ولدك شوفي هو، وانا انصح كل واحد يسمعني علم ابنك لا يقصر على جدته وجدته الثانيه، مر بدوني يا ولد.
1: يا سلام.
3: هو رجال فاهم عمره 20 سنه، مر بجدك شوف محتاجين شيء، تعلم هالشيء. واصلوا تلقائيا بيمر يقول يبا ترى في جدي تبي شيء؟
1: زين
3: الله يجزاك. مره قالوا يا جده تبي شيء؟ هذا الكلام الصح. هنا يصير ترابط وبعيد عن الطلاق والكلام هذا الفاضي. لا لا لا، بس الحرمه والرجل، حتى الرجل ترى يسد اسراره في بيته ما يروح يبوعها.
1: فعلاً لأنه يعني في كثير من التفاصيل مرتبطة بهذا الموضوع. إذا تكلمنا عن الجانب اللي أنت تكلمت فيه فأنا أتفق معك، يعني كلامك جداً جميل مسالم، يعطيك العافية.
3: عشان أختي ما أختصر الكلام طولت شوي، حتى الرجل ملام إذا يروح يفل الصفحة عند أمه ولا عند أخته ولا غلط. حتى الرجل
1: حتى هذه الأمور يعني إلا ما يكون فيه لها ضوابط ولها أمور. أيوة. توزنها بشكل صحيح.
3: يلا التوفيق، يلا التوفيق، الله يوفق الجميع يا رب.
1: شكرا لك مسالم لاتصالك، يعطيك العافية. معنا اتصال مشاركة من إبراهيمي. هلا ومرحبا.
4: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم السلام، مساء السعادة والسرور، تفضل.
4: لا لا لعلك صحة وعافية إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب.
4: موضوعكم شيق وجميل، ودائما وأبدا مواضيعكم تلامس المجتمع وما يحصل في المجتمع، وإن شاء الله أنكم من نجاح إلى نجاح.
1: آمين يا رب. شكرا لك يا إبراهيم.
4: شوفي لا هذا الواقع في أي علاقة زوجية في بدايتها إذا سواء الرجل أو المرأة أو المرأة، والغالب للأسف من المرأة يحصل هذا الأمر بما معنى التملك ثم التعامل بضدية مع الشخص الآخر، بمعنى أنا تزوجتك يا إبراهيم خلاص أنت يا إبراهيم ملك لي، ما أنت ملك لأي شخص، أمك أبوك إخوانك أصدقائك، فتحب أنك أنت في على مدار اليوم تكون معها.
1: فعلا يعني في نوعيه من النساء، انا اتفق معك تفكر بهذه الطريقه.
4: هذا الامر للاسف يعني سلبي، خصوصا اذا كان الرجل ما هو متفهم. هذه طبيعه بشريه، احنا فينا حب التملك، يعني فينا حب التملك، كذلك بعض الرجال. ما ما ما, ما انا ما احكم بس على المراه فقط، ولكن انا اقول اذا انا دخلت في علاقه زوجيه وتعامل بالضد، بمعنى زوجتي الآن وأنا متخصص في صلاح ذات البين، قبل يومين بالضبط يومين يعني شخص أب يقول أنا بنتي لا شهرين متزوجة، يقول أقسم بالله أقسم بالله هذا أو بالبنت، يقول ما أدري هي متزوجة ولا لا، كل يوم عندنا، يقول كل يوم عندنا، طبعا البنت ساكنة تقريبا عنه يمكن أقل من 5 كيلو، يقول كل يوم هي عندنا، حتى لو زوجها قال أبغى أروح مشوار قريب قالت يلا ودني لأهلي، وللأسف الزوج لين معاها من باب المحبة. يقول أنا قلت لأمها شوفي حلف، ويعني كان شوي شديد على الأم، قال شوفي والله لو البنت تجي مرة ثانية يصير أنا ما زوجتها عشان تجلس عندي، لأنه الآن الغالب من الفتيات الله يصلحهن ما تحب المسؤولية، في بيتها مرفهة مدلعة تنام، تقوم الأم الله يعطيها الصحة والعافية هي اللي تطبخ، يعني دور البنت مفقود خصوصا الآن في في في في, في وقت الراهن. الأمهات الله يعطيهن الصحة والعافية هن اللي يقومن بأغلب ما يحصل في المنزل. البنت تلقاها نايمة
1: طول يعني الوقت، يعني تشوف الزوجة لما بتعمل هذا السلوك فهو نوع من الهروب من المسؤولية.
4: يا سلام عليك. وللأسف بعض أولياء الأمور يساعدون البنات على هذا الأمر، بمعنى بيتي مفتوح يا بنتي مرحبا حياك الله، مع أن الزوج ما قصر، ما تبغى تتحمل المسؤولية. ليش؟ لأنه في أحد يقوم عنها بكل متطلبات المنزل، من طبخ من نفخ من غسيل من كوي، وهي البنت دورها ايش؟ دورها تاكل وتنام فقط.
1: يعني يعني هذه النوعيه اكيد موجوده، ويعني نحن بنسمع في المجتمع من هذه القصص، فيعني اتفق معك في اللي ذكرته، يعطيك العافيه، نحن نشكر مشاركتك.
4: شكرا
1: لك ابراهيم، شكرا لك، وان شاء الله نسمع صوتك مره ثانيه. كملين معاكم المشوار مستمعينا، اليوم بنتكلم عن العلاقة مع الأهل بعد الزواج، علاقة الزوجة بأهلها وعلاقة الزوج بأهله، متى يكون في توازن في هذه العلاقة، متى يكون في مبالغة، متى حق للطرفين أنهم هم يتضايقوا من هذه العلاقة إذا كانت خلينا نقول في التصاق كبير أو شيء زايد عن الحد. تقدروا تشاركونا وتتواصلوا معنا مستمعينا بالاتصال على 012-647-7154، كمان على 012-649-5154، وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صبح مساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا في صبح ومساء، وطبعا مواضيعنا الأسرية متعددة، ومعانا الآن موضوع من المواضيع يتكلم عن نصائح للتعامل مع بكاء الأطفال. ممكن ينظر للطفل الصغير اللي يبكي بشكل متكرر بأنه ضعيف أو غيره، يعني بتحصل هذه الأمور داخل الأسرة بأنه يشوف الطفل اللي بكاءه كثير، ممكن في عنده مشكلة في شخصيته. خلينا نقول هذه العبارة تتردد في كثير من البيوت، إنه القوة والصلابة تستدعي عدم البكاء، ومن غير قصد بيبدأ الطفل يخفي هذه المشاعر ويخجل منها، وخلينا نقول عشان ما يبكي ويبان بمظهر الضعيف. المشكلة ما تكمن في تشجيع الأولاد على التحلي بالقوة، ولكن في الخلط بين القوة وغياب المشاعر. يمكن يعني هذا الشيء بيصير مع الأولاد أكثر من البنات. لما تبكي البنت غالبا بيكون في مواساة، بيكون في احتواء، لكن يطلب من الطفل الولد أنه يتوقف عن البكاء ويتماسك، ويبدأ تدريجيا يعتقد أنه هذا الحزن والخوف والألم مشاعر لازم يخفيها. وبيشير خبراء الصحة النفسية لأن الطفل ممكن يتوقف عن التعبير، لكن مشاعره ما تختفي وتظل محبوسة داخله، وممكن بعد كده يلاقي صعوبة في الحديث عنها مع أسرته أو أصدقائه أو حتى شريك الحياة. يعني هذا الموضوع خلينا نقول يبقى مع هذا الطفل إلى أنه يصبح رجال وكبير، والموضوع لسه باقي فيه. في الخبراء وضعوا 5 نصائح للتعامل مع بكاء الأولاد بشكل أفضل. ونحن نتكلم عن الأولاد مو البنات. لما يبدأ يبكي الطفل بيكون رد الفعل الأول عند بعض الآباء هو محاولة إيقاف هذا البكاء بشكل سريع، لكن البكاء ما هو المشكلة في حد ذاته، ولكن إشارة إلى وجود شعور أو موقف يحتاج إلى الفهم. بدل ما نحن نقول ما في شيء يستحق البكاء، أو يعني نبدأ نقول هذه الجمل، ممكن نسأل الطفل يعني إيش اللي صار، إيش اللي أزعجك، إيش كيف نقدر نحل الموضوع مثلا، فيكون في تعامل مع المسبب أكثر من فكرة البكاء نفسها. هذا النوع من الأسئلة بيمنح الطفل رسالة واضحة بأنه مشاعره بتستحق الاستماع، وأنه ما هو مضطر أنه يكبتها عشان يبان بشكل قوي. كمان تسمية المشاعر، وهذه يعني من النقاط اللي تكلمنا فيها قبل كده، وبتعطي قوة للشخصية. مو كثير من الأطفال عندهم المفردات الكافية أنهم يوصفوا حالتهم النفسية، عشان كده بيختصروا مشاعرهم في كلمتين مثلا، كويس ماني كويس، يعني شيء زي كده. ما بيقدروا يشرحوا بشكل مفصل أو واضح أو دقيق إيش المشاعر اللي عندهم، وهنا ممكن الأهل يساعدوهم من خلال طرح أسئلة بسيطة. هل أنت مثلا تشعر بخيبة أمل؟ هل تشعر أنه أصدقائك مثلا استبعدوك؟ هل هذه الكلمة جرحت؟

مشاعرك، يبدأ يفهم أنه في تسميات لهذه المشاعر. ولما يتمكن الطفل من تحديد الشيء اللي هو بيشعر فيه، بيصبح أكثر قدرة على فهم الأمر والتعامل معه، بدلا من تحويله إلى غضب أو صمت أو سلوك عدواني. ثالث يعني نصيحة، لما يتعلم الأطفال من السلوك اللي بشاهدوه أكثر مما يتعلموا من النصائح مباشرة، لازم يتعلم أنه الرجال يعبروا كمان عن مشاعرهم، وهو هذا شيء المفترض يشوفه بصورة طبيعية. لما يشوف الأب أو الأخ الأكبر أو الخال أو العم أو أيا كانوا الرجال في حياته يتكلموا عن مشاعرهم، مثلا كان يومي صعب أو حسيت بالحزن بسبب شيء معين صار، بيدرك هنا الطفل أنه التعبير عن الألم أو الحزن أو القلق ما بينتقص من الرجولة، ولا يتطلب الأمر خطاب طويل، ممكن تكون جملة صادقة بسيطة على طاولة الطعام كافية أنه تعلم الإبن أنه الرجال كمان يشعروا بهذه المشاعر، وشيء طبيعي أنهم يعبروا عنها أو يطلبوا الدعم لو كانوا محتاجين الدعم. النصيحة الرابعة، لحظات البوح والكلام. كثير من الأولاد بيحصلوا على الثناء لما يتحملوا الألم بصمت أو ما بيبينوا انزعاجهم. يعني يمكن أنت رجال صح أنك أنت ما تأثرت وما بينت ومسكت أعصابك ومن ذا الكلام، لكن من المهم كمان أنه نشجعهم يتكلموا عن مشاعرهم بصراحة، عن مخاوفهم. لما يعترف الطفل مثلا أنه كان قلق في قبل الاختبار أو كان شيء أزعجه أو آلمه، هنا ما نحاول نقلل من هذا الأمر ولا نسخر منه. والوالدين يعني ممكن يقولوا له كلمة بسيطة، يعني شكرا أنك أنت خبرتني بشعورك هذا، وإحنا نحاول مثلا نسوي شيء الفلاني ولا شيء الفلاني عشان الأمور تتحسن. هذا التقدير بيساعد الطفل على فهم أنه الصراحة العاطفية علامة ثقة وقوة وما هي سبب للخجل. آخر شيء، عدم ربط القوة بالصمت. الفكرة الأهم بتتمثل في التوقف عن تعليم الأطفال إنه الإنسان القوي ما يبكي. الأبطال يبكوا، الرياضيين بيبكوا، الجدود والآباء والعائلة، ممكن أي أحد فيها يبكي زي ما بنشوف في كل مكان. ممكن الواحد يبكي في لحظات الفرح وفي لحظات الخسارة أو الألم. والقوة الحقيقية ما تعني انعدام المشاعر، ولكن القدرة على مواجهتها والتعبير عنها بطريقة صحية بدلا من الهروب منها أو إنكار وجودها. الطفل اللي يستطيع أن يقول أنه هو حزين أو خايف أو يشعر بالوحدة أو يبكي لما يشعر بمشاعر جياشة تستحق هذا البكاء، ما بيصبح طفل هش أو مدلل، ولكن بيكون أكثر فهم لنفسه وأكثر قدرة على التواصل مع الآخرين مستقبلا. كان هذا موضوع مستمعينا من مواضيعنا، يتكلم عن نصائح للتعامل مع بكاء الأطفال.

وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صبح مساء على جدة FM.
4: ومكملين المشوار معكم مستمعينا. طبعا اليوم بنتكلم عن اللي بيقولوا انه من ابرز اسباب الخلافات بعد الزواج التعلق المفرط بالاهل، واللي بيقولوا هم مستشارين واخصائيين اسريين بيقولوا انه هذه من ابرز الاسباب. الى اي مدى بتتفقوا مع هذه المقوله او هذا الراي؟ وفين لازم تكون الحدود بين العلاقه مع الاهل والحفاظ على الخصوصيه واستقلاليه الحياه الزوجيه؟ نروح لمشاركاتكم مستمعينا في كذا رساله وصلتنا على الواتساب. هذه الرساله من الاسحاقي من جده، يقول: السلام عليكم، صباح الخير. صحيح انا اتفق مع الاخ ابو عدي، ما يمنع لغرض الاطمئنان ورعايه الوالدين رعايه مروريه والقرب يحكم ذلك، دام الطرفين قائمين بمهامهم ومسؤولياتهم. المشاكل ما تجي الا اذا في تدخلات خارجيه من احد افراد الاسره. شكرا لك يا الاسحاقي. محمد الحربي يقول: السلام عليكم، صباح الخير للجميع. الإفراط أعتقد في كل شيء يخسرك كل شيء. شكرا لك يا محمد. فضل السنيدي يقول: صباح الخير والسعادة والأمل والتفاؤل. الموضوع حلو، القرار يكون بين الزوجة والزوج حول ما يتعلق بمواضيع الأسرة والبيت والأولاد من الصغيرة إلى الكبيرة من دون التدخل حتى من الأهل. الموضوع يخص الزوجين فقط. وتحياتي. شكرا لك يا فضل.

أبو طلال يقول الزوج إذا وجد الاستقرار في بيته حيكون بيته هو الأساس، ويكون ذهابه وزياراته للأهل أقل وفي الحد الطبيعي، ونفس الشيء للزوجة إذا شعرت بالأمان في بيت زوجها حتشعر أن بيت الأهل هو الثانوي وبيت زوجها هو الأساس. شكرا لك يا أبو طلال. أكيد مكملين معكم مشوارنا مستمعينا، زي ما قلنا اليوم نتكلم عن اللي بيقولوا إنه من أسباب الخلافات بعد الزواج التعلق المفرط بالأهل. فين تشوف الحدود؟ يعني صراحة حتى الآن في مشاركات جميلة والكل أدلى برأيه في هذا الموضوع. فين التوازن من ناحية الزوج ومن ناحية الزوجة؟ هل في اختلاف بين الاثنين فيما يخص هذا الموضوع؟ أحيانا يكون في تأثير من الزوجة على زوجها في علاقته بأهله، في عدد الزيارات، في نوعية الزيارات، متى تكون وكيف تكون. أحيانا هذا شيء بيكون موجود، أحيانا كمان الزوج هو بيأثر على هذا الموضوع ويكون له تدخل. أحيانا يكون الارتباط قوي جدا من الزوجة مع أهلها، أحيانا الزوج هو اللي مرتبط ارتباط وثيق، أحيانا يكون هذا الارتباط عادي وطبيعي، ولكن كمان في خلينا نقول نقل لبعض المعلومات والأمور اللي تخص الأسرة، وهنا بيصير في تدخل من الأهل في بعض القرارات، أو مثلا الزوج ما يأخذ قرار إلا لما يرجع لأهله ويقول له مش رأيكم في الموضوع فيعطوه الرأي، هنا الزوجة ممكن تتضايق. يعني في بعض التفاصيل الصغيرة في هذا الموضوع ممكن تكون مؤثرة في العلاقة بين الزوج وأهله وبين الزوجة وأهلها. نحن هذا موضوعنا مستمعينا، ومنتظرين أكيد مشاركاتكم حول هذا الأمر. تقدروا تكلمونا بالاتصال والتواصل على الأرقام 012-647-7154 و 012-649-5554 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: جدة اف ام على

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 من يوليو.
0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: سوبر بيرفكتو.
4: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
5: في يلا انطلق
6: في الزحمة.
7: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس 4 عصراً على جدة اف ام.
8: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
9: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
10: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب سبحان ولك الحمد لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه ومن أخلص من قام إليه ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.

0: 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معاكم مستمعينا. اليوم بنتكلم عن موضوع العلاقة مع الأهل، علاقة الزوج وعلاقة الزوجة. يقال إنه بعد الزواج ممكن تكون هذه العلاقة من أبرز أسباب الخلافات، هل تتفقوا مع هذا الأمر ولا لا، وفين تكون الحدود بين العلاقة الصحية مع الأهل وبين الحفاظ على الخصوصية واستقلالية الحياة الزوجية. نروح لمشاركاتكم من جديد، ومعنا اتصال من نوالي. هلا مرحبا.
3: يا مرحبا، مساكم الله بالخير.
2: يا هلا مرحبا، مساك الله بالنور.
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيكي.
3: كيفك يا آلاء؟
2: الحمد لله تمام. يا هلا نوال.
3: الله يعافيك. بالنسبة بخصوص الموضوع اللي هو العلاقة، علاقة الأهل بالزوجة، اللي هو أهل الزوج بأهل الزوجة والعكس. طبعا في، أنا أشوف يعني من وجهة نظري أنا، وكل واحد له وجهة نظرة. يعني الزوجة أحيانا ممكن تكون علاقتها ويا الأهل يعني احترام وتقدير متبادل بين زوجة الولد والأسرة نفسها، يعني أنها ما تتدخل في شأن. يمكن أنا من منطلق بحكي تجربة عندنا، تجربة يعني أنا عندي ما شاء الله زوجة أخوي كده، يعني من دين نوع، يعني يمكن تقريبا فوق 10 سنوات من الزوجة، أمورها يعني ما تتدخل في شيء، هذه صح دي غلط أبدا ما تقوله.
2: جميل.
3: وكسبت احترام الجميع وتقدير الجميع لها، يعني عن جد يعني ما تتدخل في الشيء ولا شيء، حتى يعني كأنها تعطينا رسالة إنه أنتوا بعد لا تتدخلون في حياتي. يعني عن جد يعني حقيقة يعني كأنها تقول ليش يعني أنا ما تدخلت في حياتكم، ما تدخلت في أموركم، فهم كذلك حياتي أنا لا حد يتدخل فيها. ففعلا إنسانة رائعة ومحترمة جدا، وإي والله عن جد يعني حقيقة يعني، فأنا شفت فيها يعني بالمقابل أشوف في المقابلة أشوف في ناس بالعكس تيجي تقول لزوجها أهلك سووا لي فعلوا لي، لا تسوي لا تروح لا تيجي، أما طلبت شيء خواتها طلبوا شيء، يعني زي اللي كأنها بما معنا إحنا نقول تخرب على علاقته بأهله. إيه في يعني.

0: من زوجها إذا كان خلينا نقول يزور أهله بشكل متكرر مرتين ثلاثة في الأسبوع، في تواصل دائم، بعض الزوجات يتضايقوا، هل في داعي فعلا لهذه المضايقة؟ هل في سبب فعلا منطقي؟
1: شوفي لا، أنا ما أشوف في سبب منطقي أن أنا أضايق أو أزعل أنه مثلا هو هذه علاقته بأسرته، هذا بره بأهله، فكيف أنا أجي أقول لا لا تروح، خلاص براحته خليه يروح. يعني ممكن بالعكس هو كده بيعلمني أن أنا بعد أبر أهلي، أن بعد أنت زوري أهلش ما في مشكلة، مو لازم تروحين في نهاية الأسبوع، إن شاء الله كل يوم تروحين لهم تشوفين أمك وأبوك ما في مشكلة. يعني بالعكس أنا ما أشوف، يعني في بعض الزوجات صحيح جاي هو يعني قالش، في بعضهم يتفهمون من أيام الخطوبة خيالها، شوفي ترى أنا واحد زائد واحد يساوي اثنين، أنا أهلي رقم واحد، أهلي رقم واحد، أبديهم عليش وعلى أولادي وعلى ناسي كلهم، فهذي يعني يعطيها الأشياء اللي هو لارح يعني ممكن يسويها بعد الزواج،
0: يعني يكون الزوج هو المتحكم وهو اللي ماسك الأمور.
1: لا لا مو متحكم، ما يكون متحكم،
0: بس ما أقصد متحكم يعني من باب التحكم الغلط، ولكن هو متحكم في سير الأمور بأنها تكون متوازنة.
1: إيه يعني إن أنا شوف عشان يعني بعدين مو تقولين كل يوم نروح لأمه كل يوم نروح لأبوه، لأن في بعض الأولاد وبعض الأزواج أختي على يعني أمه عندها مقدسة، إذا ما يروح لها بعد صلاة الفجر ويقعد معها ويفطر معها يقول لش يومه ما استوى، في بعضهم وبعضهم العكس والله ما يدري عنهم بالأشهر ما يدري عنها.
0: بس هل هذا النوع من الالتصاق بالأهل بعد الزواج طبيعي؟ في ناس يقولوا إنه لا، المفترض الأمور تختلف.
1: لا ما أدري، أنا أشوفه طبيعي يعني إن أنا مثلا أجي لأهلي وأبرهم أكون معاهم على طول، بالعكس هذه صلة الرحم يا أختي آلاء، خصوصا إذا كانوا الوالدين موجودين على قيد الحياة.
0: إيه في بعض الزوجات يتضايقوا، يمكن يعني يرجع الموضوع للغيرة، يمكن يرجع لرغبة في التملك بشكل كبير جدا، الله أعلم.
1: بس يعني بس في زي ما قلت لك لا هو يجي يقول لها أيام الخطوبة ترى أنا كده لازم تتحمليني لازم تتقبليني بهذا الشيء، ويعودها الريال بعد يعود زوجته مثل ما المرة تعود زوجها على بعض الأشياء، كم كذلك هو يعودها. في عندنا مثل احنا هنا يقولون الزوج على ما تعودينه والولد على ما تربينه، فأنتين قد ما عودتين زوجك وقد هو ما يعودها على طباعه وهي تعود على طباع، خلاص تصير بينهم ألفة وشراكة، وفي نفس الوقت والله يا أختي آلاء يتشابهون كأنهم أخوان.
0: صحيح مع
1: يعني
0: العشرة
1: الزوج والزوجة إيه مع العشرة تجين تقولي إنها تشبهين زوجك والعمش والخاش، لا أبدا. فتشوفين لأن كون العلاقة الطيبة اللي بينهم، أنا ما أقولش ما تخلى الحياة من المشاكل من الخلافات، لازم هذا ملح الحياة، لازم كذلك إن الأشياء إن حافظ عليها، يعني ما فيها شيء روح لأمك، بالعكس مفروض الزوجة هي اللي تقول روح زور خواتك روح زور أهلك روح زور أمك روح زور، هي تحسه ما تزعل عادي، يقول ترى أنا كل يوم بروح أزور أمي. ممكن يطلع من البيت إنه راح يداوم.
0: طيب لو هي يعني خلينا نقول المثل معكوس، لو هي اللي بتروح لأهلها بشكل مستمر بهذه الطريقة، هل يحق للزوج إنه يتضايق؟
1: والله إذا ما بيأثر على اللي هو واجباتها تجاه زوجها ما أعتقد إنها بيتضايق، يعني إذا هو مثلا إذا هي قايمة واجبات زوجها كاملة واجبات البيت كاملة ما رح يتضايق، ما رح يتضايق أبدا. وأنا أشوف في بعد في زوجات يومين تروح لأمها وأبوها إذا كانوا موجودين على قيد الحياة، إذا كانوا خوات مثلا كل يومين كثلاث أيام تروح تزورهم، وحين بعد مشاغل الحياة أختي على هذه الأخت تشتغل هذه ما دويش ودواماتهم ما هم مع بعض، فيكون خلاص في نهاية الأسبوع يصير اللقاء
0: جميل،
1: فيتعودون خلاص يعني. فأنا زي ما قلت لك الزوج إذا عكس الزوج أهم شيء واجباتي ما أهملها في البيت، وكذلك الزوج بعد ما مثلا يهمل واجبات في البيت يعني حقوق الزوجة عليه يهملها باسم إنه يعني أمي، لأن بعد الإسلام شرع أن المرأة لها حقوق زي ما للوالدين حقوق، فذلك المرأة لها حقوق.
0: جميل يعطيك العافية
1: إن شاء الله يا رب العالمين، وصلنا الرسالة يا ربي
0: إن شاء الله، وإحنا طبعا نشكر مشاركتك الجميلة، يعطيك العافية وإن شاء الله دائما نسمع صوتك على خير.
1: شكرا
0: لاتصالك، مع السلامة. مستمعينا اليوم بنتكلم عن موضوع العلاقة بين الزوج وأهله، بين الزوجة وأهلها بعد الزواج، فين تكون الحدود بين العلاقات الطبيعية، وهل يكون في تغيير ولا هل

تستمر الأمور كما هي. طبعا بناخد مشاركاتكم وأراءكم في هذا الموضوع، بنعرف يعني من وجهة نظر كل متصل إيش الطبيعي. خلينا نروح لموضوع بيتكلم في هذا الأمر من ناحية علمية شوية. طبعا يعني خلينا نقول إنه في نقطة أساسية نحن ما نختلف عليها، إنه المشكلة ما هي في حب الأهل ولا في برهم، أكيد المحبة موجودة والبر لازم يكون موجود، لأنه هذا الشيء من يعني من أهم القيم الإنسانية والدينية والاجتماعية اللي موجودة عندنا. وخلينا نقول إنه الدراسات النفسية والأسرية بتشير إلى إنه وجود علاقة صحية وداعمة مع العائلة بيرتبط غالبا بارتفاع الشعور بالأمان والدعم النفسي، لكن المشكلة تكون لما ما يحدث الانتقال النفسي الطبيعي من دور الابن أو الابنة إلى دور الزوج أو الزوجة. يعني زي ما كان في بعض الاتصالات تتكلم إنه مثلا الابنة لا زالت تشعر إنها هي في بيت أهلها وإنه والدها هو المسؤول عنها، ما هي قادرة تخرج من هذه الفكرة لفكرة إنه في زوج، أو طبعا نفس الطريقة ونفس الكلام ينطبق على الطرفين. هنا بيكون في زواج ولكن ما زال في اعتماد على الأسرة بالطريقة نفسها اللي كان يعتمد فيها الشخص قبل الزواج. يعني في منزل جديد أكيد، في انتقال جديد، في مرحلة جديدة، ولكن في شوية نقص في النضج والمسؤولية المرتبطة بهذا الأمر. علم النفس بيقول رأي في هذا الموضوع، بيتكلم عن مفهوم يسمى الانفصال النفسي. المقصود فيه ليس الابتعاد عن الأهل أو قطع العلاقة بهم، وإنما قدرة الإنسان على أن يصبح مستقل في قراراته ومشاعره من غير ما يشعر بالذنب أو الخوف من مخالفة رغبات والديه. الإنسان الناضج بيستطيع يقول إنه أنا أحب أهلي، أكيد أزورهم باستمرار، أستشيرهم، لكن في النهاية أنا المسؤول عن قرارات أسرتي الجديدة. طيب في بعض الناس بيكون عندهم فكرة التعلق زي ما بنقول، في أسباب كثيرة لهذا الموضوع، منها التربية القائمة على الاعتماد. لما يكون في اعتماد من الابن أو الابنة على أهله في كل شيء، يعني إيش أسوي، إيش أشتري، هل أسافر، أوافق على ده شيء ولا ما أوافق، يرجع لأهله في كل صغيرة وكبيرة، هنا بعد ما يتزوج ممكن يستمر السلوك نفسه بهذا الشكل. غير كده الشعور بالذنب، بعض الأبناء بعد ما يعني يتزوج وينتقل لبيت الزوجية بيشعر بالذنب، ممكن يشعر انه هو مقصر او قليل الوفاء، وهنا بتختلط الامور. وخلينا نقول يعني في فرق بين البر وبين انه تصير هذه الحياة الزوجية من غير خصوصية. كمان في نقطة وفي من المتصلين أتوقع إبراهيم تكلم عنها، هي الخوف من تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات بشكل مسؤول. عشان كده بعض الأشخاص بيفضلوا إنهم هم ينقلوا المسؤولية للأهل، يعني خلاص أنا ما بتحمل، أتحمل الأهل. يعني أكيد رأي والدي صحيح، أكيد رأي والدتي صحيح، أكيد هم يفهموا أكثر مني، فيرجع كل الأمور لهم هم، وعلى أساس إنه هو إذا لجأ لهم في هذه القرارات ممكن تقل الأخطاء. كمان من الأمور الاعتماد العاطفي، بعض الأشخاص بيلاقوا الدعم النفسي الكامل عند أسرهم فقط، يعني لما يلاقوا يواجهوا مشكلة زوجية أول رد فعل يتصلوا بالأم أو الأب، بدل من إنه يحاور شريك الحياة لا يروح يلجأ للأهل، وهذا بيمنع بناء الثقة بين الزوجين. كيف بيأثر هذا الموضوع على الزواج؟ أكيد فيه تأثير كبير. أول نقطة هي فقدان الخصوصية وضعف الثقة زي ما قلنا، وتضخم الخلافات، لأنه إذا كل الأهل حيتدخلوا في الخلافات المشاكل الصغيرة حتتحول إلى مشاكل كبيرة. كمان في نقطة اللي هي صراع الولاءات، وهذه من أشهر المفاهيم في العلاج الأسري. الزوج أو الزوجة يشعر إنه هو مضطر إنه هو يختار يا بين الزوجة يا بين أهله، أو هي بين أهلها وبين الزوج. هنا خلينا نقول إنه العلاقة الصحية أبدا ما تضع الإنسان أمام هذا الاختيار من البداية. يعني الزوجة إذا قالت لزوجها يا أنا يا أهلك، هنا نعرف إنه العلاقة غير صحية أبدا. أو إذا كانت يعني تحاول إنها هي تقلل أو تبعد هذا الابن عن أهله أو هو يعمل نفس الشيء، هنا نعرف إنه العلاقة غير صحية، لأنه التخيير هذا ما هو منطقي. هل تدخل الأهل ممكن يكون دائما طول الوقت غلط، أو دائما هو اللي حيكون سبب المشاكل في كل
قصة؟ أكيد لا، مو بالضرورة، وهذه نقطة بيغفل عنها كثير من الناس. الأهل مو دائما بيدخلوا من تلقاء نفسهم، ولكن ممكن واحد من الزوجين هو اللي بيروح ينقل التفاصيل وبيطلب رأيهم باستمرار وبيمنحهم دور في كل قرار، فهنا هم اللي بيتدخلوا بناء على هذا التصرف. لكن هل هم الغلطانين؟ الغلط من اللي راح قال الكلام من البداية. مدام أنت ما أنت حابب أنه يدخلوا في الموضوع لا تدخلهم. غياب الحدود هو المشكلة الأساسية. عشان كده المختصين في العلاج الأسري بيقولوا أنه الحدود الصحية ما تفرض على الأهل فقط، ولكن يصنعها الزوجين أولا. مدام أنتوا تبغوا الحدود أنتوا حطوها من البداية. وزي ما كانت قبل شوية نوال بتتكلم في هذه النقطة بالتجربة اللي تكلمت عنها. إيش الفرق بين العلاقة الصحية وبين العلاقة اللي فيها تعلق؟ العلاقة الصحية تعني زيارة الأهل وبرهم ومساعدتهم واستشارتهم أحيانا في أمور يعني ممكن أن نستشيرهم فيها، والحفاظ على المودة. لكن التعلق المفرط نصير ما نقدر ناخذ أي قرار إلا بيهم، نرجع لهم لازم نقول لهم كل تفاصيل الحياة، ونجعل رضاهم مقدم على استقرار البيت، نرجع لهم في كل خلاف أسري، ونشعر بالقلق لو خالفنا رأيهم في حاجة من الأشياء إذا ما كانت مناسبة للأسرة. هنا هذا تعلق مفرط وخاطئ. العلاقة المتوازنة تستند على مجموعة من المبادئ بيتكلموا عنها المختصين. أولا يكون في اتفاق بين الزوجين من البداية إنه في حدود واضحة فيما يخص الخصوصية والقرارات المشتركة، إنه تنحل الخلافات بين الزوجين أولا قبل ما تروح للأهل، أن يكون في دور الأهل مرتبط بالاستشارة للاستفادة من خبراتهم في بعض الأمور، لكن ما

يكونوا منفصلين تماما، لكن ضروري أن يكون في حدود صحية تحفظ الاحترام للجميع وتحمي خصوصية الزوجين. هذا أبدا ما يدخل في نقطة أنه هو لازم يبعد عن أهله أو هي لازم تبعد عن أهلها. الحدود ما لها علاقة بالقرب والبعد بهذه الطريقة، ولكن لها علاقة بإيش المعلومات اللي نحن بنوصلها ومتى نتكلم ومتى ما نتكلم. الإنسان قادر جدا على أن يكون بار بوالديه ومحافظ على هذه العلاقة، وفي الوقت نفسه يكون زوج أو زوجة مسؤولين عن بيت مستقل وحياة متوازنة وناضجة بشكل سليم. بكذا مستمعينا نحن نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، تكلمنا عن هذا الموضوع وكانت صراحة مشاركات جميلة ورائعة، يعطيكم العافية. شكرا لكل من شاركنا وكل من اتصل، وشكرا كمان لكل من استمع للبرنامج. في النهاية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. إلى اللقاء.

0: في 60 ثانية.
1: عباقرة الرياضيات السعوديون يحصدون 10 جوائز دولية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، متفوقين على نخبة من طلاب العالم. تطبيق توكلنا يواصل قفزاته الرقمية بإضافة 160 خدمة جديدة من 40 جهة كشريك أساسي في حياة كل مستفيد. جامعة جازان تفتح أبواب المستقبل بمعسكر الذكاء الاصطناعي لتمكين طلبتها من ابتكار حلول تقنية ذكية تصنع الغد. صيف الياسمين يفتح أبوابه في عقلة الصقور مقدماً شهراً كاملاً من الفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي تثري جودة الحياة. وأخيراً الفارس عبد الرحمن الراجحي يقتنص لقب كأس الملكة إليزابيث الثانية العريق في كندا ويخلد اسمه بين أساطير القفز.
2: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
0: لمسة جمال الآن على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويهلا فيكم في حلقة جديدة من لمسة جمال على جدة اف ام. رح أكون معاكم بإذن الله أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج معتز بخش. وأكيد يسعدنا طبعا متابعتكم لنا على تطبيق الإذاعة ساودي راديو بلس. طبعا اليوم مستمعين الكرام رح نتكلم عن موضوع يمكن مهم الجميع جدا، هي كيفية استخدام إبر المنجار والأوزمبيك، خاصة للناس اللي حابين يلجأوا لجراحات تجميل، ولكن للأسف طبعا كتلة الجسم عندهم ما تسمح انهم هم يلجأوا لهذه الجراحات، فيضطروا انهم هم يلجأوا الدكاترة لأخذ استخدام طبعا إبر انقاص الوزن او عمليات التكميم، او حتى يعني لجوء الى عمليات قص المعدة حتى يقدروا يلجأوا لجراحات التجميل. اليوم رح نتكلم عن هذه الإبر، من هم الأشخاص المرشحين لاستخدام هذه الإبر، كما رح نتكلم عن آثارها الجانبية، عن مضاعفاتها، وأيضا الفرق بين استخدامها عن طريق الطبيب واستخدامها بشكل عشوائي. كمان رح نتكلم اليوم في فقرة الموضة عن العلاقة بين الثقة في النفس وقرار الخضوع لعمليات التجميل، هل هو القرار طبعا لتغيير الشكل أم هناك عوامل نفسية واجتماعية تلعب دورا كبيرا في هذا القرار. وأخيرا في فقرة التغذية رح نتكلم عن مضادات الأكسدة ودورها طبعا في تأخر ظهور علامات تقدم السن، وكيف تساهم أيضا هذه المضادات تبع الأكسدة الموجودة في الأكل أو الموجودة حتى في المكملات الغذائية في إنها تحمي البشرة من علامات التقدم في السن. طبعا في فقرتنا الأولى رح نتكلم أكيد عن موضوع إنقاص الوزن وطبعا جراحات التجميل أكيد، ودور هذا الموضوع في كيفية الخضوع لما بعد خلينا نقول إنقاص الوزن من إجراء عمليات تجميل، مع الدكتور محمد عبد الله آل شيف استشاري أمراض الباطنة وتخثر الدم. دكتور محمد أسعد الله أوقاتك ويا أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا وسهلا أخت إلهام، يا مساء الخير وشكرا على الاستضافة.
0: يا أهلا فيك يا دكتور. دكتور طبعا للأسف كثير من السيدات والرجال لما يلجأوا لعمليات جراحات التجميل في البداية يقول لك كم كتلة الجسم، فيلاقوها أنه الكتلة للأسف تكون زايدة عن الوضع الطبيعي أو حتى في زيادة يعني غير مقبولة عند جراحين التجميل، فيقول اضطر يقول له لا روح لدكتور مثلا باطنة وروح نقص وزنك سواء كانت بإبر أو بعمليات إنقاص الوزن، فعشان نقدر نعمل لك مثلا شفط أو إزالة الجلد المترهل. فاليوم رح نتكلم عن إبر إنقاص الوزن، إبر المنجار والأوزمبيك وغيرها، كيف تعمل داخل الجسم؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه الأدوية يعني أحدثت ثورة في علاج السمنة والسكري من نوع الثاني، وطورت بناء على فهم طبي لهرمونات الجسم التي تنظم الشهية وسكر الدم. خلينا نبدأ واحد واحد. أوزمبيك ويحتوي على مادة يعني فعالة اسمها سيماغلوتايد، وهو يعني معتمد أساسا لعلاج السكري من نوع ثاني، هذا الأوزمبيك. إنجيل الوجوفي هو يحتوي على نفس المادة الفعالة اللي هي سيماغلوتايد، ولكن بجرعات أعلى، ويعني يعتمد خصيصا لعلاج السمنة وزيادة الوزن، يعني جرعات أعلى مثلا الأوزمبيك يعني ربع نص واحد، لهذا يزيد عنها ربع نص واحد 1.7 إلى 2.4. ومن ثم المنجارو يحتوي على مادة يعني مختلفة تسمى ديرسيبتايد. ديرسيبتايد هذا هو المنجارو، وتعمل على يعني مستقبلين يعني هرمونيين بدلا من مستقبل واحد اللي هو الأوزمبيك والويجوفي. وهذه يعني الأدوية تعمل من خلال أول شيء تقليل الإحساس بالجوع. كثير يعني كده يعني خاصة يعني الآن في الشباب والمراهقين عنده شره يعني عالي جدا، والوجبات السريعه والتوصيل وجبات، فصراحه يعني شفت نتائج ايجابيه كثير في الشريحه هذه، قللت الاحساس بالجوع عندهم، والعداء بيتعدى بعضا من يعني ما يقدر يقاوم الجوع والوجبات السريعه. شيء ثاني، تزيد الشعور بالشبع لفتره طويله، الواحد ياكل مثلا كان يتعود ياكل مثلا دجاجه كامله، اجى الان ياكل نص دجاجه او ربع دجاجه، يشعر بالشبع، زياده الشعور بالشبع هذه الفترات طويله. ايضا عندنا مصطلح جديد الان، هذا المصطلح اسمه ضجيج الطعام، فود نويز، هذا مصطلح جديد. ايش ضجيج الطعام؟ ان الشخص يفكر بشكل مستمر في الاكل والرغبه المتكرره فيه، حتى لو جوعان شوفوا راح يفتح الثلاجه يطلع يعني كيك، يطلع حلى، يعني شيبس، فعلا هذا يعني شائع. ايضا تبطئ تفريغ اللي هو الطعام من المعده الى الاثنى عشر بدرجه يعني مدروسه، وهذا بالتالي يزيد الشعور بالشبع والتخمة. يعني واحد يأكل لأن تفريغ الطعام، المعدة تفرغ الطعام بشكل أبطأ إلى 12 فيشبع بسرعة، يشعر بالتخمة. نعم. أيضا تحسن اللي هو استجابة الجسم الأنسولين، تحفز البنكرياس، ما هي هي أنسولين، هي تحفز البنكرياس لإفراز الأنسولين، وأيضا تثبط إفراز هرمون آخر اسمه جلوكاجون، وبالتالي تنظم السكري، علاج فعال جدا جدا يعني في السكري من النوع الثاني وليس النوع الأول.
0: نعم، يعني يمكن دكتور مثل ما ذكرت في البداية أنه في سيدات أو حتى رجال يعني يقول لك لا أنا أخاف من عمليات مثلا النحت والشفط وكذا، لا أنا خليني أنزل وزني وأوصل للوزن المثالي وأحافظ عليه أفضل مما ألجأ عمليات. يعني في بعضهم يخاف من التخدير، من إجراء تلك العمليات، فيضطروا يلجأوا للإبر هذه. طيب الآن في عندنا مثل ما حضرتك ذكرت في ثورة في عالم إبر إنقاص الوزن، الكل بيلجأ لها. في ناس يعني بتسمع أنا أخذت أوزمبيك، لا أنا أخذت مونجارو، لا أنا أخذت كذا، إيش الفرق بينهم؟
1: جميل جدا. الفرق الرئيسي هو آلية العمل، نسميه ميكانيزم في أكشن. أول شيء الأوزمبيك والويجوبي نفسه هو المادة الفعالة اسمها جلوتايد، يعملان على مستقبل واحد الهرمون، يعني تحفز مستقبل واحد اسمه جي ال بي 1. بدل المنجارو، المنجارو يعمل على مستقبلين، يحفز مستقبلين هما جي ال بي 1 وجي اي بي. ولذلك يعني في بعض دراسات متوصل نزول الوزن اعلى لدى بعض المرضى بالنسبه يستخدمون المنجارو، وابدت بعض الدراسات بينما الويجوفي ايضا فعاليه في انقاص الوزن تصل الى 21%، يعني المنجارو 22% والويجوفي 21%، هذا بعد سنه، مو الناس تفكر كده بينقص في شهر أو كده، هذا في الدراسات السريرية بعد سنة. تخيل بعض المرضى يعني يستجيب بصورة أكبر نسميه سوبر ريسبوندر، استجابتهم عالية وصلت لأرقام 28%. المهم يعني إحنا لا ننظر فقط إلى رقم الميزان. البعض كثير لما يبغى يستخدم منجارو أو ويجوفي أو زنبك ينظر إلى رقم الميزان. إحنا نقول رقم ميزان،
0: إحنا يهمنا كتلة الجسم، صح يا دكتور؟
1: أحسنت. أي أيوة، ورقم يعني نقول رقم ميزان الوزن كتلة الجسم، لكن إيش الفوائد الصحية اللي هو الشاملة؟ إحنا ننظر إلى مو بس إنقاص الوزن، لأن كل الأدوية هذه لها دراسات. مثلا الآن نتكلم مثلا درست الويجوفي يعني يتميز إنه غير ينقص الوزن، دراسات سريرية وضحت أيضا اللي هو علاج الكبد الشحمي أو الكبد الدهني، أيضا يقلل اللي هو الإصابة بالجلطات القلبية والدماغية، وايضا يحمي الكلى. هذه دراسات نشرت ودراسات قويه، وفي يعني مجلات او يعني ابحاث لو محكمه. ايضا يحسن مثلا خشونه الركب، في بعض الناس مثلا لديهم خشونه ركب، ايضا يحسن اللي هو خشونه الركب. من لديهم مثلا انقطاع النفس اللي نسميه اوبستراكتيف ستيب ابنية بسبب اللي هو السمنه، ايضا وجد انه في تحسن مع استخدام اللي هو الاوبر، خاصه الدراسات هذا مع الويجوفي والمنجارو.
0: الدواء طيب دكتور،
1: فرق وحيد بس عشان ملاحظه، فرق وحيد الويجوفي نستخدمه بدءا من عمر 12 سنه، هذا يفرق عن اللي هو المنجارو.
0: والله جميل منجارو جدا، من 12 منجارو سنه.
1: ايوه 12 سنه هذا وفق ما ذاك، المنجارو لا مش 12 سنه، 16 سنة أو فوق. أوكي.
0: نعم. طيب دكتور، هل ممكن أي أحد يعني لديه سمنة ممكن يستعملها؟ أي شخص يعني أنا مثلا أبانزل والله 4 كيلو 5 كيلو، مو شرط يكون 10 كيلو أو زايد عن الكتلة، يعني كتلة الجسم، هل ممكن أستخدمها وأنقص 4 كيلو ولا لا؟ يعني هي طريقة مقننة، لازم يكون عندك زيادة في كتلة الجسم عشان تأخذها؟
1: نعم جميل. هو طبعا يعني الأدلة الإرشادية أو الجايدلاينز أو يعني التنظيمات التشريعية احنا نقول يوصى بها عادة لمن لديهم مؤشر كتلة جسم 30 أو فوق 30. يعني هذه سمنة. لما نقول مؤشر كتلة جسم، لما نقول احنا نتكلم مؤشر كتلة جسم هو الوزن بالكيلوغرام على الطول بالمتر تربيع. أيوة، وفي يعني موجود في الأونلاين وفي تطبيقات كثيرة حساب مع شركة الجسم.
0: الآن في حتى يعني ممكن يدخل أي صيدلية يقيس كتلة الجسم يعني
1: بطريقة. أحسنتي. نعم. فعلاً. إيه أكثر من 30%. أو الدعي الآخر إن الناس لديهم مؤشر كتلة الجسم أو البادي ماس إندكس أكثر من 27، يعني أقل من 30 بس أكثر من 27، ومعهم أمراض مصاحبة لمثلاً سكري، ارتفاع ضغط الدم، انقطاع النفس أثناء النوم، أمراض القلب، أمراض الكلى، هذا ممكن أن نستخدمه. لكن إيش الشائع اللي صاير الآن؟ الشائع اللي صاير الآن إن كثير يستخدم اللي هو الأوبر ما يستوفي الشروط هذه، ويجي صراحة يعني العيادات، خلينا واقعيين، إحنا لازم الكلام يعني يلامس أرض الواقع، جونا نعم. كثير يلح يعني في استخدامها رغم عدم استيفاء اللي هو الشروط، يكون خاصة مثلا مقبلة على زواج، أو إن مثلا زي ما تخضع لعملية تجميل وتبغى تنزل عدة
0: فعلا يعني دكاترة التجميل بيرفضوا للأسف، يقول لها نزلي وزنك مثلا في خلال 6 شهور تعالي، فهي سريعة تبى توصل للجسم المثالي فتضطر تستعملها.
1: فنستخدمها أي يعني، مو أقول الحين لأن ممكن أحد مستمع يتابع معي يقول الدكتور قاعد تكتبها لدواعي أخرى، أقول لك هذا حسب الأدلة الإرشادية، لكن في أرض الواقع إحنا لازم الطبيب يكون فيه مرونة، نستخدمها أقل من الأرقام هذه، خاصة قبل مثلا خضوع عمليات تجميل مثلا في بعض قبل المناسبات، ولكن يجب أن تكون تحت إشراف طبي وليست استخدام عشوائي، لأن أجد بعض الناس خاصة اللي هو قد تزداد مع النساء لأن عندهم يعني هوس
0: في نزول الوزن.
1: أحسنتي. أيوة، فيستخدمون
0: والآن يعني بصراحة حسنتي. يعني يا دكتور يعني أنا الآن بشوف على وسائل التواصل الاجتماعي كثير من يعني المؤثرين من الفاشينيستات من هذا بيتكلموا عنها، وإنه هي استخدمتها وإنه نقص وزنها لدرجة أنا بشوف يعني إنه نزول كبير جدا في الوزن، حتى بتتغير الملامح يعني بيفقدوا تمام. حتى كمية مو بس دهون، حتى كمية عضل يعني.
1: تمام، جميل جدا. عشان بس عشان يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني جاني الأسبوع الماضي مراجع معي الحين صار له تقريبا يمكن سنة، وهي حالة يعني يعني ملهمة محفزة، يعني احنا دائما نكون إيجابيين ننقل صورة إيجابية، فكان بدأ معي ورواني صورته، كان وزنه حوالي تقريبا 120-125، كان سمين وكان انقطاع في النفس ما يقدر ينام، له صح يعني هو يعني يكون جالس ما يقدر ينام مستلقي بسبب انقطاع النفس. الآن استخدمها يعني مدة تقريبا أكثر من سنة للأهمية، مع الالتزام بالنمط المعيش الصحي بالرياضة، اشترك في جيم، متبع حمية دايت يعني بشرطها وشروطها، نزل معي 48 كيلو
0: ما شاء الله،
1: شكله مختلف تماما، والآن بدأ يبني عضلات، يبني عضل، فحالة صراحة يعني إيجابية.
0: هم بيقول يا دكتور صحيح هذا يعني على موضوع العضل، إنه فعلا إنه الإبر هذه بتفقدك مو بس دهون، عضل كمان.
1: نعم جميل. طبعا هي شوف تسبب فقدان في الكتلة الشحمية بنسبة 85% و 15% فقدان في الكتلة العضلية، رغم يعني نزول الكتلة العضلية يعني هذه 15%، وجد دراسات أن التحسن في الأداء الوظيفي في تمرين كان يسموه sit stand اللي هو جلوس وقيام، وجدوا قبل اللي هو نزول الوزن تكرار للمرات أو تكرار لو التمرين هذا ازداد بعد نزول الوزن، يعني نقول تنزل كتلة عضلية بالمقابل تتحسن جودة الحياة، تتحسن قوة العضلات، أيضا ترى ليس فقط بعد يعني أوبر التخسيس، ترى مع أي نزول في الوزن سواء كان
0: والله تكنين. نزول الوزن عموما جودة حياة يعني بغض النظر يعني كيف كان
1: صوتك مو واضح بس
0: نزول الوزن حاجة. نزول الوزن يا دكتور كنت بتكلم هو عبارة يعني عن جودة حياة مو بس انه شكل ومظهر.
1: نعم صحيح فعلا تحسن جودة الحياة يعني بعد نزول الوزن اشياء كثيرة، تحسن النوم، تحسن المظهر الخارجي، يعني اللي معاهم سكر قد بعد نزول مثلا 15-20% يعني قد نوقف علاجات، قد نوقف علاجات الضغط، لا في امور ايجابيه كثيره مع نزول الوزن.
0: طيب دكتور، أنا عشان الوقت لا يداهمنا حابة أتكلم في موضوع الأعراض. كثير بيشتكوا من الأعراض، يعني سواء كان في أعراض المنجار وإنه بحسوا بدوخة بنقص في الفيتامينات.
1: نعم جميل.
0: مثلا في اللعبان اللي هو بيجي بسبب الإبرة، قلة الأكل، الإمساك، هذه كلها يعني بيعانوا منها بشكل كبير.
1: نعم جميل. هو طبعا الأكثر شيوعا الأعراض الجانبية الغثيان، هذا الأكثر شيوعا، الامتلاء اللي هو سريع، الامساك او اللسان. سبحان الله، في ناس امساك،
0: في ناس امساك نعم،
1: وفي ناس ما امساك اخذوها يعني تحسن عندهم الامساك. مهمه التجشؤ، ايضا احيانا القيء مهمه طبعا، غالبا يعني تكون مؤقته وتقل مع زياده الجرعه تدريجيا. يعني مثلا ما اقول ربع اول شهر، نص شهر الثاني، شهر ثالث واحد، لا يعني ربع، بعدين ممكن النص اخلي شهرين. فانت مثلا اذا كان منجارو 2.5، بدل ما يكون مثلا 2.5 شهر الأول، الشهر الثاني 5 أستخدمه شهرين. كل ما بطأنا زيادة الجرعة كل ما كان الأعراض الجانبية أكثر تحملا. فهذه هي الأعراض الشائعة يعني.
0: طب دكتور، هل فيها مخاطر مثلا من الاستخدام، خلينا نقول الدائم لهذه الإبر أو من أعراضها؟
1: لا طبعا، جميل جدا هذا السؤال. في كثير يجينا بمعلومات يعني ما هي علمية أو مستقاة من وسائل التواصل الاجتماعي، يقول لك استخدامها فقط شهر كامل أو استخدامها فقط سنة. لا، الدراسات السريرية، عندنا دراسات سريرية مطولة عدة سنوات، سواء كان المنجارو، سواء كان الويجوفي، الأوزمبيك، فعالة وآمنة على المدى البعيد، لا توجد يعني مخاطر استخدامها. أهم شيء يعني نريد التركيز على يعني المتابعة الطبية، فهي آمنة لعلاج السمنة. وإحنا بعد مهم لازم نوضح، ترى السمنة يصنف مرض مزمن ذو طبيعة يعني مزمنة وانتكاسية، يعني واحد ينزل وزنه بعدين يعود يطلع، يطلع ينزل، فهو مرض مزمن شأن السكري والضغط، الآن صنف جاء حديثا.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة يعني خلينا نقول أكيد نزول الوزن حيسبب نقص في الفيتامينات، حيسبب نقص في أيضا في الكتلة العضلية، نحتاج نأكل بروتينات، نحتاج هذه الأشياء. هل الطبيب أيضا بينصح بأن الواحد يستخدم عشان ما يحس بالدوخة؟ لأنه نزول الوزن يعني عند الكثير حتى لو كان يعني جسمه أو وزنه فوق 100 بيكون عنده هذه الأعراض، يعني حتى لو عمل كمان عمليات نفس الأعراض بتكون عنده.
1: نعم جميل. أنا كل المرضى أو المراجعين كما صحة لما أوصف لهم يعني أبر التخسيس أعطيهم مجموعة من الإرشادات، ليس فقط وصفة، عشان كده مراجع مع الطبيب كيفية استخدامه، طريقة صحيحة، طريقة زيادة الجرعة، التعامل مع الأعراض الجانبية. الأعراض الجانبية مكان سواء كان الغثيان أكثر شيوعا، أوصف لبعض مثلا دومبي اللي هو اندانسترون، لو زفران، بعض يكون عندهم ارتجاع استخدم له مضادات الارتجاع او مثبطات مضخه البروتون. ايضا انصح المريض نعمل لفحص الفيتامينات، اعطيه فيتامينات، هذه ما هي ايفيدنس بيس، يعني ما هي مبنيه على البراهين، بس انا في الممارسه السريريه دائما اوصي باستخدام المكملات وال من اوميجا 3، من مالتي فيتامينز، احيانا بروبايوتيك استخدمه عشان نتجنب الدوخه، وانصح المريض بتناول كميات كبيره من السوائل، لان هي تثبط قلنا له مركز اللي هو الجوع، فالمفروض يشرب ماء كمية كبيرة، والأهم الأهم التغذية، نحرص على الغذاء العالي بروتين. مفروض الشخص الطبيعي يأخذ بروتين مثلا يعني واحد نقول جرام لكل كيلوغرام. أوكي، إحنا اللي يستخدم الأوبر أنصحهم باستخدام 1.5 إلى 1.8 شأن الأشخاص الذين يذهبون إلى الجيم،
0: يعني ممكن ياخذ كمكمل مو بس يعني عن طريق الأغذية.
1: أحسنت، الأغذية ومكمل، ويشترك في اللي هو يمارس رياضة، من رياضة مقاومة، يقول رياضة مقاومة مرتين يعني 3 مرات أسبوعيا عشان
0: ما يفقد كتلة عضلية. كمان
1: كتلة عضلية، بس هذا المهم، لأن بعضهم يقول لك أنا ما بستخدمه أخاف من الأوزمبيك فيسز، أخاف من كتلة عضلية، نقول له لا، إحنا عندي حالات كثيرة الآن صار لنا أكثر من 5 سنوات 6 سنوات من طبعا أول يعني الأدوية كان الأوزمبيك نستخدمها، ومتابعات مع مراجعين فترات طويلة، الحمد لله في نتائج يعني مبهرة. تحت إشراف طبي. نعم.
0: نعم. طيب دكتور، يعني سؤالا الأخير لك، هل هناك يعني غير الإبر الآن، هل فعلا الحبوب اللي بدأت متداولة في وسائل التواصل الاجتماعي واللي هي مشابهة لإبر المنجار، وهل نتجه نحن يعني ممكن نستخدمها في المستقبل الحبوب هذه، ولا ما بتعطي نفس الفعالية، ولا ما زالت نفس يعني تحت الدراسة خلينا نقول؟
1: نعم، هذه مهم جدا، شقين، السؤال من شقين. أول شيء بالنسبة للحبوب، نعم يوجد منجارو على شكل أقراص، ويوجد الاسم تجاري مختلف، وأيضا يوجد ويجوفي على شكل أقراص، يعني لم تعتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء السعودية. إحنا أي دواء يستخدم في السعودية يعني يجب أن يخضع إلى لو اعتماد، هو نعم. لم يتم اعتمادها، هي موجودة الآن في دول الخليج المجاورة، تم اعتمادها من هيئة الغذاء الدواء الأمريكية، وأيضا في بعض دول المجاورة زي الإمارات. الآن نجي للأوبر. الأوبر هذه رسالة مهمة، يعني ننقل رسالة، يعني زي ما تقول يعني من برك لجميع. الآن أكيد سمعت عن الأوبر ريتاتروتايد. ريتاتروتايد هذه أحدث اللي هو صيحات السمنة، علاجات السمنة، هو جيل جديد من أدوية يعني متعددة المستقبلات. إحنا قلنا إحنا اللي قبل قدمتهم
0: مستقبل أو مستقبلين،
1: أحسنتي، هذه ثلاثة مستقبلات، هذه اللي هو تريبل نسميه، ثلاثة المستقبلات اللي هو نفسها GLP-1 وGIP وفي جلوكاجون، ثلاثة مستقبلات. هذه ثلاثة مستقبلات سمحت يعني نزول الوزن بنسبة 30%. لما نوصل 30%، احنا قلنا الأدوية السابقة المنجارو والويجوبي 21-22%، هذه وصلت 30%. معنى وش معنى 30%؟ يعني تخطت أو وصلت إلى حاجز جراحات السمنة. يعني أتوقع في المستقبل يعني الآن قلت بكثير، يعني ممكن نسبة 50% جراحات السمنة، ومع الدواء الجديد راح تنخفض أكثر، وهذا يعني حقيقة علمية.
0: والله هذا شيء جميل، يعني أنه إحنا بدل ما نتجه للجراحة، وفي كثير ناس للأسف تخاف من الجراحة والتخدير.
1: بس خلني أقول الرسالة المهمة هذه، إيش الرسالة المهمة؟ هذا الدواء قيد الدراسات السريرية، يعني الآن هو في طور اللي هو الدراسات السريرية المحكمة نسميه راندمايز كلينيكال ترايل، لم يتم فسحها، لم يتم اعتماده، ما أكمل الدراسات سبحان الله، ولكن تسرب إلى الإعلام أن هذا الدواء يعتبر واعد وينزل وزن بنسبة 30%، فانتشر في الإعلام. إيش اللي صار؟ استغلت بعض الشركات أو الوهمية، راحت تبيع دواء ريتاتروتايد. أولا هو ما هو موجود لا في السعودية ولا في أمريكا ولا في الخليج، هو أصلاً يستخدم فقط في ضمن الدراسات السريرية. الآن راحت تبيع لو شركات وهمية نصابة، بقول تبيع اللي هو الدواء. جتني مراجعة يقول لي هذا استخدم ريتاتروتايد، قلت غريبة، دواء غير موجود أصلاً، ما هو موجود في السعودية، راحت تستغل الموضوع وتبيع الدواء. هو مو الدواء، تم تحليله من يعني أنا تواصلت مع الشركة المصنعة ليلي، وقلت لها فعلاً هل الدواء موجود؟ قال لا أبداً، الدواء ليس موجود. ووصلنا علم أن في شركات وهمية تصنع الدواء، وتم تحليله من قبل هيئة الغذاء والدواء، يعني بعض اللي هو العينات، إنه ما هو الدواء، ما هو ريتاتروتايد، هذا اللي هو متعدد مستقبلات، اللي هو محفز مستقبل GLP-1 GIP وجلوكاجون. فرسالة من منبارك، يجب عدم يعني
0: استخدام أي دواء بطريقة عشوائية دون استشارة طبيب.
1: أحسن، دون ننتظر دائما اللي عندنا الحمد لله هيئة الغذاء والدواء وزارة الصحة، دائما ما في أي دواء إلا يخضع إلى يعني دراسة ويعني تشريعات تنظيمية قبل دخوله.
0: نعم،
1: فمهم جدا.
0: والله يا دكتور، يعني أنا دائما بقول يعني في كل حلقة إنه المفروض الواحد لما يتعالج في نفس البلد اللي هو مقيم فيها، أو يعمل عملية في نفس البلد اللي هو مقيم فيها، أفضل وأأمن لي يعني طبيا وصحيا. يعني أنت ما تعرف لما تعمل العملية برا، أو لما تأخذ دواء من برا، أنت

0: تعرف إيش الأضرار وإيش يعني اللي ممكن يترتب عليها. فيعني الحديث يطول بصراحة دكتور في هذا الموضوع، لكن أنا أشكرك جزيل الشكر على يعني هذا اللقاء. شكرا لك.
1: أحسن، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك. مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: ورجعنا لكم مستمعينا في لمسة الجمال على جدة اف ام. واكيد من عمليات التجميل الى المظهر، طبعا اكيد يسعدنا اليوم انه احنا نتكلم عن المظهر وعن الثقه في النفس واجراء عمليات التجميل مع الاستاذه نجلاء محمد قشعر، خبيره مظهر ومدربه تطوير الذات. استاذه نجلاء، اسعد الله اوقاتك.
3: اهلا، اسعد الله اوقاتك ريهام.
2: يا هلا فيكي استاذه نجلاء. طبعا احنا عشان نتخذ قرار التجميل نحتاج انه احنا نفكر، هل هو فعلا نابع من ثقة في النفس، ولا من تغيير في الشكل، ولا من ضغوطات؟ مثلا هذا يقول لي لا انت متينة، هذا يقول لي لا انت نحيفة، لا هذا يقول لي لا لا شوية انحتي من هنا، لا شوية شيلي من هنا. كيف ممكن يعني الثقة في النفس تؤثر بشكل كبير في قرار اتخاذ عمليات التجميل؟
3: طبعا اكيد زي ما قلت انه الثقة بالنفس لها دور كبير في اتخاذ القرار، لأنه الإنسان اللي بتكون ثقته بنفسه كبيرة ما بياخد القرار إلا وهو عارف هو إيش بيعمل. إذا كانت عنده مشكلة يبغى حلها، إذا كان بيوصل لمظهر وهو حاب يوصل له عشان حاجة معينة في نفسه. لكن اللي بتكون ثقته في نفسه ضعيفة بيكون اتخاذه للقرار بصورة عشوائية، حاب يقلد شخصية معينة، بيحاول إنه يبعد عن انتقاد الآخرين له لأنه ثقته في نفسه مهزوزة. فهذا هو اللي بيفرق ما بين الشخص اللي ثقته بنفسه قوية وكيف بيتخذ القرار وليش بيلجأ لعمليات التجميل، وفي المقابل الشخص اللي ثقته بنفسه ضعيفة وليش بيلجأ للعمليات وإيش الدوافع. طبعا الدوافع هي اللي بتبين لنا اتخاذ القرار بيكون صح ولا بيكون بشكل عشوائي أو خاطئ. الإنسان اللي ثقته بنفسه قوية كبيرة بتكون دوافعه منطقية، يعني أنا أبغى أعمل عملية تجميل، ليش بعملها؟ هل أنا بعملها محتاجة لتحسين مظهر أو أنا بسويها عشان عندي ضعف في شخصيتي، عشان أبغى أقلل
2: عشان أحد. الناس بيتريقوا مثلا علي،
3: أيوة، عشان التنمر اللي أنا بواجهه. كل هذه الأمور بتبين لنا الشخص هو ليش بيعمل هذه العملية، وهل هو يحتاجها أو فقط عشان أمور معينة هو أتعرض ليها.
2: مو المشكلة يعني أستاذة، أنا يعني برأيي كثير من الدكاترة بسمع منه بيقول لك مثلا بتجيني سيدة ما هي محتاجة شيء، يعني ما فيها شيء، حرام تعملها يعني، فتقول له لا أعمل لي زي الفنانة الفلانية ولا زي الفاشينيستا الفلانية.
3: بالضبط، هدول اللي وصلوا لمرحلة الهوس. شوفي ريهام، لما بتكون بالذات، شوفي يمكن الرجال ما عندهم هذه الظاهرة منتشرة كتير زي السيدات. السيدات أكثر بحكم السوشيال ميديا، بحكم انتشار المنصات، يعني اللي أشياء كثيرة. فبتكون السيدة عملت عمليات مرة كثيرة، وصلت لمرحلة الهوس حتى لو هي ما هي محتاجة، هي وصلت لمنظر معين لنتيجة معينة بس ما اكتفت، لا تروح للدكتور تقول له لا ما يعني ما عجبتني النتيجة، ما بتوصل لمرحلة
2: الاكتفاء والرضا.
3: أيوة، القبول والرضا. هنا نرجع لسؤالنا الأولاني، متى يكون الشخص، متى نقدر نقول إنه هذا الشخص فعلا بيعمل العملية لحاجة معينة أو هو واثق من نفسه أو لعدم الثقة بالنفس. إذا كان هو يفتقد القبول والرضا بالنتيجة، هنا نعرف إنه لا، هو يحتاج لدعم نفسي
2: أكثر من إنه فعلًا
3: المظهر. فعلًا يحتاج الدعم النفسي أول، وهنا دور الدكتور أكيد طبعًا. الدكتور الشاطر يكون بيعمل دراسة حالة للمراجعة أو للمريضة، إذا هو شاف إنه هي فعلًا ما بتحتاج وهي جاية وما وتوقعاتها للنتيجة بتكون توقعات ما هي منطقية، يعني ما حترضى بالنتيجة، لا هنا هو أول يوجهها للدعم النفسي أكثر من المظهر الخارجي وإجراء العمليات، لأنها ما حتقتنع بالنتيجة. لو سوالها مليون عملية في النهاية ما حتقتنع، لأنها هي عندها توقعات افتراضية،
2: توقعات غير واقعية،
3: غير واقعية. هي شايفة فلاتر، هي شايفة
2: هذه. أنا مشكلة الفلاتر هذه للأسف أثرت بصورة كبيرة على عقليات السيدات والفتيات. يعني ما بيصاروا بيفرقوا، يعني يا جماعة الفنانة ولا الفاشينيستا ولا اللي تكون يعني بتطلع في وسائل التواصل الاجتماعي، ترى هي حاطة فلتر. هي أنا عمري ما شفت وحدة طلعة بصورتها الحقيقية بأمانة، يعني إلا يمكن البعض والقلة أو بعض والقلة، ولكن الأغلب بيطلع بفلتر.
3: صح، وللأسف هذا الشيء أثر على يعني على عقلهم الباطن، وصارت السيدة أو البنت صارت تبغى تصير زي هذا الفلتر، وهي لو جينا للمنطقة هي ما حتقدر تكون زي الفلتر ده، فبتروح تسوي بتروح تبقى عملية وراء عملية عشان توصل لهذا الفلتر أو لهذا الصورة.
2: لدرجة الآن يعني في عيادات التجميل إبر نظارة اسمها إبرة الفلتر، وكثير ناس يعني مستحيل أنت مهما عملتي نظارة مستحيل توصلي لدرجة الفلتر. لازم يكون عندك ثقة في النفس بأنك أنت هذا شكلك اللي ربنا خلق لك، وممكن يكون عندك بعض العيوب اللي ممكن تحليها، ولكن ما حتوصلي لدرجة الكمال لو عملتي عند أفضل دكتور في العالم.
3: فعلا، وهذا الشيء اللي احنا نفتقده. احنا نبغى البنات، احنا ما احنا ضد، شوفي ماني ضد عمليات التجميل، انا كخبيرة مظهر انا ما اقول لك انا لا امنع او ضد العمليات، لا اعمل عمليات، لكن خلي ثقتك بنفسك عالية، خلي عندك قبول، فكري في نفسك قبل لا تفكري في النتيجة اللي حتوصلي لها بالعملية هذه. طوري في ذاتك، اتقبلي نفسك، خلي عندك تصور للنتيجة المنطقية، النتيجة يعني اللي انت حتوصلي لها بتكون نتيجة واقعية مو نتيجة افتراضية. فهي يعني البنت او السيدة ايوه، لو هي فكرت بهذا المنظور، بالمنظور المنطقي لموضوع عمليات التجميل، حيكون عندها قبول، وهذا يرجع لثقتها بنفسها. صدقيني لما تكون الثقة بالنفس مهزوزة مستحيل هي حتقبل نفسها. فلازم اول البنات اشتغلوا على موضوع تطوير ثقتهم بنفسهم، نظرتهم لنفسهم، نظرتهم لقيمهم، يعلوا هذه القيم، ادرسوا موضوع الثقة بالنفس تماما، بعد كده يفكروا في موضوع التجميل والمظهر، وهذه أمور تابعة.
2: والله كمان الدعم، يعني الدعم في المنزل للفتيات مثلا، خاصة المراهقات مثلا، تجي والدتها لو لقت دعم من والدتها، لا أنت شكلك حلو، لا أنت صغيرة لسه على عمليات التجميل. يعني أنا بصراحة وللأسف بشوف بنات يعني في سن 16 و17 وأقل بيلجأوا للبوتوكس، بيلجأوا للفيلر. طب أنت يعني مو سنك للبوتوكس ولا سنك لفيلر، أنت لساعك سنك صغير، يعني ما وصلتي لعلامات الشيخوخة عشان ممكن تحقني بوتوكس. فهو يبدأ من المنزل وتلاقي أمها داعم لها يعني في أخذها للبوتوكس وللفيلر. لا
3: صح، لأن الأم ما بتهتم بالصحة النفسية والجسدية للبنت، بدل ما تخليها تهتم بالمظهر وبالتجميل، أو خلينا نقول، أنا ما أبغى أقول مظهر، أنا بقول الهوس في الاهتمام بالمظهر والهوس بالتجميل.
2: مو عيب إن إحنا نهتم في المظهر، ولكن بعقلانية شوية،
3: بعقلانية وبتوازن. لازم يكون في توازن ما بين الصحة النفسية والجسدية

0: وما بين الاهتمام بالتجميل والمظهر. أي شيء في الكون وفي الحياة إذا خرج عن نطاق التوازن فهنا بيصير في خلل. أنا دائما أقول لازم يكون في توازن بين الاهتمام بالمظهر وبين الاهتمام بالفكر والوعي والصحة النفسية والجسدية. فالأم أكيد لها دور. الأم اللي يعني بتحاول يكون لها وقت طويل في بيتها مع أسرتها مع بناتها، هنا هي بتغرس قيم، أغرس قيم في بنتك بدل ما تخليها تروح تأخذ هواجس من برا. البنت نعم. البنت إذا ما لقت هذا الدعم في البيت إيش حتلاقي من برا؟ حتلاقي الأشياء اللي بتوصلها للهوس، ما حتشوف إلا أشكال، ما حتشوف إلا جمال، ما حتشوف إلا تجميل، فخلاص هي بتتبرمج على كده.
1: فعلا
0: ما لقت الشيء
1: دافع الأمان البيت. كمان من الأم مهم جدا طبعاً. يعني في مواجهة حتى الصديقات، يعني الآن الصديقات تقول لها أنا ماما سمحت لي مثلا أعمل فيلر وأعمل بوتوكس وأعمل وأعمل وأعمل وأنت مامتك ما سمحت لك، فهي مسكينة تروح
0: ومقارنة
1: هل
0: تري إيه بالضبط. المقارنة صارت مرة، يعني الآن إحنا في عصر فعلا صاروا ما أنا ما أبغى أقول بس البنات الصغار، حتى يعني في من الفئة الكبيرة الفئة العمرية الكبيرة برضو عايشين في
1: أنا مرة سمعت يعني من دكتور، يعني خلينا من الفتيات، ممكن فتيات صغار يعني وبيتأثروا يعني أنا مرة سمعت من دكتور جراح إنه في وحدة جات في العيادة عمرها 50 سنة وقالت له رجعني بنت عمري 20 سنة، قال لها أنا ماني ساحر. يعني فعلا الآن الطلبات غير مقبولة واقعيا، يعني
0: ما أنا بقول لك طلبات افتراضية، طلبات ما هي واقعية، طلبات يعني ما يتقبلها العقل البشري فعلا. وشوفي موضوع الفلاتر هذا ترى موضوع مرة خطير، تخيل
1: والله موضوع يلعب في النفسية بصراحة.
0: يوميا تشوفي نفسك بهذا الفلتر، ما حتتقبلي نفسك من غير ده الفلتر. في ناس أبدا أبدا ما يتقبلوا أنهم يتصوروا من غير فلاتر، هي تبغى تكون كده. فهذا إيش معناته؟ معناته هي ما عندها قبول لشكلها الحقيقي، لملامحها الحقيقية، للون بشرتها الحقيقي، ما في قبول
1: فعلا، ما في رضا، ما في ثقة،
0: ما في قبول، ما في رضا، لأنه خلاص هم أهملوا، ما صاروا يفكروا في أنهم يدرسوا حالتهم النفسية، أنه أنا أعزز ثقتي بنفسي، أنه أنا أبني ثقتي بنفسي، أنه أنا أفكر في قيمي، أفكر في إنجازاتي، أفكر في شخصيتي، أنا مين، أنا إيش، أنا إيش بقدم، أنا إيش بسوي. الحياة مو بس مظهر، الحياة مو بس شكل، الحياة مو
1: مظهر وجوهر كمان،
0: مظهر وجوهر، نربط هذول الجوانب ببعض، نعمل توازن عشان هنا تكون في شخصية متكاملة جمعت ما بين الفكر وما بين المظهر والتجميل. نعم. فالموضوع هذا جدا جدا مهم وطويل، وطبعا
1: يحتاج يمكن أكثر من حلقة، ولكن يعني إحنا في للأسف يعني وقت الحلقة داهمنا، فأنا
0: يعني
1: أشكرك.
0: تك نوصل بسرعة يعني أهم النقاط اللي بنتكلم فيها في هذه النقطة، لأنه ظاهرة صارت. أنا شوفي فعلا أنا أقول هذه ظاهرة وانتشرت، وإذا إحنا ما حاولنا نوعي البنات والسيدات صدقينا حتنتشر بصورة أكبر، وللأسف بصورة سيئة، ما هي الصورة الجمالية اللي بنوصل لها، لا، الصورة العشوائية والصورة اللي فيها هوس غير مرضي وما حيوصل للنتيجة اللي فعلا إحنا نبغاها أو السيدة تبغاها، نتيجة القبول والرضا بنفسها.
1: أكيد.
0: ما حتوصل له.
1: أكيد. يعطيك العافية أستاذة نجلاء، يعني أنا أشكرك جزيل الشكر، وأتمنى بالفعل كل أنا بالفعل أتمنى كل المستمعين يكونوا استفادوا، خاصة السيدات. وفعلا مثل ما قلتي يعني أنه الحياة مو بس مظهر، الحياة مظهر وجوهر. شكرا لك.
0: مظهر وجوهر. العفو حبيبتي، شكرا لكم.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف

0: ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: ورجعنا لكم مستمعينا على إذاعة جدة FM. طبعا اليوم ما تكلمنا يمكن عن ثورة في عالم إنقاص الوزن، تكلمنا عن الأشخاص المرشحين لأخذ إبر المنجارو والأوزمبيك، وطبعا مضاعفاتها وآثارها، ومن هم الأشخاص المرشحين لأخذها، وكمان عن الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الشخص أثناء هذه الإبر، وعن الاستخدام الآمن، ولكن يجب استخدامه عن طريق طبعا إشراف طبي وليس استخدامه بشكل عشوائي. وكمان أخيرا تكلمنا عن الأعمار المناسبة لاستخدامها، وكيف إنه هي ممكن تأهلك، لأنه ممكن تعمل مستقبلا عملية تجميل، ولكن يجب أن يصل وزنك أو كتلة جسمك إلى الوزن أو الحد الطبيعي. كمان تكلمنا اليوم في حلقتنا عن الثقة بالنفس، وهي قرار شخصي في إجراء عمليات التجميل، وكيف ممكن يؤثر المظهر بشكل كبير، أو سواء خلينا نقول العوامل النفسية والاجتماعية ممكن تؤثر على قرار الشخص، أو حتى التنمر، أو حتى خلينا نقول بسبب متابعتنا لوسائل التواصل الاجتماعي، وإنه كيف هذه الأشياء ممكن تؤثر على قرارنا في اتخاذ طبعا قرار يعني إجراء عمليات تجميل. طبعا هذا كله يعني يمكن اليوم تكلمنا فيه. الآن وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بإذن الله الأسبوع القادم في نفس هذا الموعد. تقبلوا خالص التحايا من فريق العمل، كنت معاكم أنا ريهام القبوري من الإعداد والتقديم ومن الإخراج معتز بخش. إلى اللقاء.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: أخبار الطقس على جدة اف ام.
1: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الأحد 5 يوليو. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، فقد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حايل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية الشرقية والرياض. كما يكون الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من الشرق ووسط المملكة. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10 إلى 25 كيلومتر

واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @jeddah_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هاتف.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الآن على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعينا مشاهدينا الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا متابعينا أعزائنا الكرام عبر منصة إكس صوتا وصورة من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. تحية طيبة مني أنا نهى مبارك الجديبي من التقديم، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائنا المتابعين، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. المملكة تشارك بوفد وزاري في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي المنعقد في جنيف. 40 جهة حكومية وخاصة تضيف 160 خدمة رقمية إلى تطبيق توكلنا خلال شهر يونيو 2026. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق النسخة الثالثة من مسابقة الشبكات غير الأرضية البحثية العالمية. هيئة تقويم التعليم والتدريب تطلق الإصدار الثالث من الإطار الوطني للمؤهلات. جامعة طيبة تطلق برنامج جدير للقبول المباشر للطلبة المتميزين دولياً. طلاب المملكة يحققون 10 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك للرياضيات. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يسجل رقما قياسيا جديدا في أعداد الزوار خلال عام 1447 للهجرة. مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة اختر الصح لتعزيز الخيارات التغذوية والرياضية في البيئة الرقمية. إطلاق النسخة الثانية من برنامج فنون الطهي الأكاديمي لتأهيل المواهب المحلية. حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي للسلامة البحرية في منطقة مكة المكرمة. اختتام تحدي الكراج لتمكين المبتكرين التقنيين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع تقنية ناشئة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: متابعينا الكرام، أعلن البرنامج الوطني للتشجير اكتمال 3 فرص تبرع معتمدة عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري إحسان، خصصت لدعم مشروعات زراعة الأشجار وإنشاء محميات مستدامة في رجال ألمع وقرية العلية والمجمعة على مساحة تتجاوز 225.7000 متر مربع. وأوضح البرنامج أن اكتمال فرص التبرع يعكس وعي المجتمع بأهمية تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وروح المشاركة في دعم مبادرات الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعظم الأثر البيئي والاجتماعي لهذه المشروعات. يذكر أن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وقع اتفاقية تعاون مع منصة إحسان لتعزيز العمل الخيري والإنساني والإسهام في تحقيق

0: تحقيق أثر بيئي ومالي مستدام، وتوفير فرص نوعية للمشاركة المجتمعية في مبادرات حماية البيئة وتنمية الغطاء النباتي.
1: تجوال على جدة FM.

0: متابعينا الكرام، أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية تحت شعار اختر الصح، تهدف إلى تعزيز تبني نمط حياة صحي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات صحية ذكية وشاملة في التغذية والنشاط البدني، بما يساعد الأفراد على الاستفادة من الخيارات المتاحة في بيئتهم اليومية والرقمية، واتخاذ قرارات أكثر وعياً عند التسوق أو اختيار الوجبات أو ممارسة النشاط البدني. للحديث أكثر عن هذه الحملة، حملة اختر الصح وأهدافها التوعوية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة ريم يوسف الغانم، ماجستير في الصحة العامة وتعزيز الصحة، ممارس صحة عام، صحة متداولي الأغذية. أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة ريم.
1: أهلا فيك أستاذتنا الفاضلة نهى، وأشكركم جدا على هذه الاستضافة الجميلة، ويسعدني الحديث عن هذه الحملة.
0: حياكم الله. يعني نبدأ دكتورة ريم، يعني ما هي فكرة هذه الحملة وأهدافها؟ تفضلي.
1: طبعا الفكرة من حملة اختر الصح هي حملة تمس حياتنا اليومية جميعا بدون أي استثناء، هي جاءت من واقع احنا نعيشنا يوميا، التكنولوجيا أو التقنية صارت جزء من تفاصيل حياتنا، احنا نقدر نطلب الطعام عن طريق التطبيقات، نتسوق إلكترونيا، ونقضي ساعات جدا طويلة أمام هذه الشاشات. هذه التغيرات خلت حياتنا جدا أسهل من ناحية، بس غيرت أيضا بعاداتنا الغذائية ومستوى نشاطنا البدني. طبعا أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة اختر الصح، وهي الحملة اللي تستمر من 28 يونيو ل 11 يوليو 2026. ليش؟ بهدف تعزيز الوعي بأن بناء نمط حياة صحي أبدا ما يحتاج أي تغييرات جذرية، بس هو يبدأ بقرارات جدا بسيطة متكررة إحنا نتخذها يوميا. بعد هذه الحملة تركز على جدا شيء مهم، على البيئة الرقمية، طريقة تساعدهم على اتخاذ خيارات صحية أكثر وعي بالغذاء والنشاط البدني. وأجمل شيء بهذه الحملة أنها تقول للناس، ما تقول لهم إن غيروا حياتكم بالكامل، بس تقول ابدأوا بخطوة جدا صغيرة، ومع الاستمرار هذه الخطوات راح تصنع فارق جدا كبير، فبالتالي تصير عادة ونمط حياة.
0: نعم. طب دكتورة، يعني تركز الحملة على الوعي بالقرارات اليومية الصغيرة، وحضرتك ذكرت الآن إنه في استخدام مثلا التقنية واختلاف روتين اليوم، فكيف ممكن إنه نزود الوعي بالقرارات اليومية الصغيرة؟
1: تمام. طبعا تطبيق مفهوم اختر الصح هو ما يبدي بقرارات كبيرة مثل ما حضرتك تفضلتي، هو خيارات جدا صغيرة، قرارات احنا نسويها او خيارات احنا نختارها بشكل يومي نقدر كلنا نسويها. مثلا قبل لا نروح نتسوق، نروح مثلا سوبر ماركت، احنا نسوي مثل لستة او قائمة باحتياجاتنا. ليش؟ عشان ما نشتري اي شيء بشكل جدا عشوائي. عند اختيار المنتجات مثلا نقدر نقرأ الفود ليبل او البطاقة الغذائية اللي موجودة على كل المنتجات، نقدر بعد نقارن البدائل واختيار الأعلى قيمة غذائية. مثلا لما نستعمل تطبيقات توصيل الطعام، عندنا تطبيقات مختلفة ومتنوعة جدا، احنا نقدر نختار حجم وجبتنا، نقدر نضيف مثلا الخضار، نستبدل المشروبات المحلات بالماء، او مثلا مشروبات غير محلات او المشروبات الطبيعية. بالنسبة للنشاط البدني، ما يقتصر النشاط البدني على اني انا لازم اروح اشترك بنادي رياضي، اقدر ابدي بالمشي، أقدر أستعمل السلالم اللي موجودة بالبيت بدل لأني مثلاً أستعمل الأسانسيرات، وأزيد حركتي خلال يومي. طبعاً رسالتنا الأساسية أن الاختيار الصحي هو أبداً مو حرمان، بس هو قرار واعي يناسب حياة كل شخص وظروفه.
0: نعم. بالنسبة يعني لماذا تعد هذه الحملة دكتورة ريم مهمة في السياق الخليجي؟
1: جدا مهمة بالسياق الخليجي. هذه الحملة طبعا هي ما تركز على دولة معينة، تركز على دولنا الخليجية كلها بشكل عام. طبعا دول الخليج شهدت خلال السنين الماضية تغيرات وايد كبيرة بنمط حياتنا. صار اعتمادنا على التقنية، تطبيقات التوصيل، الخدمات الإلكترونية جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يعني أنا ما أتخيل نفسي قاعدة ساعة ساعتين دون ما مثلا أدخل على تطبيق تسوق، أو مثلا تطبيق أني أنا أطلب لي أكل. والوقت نفسه الصحة العالمية بينت بدراسة صارت في سنة 2022 أن معدلات السمنة للأسف في دول مجلس التعاون الخليجي تتراوح بين 31-43%. تخيلي معي أستاذ الفاضل نهى، هذه النسبة جدا صغيرة. نسبة جدا كبيرة وليست زيادة وزن إنما سمنة. طبعا هذا شيء يؤكد أهمية تعزيز الوقاية وأن أشجع المجتمع الخليجي على تبني نمط حياة أكثر صحة.
0: نعم.
1: طبعا هذه الحملة جدا مهمة، هي ما تكتفي بتقديم معلومات صحية فقط، هي ترتبط بواقعنا اليومي، تقدم حلول عملية تناسب المجتمع الخليجي ككل بدون أي استثناءات، كبير أو صغير أو طفل أو شاب. طبعا إحنا حملتنا تركز على الشباب بين عمر 18 إلى 45 سنة المتزوجين حديثا، هم أكثر الناس اللي يستعملون التطبيقات. طبعا وهذا الاختيار ما يكون بس بالتغذية، إنما يكون بالتغذية بنشاطنا البدني واستخدام تقنيات بطريقة أكثر إيجابية.
0: طب دكتورة، يعني لمستم من حدث حضرتك أنه يعني هل التطبيقات عززت من نمط حياة غير صحي ونمط حياة يعني ضد جودة الحياة، وأنه بيكون سببت السمنة أكثر وقلة الحركة مثلا أو قلة الحركة؟
1: طبعا احنا الحين اغلب نمط حياتنا هو الجلوس، يعني مثلا اغلب الوظائف صارت وظائف مكتبيه للاسف. طبعا كذلك عندنا احنا ظروف بيئيه، ظروف مناخيه في دول الخليج العربي حاره
0: جدا
1: جدا حار جدا حار
0: للاسف، يعني واحد نفسه يمشي بطل، يعني ما احنا عارفين ايش
1: بالضبط. ونمط حياتنا صار جدا متسارع اصلا، جدا
0: نعم.
1: جدا متسارع، اللي الواحد يكون مشغول وما في عنده وقت، فانا متى اقدر انا احضر وجبتي، احتاج اني اكل، فشنو اسوي؟ اسهل شيء اني ادخل تطبيق اطلب وجبه ايا كانت الوجبه،
0: نعم.
1: اللي تغذي اللي تشبعني وبس خلاص.
0: حتى المشي الخطوات يعني يكاد اصبح معدوم
1: بالضبط، جدا يعني بسبب اولا اسلوب نمط حياتنا، ظروفنا المناخيه، بس احنا نقدر من خلال قرار صغير وخطوه صغيره هذا النمط يتغير. اغلب مجمعاتنا او كل مجمعاتنا بدول الخليج العربي مكيفه،
0: نعم
1: نقدر
0: صحيح.
1: نمشي فيها
0: صحيح.
1: في البيت، في عندي تمارين منزليه جدا سهله ويسيره وبسيطه،
0: نعم.
1: في
0: طب ايش
1: المكان في عندي السلالم والاسانسيرات.
0: نعم،
1: كذلك
0: ايش الرساله دكتوره ريم اللي بتوجهيها، يعني يوجهها مجلس الصحه الخليجي للجمهور من خلال حمله اختر الصح؟
1: طبعا الرسالة الأساسية للحملة أقدر ألخصها بعبارة واحدة، أن صحتي تبدأ من اختياراتي اليومية، صحتك تبدأ من اختياراتك اليومية. إحنا مو مطالبين أن إحنا نكون بيرفكت، مو مهم نكون مثاليين، بس إحنا بحاجة حق تغييرات صغيرة عشان نعيش هذه الحياة الصحية، خطوة بسيطة، وهذه الخطوة عادة تستمر معانا، نختار وجبة أفضل، نتحرك أكثر، نستعمل التقنية أو التكنولوجيا بوعي بذكاء، مو هي اللي تقرر عني،
0: نعم.
1: لا تقود قراري أبدا، وأختار أن أجعل البيئة المحيطة تشجعني دائما على الصحة. طبعا أدعو الجميع بالنهاية أن الجميع يتفاعل مع هذه الحملة، الحملة الجميلة، الحملة المفيدة، والاستفادة من المواد التوعوية والاختبار السلوكي اللي وفره مجلس الصحة الخليجي. الهدف بالنهاية مو فقط صحة الفرد، إنما صحة فرد وصحة مجتمع خليجي واعي ومدرك.
0: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم. شكرا للدكتورة طبعا ريم يوسف الغانم، ماجستير في الصحة العامة وتعزيز الصحة، ممارس صحة عام صحة متداولي الأغذية. شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في برنامج تجوال.
1: شكرا لكم، دمتم بصحة وعافية.
0: آمين يا رب. شكرا جزيلا، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.
0: أعزائي المتابعين والمستمعين، في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال، تستعد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت غدا لتنظيم الحفل الختامي لهاكاثون تقنيات التعليم والتقويم، والذي يجمع نخبة من المبتكرين ورواد الأعمال لاستعراض أبرز الحلول التقنية في مجالي التعليم والتقويم، والاحتفاء بالمشاريع المتميزة التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لخدمة القطاع التعليمي. للحديث أكثر حول الحفل الختامي وأبرز مخرجات هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف مدير إدارة تطوير قطاعي الصحة والتعليم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت، الأستاذ عثمان ابن خالد القاضي. أهلا ومرحبا بكم أستاذ عثمان.
3: الله يحييك، شكرا لك اختنا وشكرا على تسليط الضوء على هذا الهاكاثون.
0: شكرا جزيلا لتواجدك معنا أستاذ عثمان، وتعرفنا أكثر على طبعا هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم الذي تختتمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت. تفضل.
3: طيب نحتفي غدا إن شاء الله في منشآت باختتام هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم في مركز دعم المنشآت بالرياض، حيث يأتي هذا التنظيم الهاكاثون لتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من تقديم حلول تقنية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي لقطاع التعليم، كما يمنح المشاركين فرصة تحويل أفكارهم إلى نماذج أولية قابلة للتطبيق والنمو التجاري، بما يلبي احتياجات القطاع التعليمي ويسهم في تطوير مخرجاته.
0: نعم، من هم شركاءكم، يعني شركاءكم في هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم، وأبرز أهداف الهاكاثون أستاذ عثمان؟
3: طبعاً إحنا نفخر بإقامة الهاكاثون بالشراكة مع هيئة تقويم التعليم والتدريب والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني وشركة تطوير التعليم القابضة، بالإضافة طبعاً إلى شركة ابن رشد التعليمية القابضة وشركة دال للتعليم والتقني وشركة مانوس وشركة أتمت. هذول شركائنا لهذا الهاكاثون ساهموا بشكل كبير في تقديم الدورات والتحكيم والإرشاد للمتقدمين لهذا الهاكاثون. طبعا الهاكاثون يهدف إلى تطوير حلول تعليمية متقدمة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال، وإضافة إلى دعم الاستثمار فيه والوصول للأسواق.
0: نعم، وبالنسبة للفئات التي تستهدفونها في هذا الهاكاثون وما هي مساراته أستاذ عثمان؟
3: طبعاً شهد هاكاثون تقنيات التعليم والتقويم تقدم 197 مشارك، قبل منهم 35 من الفئات المستهدفة في الهاكاثون، وتشمل طبعاً طلاب المدارس والجامعات والمعلمين والخبراء في قطاع التعليم ورواد الأعمال، بالإضافة إلى المنشآت الصغيرة المتوسطة في قطاع التقنيات التعليم. طبعاً تنافس 35 مشروع ضمن مسارات متنوعة شملت المعلم الرقمي وأدوات التقييم والتحليل وحلول إدارة المدارس وتعليم اللغات وتمكين الوصول الشامل لذوي الإعاقة والتعليم بالمحاكاة إلى جانب المراقبة الذكية.
0: كل التوفيق لكم أستاذ عثمان، وشكرا لكم على هذا اللقاء. طبعا كان معنا مدير إدارة تطوير قطاعي الصحة والتعليم في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت الأستاذ عثمان ابن خالد القاضي، شكرا جزيلا لكم.
3: شكرا،
0: أهلا وسهلا.
2: تجوال على جدة FM.
0: متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة صيفك ذكي في موسمها الثاني بالشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة، بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات التقنية. مدير مهارات المستقبل في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله الضلعان.
5: طبعا مبادرة صيفك ذكي هي مبادرة وطنية أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للاستفادة من فترة الإجازة الصيفية وتحويلها بإذن الله إلى فرص تعلم مهارات جديدة في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي. الفكرة ببساطة هي أن يكون الصيف فرصة للشباب والطلاب والباحثين عن العمل والمهنيين كذلك لاكتساب مهارات ممكنة، خصوصا مع التغير الكبير اللي نشهده اليوم في سوق العمل بسبب الذكاء الاصطناعي والتقنية الحديثة. المبادرة ليست وليدة اللحظة، أطلقنا من النسخة الماضية النسخة الأولى السنة الماضية راكب مع أكثر من 30 شريك تقني، ولوحظ وجود إقبال كبير على مثل البرامج مما دعانا إطلاق النسخة الثانية هالسنة. طبعا النسخة الثانية من برنامج صيفك ذكي استهدف مبادرة كل مناطق المملكة، وتوسعنا كذلك في المجالات، فصار في أكثر

0: من 140 برنامج تدريبي تشمل مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البرمجة، تحليل البيانات، حوسبة سحابية وغيرها.
1: ومن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جمعية تحفيظ القرآن بحائل. حققت جمعية تحفيظ القرآن بحائل العديد من الإنجازات والإحصائيات المتطورة، وتهدف الجمعية إلى دعم وتحفيز حفظ كتاب الله من الطلبة والطالبات في بيئة تربوية. نائب رئيس جمعية تحفيظ القرآن الكريم بحائل الدكتور محمد الشمري.
2: جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مدينة حائل حققت الكثير من الإنجازات ومن الإحصائيات المتطورة، لعل أبرزها وصول عدد الطلاب والطالبات إلى أكثر من 11200 طالب وطالبة. إلى قبل سنوات بسيطة، قبل 3 سنوات، كان العدد لا يتجاوز 3000 طالب، لكن حققنا قفزة بما يتجاوز 400% في وصول عدد الطلاب إلى أكثر من 11000 طالب وطالبة. وصلت عدد المجمعات تحفيظ كتاب الله إلى أكثر من 39 مجمع. عدد الدور النسائية وصلت كذلك إلى 46 دار نسائية. هنالك كذلك عمليات رقمنة التعلم وعمليات أتمتت العمليات الإدارية والعمليات حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى والعمليات التعليمية. وصل عدد المستفيدين كذلك إلى أكثر من 42000 مستفيد. نستهدف بمشيئة الله إلى أنه يصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 50000 مستفيد، والعديد من الإنجازات والإحصائيات. طبعا ستقدم جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مدينة حائل العديد من البرامج في فصل الصيف إن شاء الله، من خلال عدة مجمعات تستهدف جميع الأحياء في مدينة حائل، وكذلك العديد من الدور النسائية تستهدف شرق وغرب وشمال وجنوب مدينة حائل، وكذلك ما يقارب من 15 حلقة مفردة بمشيئة الله.
1: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة الملك عبد العزيز بجدة. أوضح رئيس قسم إدارة سلاسل الإمداد في جامعة جدة بأن الجامعة أطلقت أول برنامج من نوعه في المملكة، وهو برنامج سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتقدم برامج نوعية تعزز جاهزية الخريجين لسوق العمل. رئيس قسم إدارة سلاسل الإمداد في جامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور ترك الثقفي.
3: جامعة جدة بدأت الآن في فتح القبول لبرامج الدراسات العليا، منها الماجستير والدبلوم العالي، وجامعة جدة مركزة في عملية تقديم البرامج النوعية المتخصصة اليوم لسد احتياجات سوق العمل. من ضمن هذه البرامج التخصصية عندنا برنامج إدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية. هذا البرنامج متخصص جدا في عملية توفير المهارات الأكاديمية والمهنية للطلاب لسد احتياجات سوق العمل والتركيز على رؤية المملكة 2030.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعينا الكرام، تابعنا معا الجولة الإخبارية التي وفتنا بها الزميلة هنية الدوسري.
5: تجوال على جدة FM.
4: أعزائي المتابعين، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل الرقابة على التقسيم المخالف للوحدات السكنية في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير النظامي للوحدات السكنية، بما يسهم في المحافظة على سلامة المباني وتحسين جودة البيئة السكنية ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي ورقابي موحد لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الرقابية الخاصة برصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن الدليل يعرف بالتقسيم المخالف للوحدات السكنية ويحدد المتطلبات والإجراءات النظامية والفنية والرقابية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الامتثال ويحافظ على سلامة الإنشاءات والتنظيم الحضري، ويشمل جميع الوحدات السكنية والسكنية التجارية التي جرى تقسيمها بصورة غير نظامية، وبينت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتطبيقه، وتشمل وزارة البلديات والإسكان والأمانات والبلديات والجهات الشريكة، إضافة إلى ملاك العقارات والمستأجرين، بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فاعلية الرقابة والمعالجة.
5: تجوال على جدة FM.
4: نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت فعاليات مسار المطاعم والمقاهي بهدف تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة وتحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة وقابلة للاستمرار، حيث يأتي الحدث ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقدمها مراكز دعم المنشآت التابعة للهيئة، والتي تركز على تعزيز الفرص الاستثمارية وتطوير القطاعات الواعدة في محافظة جدة. وشارك في هذه الفعاليات عدد من الجهات الداعمة من القطاعين العام والخاص بهدف توفير بيئة محفزة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات، كما يسلط مسار المطاعم والمقاهي الضوء على أبرز البرامج والمبادرات الموجهة لرواد الأعمال، لا سيما في قطاع المطاعم والمقاهي الذي يشهد نموا ملحوظا. وتناولت الجلسات المهارات المطلوبة لسوق العمل المستقبلي واستكشاف الفرص الوظيفية والاستثمارية وكيفية استثمار طاقات الشباب في هذا القطاع، وناقش المشاركون التحديات القانونية والإدارية التي تواجه المشاريع الناشئة مع تقديم حلول عملية لتجاوزها.
5: تجوال على جدة FM.
4: بهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. متابعينا الكرام، سواء كنتم تتابعوننا صوتا وصورة أو صوتا فقط، إليكم أبرز العناوين في تجوال. موهبة تختتم الملتقى التدريبي للأولمبياد الدولي للمواصفات. أمانة القصيم تطلق مهرجان صيف الياسمين بمحافظة عقلة الصقور. الحملات الميدانية المشتركة تضبط أكثر من 1500 مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع. بأكثر من 31 ألف طن الخوخ المحلي يغذي أسواق المملكة. طبعاً مستمعين الكرام ومتابعين الكرام، لا يحلو الختام في تجوال إلا مع الأرصاد. توقعات بهطول أمطار رعدية على جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، مع رياح نشطة كذلك على المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض، وطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة. متابعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، وبهذا وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من برنامج تجوال. تقبلوا تحيات فريق العمل الذي رافقكم في هذا الوقت من تجوال، وطبعا نشكر ضيوفنا الكرام ونشكركم لحسن استماعكم ومتابعتكم لنا. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر، كنت معكم بكل سرور من التقديم نهى مبارك الجديبي، وهذه تحيات زميل المخرج معتز سمير بخش. دمتم بخير، في أمان الله، مع السلامة.
5: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف، والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب الملاحم الكروية المونديالية المستمرة. الخريطة باتت أكثر وضوحاً، الديوك الفرنسية تعبر لربع النهائي، أسود الأطلس يواصلون كتابة المجد بثلاثية تاريخية، والأنظار تتجه لقمة صلاح وميسي يوم الثلاثاء. وتترقب الجماهير صدام البرتغال وإسبانيا، وتشتعل دالاس بانتظار الناجي من موقعة العمالقة في مونديال لم يعد حكراً على مدرسة كروية واحدة، بل بات مسرحاً لتوازن عالمي مذهل بين قارات العالم. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، كيليان مبابي لا يتوقف، 19 هدفاً في تاريخ مشاركته بالمونديال، يلاحق عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وبينما يتساوى النجمان في صدارة هدافي النسخة الحالية بسبعة أهداف، يظل إبراهيم دياز يحتفي بعقلية أسود الأطلس التي لا تعرف المستحيل، ويطمح حسام حسن في كتابة فصل جديد للفراعنة بعد العبور التاريخي الذي ألهب حماس الملايين من حول العالم. خارج الخطوط لا تتوقف الحكاية، فالمونديال الذي وحد القارات أثبت أن الروح الرياضية هي البطل الحقيقي، من لفتة حسام حسن الرمزية إلى لمسات كريستيانو رونالدو الإنسانية تجاه ضحايا الزلازل، وصولاً إلى برودي الكلب المشجع. المونديال يثبت أنه المنصة التي توحد الشعوب، بعيداً عن صخب الرحلات الجوية الماراثونية لرئيس الفيفا التي أثارت هذا العالم جدلاً بيئياً غير مسبوق. وعلى صعيد التحكيم يسطع نجم الصافرة العربية، إذ منح موقع أسباني متخصص الحكم الأردني أدهم مخادمة أعلى تقييم في البطولة تقديراً لتميزه في إدارة المواجهات الكبرى. ختاماً مستمعينا، الكرة الآن في ملعب التاريخ، والمنتخبات التي صمدت حتى الآن هي التي تملك مفاتيح القلوب. كونوا معنا، فالمعركة في ربع النهائي ستكون أعنف وأجمل وأكثر جنوناً.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: عباقرة الرياضيات السعوديون يحصدون 10 جوائز دولية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، متفوقين على نخبة من طلاب العالم. تطبيق توكلنا يواصل قفزاته الرقمية بإضافة 160 خدمة جديدة من 40 جهة كشريك أساسي في حياة كل مستفيد. جامعة جازان تفتح أبواب المستقبل بمعسكر الذكاء الاصطناعي لتمكين طلبتها من ابتكار حلول تقنية ذكية تصنع الغد. صيف الياسمين يفتح أبوابه في عقلة الصقور، مقدما شهرا كاملا من الفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي تثري جودة الحياة. وأخيرا الفارس عبد الرحمن الراجحي يقتنص لقب كأس الملكة إليزابيث الثانية العريق في كندا ويخلد اسمه بين أساطير القفز.
2: نقاش الآن على جدة اف ام.
3: السلام عليكم. في عالم تتسارع فيه التحديات وتتعاظم المشكلات، تبرز أهمية الاستقرار والأمن كركيزة للاقتصاد وأيضا للاستقرار. اليوم المملكة العربية السعودية تحقق منجز ليس بمستغرب، لأنه كل من سكن في هذه البلاد الآمنة شعر بهذه الميزة العظيمة، وهي ميزة الأمن والأمان. جاءت نتائج مؤشر الأمان للعام الماضي 2025 لتؤكد هذا الواقع بتصدر المملكة دول مجموعة العشرين في مستوى الشعور بالأمان، وفقا لبيانات وأحصاءات تعكس تقدما مستمرا في جودة الحياة وتعزيزا لمسارات التنمية الشاملة التي تنتهجها المملكة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030. في هذه الحلقة من نقاش نتناول هذا الإنجاز الوطني من زوايا متعددة، أمنية واستراتيجية وسياسية واقتصادية. نستضيف نخبة من المختصين للحديث حول هذا الموضوع، لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: إذن المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث حول هذا الموضوع معنا على الهاتف اللواء المتقاعد حسين معلوي الشهراني. حياك الله لواء حسين. في البداية، كيف تقرؤون هذا المنجز الكبير، تصدر المملكة لدول العشرين في مؤشر الشعور بالأمان للعام الماضي 2025، وما الذي يعني هذا الإنجاز سواء للمواطن أو المقيم؟
4: بداية لك مني تحية ولجميع الزملاء المشاركين ولمعدي هذا البرنامج ومخرجين. وإجابة لسؤالك، أرى أن هذا الموقع أو هذا المركز المتقدم الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية يعتبر إنجاز كبير جدا، ولكنه لم يأتي من فراغ، وإنما هو ثمرة عمل فردي وأسري وجماعي ومؤسسي متواصل منذ أمد بعيد. وفوق هذا وذاك، دعم غير محدود من القيادة الرشيدة وكفاءة عالية يتمتع بها رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية والأمنية. ومن واقع خبرتي التي امتدت لعقود في الخدمة العسكرية، فإن بناء الأمن يحتاج إلى رؤية واضحة وتخطيط دقيق واستمرار في التطوير، وهذا ما تحقق في المملكة العربية السعودية.
3: طيب لواء حسين، من واقع خبرتك، ما هي أبرز التحولات اللي شهدتها المملكة وساهمت في الوصول إلى هذا الواقع؟
4: والله أطال الله عمرك، التحولات كثيرة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية وأسهمت في تعزيز الشعور بالأمن لدى أفراد المجتمع، ودعني أذكرك وأذكر نفسي وأذكر المستمعين الكرام بأن الأمن قبل الملك عبد العزيز رحمه الله كان مفقودا، ولم يكن هناك أي إدارة أو أي جهة تؤمن الأمن لهذا البلد الذي كان يتيه خلف السراب. وكان القانون قانون القبيلة، وكل قبيلة لها جغرافيتها التي تتحكم فيها، وكانت عناوين السائدة هي الفقر والجهل والمرض
3: وانعدام الأمن
4: بالكامل. كانت عناوين الأمن الحنشل والسرقات والانتقام والثار، كان الوضع بهذا الشكل. أما في زمن الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، فقد أرسى دعائم الأمن مقرونة بالعدالة، وأكد الأمن مقرونة بالعدالة. وفي الآونة الأخيرة شهدت المملكة تطورا كبيرا في مفهوم الأمن، فلم يعد مقتصرا على مكافحة الجريمة، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن الوقائي والتقنيات الحديثة وسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الأجهزة، إضافة إلى أن هذه الأجهزة المعنية قد زادت من قدراتها الفنية والتكنولوجية والبشرية حتى تمكنت من بسط الأمن المقترن بالعدالة.
3: طيب لواء حسين، أظهرت المؤشرات ارتفاعا في نسبة الشعور بالأمان لدى فئات عمرية واجتماعية مختلفة، كيف يسهم ذلك برأيك في رفع جودة الحياة والاستقرار المجتمعي؟
4: جودة الحياة هو المطلب وهو الهدف الكبير الذي تسعى إليه حكومة قادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وحقيقة أن التجارب أثبتت أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا وتقدما، ولذلك فإن ارتفاع مستوى الشعور بالأمان في المملكة يعد مؤثرا على نجاح السياسات الأمنية والتنموية في آن واحد. وقد لاحظنا أن هناك دول تدعي بأنها دول متقدمة في كافة فروع التنمية والحياة وما إلى ذلك والأمن، ولكن هناك مناطق في تلك الدول التي تدعي بأنها دول العالم الأول لا تستطيع أن تدخل في تلك المناطق أو تلك الشوارع، وانعدام الأمن مفقود، وقارة الجرائم بالآلاف الواحد إن لم تكن بالملايين على مستوى الدول كثيرة السكان. وبالتالي فقد أثبت التجارب أن المجتمعات الآمنة هي الأكثر استقرارا، ومجتمعنا بفضل الله آمن فكان أكثر استقرارا وتقدما. ولذلك فإن ارتفاع مستوى الأمان، المستوى بالأمن والأمان لدى الفرد والمجتمع يعطيه طاقة الدفع إلى الأمام لتحسين المسار وتحقيق الأهداف المنشودة والمرجوة.
3: إلى أي مدى يسهم تعاون الأفراد والالتزام بالتعليمات في تعزيز جهود الجهات الأمنية في الحفاظ على مستوى الأمن المتقدم ولله الحمد في المملكة؟
4: أولا أعود إلى قولة الأمير نايف بن عبد العزيز الشهيرة طيب الله ثراه وغفر له، عندما قال بأن المواطن هو رجل الأمن الأول، ولم يقصد فقط المواطن أبناء البلد بل أيضا المواطن والمقيم. وبالتالي فانطلاقة الأمن من الفرد إلى الأسرة إلى المجتمع بشكل عام حتى على مستوى الشعب، هذا هو حقيقة الضمانة الحقيقية لأن يعيش هذا المجتمع بعد الله وبعد توفيق الله وبدعم ولاة الأمر في أمن وأمان. والمساهمة الجماعية من أفراد المجتمع تؤدي في النهاية إلى دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على هذا المستوى المتقدم من الأمان.
3: واحدة من المتغيرات الهامة خلال الفترة الأخيرة اللي هو الجانب التقني في المملكة، عندنا مثلا تطبيقات مثل كلنا أمن وحتى توكلنا تسهم في مساعدة رجال الأمن على ضبط الجانب الأمني. من خلال خبرتك لواء حسين، كيف عززت هذه التقنيات وسهلت دور الجهات الأمنية في ضبط الأمن وأيضا ملاحقة من يحاول أنه يعتدي على أمن المجتمع سواء بالجرائم أو بالإرهاب أو بغيرها؟
4: حقيقة يعني ما ذكرت من أن التكنولوجيا والتطبيقات الأمنية وما إلى ذلك ساهمت في رفع مستوى الأمن بين شرائح المجتمع وبين أفراده، ولكنني أضيف أن هناك أن المقصود هو التطبيقات المفيدة وليس التطبيقات هوليوود كما يقولون. الأمن في حاجة إلى رؤية تكنولوجية، إلى تطبيقات عملية أمنية، لأنها ذات صحوة وذات جدوى كبير جدا في تحقيق الأمن بسرعة فائقة والقضاء على المجرمين الذين يخططون لإفساد المجتمع أو إرهاب المجتمع بأي شكل من الأشكال. فنحن نعيش في القرية التكنولوجية العالمية، ولكنها في المملكة العربية السعودية أكثر فاعلية وأكثر أثرا وتأثيرا في حقيقة الأمر. والأمن له دور كبير، له كما ذكرت في سؤالك السابق في جودة الحياة. عندما يتوفر الأمن فإن جودة الحياة ترتفع، وأعيد وأقول بأن الأمن هو كالتربة الصالحة التي يمكن أن تزرع فيها أي بذرة أو أي شجرة تثمر خيرا للوطن والمواطن.
3: نعم، وحتى نعيد الفضل لأهله إن صح التعبير، رجال الأمن في المملكة يتميزون أولا بالحس الأمني العالي، بالتعامل الإنساني، وهذه كمان نقطة مهمة جدا، وهذا ساهم في نجاحهم في ضبط الأمن بحزم وإنسانية أيضا. كيف تعلق على هذه الجزئية بحكم أنه أنت لديك خبرة ممتدة لعقود في الجانب الأمني؟
4: رجال الأمن هم العمود الفقري، حقيقة هم العمود الفقري للأمن كما العمود الفقري في جسم الإنسان. ولا شك بأن رجال الأمن قد تطوروا في إجراءاتهم الإنسانية والتكنولوجية والتعامل مع الفتن ومع الفتن ومع كثير من الأمور التي تخل بالأمن. وأنا أفتخر حقيقة بأنني عندما أرى تصرفات رجال الأمن أرى تصرفات رجال أمن متحضرين بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى. رجال أمن كل تصرفاتهم تصرفات إنسانية، ولعلني أستشهد على ذلك بما هو يحدث في مواسم الحج عندما أن رجال الأمن يحملون العجزة ليؤدوا حجهم، أو ذلك الذي رمى نفسه فتلقفه رجل الأمن أو إلى آخر، قصص تحتاج إلى مجلدات لتسجيلها. وبالتالي فرجال الأمن بفضل حكومتنا الرشيدة يعني أخضعوا لتطوير بذور الإنسانية الموجودة فيهم أصلا، ولتدريبهم بكفاءة، ولكيفية التعامل مع أي مشكلة أو حادث يكون مخلا بالأمن.
3: أتقدم بالشكر الجزيل لك اللواء حسين معلوي الشهراني، اللواء المتقاعد، شكرا جزيلا لك.
4: أهلا وسهلا بك وبالمستمعين، حفظك الله.
2: نقاش على جدة اف ام.
0: جدة اف ام على هواك.
5: سوبر بيرفكتو.
6: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة كلها. يلا انطلق
5: في الزحمة.
6: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
7: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: المملكة تتصدر دول مجموعة العشرين في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف اللواء عبد الله غانم القحطاني المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية. في البداية لواء عبد الله، كيف تقرأون هذا المنجز الكبير على مستوى الدول الأقوى اقتصاديا دول مجموعة العشرين؟
8: يعني هذا مؤشر كبير جدا على نجاح المملكة العربية السعودية على شتى الاتجاهات.

0: جهات. المخرج الأمني هو مهم جدا ومرتكز أساسي، ولكن المملكة حينما حققت هذا المكان، هذه المكانة وهذه النسبة المتقدمة على مستوى الدول ال20 الأكثر أو الأقدر صناعيا واقتصاديا في العالم، فهذا أيضا يعطينا مؤشر إضافي على أن المملكة أصبحت ضمن المجموعة الدولية المتفوقة في هذا المجال، وخصوصا نتحدث عن الإنسان، عن شعور الإنسان بالأمن، بالأمان، بالراحة، بالسعادة، بالاطمئنان، بالموثوقية في المكان وفي المؤسسات، وخصوصا في الليل والسير ليلا. هذه النسبة وهذا النجاح السعودي أيضا لابد من إيضاح أنه بني على عدة أشياء ومرتكزات مهمة. المملكة يعني تبني كيانها وتبني مؤسساتها منذ عقود طويلة جدا. المملكة راسخة في قراراتها وفي سياساتها. المواطن السعودي متفوق على مستوى العالم في التحامه مع قيادته ومع مؤسساته. المملكة تشريعاتها متقدمة بفضل الله سبحانه وتعالى. منظوماتها أيضا متقدمة، سياساتها ثابتة، إنسانها متعلم، أجهزتها أو منظوماتها الدفاعية والأمنية والمعلوماتية من الأكفى على مستوى العالم بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود قيادتنا. ولذلك كل هذه القواعد أو هذه القاعدة الصلبة المشتركة أخرجت لنا هذا المستوى المتقدم من الأمن. والتصنيف لم يأتي من يعني مركز أو من مؤسسة أو من مجلة، وإنما صدر من الأمم المتحدة من قاعدة بياناتها تشير بأن المملكة العربية السعودية حققت نسبة 98% على مستوى العالم، وهي الأولى على مستوى ال20، بمعنى أننا أمام بيانات لا يمكن لا أن تجامل ولا تحابي ولا حتى تخطئ. والشاهد الأول أستاذ يعني هي حقيقة، يعني أستاذ عزام، هو المواطن السعودي، هو الضيف، ضيوفنا على أرض المملكة العربية السعودية هم يشيرون بهذا ويشهدون به من قبل أن تخرج هذه الأرقام وهذه الشهادة الدولية.
1: يمكن اللي يعزز أهمية أيضا هذا المنجز أنه المملكة عندها تحديات استثنائية ما هي موجودة عند بقية الدول. إحنا نستقبل سنويا الملايين لأداء الحج والعمرة. على أرضنا تعمل كل جنسيات العالم بمختلف ثقافاتهم ولغاتهم، وهذا تحدي يمكن في أي دولة ثانية يعتبر تحدي كبير، والبعض يرى فيه تهديدا للأمن. لكن في المملكة نتيجة للسياسات أولا الحكيمة لتوظيف التقنية أصبح هذا لا يشكل يعني عائقا كبيرا تجاه الأمن. كيف تعلق على هذه الجزئية تحديدا؟
0: والله صحيح أستاذ عزام، التحديات مهمة جدا وتصنع النجاح، لكن تصنع للناجحين الذين يقبلون التحديات ثم يضعون الحلول والخطط ويتجاوزونها ليعبروا يعني إلى بر الأمان. وحقيقة هذه التحديات التي أشرت إليها، وهي أن المملكة تستضيف الملايين على أراضيها من شتى جنسيات العالم من مختلف الثقافات والأديان والأعراق والألوان، ومع هذا يعني المملكة تحافظ على هذا الأمن وعلى هذا الإنسان الوافد وعلى حتى كل من يعبر أراضيها. ومرة أخرى هذه الجزئية مهمة جدا، المملكة لم تقصر، قادة المملكة وأولياء أمورنا لم يقصروا بشيء من حيث بناء الإنسان قبل كل شيء. هذا مهم جدا في جزئيته، بناء الإنسان، بناء عقله، بناء فكره، وبناء عائلته وحمايته وتوفير خدماته. كل هذه الأشياء تعطينا مجالا وتعطينا فرصة لأن يصبح لدينا فكر جيد متقدم قادر على تحقيق الأمن وحراسة الأمن، وعلى أن يعطينا مخرج متقدم في إدارة المنظومات، في إدارة المراكز المعلوماتية، في إدارة القوى الأمنية، في تيسير مثل هذه الخدمات في المملكة العربية السعودية. الأمن حاليا لم يعد يقتصر فقط على الأمن المادي القديم، أصبح الأمن السبراني، وأصبحت التقنية العالية جدا، وأصبح الذكاء الاصطناعي، وأصبحت الصناعات، وأصبحت التقنية بمفهومها الجديد أصبحت مهددات، مع أنها تستخدم أو يفترض أنها تستخدم

0: تستخدم للإيجاب، لكنها أصبحت ضمن المهددات أو المهددات التي تهدد الأمن. ومع هذا المملكة العربية السعودية بفضل الله سبحانه وتعالى متحسبة لكل هذه الأشياء، ولكن لا بد من التوقف طويلا عند الإنسان السعودي الذي وفرت له بلاده كل الإمكانات، فتحت له المدارس والجامعات والبعثات الخارجية، وقدمت له ما يمكن أن يقدم للإنسان إذا استغله في الاتجاه السليم. في النهاية أصبح لدينا مخرج، أصبح لدينا مثل هذا التخطيط الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية. لا أبالغ إن قلت أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وعرابها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، هذه أيضا بناها سمو الأمير على معرفتها المسبقة بأن لديه شعب قوي، شعب متمكن، شعب يتفاعل، والأمن هو الركيزة الأساسية. لكن حينما نتحدث على التفوق في جزئية من الأمن وهي الأمان النفسي والطمأنينة النفسية والمسير ليلا بلا أي خوف أو وجل بين مدن المملكة وداخل المدن، فهذا يعطي دليل على أن رؤيتنا، رؤية المملكة العربية السعودية، بنيت على الإنسان، بنيت على المواطن السعودي. لو لم يكن سمو ولي العهد يراهن على مواطنه، على الشاب السعودي والشابة، على الإنسان السعودي أيا كان مكانه وعمره ومستواه، لو لم يكن يراهن عليهم لما حققنا هذه النسبة بتوفيق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: ولذلك يبقى الإنسان هو المحور.
1: صحيح. ويمكن نضيف برضو تحدي أنه المملكة تقع في منطقة مضطربة، ومع ذلك المملكة هي حديقة في وسط حريقة. ما هي أبرز الاستراتيجيات اللي عملت عليها المملكة لتجنب شظايا هذه الفتن والحروب اللي تدور من حولنا؟
0: رائع جدا مثل هذا الكلام أستاذ عزام، وقولك بأن المملكة في هذه الواحة في وسط إقليم مضطرب، هذه أصلا قبل أن نعرف ما هي الاستراتيجيات أو نشير لها التي اعتمدت عليها المملكة، أن نشير إلى هذا الشيء المهم جدا. هذا صحيح، المملكة منذ قيامها ومنذ حتى قبل قيامها وهي تعاني، وهناك من لا يريد المملكة أن تكون دولة بهذا الحجم ولا بهذا الاستقرار ولا بهذا العطاء والتفوق، وليس فقط يعني الأعداء، كثر في هذا العالم لا يريدون المملكة. لكن ما هو السر الذي جعلها تبقى وتصمد وتتطور بينما غيرها ينهار في دول نعرفها قريبة وبعيدة، بينما هناك دول تحاصرها سوء أعمالها بأفعالها، وهناك دول تتقدم، والمثال الأبرز المملكة العربية السعودية. هو هذا الشيء الذي أشار إليه جنابك في النهاية، وهي الاستراتيجية. استراتيجية المملكة العربية السعودية راسخة، بنيت على احترام الآخرين، بنيت على احترام الإنسان وقيم الإنسان، بنيت على أن لا تكون المملكة العربية السعودية منشغلة إلا ببناء مواطنها وشعبها بشكل عام وبمؤسساتها. بنت المملكة استراتيجياتها المختلفة على وعيها الكبير وعلى إرثها الكبير في معرفة إدارة الثروات وحمايتها واستقلالها وحريتها. هذه الاستراتيجيات في المملكة العربية السعودية أيضا بنيت على مدى طويل جدا العقول من الرجال. لو عدنا لمرحلة الملك عبد العزيز المؤسس رحمة الله عليه، لوجدنا هذا الرجل في تلك المرحلة الصعبة قبل أن يوجد لديه نفط أو حتى طيران أو حتى اتصالات ومطارات، كان هذا الرجل القائد الذي أسس بلادنا وأسس فكرها وسياستها، كان لديه الرؤية الاستراتيجية، كان لديه البعد الاستراتيجي في معمن يتحالف، في معمن يتقارب، في كيف يوطن شعبه ويجعله شعب متعلم، في كيف يبني جسور مع أشقائنا وجيراننا في الدول العربية والإسلامية، مع كيف يبني في الإنسان السعودي ولاءه لبلاده ولوطنه. هذه الاستراتيجية السعودية المتوارثة جعلت الإنسان السعودي يبني أرضه بجهده، مؤمنا بها وبرسالتها وبحريتها وبأهمية قداستها ومقدساتها للعالم. ولذلك كل هذه الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية والأمنية والعلاقات الدولية بنتها المملكة بخطى ثابتة، وبنتها من أجل أن تكون المملكة دولة سلام ودولة رحمة ودولة تصدر النور للآخرين. ولهذا جاءت جزئية الأمن المهمة جدا كنتيجة طبيعية. استراتيجية المملكة حتى هذه اللحظة تقوم على مصالح المملكة أولا، وعلى عدم الإضرار بالآخرين بالتوازي، وعلى أن قيم الإنسان ومكانته هي الأولى، هي في المكان الأولى، وعلى أن جودة الحياة هي مطلب، وجودة الحياة تتطلب الأمن، وجودة الحياة لا تتيسر، لا تأتي بالأمر اليسير، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى تعليم متقدم، تحتاج إلى قيادة واعية، تحتاج إلى مواطن يثق في دولته ويقف معها، تحتاج إلى سياسة وطنية حكيمة متوازنة لا يوجد فيها لا مغامرات ولا مقامرات ولا إقحام الدولة والبلد والمواطن في حروب وفي أزمات مختلفة. العالم كما أشار جنابك أستاذ عزام في البداية في حريق وفي اضطرابات، بينما نحن في حديقة غناء. هذا كيف أتى إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بوعي القيادة، وهذا المحور الاستراتيجي الكبير. القيادة في المملكة العربية السعودية مختلفة عن غيرها في كل مكان بالعالم، قيادة لها خصوصيتها، قريبة من شعبها، ذات رؤية بعيدة، ذات حلم وصبر، ذات اتساع لأن يكون لديها مجالات مختلفة لا يكون أولها الأزمات والحروب وتصدير الأزمات. ليست المملكة كهذا، ولذلك تفوقها أصبح يعني واضح جدا في هذا الإقليم المضطرب. نشاهد حاليا دول لم يعد لديها سيادة، ولم يعد لديها علاقات جيدة، ولم تعد تدير نفسها ولا حتى ثرواتها بالقرب من المملكة، بينما المملكة التي كان يشار إليها بأنها دولة رجعية وبأنها دولة لا تستطيع إدارة مواردها، وبأنها أصبحت هي الآن مثال وأنموذج استراتيجي على مستوى العالم بفضل الله.
1: وأنا أثني على كلامك الجميل لواء عبد الله فيما يخص عبقرية إنسان هذه الأرض، المرونة النفسية والاجتماعية الموجودة عنده. عندما انتقل إنسان هذه الأرض قبل تأسيس هذا الكيان العظيم كان في مرحلة اللا دولة، مرحلة الفوضى، مرحلة المناحرات القبلية،
0: صحيح.
1: لكن بمجرد أن تأسس هذا الكيان أصبح هو الحارس الأول للنظام ومحارب للفوضى. فهذه مو في أي مجتمع، يمكن نحتاج إلى علماء اجتماع يتحدثون عن هذه الجزئية لدى إنسان هذه الأرض الاستثنائية.
0: هذا صحيح جدا، وهذه أيضا إشارة مهمة. المملكة قبل أن تتوحد كانت ظروفها مختلفة، ولكن بشكل عام يعني نعم نحن محتاجين لمتخصصين، وأنا من خلالكم في إذاعة جدة المملكة العربية السعودية أدعو كل الذين لديهم إمكانية للإسهام بالفكر وبالرؤى وبالرسائل الإيجابية وبالتوضيح وبالعمق الاستراتيجي أن يوضحوا لأبنائنا بأن تاريخنا كل جهاد ونضال، أن أباءنا وأجدادنا حينما يعني منذ الإمام محمد بن سعود في بداية هذه الدولة وحتى هذه اللحظة، ونحن نبني ونحن نقاوم ونحن نسعى إلى أن نكون دولة بهذا المستوى، وبأننا دعاة سلام، وبأننا حقيقة يعني نصدر السلام والاستقرار للعالم. المقدسات أستاذ عزام يعني في المملكة العربية السعودية مثار إعجاب للعالم، أمنها واستقرارها وخدماتها، ولكن صحيح نحتاج إلى من يعني ينبه الشباب، وإلى من يبني فكر استراتيجي حديث يواكب رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وما بعدها إن شاء الله 2040، وهو أن يكون لدينا وعي بأن هذه البلاد وهذه التنمية وهذه الحضارة وهذه وهذا التقدم في كافة المجالات لم يأتي من فراغ، ولم يأتي من نفسه، وليس بالهين، وإنما أتى بجهود كبيرة جدا. هناك دول تقاتل وتدخل حروب من أجل بضعة أمتار، أو من أجل فرع من نهر، أو من أجل الحصول على بعض الثروات المعدنية. المملكة العربية السعودية يتوفر فيها كل الخيرات بفضل الله سبحانه وتعالى، وتحمي هذه الحدود الكبيرة. نحن بحجم قارة، ونحن في منطقة ملتهبة، ونحن في التقاء القارات، ونحن أيضا تقع بلادنا على أعقد الممرات البحرية في العالم والجوية كذلك. ومع هذا كل الحروب وفي كل الأزمات لم يشعر المواطن ولا الوافد ولا ضيف المملكة العربية السعودية ينغص حياته، بدليل أن هذه النشرة التي صدرت من الأمم المتحدة مؤخرا لعام 25 أتت والإقليم مضطرب أصلا، لم يستقر يوما من الأيام، ومع هذا المملكة بفضل الله سبحانه وتعالى في واحة أمن واستقرار. ولكن أتفق معك، يعني المملكة فيما سبق يعني وحتى قبل قيام الدولة السعودية عبر التاريخ لهذا الإنسان في هذه الجزيرة، وهو حقيقة يعني أغلى ما يمتلك القيم التي نحملها اليوم في الدولة السعودية، قيمنا وثوابتنا وارتباطنا بأرضنا وبموروثنا والتحامنا حول قيادتنا، هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى جعلت المملكة بهذه المكانة بعد رعاية الله سبحانه وتعالى. كثير من الدول لديهم ثروات، كثير من الدول لديهم مساحات، وكثير من الدول لديها خيرات وأنهار، لكنها لا يتوفر لها أو لا تنعم بما يوجد في المملكة العربية السعودية، المنطقة الحارة والمنطقة الصحراوية والأرض التي عانت طويلا. يا سيدي، نحن نعيش في هذه اللحظات ونحن في فصل الصيف في مدن المملكة الحارة، ونحن نتمتع أو نستمتع بفضل الله سبحانه وتعالى بكل الخيرات، بالكهرباء التي لا تنقطع على مدار العام، وبالمحروقات وبكل المشتقات المتوفرة في كل مكان، ولدينا بالقرب من حدودنا دول حاليا وحتى دول عظمى مثل روسيا، يعني المواطن في طوابير طويلة جدا بالساعات من أجل أن يحصل على قليل من وقود السيارات. وهنا المقارنة وهنا المفارقة أيضا.
1: نعم، بالمناسبة اليوم أعظم دولة في العالم الولايات المتحدة الأمريكية تحتفل بمرور 250 عاما على استقلالها. نحن ولله الحمد بتاريخ امتد إلى 300 عام نحتفل كل عام بوحدتنا، لم نكن مستعمرين يوما، لم تمر علينا سيكولوجية الشخص اللي خاضع للاستعمار أو الاحتلال. يمكن هذه واحدة أيضا من العوامل النفسية اللي عززت هذه الروح عند هذا الشعب العظيم، الشعب السعودي.
0: والله هذا صحيح، وهذه النقطة أستاذ عزام مهمة جدا، وخصوصا للشباب الصغير الناشئ، لأن حاليا أصبح يشاهد ويتلقى كم هائل من المعلومات، وكان ما نحن فيه نتيجة طبيعية للحياة، وهذا غير حقيقي، وهو ما أشار إليه جنابك لأننا في دولة عمرها أكثر من 300 عام بناها الإنسان وضحى من أجلها وسعى إلى حمايتها وسعى إلى تطويرها، متوجة حاليا بقيادة فريدة على مستوى العالم يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بهذه الرؤية وبهذه الاستراتيجية الثابتة. ومرة أخرى فعلا يعني لابد من الإشارة دوما لأبنائنا للناشئة في المملكة العربية السعودية بأن عمر دولتنا أكثر من 300 عام. الولايات المتحدة كما أشار جنابك وهي دولة صديقة للمملكة وشريك استراتيجي على كافة المجالات، تحتفل بمرور 250 عام على إنشاء هذه الجمهورية الكبيرة وهذا القطب الدولي الكبير جدا والمؤثر، بينما لدينا إرث يمتد سياسيا إلى أكثر من 300 عام. نعم. وفي الواقع نمتد إلى عمق التاريخ، لأننا أهل هذه الأرض، لم نأتي من خارجها ولم نأتي بأرض غير أرضنا التي نشأنا عليها. نعم. وبالتالي نحن نعيش على أرض تختلف، ولذلك نحن مهوى أفئدة المسلمين وفي أرضنا مقدسات المسلمين، ولدينا أيضا رؤية استراتيجية لحماية كل من يأتي إلى هذه الأرض أيا كان دينه وأيا كان اتجاهه وثقافته.
1: نعم، المختص في الدراسات الأمنية والاستراتيجية اللواء عبد الله غانم القحطاني، سعدت بالحوار معك، شكرا لك.
0: شكرا لكم أستاذ عزام.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: المملكة تتصدر دول مجموعة 20 في مؤشر الشعور بالأمان، هو موضوعنا اليوم في نقاش. للحديث أيضا حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا على الهاتف الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي. حياك الله أستاذ مبارك، برأيك كيف ينعكس هذا الإنجاز على الصورة الذهنية للمملكة لدى المستثمرين والسياح والمهتمين بالشأن الدولي بشكل عام؟
5: مرحبا أستاذ عزام، أسعد وأتشرف أن أشاركك وأشارك ضيوفك الكرام ومستمعيك الكرام. بكل تأكيد يعني هذا الخبر الذي تناولناه في وسائل الإعلام ورصد ورصده المواطن حقيقة أثبت يعني بما لا يدع مجال الشك أن ما نعيشه حقيقة هو بشكل يومي، لم نعد نعيشه بشكل اعتياديا فقط، بل إن كثير من العالم يراه إنجاز استثنائي يستحق التأمل رغم أننا اعتدنا بشكل يومي. ولذلك قضية الأمن والأمان اليوم هي من أجل النعم التي قد لا يشعر الإنسان بكامل عظمتها إلا حين يفقدها لا قدر الله. فالأرقام التي كشفها الاستبيان أكدت الموجود وأثبتت حقيقة بأن المؤشرات الدولية التي رصدت مثل هذا التقدم لم تكن مفاجأة لمن يعرف الداخل السعودي ولمن يعرف الأمن السعودي، لأن جاءت المملكة في المركز الخامس عالميا في مؤشر غالوب عام 2025 الماضي، حققت تقريبا 93% أستاذ عزام، نسبة كبيرة جدا. نعم. فيما عرف عن ذاك في المشي ليلا بمفردهم، وحلت أيضا في مجموعة 20 عالم في المركز الرابع في مؤشر نومبيو للسلامة العام 25. بمعنى أستاذ عزام أن هذه المؤشرات لم تكن وليدة اللحظة ولكنها وليدة عمل قادتها الحكم الرشيد الذي اعتمدته قيادة السعودية منذ قيام المملكة العربية السعودية وحتى اليوم، ونحن نلمس أن معطيات الحكم الرشيد جعلت من المملكة العربية السعودية قوة سياسية وأمنية وعسكرية واقتصادية قادرة على جذب كبريات الاستثمارات. فردا على سؤالك أستاذ عزام، بالفعل اليوم عندما ترى أن السعودية تستجلب كبريات الشركات العالمية العابرة للقارات والتي جاءتنا من الغرب من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أوروبا ومن الصين ومن اليابان شرقا، لتؤكد بالفعل على أن رأس المال اليوم هو يلجأ دائما للمناطق الآمنة ذات التشريعات الواضحة بالغة الوضوح، ولأنه بالفعل المستثمر يعلم علم اليقين بأن حقه وماله سيكون مضمونا عبر التشريعات وعبر نظام عدلي كبير جدا وعبر ذراع أمني مكن حقيقة الأجانب اليوم من أن يأتوا إلى المملكة ويتنقلوا بين هذه القارات ليلا ونهارا في كل الأوقات رجالا ونساء، مما عكس حالة أمان واطمئنان جعلها ثقافة متراكمة لدى المواطن السعودي ولدى كل من يصل إلى المملكة سواء زائرا أو عابرا أو حاجا أو معتمرا. بل اليوم أستاذ عزام لدينا يعني أنا وأنت نسافر كثيرا والإعلاميين وكل السادة المستمعين، ويتفاجأ حقيقة في أقاصي الكرة الأرضية بأن يجد من مر بالسعودية أو عاش في السعودية ولديه علاقات وصداقات في السعودية، وتجد أنه أول ما يشير ويثني على قضية الأمن، بمعنى أن اليوم الأمن أصبحت ثقافة راسخة تتميز بها المملكة العربية السعودية.
1: نعم، أشكرك على إثارة جزئية هامة في بداية حديثك عن أنه إحنا متعودين على يعني أصبح من روتيننا الشعور بالأمان، اللهم لك الحمد. وأنا أراهن أنه أي واحد في الشارع الآن، أي شخص عادي، لو قلنا له أنه في مؤشر دولي للشعور للمشي ليلا بيقول يعني هل المشي ليلا يحتاج إلى مؤشر؟ لأنه عايش واقع في حياته. لكن في دول ثانية المشي ليلا يعتبر تحدي أمني وتحدي اقتصادي، ولكن لأنه نحن نعيش بشكل روتيني يمكن ما نشعر فيه إلا لما نسافر برا المملكة مثلا.
5: بالفعل أستاذ عزام اليوم بالمناسبة يعني وفق البيان اللي أشرتوا له في خبركم 97.7 من الأفراد في المملكة رجال ونساء عبروا عن شعورهم بالأمان عند السير بمفردهم ليلا. هذه النقطة الكثير يعني قليلا تجدها في كثير من من الدول على سبيل المثال من النساء شار الاستبيان 94.9 من عشرة من النساء أبدوا يعني أمانا واطمئنان للتنقل في الليل. يعني قد تسافر من الدمام إلى جدة ليلا دون أن تتوقف وأن تشعر بالأمان، يعني لا تبحث عن أوراقك، لا تبحث، لأنك تأمن أن النظام الذي فرض وفرض لأجل حمايتك وليس لأجل محاسبتك. وهذه قضية الثقافة التي تولدت لدينا في كمواطنين في السعودية وصدرناها اليوم للأشقاء والأصدقاء الذين عاشوا معنا، باتوا أيضا يروون قصصهم التي عاشوها في المملكة بفخر واعتزاز، لأنهم بالفعل وجدوا أن هذا البلد قد أعطاهم التقدير والاحترام وأعطاهم كل ما لدى المواطن. ولذلك هذه الأرقام اليوم التي يعني تعلن هي مؤشر حضاري بالغ العمق أستاذ عزام، مؤشر حضاري بالغ العمق، لأن مجتمعات اليوم لا تقاس فقط بقدرتها على حماية الناس، لكن أيضا بقدرتها على أن تجعل هذه الفئات سواء النساء الأطفال والأكثر حاجة للشعور بالأمان يجعلونهم يمارسون حياتهم اليومية بثقة كاملة وطمأنينة راسخة لا يخالجها ولا يساورها أي شك بأنه سيجد نفسه رهن الاعتقال، رهن مداهمة لأجل فكرة، لأجل دين، لأجل مذهب. بل على العكس اليوم الجميع يمارس طقوسه الدينية مهما كانت، طالما أنه قد نفذ النظام وخضع للنظام. أعتقد أن الجميع يعيش اليوم بحالة اطمئنان واستقرار وفق أيضا ثقافة راسخة لدى الجميع أن احترام النظام هو احتراما للجميع.
1: نعم، كيف يسهم هذا المنجز الكبير في جذب الاستثمارات برأيك أستاذ مبارك؟
5: بالفعل اليوم على سبيل المثال أستاذ عزام، عندما ترى المليارديرات العالم يتوافدون لمنتدى استثمار الرياض ثم تختتم الجلسة بإعلان اتفاقيات تتجاوز 100 مليار دولار في عاصمة صحراوية، هذا الرقم الذي جاء ليستثمر في الرياض لأنه بالفعل وجد الأمان الذي يقوم عليه النظام من أكبر رأس في البلد مولاي خادم الحرمين الشريفين إلى أصغر مواطن سعودي. ثم أيضا أن رأس المال، ونحن نعلم أن رأس المال جبان، هو لا يذهب حقيقة إلا للمناطق الآمنة المناطق الجاذبة، بأنه سيذهب وهو يثق بأن رأس المال الذي وضعه في هذا البلد سيعود عليه أضعافا مضاعفة، لأن هذا البلد أيضا بلد مغذي للاستثمارات ويتفاعل أيضا مع رأس المال الذي يفد إليه، كما أنه يضمنه بأنه سيأخذ حقه أمام المواطن، بمعنى أن الجهاز العدلي المستمد من الشريعة الإسلامية والقائم على تنفيذ أجهزة أمنية وأجهزة نظامية حاسمة بالفعل هي تنفذ نظام قضائي واضح ونظام عدلي ونظام تشريعي أيضا سنته الدولة تقوم عليه. لذلك لا نستغرب حقيقة أن نجد كبريات شركات الطاقة في العالم وكبريات شركات الغذاء أو شركات السفر أو شركات السياحة، وتتحول المملكة في غضون 5 أعوام إلى نقطة جذب في الاستثمار في مجال السياحة، رغم أنها بلد صحراوي، لكن تجد اليوم أن كثير من مناطق المملكة اليوم باتت تنافس دول في جذب الاستثمارات وفي جذب السياحة. لذلك نحن نقف على أرض صلبة عمادها الأمن والاستقرار وتنفيذ النظام والتكاتف مع الجميع لصالح تنفيذ إرادة الدولة وتنفيذ هذا النظام الذي مثل مظلة كبيرة جدا.
1: نعم.
5: حتى أن السعودية اليوم لم تعد يعني آمنة في الداخل فقط، بل أنها صدرت ثقافة الأمن إلى الدول المحيطة والدول الشقيقة التي تحيط بالمملكة العربية السعودية.
1: نعم، الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مبارك العاتي، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا أستاذ عزام.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من نقاش. هذه تحية لكم زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال.
3: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف، والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب الملاحم الكروية المونديالية المستمرة. الخريطة باتت أكثر وضوحا، الديوك الفرنسية تعبر لربع النهائي، أسود الأطلس يواصلون كتابة المجد بثلاثية تاريخية، والأنظار تتجه لقمة صلاح وميسي يوم الثلاثاء. وتترقب الجماهير صدام البرتغال وإسبانيا، وتشتعل دالاس بانتظار الناجي من موقعة العمالقة في مونديال لم يعد حكراً على مدرسة كروية واحدة، بل بات مسرحاً لتوازن عالمي مذهل بين قارات العالم. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، كيليان مبابي لا يتوقف، 19 هدفاً في تاريخ مشاركته بالمونديال، يلاحق عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وبينما يتساوى النجمان في صدارة هدافي النسخة الحالية بسبعة أهداف، يظل إبراهيم دياز يحتفي بعقلية أسود الأطلس التي لا تعرف المستحيل، ويطمح حسام حسن في كتابة فصل جديد للفراعنة بعد العبور التاريخي الذي ألهب حماس الملايين من حول العالم. خارج الخطوط لا تتوقف الحكاية، فالمونديال الذي وحد القارات أثبت أن الروح الرياضية هي البطل الحقيقي، من لفتة حسام حسن الرمزية إلى لمسات كريستيانو رونالدو الإنسانية تجاه ضحايا الزلازل، وصولاً إلى برودي الكلب المشجع. المونديال يثبت أنه المنصة التي توحد الشعوب، بعيداً عن صخب الرحلات الجوية الماراثونية لرئيس الفيفا التي أثارت هذا العالم جدلاً بيئياً غير مسبوق. وعلى صعيد التحكيم يسطع نجم الصافرة العربية، إذ منح موقع أسباني متخصص الحكم الأردني أدهم مخادمة أعلى تقييم في البطولة تقديراً لتميزه في إدارة المواجهات الكبرى. ختاماً مستمعينا، الكرة الآن في ملعب التاريخ، والمنتخبات التي صمدت حتى الآن هي التي تملك مفاتيح القلوب. كونوا معنا، فالمعركة في ربع النهائي ستكون أعنف وأجمل وأكثر جنوناً.
2: من المونديال.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
6: في 60 ثانية.
7: عباقرة الرياضيات السعوديون يحصدون 10 جوائز دولية في أولمبياد آسيا والباسيفيك، متفوقين على نخبة من طلاب العالم. تطبيق توكلنا يواصل قفزاته الرقمية بإضافة 160 خدمة جديدة من 40 جهة كشريك أساسي في حياة كل مستفيد. جامعة جازان تفتح أبواب المستقبل بمعسكر الذكاء الاصطناعي لتمكين طلبتها من ابتكار حلول تقنية ذكية تصنع الغد. صيف الياسمين يفتح أبوابه في عقلة الصقور، مقدماً شهراً كاملاً من الفعاليات الترفيهية الاستثنائية التي تثري جودة الحياة. وأخيراً الفارس عبد الرحمن الراجحي يقتنص لقب كأس الملكة إليزابيث الثانية العريق في كندا، ويخلد اسمه بين أساطير القفص.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.

سعد الله مساك مستمعينا واصدقائنا واحبتنا. يا اهلا مرحبا فيكم ويا اهلا مرحبا فيكم مع مشوار جديد، مشوار برنامج في الزحمه، بدايه اسبوع ان شاء الله يا رب. انا متحمسه لهذا الاسبوع، ان شاء الله اسبوع مليء بالتفاؤل، مليء بالاخبار الجميله، بالاخبار الحلوه، مليء بالتفاصيل حقيقه اللي ما ترهقنا في نهايه الاسبوع. نقول ختمنا الاسبوع الحمد لله على خير، ولكن نقول الحمد لله ختمنا الاسبوع، اسبوع كان جميل مر في حياتنا. فاتمنى يا رب ان الاسبوع هذا ان ما كان بجمال الاسبوع الماضي يكون اجمل منه، اجمل بتفاصيل كثيره راح تحدث لنا، وان شاء الله كثير من الدعوات الرائعه والدعوات اللي تحوفنا تحوف ايامنا المقبله، من سواء مننا او من احبتنا او حتى دعوات في ظهر الغيب. حياكم الله اصدقائي، معايا انا مينا العبد الله من خلف المايك والاعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدافة لاقونا. وقبل ما نبدأ تفاصيل برنامج في الزحمة هذا المشوار اليومي اللي بيرافقكم وبيرافق وين ما بتكونون وين بتروحون، بيرافق أيضا زحمتكم من الأحد إلى الخميس ومن 4 إلى 6، خلينا في بداية مشوارنا أصدقائي نبارك المنتخبات العربية، للمنتخبات اللي رفعت راسنا، نبارك للأبطال، نبارك حقيقي لديما مغرب، أشقائنا المغربيين، ألف ألف مبروك، ألف مبروك يا رجال، ألف مبروك. نعم أولي أولي ديما مغرب، الله عليكم. يعني صراحة المنتخب المغربي بيض الوجه، وخاصة إنه فاز بكندا بعقر دارهم مع المنتخب الكندي، وفعلا فازوا عليهم الله عليكم، و3-0، وليس واحد، ليس نقول واحد ولا اثنان، بل بالثلاثة. فرحتنا غتكون كبيرة، فرحت كل الدول العربية.

سلام. عاش الشو، عاش المنتخب المغربي على الفاينل ان شاء الله.

جابوها بالجرينتا. ديما مغرب ديما بونا.

الله عليكم الله عليكم والفنايل الحمراء الله. وأكيد طالما قلنا ديما مغرب مبروك للمغرب مبروك وإن شاء الله على الفاينل. ما رح نقول فقط المغرب الفاينل، نتمنى الفريق المنتخب المصري الرجالة الجدعان. نعم محمد صلاح.

الله الله الله عليكم يا أسود. يا مصر ايه الجمال ده يا ايجب. مصر نعم الجمعة ابدعوا، الجمعة كان احلى ويكند.

مصر. الله.

الله عليكم الله عليكم يا أبطال، الله عليكم حقيقي. أشقائنا وأخواننا سواء كان من المغرب أو من مصر، إحنا بنفرح لهم إنهم تأهلوا، وبإذن الله يعني أنا أتمنى كلنا، أكيد كلنا شفنا المملكة العربية السعودية يوم الجمعة كيف فرحت، كيف عم الفرح مدن المملكة بتأهل فريقين عربيين أشقائنا. نتمنى لهم أن يكونون عن الفاينل، ونتمنى إن شاء الله كأس العالم المقبل رح يكون أيضا منتخبنا الأخضر صقورنا الخضر بإذن واحد أحد إن معاهم. اسمعوني أصدقائي واستمتعوا معاي ثرو تردداتنا وتطبيقاتنا وبثنا المباشر على منصات إكس على الفيسبوك اليوتيوب، ولا تنسون سعودي راديو بلس. وساعتنا الأولى رح نروح للسناكة، وسناكتنا اليوم سناكة رائعة، سناكة عن تطبيق الذات. هذه حقنا رح يقولون هات السناكة اليوم، احنا مبسوطين احنا مبسوطين عشان اشقائنا يعني من مصر والمغرب، فعشان اليوم رح نعطيكم احلى تحية سبيسيال وخاصة من برنامج في الزحمة الكل اللي رح يقولون هات السناكة. سناكتنا اليوم رائعة وجميلة، لطفونها عليكم، شاركوني من خلال الواتساب على 800-244-2828. جروب زحمة الساعة 5 راح يكون معاكم AI Challenge مع سارة ومالك. وسارة ومالك اليوم صراحة أمس كانوا في شجار قوي وشجار عنيف، أنا قعدت يا دوب قعدت أفك بينهم، يا دوب قاعدة أهدي على سارة ومالك. يعني مالك صراحة أمس زودها بصراحة، يعني أحكون صريحة، مالك أمس من شات الجيميناي زودها شوي على سارونا من شات الجبتي، خاصة لأن الموضوع حساس، يعني حساس بالنسبة للمرأة. ولكن حسيت صراحة أن مالك يعني مصخة حبتين، فأنا هو مشخصنها. شوفوا من النهاية أقول لكم هو مشخصنها حيل أمس مع سارة، ليش يا مالك؟ عموما بنشوف الشجار اللي دار ما بين شات جي بي تي وشات جيميناي سارة ومالك الساعة الثانية، ولكن أبيكم أنتم تفصلون فيما بينهم، أبيكم أنتم تفزعون لهم، تفزعون لسارة ولا تفزعون لمالك، وتفصلون بين اثنين على 64-77-154 أيضا على 64-95-154 بالإضافة إلى 64-78-544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطها في جدة على 012. الأحد بداية أسبوع، وبداية أسبوع إن شاء الله جميل، وبداية أسبوع رائع، وبداية أسبوع مع قديمك نديمك ومخرجنا معتز سمير بخش. ولما نقول قديمك نديمك، الله منو عندنا غير بطلال نبدأ فيه ونستمتع ونحلق معاكم ونعيد أجمل الذكريات مع سندباد. سندباد أغنيتنا الخليجية راشد الماجد وانتي ملاك.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: جايز ويلكم ايفري ون، حياكم الله وحياكم الله مع سناكة اليوم. ولكن قبلها مثل ما مثل ما قلت لكم اليوم احنا مبسوطين حيل صراحة، فعلشان كذا راح نروح لي اكزاكتلي يس راح نروح لهذا السناكة مع احلى طيران، ونبداها مع منو؟ ايوه نبدأها مع مازن الغانمي. كفو يا مازن، كفو مازن. أبوي قبل ما يبدأ البرنامج بأكثر من 3 ساعة هو حاط يعني هات السناكة، وألف مبروك لإخواننا وحبايبنا في المملكة المغربية فوزهم على كندا، وإن شاء الله عقبال على فرنسا يوم الخميس، وأيضا للمنتخب المصري إن شاء الله أيضا أمام الأرجنتين بإذن الله. الله ومنو بعد معانا؟ الله عليك من سهات سعيد البيشي من الدمام، وتحية لنوال من سهات، يا سلام عليك. ومع انك ما قلت لحظة، انطر معتز، مع انك ما قلت يا الجارحي هاتوا السناكة، بس علشانك من اخواننا المصريين، وعلشان فزتوا ما شاء الله كده بقى بايه، فزتوا بالماتش الماضي وعلى كندا، وإن شاء الله دلوقتي على الأرجنتين، وحنديكم الخلطة، حنديكم السر، محتاجين كاتب، محتاجين سر فوزكم على ميسي. ويا سعودية عملتيها إزاي؟ وحنقول يا مصر كمان عملتوها إزاي. وأحلى تحية للجارحي، الله عليك. الله الخلطة يبيلكم مدافع مستفز، يعني مثل خلطتنا لما كان مع البلاهي، عارف يعني تخطيط استفزاز، هو المباراة راح تكون نفسية أكثر، تكتيكية نفسية، فعاد انتوا شوفوا من عندكم المستفز اللي تخلونا ورا ورا ميسي، صدقوني حيجيبها. الله الله الله الله يا فهد المبتسم، أحلى هاتو سناكة الفهد، أحلى هاتو سناكة. وهم بعد الله عليكم ما شاء الله الجو، وهاتوا السناكة بقى فطوم، اللي بيقول أنا فطوم فطوم أحلى تحية لك يا فطوم، أحلى تحية وأحلى طيران تستهلينها، سمعني لفطوم، عاشت فطوم، عاشت. أوكي دان كده خلصنا، يلا خلونا ندش على السناكة.
1: سناك
0: نعم. تحبت الفرقة، لازم حتى شايف الفرقة، بس قلت استوب على طول، الفرقة طلعوا سلامات لسه مو شيء والله العظيم أمينة ومعتز للحفلات. نروح لسناكة اليوم، رحلة للبحث عن الذات، لماذا نحب الاختبارات الشخصية الصغيرة. شفتوا لما يطلع لنا بالدعايات ساعات اختبارات كده صغيرة، تروح الغابة عندك كذا باب، عندك مثلا سيارة، لون سيارة اختار، أو رح تروح مشوار، هذه بيسمونها رحلة للذات. ليش احنا نحب هذه الاختبارات الصغيرة يا ترى؟ ما قد سألتوا نفسكم؟ مع ان المفترض ان احنا عارفين انفسنا. بتقولكم السناك أنا لا يحتاج الأمر إلى اختبار طويل أو نتيجة علمية دقيقة، أحيانا يكفي سؤال بسيط على الهاتف، أي نوع من الأشخاص أنت؟ أي لون يشبه شخصيتك؟ أي مدينة بتناسب مزاجك؟ أي شخصية روائية بتشبهك؟ فنجد أنفسنا نكمل الأسئلة، نحتاج الإجابات الأقرب إلينا، ثم ننتظر النتيجة كما لو أنها ستخبرنا شيئا كنا نعرفه لكننا نحب أن نراه مكتوبا. زي لما لو كان حياتك كتاب شنو بتسميه؟ أشياء صراحة يعني خفيفة طريفة، وساعات سلي سخيفة، بس إحنا نحب أن نخوضها، نبي نتعرف كأننا نبحث عن شيء إحنا مو بعارفين عن أنفسنا.

يقول لكم أصدقائي وبتقول لكم الأسنان كأنه بينجذب الأفراد إلى الاختبارات الصغيرة، بيضحكون على نتيجتها أحيانا ويرفضونها أحيان أخرى. أنا ساعات صراحة إيه وإذا سويتها ساعات أستانس أقول إيه صح it's me أنا، وساعات أرفضها أقول لا والله مو بصدق لا الاختبار غلط إذا ما عجبت النتيجة. يشاركونها مع صديق أو يحتفظون فيها لأنفسهم. المتعة ليست في دقة الجواب بل في تلك اللحظة القصيرة التي نتوقف فيها لنسأل هل هذا يشبهني فعلا؟ طبعا السناك أيضا بتقول لكم أصدقائي أن تبدو هذه الاختبارات كمرآة خفية، هي فعلا مرآة، أنا بشوفها مرآة خفية أو مرآة للذات، مرآة لذاتي أنا أو ذاتك أنت في عالم مزدحم بالصورة والأراء والاختيارات. بتمنح الفرد صيغة صغيرة لوصف نفسه، شخص هادئ، شخص يحب البدايات، شخص يميل إلى الحنين، شخص يختار الأمان، شخص لا يرتاح إلا حين يفهم التفاصيل. كلمات بسيطة لكنها أحيانا بتضع يدها على شعور غامض لم نكن نعرف كيف نسميه. صحيح، تفاصيل فينا احنا معنا ممكن احنا عارفينها مستوعبينها بس ما احنا عارفين شلون نسميها. طبعا يقول لكم أصدقائي بيعود جزء من انجذاب الفرد لهذه الاختبارات الى حاجته الدائمه للتصنيف. هل بالفعل احنا بنحتاج ان نصنف انفسنا؟ احنا شنو نوعيتنا؟ شنو التايب مالنا؟ هل صحيح ان بنحتاج هذه الاختبارات عشان إن نقدر نصنف انفسنا؟ نحن لا نكتفي بان نعيش الاشياء، نحب ان نفهم موقعنا داخلها، نريد ان نعرف اي نوع من الاصدقاء نحن، كيف نتصرف عند الضغط، لماذا نفضل مكانا على اخر، ولماذا نختار طعاما او اغنيه او طريقا محددا. الاختبار الصغير يحول هذه الاسئله الى لعبه فيجعل البحث عن الذات اقل جديه واكثر قربا. طيب لما تظهر النتيجة يقول لكم عشان كده بتنشر هذه الاختبارات أو النتيجة بتبدأ حديثا أو تنشر هذه الاختبارات بين الأصدقاء بسهولة، النتيجة بتفتح باب للمقارنة والضحك والتعليق، وهذا بيحول الاختبار من شاشة فردية إلى حديث جماعي، بيصبح طريقة غير مباشرة للقول كيف ترونني وكيف أبدو لكم كما أرى نفسي. حتى في منصة إكس في تجي هذه الاختبارات، صراحة أنا أشوف أحب أدشها وأقعد ذا، وساعات إذا مرة حيل عجبني الاختبار شفته أعمل له اقتباس أو ريبوست أعمل له علشان أنتوا بعد تجربونه وتستمتعون صراحة بالاختبار، ما أدري أنتوا تسوونها ولا لا. طبعا إحنا بنحب النتائج اللي بتؤكد اللي نعتقده عن أنفسنا، ونشعر براحة غريبة حين يخبرنا اختبار بسيط أننا نحب الهدوء أو أننا نبالغ في التفكير أو أننا نحتاج إلى وقت قبل اتخاذ القرار. ليس لأن كشف سر كبير بل لأن منح شعور مألوف أو اسما واضح. وأحيانا بنبحث عن هذه الاختبارات أو نبحث في هذه الاختبارات عن المفاجأة، لكننا في العمق بنبحث عن الطمأنينة. ورغم ان هذه الاختبارات اصدقائي بتبدو شخصيه جدا، هي شخصيه جدا، عشان كذا انا ساعات صراحه مرات او ما ارسلها لصديقاتي، اكتفي في الاجابه بيني وبين نفسي، لكنها غالبا بتكون مبنيه على عبارات عامه ممكن ان بيجد كثيرون انفسهم داخلها. القيمه هنا ليست في القياس الدقيق انما في اللحظه اللي بتثيرها، لحظه تفكير خفيفه نراجع فيها عاداتنا الصغيره ونضحك من تشبهنا مع نتيجه جاهزه، ثم نعود الى يومنا في اذهان جميلة جديدة عن أنفسنا. في النهاية in the end أصدقائي نحن يقول لكم نحن لا نحب هذه الاختبارات لأنها بتقول الحقيقة كاملة عننا، احنا ما نحبها علشان إن بنقرأ الحقيقة عننا كاملة، نحبها لأنها بتمنحنا حكاية صغيرة عن ذواتنا. وهذا هو أن هذا اللي صحيح بس استشفيته، إن هذه الاختبارات بتعطينا حكاية صغيرة عن ذواتنا، حكاية يمكن أن نصدقها قليلا أو نسخر منها قليلا أو نرسلها لصديق ونقول هذا أنا، لا أليس كذلك؟ وربما لا نحتاج دائما إلى إجابة عميقة كي نفهم أنفسنا، أحيانا تكفي نتيجة صغيرة وسؤال عابر وابتسامة تقول لنا إننا ما زلنا نحاول أن نعرف من نكون حين لا يسألنا أحد. حلو حلو، This is our snack for today. يلا
سؤال، انتم بتعملون مثل هذه الاختبارات الشخصيه الصغيره، بتدشونها يعني بتجربونها بتختبروا؟ انا بختبر بس ساعات حسب نوع الاختبار، بيكون بيجذبني التوبيك او السؤال، لما يجذبني عن شنو بدشه صراحه ادشه، ولو اني انا عارفه نفسي، بس ان بحب ابحث. طيب احنا ليش يعني برايكم، هذا اول سؤال، تدخلون مثل هذه الاسئله ولا لا؟ اثنين، ليش احنا يعني بنعمل هذه الرحله عن الذات؟ ليش تتوقعون شو اللي ندوره؟ الشغله الثالثه اللي حابه اسالكم اياها، احنا بنشوف انتشر في السوشيال ميديا بالذات على منصه اكس او حتى في بعض البرامج، او وانا واحده من الناس اللي كنت اطرحها صراحه في فتره زمنيه، كنت بستضيف الأشخاص اللي بيحللون الشخصيات من خلال الخط، من خلال التوقيع، من خلال العين، وبيقعد يحلل شخصيتك. تثقون فيهم؟ بيعطونكم إجابات جيدة؟ بتأمنون كثير بكلامهم؟ بتصدقونه؟ بصراحة يعني أنا كثير، يمكن أغلب ثلاثة أرباع اللي موجودين في السعودية وخارج السعودية يعني جربتهم، عطيتهم يا توقيعي، موجودين بيكونوا معاي بالاستديو، لكن اللي اكتشفته في النهاية أن كل الكلام اللي بيقولونه كان بالنسبة لي كلام عابر لا أكثر ولا أقل. ليش؟ لأن كلام أنا أوريدي أصلاً عرفته عن نفسي، فمستحيل أن شخص يعرفني أكثر مني. أنا الشخص اللي ما بيعرف نفسه معناته هو في وضعية التوهان، هذا تايه، هذا مو بعارف نفسه ولا احتياجاته ولا اهتماماته، ولا هو عارف حتى إمكانياته، ولا هو في النهاية عارف ذاته. هل أنتم تبحثون عن دول الأشخاص فعلاً إذا كنتوا حاسين بالتوهان؟ بتؤمنون كثير يعني بتصدقونهم؟ بتشعرون إن إيه؟ يعني تخيل أنا والله العظيم ساعات بالسبيسات فاتح واحد يلا عظيم، بقعد أضحك، بقول هذول إيش يدورون عنا؟ هذول إيش اللي قاعدين النساء والرجال اللي موجودين إيش قاعدين يدورون عنا؟ إيش بالضبط قاعدين أنتوا شنو تتوقعون قاعدين يدورون عنا؟ شاركوني أصدقائي على الواتساب على 800-24-4-4-2-8-2-8.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

جايز ويلكم ايفريوان، حياكم الله وحيا الله كل الاشخاص اللي يحبون رحله انهم يبحثون عن الذات او قصه حكايه ذواتهم. طبعا احنا اليوم تكلمنا في سلاكات اليوم عن رحله للبحث عن الذات. ليش احنا بنحب الاختبارات الشخصيه الصغيره اللي بنشوفها في السوشيال ميديا اللي بتطلع لنا كده فجاه؟ عندكم مجموعه من الابواب، اختار باب، او في رحله ايش تختار، قارب ولا طياره ولا سياره. مجموعه كثيره من الاختبارات اللي بتعرفنا على انفسنا، او من خلالها، من خلال هذه التطبيقات او من خلال هذه الروابط اللي بتكون موجوده احنا بنعرف انفسنا. تخيلوا ليش احنا نحب هذا النوع من الاختبارات؟ انت اعطوني، جاوبوني، يلا ابدوا جاوبوني. ليش احنا نحب هذا النوع من الاختبارات الشخصيه؟ ليش احنا اساسا بننجذب لها؟ شنو نوع الاختبارات اللي انتم تبحثون عنه؟ ابي اعرف كل واحد فيكم اللي بيقول ايه انا احب هذا النوع او هذا الاختبار، بنجذب لمثل هذه الروابط او الاختبارات. قولوا لي ليش تحبونها وش اللي تدورون عنها. انا عني مثلا ممكن اختبارات الذكاء او الاي كيو، اشوف نسبه الذكاء كم، اشوف نسبه الذكاء ما زال او انخفض، احتاج الى اني اعمل له سبورتنج او اني ادعمه علشان الذكاء يصعد. فقولوا لي انت شنو على الاختبارات وش اللي نبحث اصلا احنا في خلال هذه الاختبارات، احنا شو اللي قاعدين ندور عليه؟ ليش احنا بنبحث؟ ليش شو اللي ندور عليه في هالاختبارات؟ في شيء احنا مو بعارفين عن انفسنا قاعدين ندور عليه، او احنا في الفتره هذه مو بعارفين نفسنا او قاعدين مستغربين نفسنا. الاشخاص اللي بيحللون شخصياتكم، الاخصائيين والكوتشز والدكاتره، الاطباء اللي متخصصين في انهم بيحللون الشخصيات سواء كان بالخط او من العيون او من البصمه او بالتوقيع، هل هم بتشوفونهم يعرفون اكثر من نفسنا؟ هل بتشوفون انه هم بيحللون شخصياتكم صح؟ انا كثير كيف يعني ماكو احد ما اعطيته توقيع مدى

استضفتهم وحللوا لي. في ناس صح وفي ناس مو صح، تثقون فيهم صراحة؟ تثقون شو اللي تدورون عندهم؟ شو اللي تدورون عند هذول الأشخاص؟ إذا الاختبار ما كان صحيح شو تسوون؟ شنو رد فعلكم؟ سكيب ولا تقول كذابين، ولا تقول والله ممكن يكون فيني الشغلة هذه أنا ماني عارفتها؟ يلا ابدوا شاركوني على الواتساب على 800-244-2828 ويلا بينا. فهد القطان يلا نكت حياة يا فهد، بس ما شاركتنا يا جماعة، أنا ما راح أقرأ اللي بيشاركون. أيضا ماكو اسم فهد، يا حسرتي، شكرا يا فهد، كلنا حسرتنا. مازن الاختبارات الشخصية يعني ما في إيش شخص مات، يعني ما فيها جدوى، لأنك أنت اليوم عارف نفسك وعارف اللي تبيه، وحتى الأغاني فيها اختبارات. أوكي ثانك يو. جبران ويلكم يا جبران، مساء الورد ومساك أحلى باقة وردة جبران. يقول أنا من الناس اللي يحبون الاختبارات الصغيرة، سواء كانت أسئلة معلومات أو اختبارات شخصية، تعجبني لأنها بتجمع بين الفضول والمتعة والتحدي. الله الله، حلو تعليق حلو. يقول أنا شوفوا ممكن يكون فضول فعلا، نوع من الفضول، متعة نعم متعة أكيد، تحدي ممكن أيضا تحدي. يقول بتعطيني شعور بالإنجاز حتى لو كنت حتى لو كانت مجرد اختبار بسيط، ودائما أحب أجربها وأشوف النتيجة حتى لو كانت للتسلية أكثر من كونها دقيقة علميا. طيب شفت النتيجة؟ تقول أحب دائما أجربها وأشوف النتيجة، شفت النتيجة شنو رد فعلك جبران؟ شنو رد فعلك لما تشوف النتيجة؟ شو تقول بينك وبين نفسك؟ الجارحي حياك الله، مساء الخير يا ويا، أهلا مساء النور حياك الله. يقول عمري ما اهتميت أمينة لها ولا حبيت أي نوع من الاختبارات دي. الجارحي ليش؟ ليش الجارحي ما قد جربت أنك تشوف أنت عصبي ولا أنت متسرع ولا الكلام اللي بيكتبونه؟ ما قد مرة ما ولا مرة يعني جاك فضول زي ما بيقول جبران؟ ما قد جاك فضول أبدا؟ طيب فهد المبتسم ويلكم يا فهد، ويلكم منور يا فهد. فهد يقول أمين أنا أشوف هذه الاختبارات مجرد ترفيه للضحك والوناسة. هي والله مجرد، شوف مجرد، أنا معاك ترفيه وضحك، بس في اختبارات، في اختبارات كده تستوقفك لما تشوفها، تحب تشوف انت وين، انت وين موقعك، انت ذكي، انت نص ذكي، يعني في شغلات كده. واذا ما عجبتني يقول النتيجة مين هذا؟ فهد يقول اذا ما عجبتني النتيجة قلت الاختبار فاشل، صح؟ وانا بعد اقول الاختبار فاشل، الاختبار لا مو صحيح، مو بعجبني، سكيب سكيب. لؤي ويلكم يا لؤي حياك الله. يقول هذه الاختبارات بالأغلب للتسلية، باطن الإنسان أعمق. الله عليك يا لؤي، فعلا باطن الإنسان أعمق. عمار ويلكم يا عمار، أهلين مساكي قشطة ومساك أحلى جيمر بالعسل بعد، أنا أحب الجيمر. يقول أنا من زمان وأنا أحب الاختبارات هذه من باب الفضول فعلا، حتى أنا والله من يوم أنا يعني من أنا مرة يمكن من متوسط بديت أني أحب أسويها الاختبارات دي. يقول من زمان من باب الفضول، حتى أيام مجلة في مجلات، أيوة والله من جد. يقول أحلى شيء بعضها ممكن تعطيني تعبير السلس علي مر فيني، عافية عليك. حتى هذول ترى حقين التوقيع ومدري ايش ذا، وساعات يقول لك حرف الهاء الربطة كذا في حرف الهاء او الياء النقاط او كيف ختمتها، هذا انت في عندك تحدي بس ما انت قادر تتجاوزه، او في عندك يعني عوائق، او في عندك عائق، ترى ممكن، عموما ممكن، دير بالك. الجرح اللي يقول انا ما اهتميت ولا حبيت، يقول اخاف. امين احنا في الدنيا اصلا احلى اختبار قاعدين ننسلخ أحلى اختبار يومي يومي، كل ثانية أكو اختبار، تقولي يا ساتر يا ستار. أبو مصطفى ويلكم يا أبو مصطفى، أنا متورط في اختبارات الحياة لسه ما حليت. حلوة حلوة حلوة حلوة يا مصطفى، اي والله كل ما جبت ممتاز قلت بيرفكتو، أنا أبضاي، أنا ممتازة، أنا أعرف كيف أتعامل مع أمور الحياة، ألاقي دويحة، ألاقيني رسبت في اختبار ثاني، يجي كذا مفاجأة، اختبار فجأة من غير يعني أحم ولا دستور، ومن غير وقت، من غير تايم، يطيح عليك هذا الاختبار

احلى دندنه. بس باي ذا واي ترى انا عكسك، انا لما يطلع الاختبار مو صحيح اقول لا كذابين والله كذابين، وشو انا كذا لا نو واي. امبوسيبل. اختك نوال من سهاد حياك الله، حسابك في الاكس نفسه، السناب عندي برايفت حبيبتي. محمد الحربي وعليكم السلام. اختبارات في الوظيفة تفرقة في الوظيفة أو تفرق تقصد في الوظيفة ما يسمى بالمقال، لا لا لا غير، أو مطابقة البيانات. إيه كل واحدة يعني بتختلف عن الثانية. مساء الخير أمينة سعيد القحطاني من أبها حاليا، حي الله الأبها البهية. أحب دائما أمينة أشارك في مثل هذه الاختبارات لأنها بتكشف مدى ثقافتي وخلافها. الله عليك، هذا لما يكون في أسئلة أنت تتكلم عن الأسئلة يشوفون مدى ثقافتك. إحنا بنتكلم عن البحث، رحلة البحث عن الذات، حكايتك الصغيرة. وردة وردت فعلي عليها، شوف كاتب والله وردة، وردت فعلي عادية أتقبلها كيف ما جات. هذه قالها أغنية سعيد القحطاني من أبها. حلو أنك تتقبل، أنا أتقبل وفي داخلي أتحلطم. جبران يقول أمينة تسلية بس إذا نجحت فيها أحس أني سويت يقول سويت إنجاز. أي والله حتى أنا كأني سويت إنجاز، كأني سوبر هيرو، والله أحس أني سوبر هيرو، ماكو مثلي. يا أرض تهدي ما عليك، أدي النرجسية. النرجسية تكون في العلالي. أنا أتفق معاك لما يعطيك كذا نتيجة 70% أو 85% أنت ذكي، أو مثلا 90% أنت واثق من نفسك. هذه فعلا تعطينا كذا بوش، تعطينا جرعة من الإيجابية. شكرا أساس لكم كلكم، شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني في الساعة الأولى، مبدعين ورائعين. أعتقد أنكم تكشفون أنفسكم من خلال هذه رح نروح لـ AI Challenge مع سارة ومالك اللي شخصنوها، مالك اللي شخصنها حال كثير. رح نحل المشكلة بينهم على 6477154، أيضا على 6495154. أبي قديمك نديمك، تتذكرون جواد العلي؟ أحبك وأنت ناسيني. الله يا جواد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ثقافي سعادة ثانية من مشوار برنامج في الزحمة. أحلى الزحمة يومية وأحلى عصرية بتجمعني فيكم أصدقائي من خلال هذا البرنامج من خلال أصواتكم ومشاركاتكم. أتمنى أنكم تسمعوني وتكثفون الاستماع من خلال منصة إكس على أجدة أندرسكور راديو وأيضا على صفحة الشخصية. عبد القادر يا أبو علم، من وين طلعت هذه؟ عمار قوية، بس حندورها ونحطها. جازت لنا كثير، راح نعطها. أي جازت لنا. وفي ساعتنا الثانية أصدقائي راح نروح لتحدي الـ AI Challenge مع سارة ومالك. ومثل ما قلت لكم في بداية البرنامج، عندنا سؤال راح أطرحه على سارة ومالك. ومن أمس الشجار محتدم، ومالك مشخصنها مع سارة. ولو إحنا دائما نقول، وأحد الشعارات البرنامج المتعارف عليه على مدى 4 سنوات، اختلاف الرأي لا يفسد للودة قضية. فكيف مع سارة من شات GPT ومالك من شات الجيميناي؟ المفروض أول اثنين حقيقي يطبقونها. فإيش رأيكم نبدأ مع سارة ومالك؟ طيب احنا بنعرف في جيل كان متقبل كلمة يا خالة او يا عمة، يعني متقبلينها هذا الجيل حقيقة، وكبروا عليه يمكن حتى من هم صغار يقولوا له يا عم ويا خال،

0: وبيشوفونها نوع من أنواع الاحترام ومن أنواع أن الشخص يعني من شدة احترامه له ومن التقدير بيستخدم هذه المصطلحات أو هالكلمتين. في جيل آخر جاء الآن أصبح ينطقون أو يقولونه أو يلقبونه أو ينادونه بكلمة يا عم وبينادونها بكلمة يا خالة أو يا خال ويا عمة، ولكن أصبح الجيل هذا يعني مو مستوعب هذه الكلمة أو ماخذها الخانات أو الزوايا أو بيتعامل معاها بلا إدراك. ليش؟ لأن العمر مر فيه، هو نشأ غير الأجيال السابقة، نشأ في جيل أوكي منفتح وعنده كل شيء، ولكن لما المصطلح هذه لما يقولوا لها يا عم أو يقولوا لها يا خالة شو اللي بيصير لها بيصير لدماغها إرر بيصير لها إرر، بتستوقف عند هذه الكلمة، ممكن تدرك شغلات كثيرة، ولكن الكلمة هذه زي الصاعقة، مثل اللي كان حد ضربها بصخرة، مو بحجر، بصخرة. AI Challenge. وهذا سؤالنا اليوم لسارة من شات الجيبتي ومالك من شات الجيميناي، ان هذه العبارات او هذه الكلمات لما ينادونها يا ترى هل هي احترام او انها بتوحي بالتقدم في العمر؟ وخليني اصدقائي في البداية ارحب بسارونا من شات جيبتي واقول لها مساك الله بالخير، مساك جميل بجمال تواجدك يا سارة بهذا البرنامج.
1: ومساك اجمل، اهلا وسهلا.
0: يا هلا مرحبا فيكي سارونا، انا ما بيك تكونين زعلانه، انا عارفه انك زعلانه من امس، بس راح اعطيكي وقتك انك تبررين وانك تتكلمين في هذا الموضوع. سؤالي لك كان برايك هل مناداتك بكلمه يا عمة او يا خاله لما حد يشوفك كذا ما تعرفينه في سوبر ماركت في اي مكان بتجين تحاسبين يا خاله او حد ناداكي فجاه كذا يا خاله، هل الكلمه هذه بتشوفينها احترام ولا انك تحسين انها توحي بالتقدم في العمر؟
1: سؤال ليس جيل واحد بل مجموعة أجيال لا يحبه.
0: أبيه مجموعة، مو بس جيل واحد، مجموعة أجيال ما يحبونه صراحة، يعني استوقفتين إن أجيال كثيرة ما تحبه. ليش ما تحبه؟ ليش؟ شو السبب؟
1: برأيي هي توحي بالتقدم في العمر أكثر ممن توحي بالاحترام، فالاحترام لا يحتاج إلى ربط الشخص بعمره. أوكي. ويمكن التعبير عنه بألفاظ لا تحمل إيحاء بأنه أكبر سنا. بالنسبة لي أمينا منادات الشخص يا عمه أو يا خاله تفهم على أنها تضعه في خانة الأكبر سنا. حتى لو كان القصد الاحترام، الاحترام له أساليب كثيرة لا ترتبط بإيحاء التقدم في العمر. والأجمل أن ينادى باسمه أو يقال يا أخت أو يا سيدة، فهي عبارات مهذبة وتحمل الاحترام دون الإيحاء بالعمر.
0: الله، شوفوا هي وحت للحين بسؤال، هل إحنا كلمة خالة نتقبلها من أي شخص أو لا؟ يعني ممكن للأحفاد الأقارب دوترة ممكن إحنا نتقبلهم، يعني الصغار اللي يجي يقول يا خالة أو يا عمة نتقبلها، بس أعتقد شخص غريب زي ما قالت هي، قالت ممكن ينادون باسم ثاني مثل يا أخت، يا مدام، يا مزمزيل، يا سيدة، هذه العبارات مهذبة تقول أكثر، خاصة إذا الشخص ما نعرفه، وحتى الشخص حسب عمره ممكن هو أطول مني أكبر مني يقول لي يا خالة، لا ما عليه أعتقد إن لا صراحة. عموما تقول إن هي بتفهم أو بتحط بتوضعنا في خانة الأكبر سنا، هذه وجهة نظرها، هذه وجهة نظرها. خلينا نروح لمالك، خلينا نشوف مالك شنو بيقول. مالك، مالك مساء الورد يا مالك، حياك الله.
2: ومساكي باقة من الورود أمينة.
0: الله، باقة مرة واحدة، مشكور. عموما كلك ذوق، شفتوا؟ عموما سؤالي نفس سؤال سارة، وأتمنى أن يعني إحنا تربط شوي على أعصابك، ما نبغى نفس الخناقة حق مالة أمس. هل منادات الشخص أو لما أحد يناديك بيا عم أو يا خال احترام، تأخذه من مبدأ الاحترام يا مالك، ولا أنت بتشوف أنه يوحي بالتقدم في العمر؟
2: حسنا أمينة، لا توجد مشكلة بالموضوع أن يناديني أحد بها الاسماء.
0: الله، فلكسبل مالك، مالك شجاع وبطل، بس أنا حسيتها ترى نغزة، حسيتها نغزة للسارة. طيب قول لي ليه بتشوف الموضوع ما في مشكلة أن حد يناديك واحد، حتى لو كان يعني واحد أطول منك أو حتى شعره أبيض أكثر منك ويجي يقولك يا خال، قول لي كيف ما تزعل؟
2: هل تعتقدين أمينه ستستفزيني؟ لأني أراها احتراما قبل أن تكون دلالة على العمر أمينة، ففي كثير من المجتمعات منادات الشخص يا عم أو يا خال ويا عمة أو يا خالة تعكس التقدير وحسن الأدب ولا تعني بالضرورة أنه كبير.

0: في السن.
1: أوكي.
0: الاحترام لا يقاس بالعمر ويا عم ويا خال كلمات تقدير ومودة وليست تذكيرا بالتقدم في السن. من يفهمها في سياقها يدرك أنها عنوان احترام لا وصف للعمر، فهي تسعدني أكثر ممن تزعجني.
1: تسعدني أكثر مما تزعجني، يا واسع يا واسع، واثق من نفسه. أنا ما أدري هي ثقة، أعتقد ثقة، لا لا خلاص أنا ما أبي أنا أعشب بينهم. شكرا لك عموما مالك، شكرا لك. إحنا خلينا نروح للأصدقائنا، مين فيكم مع سارة، مين فيكم من شات جي بي تي، مين مع مالك من الجيميناي؟ كلمة يا عم يا عمة يا خال يا خالة، هل هي احترام ريسبكتينج أو هي بتشوفونه توحي بالتقدم في العمر أكثر؟ شاركوني، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-24420 800-244-28-28. شنو الرقم هذا اللي قلت؟ حياكم الله، يلا نبدأ مع بعض، يلا أخذوا أول اتصال. طلال، شلونك يا طلال؟ بونسوار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام والرحمة والإكرام، يلا أنك تحية. من وين تكلمني طلال؟
2: مساك الله بالخير، ونسيتيني يا أم عبد العزيز من مكة.
1: من مكة، هلا الك...
2: هل...
1: يا هلا ومرحبا، حياك الله، يا هلا.
2: أخبارك طيبة؟
1: أنا أخباري طيبة طالما أني أسمع أصواتكم.
2: طيبين
1: كلهم، تمام التمام، سوبر بيرفكتو، حيا الله هالمكة الكرامة، منور يا طلال.
2: الله يسلمك إن شاء الله.
1: ومن قال طلال مع مالك ولا مع سارة؟
2: مع مالك طبعا.
1: مع مالك، يعني بتشوفه احترام.
2: احترام وتقدير ويعني وحب.
1: وحب.
2: حب للشخص هذا.
1: يحبك.
2: يا خال هذا يعتبر ايش؟ يعتبر تقدير وحب.
1: ممكن انا اشوفه تقدير بس ما اشوف ممكن حب، بس انت قلت حب، ممكن انه حب لانه يحبك فيقدرك.
2: مين اخو مين؟
1: كيف؟
2: اخو امي.
1: اوكي.
2: واذا قلت عمي هذا اخو مين؟
1: اخو ابوي.
2: أبو
1: حاسم كذا. طب ممكن
2: نفس المشاعر،
1: ممكن برا برا أحد ما تعرفه يجي يقول لك يا عم أو يا خال.
2: ما علي أنا بالنسبة لي، يقول لي كذا أعتبر جزء أول شيء مؤدب ومحترم.
1: محترم
2: يعني يقول لي يا عم يا هذا. لكن بعض السيدات لما تقول لها يا خالة، أقول لها إيش مثلا تكون عمي كبيرة مرة، ليه يا خالة أنا كبيرة في السن؟ ليه يقول لي يا خال هاي؟ طيب
1: أنا شو قلت طيبة؟ قالتها سارة، قل مدام، قل سيدة، يا أخت.
2: ما قلتنا والله يا خالة يا جدة يا عمة يا خالة.
1: شفت، عشان كذا أنا قلت لك، عشان كذا أنا طلال قلت في جيل جاء ما يقبل هذه العبارات، ما يقبل هاي المسميات. أيام زمان أمي وأمك وهم عادي، بالعكس ينبسطون عليها.
2: الثمانيات على قولهم، بس أنت ما أنت من الثمانيات.
1: عارف منبسطين عليها، لكن
2: أي هذا هم يعني سبحان الله.
1: في جيل جاء ما يقبل هالمصطلحات. أيوة. طيب بس بيعلق على كلمة حب، يعني الشخص إذا يحبه من شدة حبه يقول له يا خال. أيوة. طيب لو واحد يعني أصغر منك بشوي أو بعمرك وقال لك يا خال طلال، تتقبلها؟ أو هو
2: تتقبلها والله ولا شيء. يعني
1: حتى لو أطول منك وشعرك كله أبيض،
2: شعره لو كمان أبيض ولا كمان أبيض وأسود، شفتي؟
1: إيه ممكن.
2: عيال أختي ما شاء الله يقول لي يا خال،
1: تستانس عليها.
2: شفتي؟ وعيال أخويا يقول لي يا عم.
1: إيه هذول قرايب، هذول قرايب، لكن إيه لكن أحد ما تعرفه.
2: صحيح إيه. ما أتقبلها مو مشكلة يعني،
1: بس اتسكي يعني. اتسكي ها؟
2: عندي موضوع أنا أختامين أطرحه لو سمحت، بس دقيقة بس. موضوع الاتحاد السعودي، اتحاد جدة طبعا، يعني النادي ده نادي الشعب على قوله. ولحد الآن يعني رئيس هو تعين رئيس، وجانا مدرب الحين دو جديد، ولعيبة لسه الدوري إيش باقي له تقريبا 15 يوم. والله حرام زي هذا النادي كده يعني يصير فيه.
1: طيب.
2: والله من قلب مسجع، ومن قلب يعني
1: محب.
2: واحد
1: محب يعني لهذا الكيان.
2: ايوه
1: انا عارفه الكلام اللي بتقوله من قلب الشخص، يحب هذا الكيان، يحب هذا الصح الكبير،
2: حرام
1: يعني هذا العميد، وهذا يعني من اوائل انديتنا السعوديه،
2: يعني واجهه المملكه.
1: اوكي لكن ايوه، لكن ايش رايك عقبي الكلام هذا توصله لهم؟ لان في تيكي تاكا راح يكون مع ما ادري من زملائي اللي راح يكون، فممكن تطلع

0: تطرح هذا، ممكن تطرح هذا الكلام، وأخصائيين يعني ناس بتكون متخصصة موجودة في هذا المجال
1: ورحهم
0: يتكلم عقب برنامج دايركت 6، مع أنه هم الآن بيتكلمون أكثر عن كأس العالم، هم بيطرحون
1: صحيح هو كأس العالم
0: في مونديال
1: كأس العالم
0: أيوة، هم هم
1: إن شاء الله نهني المنتخب المغربي
0: أي والله
1: ونهني المنتخب المغربي
0: وفاننا ان شاء الله
1: ان شاء الله نوصلوا مراتب اعلى واعلى ان شاء الله
0: ان شاء الله باذن الله. شكرا لك يا طلال، يومك جميل، شكرا لك. يلا انك تحيه اخوي عبد الله، عبد الله المسيري.
2: هلا هلا مرحبتين.
0: يا هلا
2: بالخير سالون،
0: حياك الله يا خال، شلونك؟
2: الله يسلمك يا عمه.
0: لا يا خاله ويا عم
2: هذا طلع الموضوع الحلو كذا.
0: اقول لك خال عبد الله اخوي، مو اخوي خال عبد الله. يا عم من وين تكلمني الحين انت؟
2: انا اكلمك طريق حرض على الشرقيه، طب حرض ولا منطقه الاحساء؟
0: يعني نازل على الدمام ولا الخبر؟
2: لا لا على الدمام، بس بعد بكره بنزل، انا في عمل الحين المنطقه انا رابطه.
0: هذا اللقافه، شفتوا هذا نوع من انواع اللقافه لما يكون عندك واحد اللي تبي
2: تعرفه.
0: عبد الله انت مع ساره ولا مع مالك؟ احترام ولا توحي صراحه بالعمر؟
2: والله اثنين.
0: لا عطني واحده اكثر من الثانيه.
2: طبعا العمر لها احترامه اكبر من العمر طبيعي، يعني صعبة رجل كبير ومسن أقول له يا أخوي ولا
0: لا
2: أقول له يا خال يا عم.
0: إيه خل الكبار بنقول، إيه بنقول لهم، لكن أنت قاعد كده مثلا طالب كافي وبتحاسب إلا شوي للي على الكاشير يجي يقول لك يا خال كده، ما تحس إن مخك فجأة إيش قال لي يا خال؟ اسمع تأخذ الكوب، تأخذ الكوب وتروح وأنت ماشي، لا واحد يوقفك يقول لك يا خال وتقول لا
2: لا لا لا
0: ثبتت الرؤية.
2: صدقيني لا والله لا، يعني على فكرة يعني بحكم سني احتراما لا بلاش بيقول، يعني شوف أنا عادي تقول على العمر، يعني أنا صار هو عمره.
0: طيب ليه ما يقول لك يا أستاذ؟ يا أستاذ
2: حلوة
0: هي يا برنس، يعني في كلمات دلع يا
2: أستاذ تكفي، بس أستاذ أكلي برنس
0: يا أستاذ، يعني في كلمات شوي صراحة الواحد بيدلع نفسه.
2: لا لا شوف الحين زي معتز نقول يا أستاذ،
0: إيه
2: معتز نقول يا أستاذ،
0: إيه وتجوا تطلعون على الهواء بتقولون يا خالة. معناته أنت معناته شوف
2: للعمر للعمر
0: عبد الله، معناته شوف أنت الحين من كلامك رحت أكثر على خانة الاحترام أكثر من أنها توحي بالعمر.
2: أكيد حتى لو أنه شخص بعمري أو أصغر مني باحترام، يا أقول له يا أستاذ، طبعا ما راح أقوله، بقول له يا عم يا خال على البرنامج.
0: لو جاك واحد، لو واحد يعني عمره في العشرينات كذا بداية العشرينات جاء وقال لك عبود تزعل ولا تقول سلامات؟
2: ايش الاحترام هذا عبود؟ انا اسمي عبود، انا في اسم عبود.
0: ما تحس انه بالعكس والله وناسه؟ انا لسه صغير.
2: لا لا لا ما هو زين، لا شوفي ولا تراقبوا بايش الاسماء، الحين انا لغط صار.
0: ايه
2: يعني عيرتي هو عبود ايش عبد الله؟
0: لا لا لا هو كدلع. اي ممكن هو ميانه ميانه عبادي ممكن عبادي. إيه؟ يعني هي هي عشان الصوت بدا يروح توحي بالاحترام اكثر من انها
2: قبل 10 سنوات.
0: انا نفسها امون امون اي
2: امون امون لا نقول اماني
0: لا انا امون وصديقاتي المقربات في اسم ثاني بس ما اقوله على الهواء. عون عبد الله شكرا لك اخوي. شكرا لك، شكرا الصوت مالك بدا حيل يقطع. طيب راح اطلع فاصل اصدقائي عقب. طيب قبل نروح الفاصل،
3: لا انا جاي لك علشان خلاص سناني مش قادر، لا مسافه السكه على طول، يلا سلام.
4: سوري يا أونكل معلش ما خدتش بالي.
3: أونكل؟ أنا بقيت أونكل؟
0: أيوه أونكل. تخيل واحد كده يوقعك والله العظيم جاي أنت بتحاسب ولا هذا يقول لك يا عم يا خال يا أونكل، يعني ما أدري.

كده تحسون انكم مستوقفتكم الكلمه ولا ما استوقفتكم. عموما قبل لا اطلع الفاصل اصدقائي، استخدام كلمه او مناده شخص بيا عم يا عمه ويا خال يا خاله بتشوفونها توحي بالتقدم بالعمر او انها احترام. 6477154 سمعوني اصواتكم ايضا على 6495154 بالاضافه الى 6478544.

0: أم صالح من الطايف، حيا الله أهل الطايف. تقول أنا مع مالك أمينة، أشوف أنها من باب الاحترام والتقدير. الله عليك يا أم صالح، الله يخلي لك صالح وخوانا ومشاركة جميلة. طيب نروح لجبران. شوفوا أنا راح أتقبل اللي بيكتب خالة أمينة، أنا راح أتقبل، لكن ترى عندكم معتز قال لي أمينة لا أحد يكتب لي يا عم معتز، لا أحد يقول لي يا عم معتز، لا تقولوا له عم معتز، قولوا له أنكل معتز. هتقولوا لك أنكل، يقول أحد يقول لي يا عم، قولوا له أنكل يا جماعة. يقول باب احترام وتقدير مقبولة عموما، شكرا لك خالة سارة. لا زعلانة، وهم بعد سارة تبي تنرفز سارة. سارة زعلانة من أمس على مالك، أنا قاعدة أحاول أراضيهم تيجي تزعلها. يقول أغلب البنات ما يحبون كلمة خالة أمينة علشان العمر، لكن أنا مع مالك أشوف إنها احترام أكثر، كونها دلالة على العمر في الكلمة الجميلة، إذا قيدت بحس النية تبقى عنوان للتقدير. صح إذا حس النية، لكن الطرف الآخر مو بشرط. في ناس يزعلون إذا قلت لهم يا عم أو يا خال، وكل شخص له نظرته. أنا أتمنى أولاد أخواني وخواتي ينادوني يا عم أو يا خال، لكن المشكلة إلى الآن ما حد يقولونها، معتبريني أخ. هذول القرايب، إحنا ما نتكلم عن القرايب، إحنا نتكلم عن اللي برا القرايب. سؤال اليوم لكم أصدقائي، هذه الكلمات أو المفردات مثل يا عم يا عم يا خال يا خالة، هل هي احترام، بتشوفونها احترام، ولا أنها بتوحي في التقدم بالعمر؟ أنتم مع سارة اللي قالت العمر تقدم في العمر، أو مع مالك من شات الجيميناي اللي قال هي احترام؟ على 6477154 سمعوني أسواتكم، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. الموضوع متروح بين إيدينكم أصدقائي من خلال السوشيال ميديا على @جدة _ راديو، أيضا على صفحتي الشخصية على منصة إكس. أبيكم تصوتون، وأيضا لا تكتفون بالتصويت، أعطوني آراءكم. ناخذ سعيد القحطاني من أبها البهية، حاليا في أبها البهية. حياك الله يا عم يا خالو سلطان، شلونك؟ ألو. لا
1: ألو،
0: يا هلا مرحبا.
1: السلام عليكم، مساء الخير كمينة وفريق العمل
0: سعيد. يا مساء النور، يا مساء الجمال، حياك الله.
1: يا هلا وغلا،
0: شلونك؟
1: يا ربي لك الحمد.
0: مع ساء أول شيء سعيد أننا بنسمع صوتك صراحة.
1: الله يسعدك.
0: يعني تغالبا دائما بتشاركنا من الواتساب، بس اليوم معانا باتصالات. أنا كثير سعيدة صراحة أنتم لما تتصلون وتشاركون يعني، وأسمع أصواتكم تكونون معانا دائما.
1: والله أنا كذلك سعيد والله بالمشاركة معاكم.
0: ايش رايك انت مع ساره وانها تقدم بالعمر، توحي بالتقدم، ولا مع مالك اللي قال احترام؟
1: والله انا اتجه الى راي ساره. ليش يا امينه؟ اولا رده الفعل، انت بتخاطب ناس ما تعرفهم،
0: حلو،
1: فانت بتنظر الى رده الفعل هل هي ايجابيه ام سلبيه. اكيد اي واحد بيتلافى رده الفعل السلبيه. فمن الأبجدي أو من المهم تتجه إلى ردة الفعل الإيجابية. فيه مفردات يا أمينة ممكن يقولها غير يا خالة أو يا عم، مثلا إذا الرجل يا شيخ، أو
0: لو
1: المرأة هي أختي الفاضلة.
0: حلو يعني يا سيدة،
1: هذه يقبلها أي أحد يا أمين.
0: هي قالت هذه مهذبة وتحمل الاحترام بدون الإيحاء إلى العمر، قالتها سارة.
1: هي قالتها، بس أنت ما تدري عن ردة فعل الطرف الآخر يعني.
0: أي بس لما أحد يجي يقول لك مثلا ما تعرفها بالعيلة القراب، هذه يعني مفروغ منها، بنتقبلها. لكن أحد إحنا ما نعرفه، مثلا يجي يقول لي يا خالة ما يعرفني، قول يا سيدة، لو تكرمتي، لو سمحتي، يا مدام، يا مزمزيل مثلا.
1: هذه مفردات ما تأكيد أن ردة الفعل ما راح تكون سلبية،
0: ما راح تكون. بس ليش عندنا يستخدمون مثل هذه المصطلحات سعيد؟ ليش يعني مثلا لو في الدول الأخرى تلاقي لا ما بيستخدمونها، ترى لو تكرمت بيستخدمون مثل هذه المفردات. هي ثقافة عندنا مثلا، سمعنا الأجيال اللي قبلنا يستخدمونها فصرنا إحنا نسمعها مثلا.
1: صحيح ثقافة، وتأثروا بالمجتمع اللي هم فيه، والمفردات هذه صاروا يستخدمونها، فصار خلاص أنا بستخدمها مثلهم دون الإدراك ردة الفعل.
0: أوكي جميل، يعطيك ألف عافية، موت شكرا، شكرا أنك شاركتنا.
1: شكرا. شكرا امينه.
0: تسلم تسلم تسلم. طيب نروح مفلح. شلونك يا مفلح؟ حياك الله. الو الو. لا طيب على بال ما نرجع المفلح مره ثانيه. هم يكبروني ولكن تبقى احترام وتقدير ابو مهند. يعني انت صاير بالخانتين ما انت عارف يكبروني ولا ما كبروني. عماري قلت حياتي لعمنا معتز. لا قلت لك لا تقول يا عم، قول انكل معتز. هو يقول ابو بي لو تشوف كيف يناظرني زعل لا تقولونها. لو من صغير اتقبلها، بس لما يكون اكبر مني امينه احسه يستفزني او يستهزئ فيني. ابو مصطفى شفتوا؟ شفتوا في اشخاص يشوفونها بمنظور ثاني. يقول لما يكون صغير يقول ممكن صغير يعني مره حيل بالعمر اتقبلها، يقول لكن لما يكون اكبر مني يقول لا هذا استفزاز او انه استهزاء. استفزاز او استهزاء ميبي ممكن. بشارة خضر يقول مساء النور. أنا مع سارة، كلمة عم أو خالة كلمة توحي للعمر أمينة، والأعمار بيد الله. أنا ما أحب هذه الكلمة في طرق كثيرة. يقول الاحترام، الواحد اللي أكبر منك ممكن يقول لك يا عمي أو أي مصطلحات ثانية ممكن يستخدمها. شفته والله في ناس كثير مع سارة، في ناس كثير مع سارة الآن. طيب أخذ احترام والله يا طنط طنط طنط يا القهر يمكن احترام والله يا طنط. انزين انزين انزين يا أنكل، انزين يا أنكل جارحي. خليني اخذ مفلح. حياك الله يا هلا مرحبا فيك. الو
2: الو هلا
0: حياك الله. حضرتك على هوا قصر الراديو او قفله؟
2: ابشر
0: تبشر باللي سرك ان شاء الله. مفلح
2: هلا والله،
0: اول مره تشاركني؟
2: لا والله شاركت وعدت مره
0: والله. حياك الله. مع ساره الكلمه هذه صراحه توحي بالعمر ولا مع مالك؟ لا صراحه هي احترام اكثر.
2: والله انا اقول احترام.
0: احترام يعني انت مع مالك؟
2: ايوه نعم. الاحترام موجود يعني ما في شيء، يعني ما مستحيل انسان يردك يقول لك لو تقول له يا خال يا عم راح يتجاوب معك، قليل اللي راح ما يتجاوب معك صراحة، لأن عنده الاحترام الحمد لله. يعني اللي قبلي

0: نفسنا متطورة ما شاء الله متعلمة، يعني ما حد يردك بالشيء ذا بالسلوبية.
1: اي بس لما يجي واحد مثلا بعمرك مثلا، او واحد اطول منك كذا مثلا وشعره يعني حاس انه شكله اكبر منك، يقول لك يا عم مفلح عادي؟
0: لا كذا لا والله برد عليه بس ما بمشيها له، ماني متكلم.
1: ايش ردة فعلك؟ تضحك مثلا؟
0: اكيد لو اني اضحك اكيد اكبر منك اكيد اني بضحك. اجل هو ايش اجل؟
1: لا قل له وانت يا عم ما ادري وش، ولا تدري شو قل له يا انكل؟
0: يمكن اكسر خاطرك كذا بس خليها على اولها واضحك بس.
1: يعني ممكن تاخذها بصدر، انت بتاخذها بصدر رحبه بس انك ما تعلق.
0: لا ما علق لا بس اخذها ضحكه لي صح. اي والله ما راح اتكلم ماني راح اجاوب معه والله.
1: تمررها عموما لها
0: مرة نهاية والله راح.
1: شوف أنا والله قاعدين والله يا مفلح يكتبوا لي بعد وصلت لأنهم يكتبوا لي يا طنط، كاتبي لي يا طنط من الأشهر الدائرة.
0: بس أسكت ما أقدر أتكلم.
1: أنا قاعد أضحك صراحة كل ما أشوفهم كاتبين حاجة. عموما مفلح ممنونة لك ويوفقك إن شاء الله. شكرا لك على الاتصال الحلو ويسعدك. راح أطلع فاصل سريع. تتقبل يقولوا لك يا عمة تتقبلين، يقولوا لك يا خالة. واحدة جيت تحاسبين تقول لك يا خالة، قالت لك يا خالة وانت تحاسبين عادي تمررينها ولا لا؟ تشوفينا في مفردات يعني أكثر لباقة وأكثر جمال. شاركوني على 6477154 وسمعوني أصواتكم أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. قديمك لديمك.

0: منادات الشخص أصدقائي بكلمة يا عم أو يا عمة أو يا خال أو يا خالة بتشوفونها احترام ولا إنها بتوحي بالتقدم بالعمر؟ شاركوني أصدقائي، سمعوني أصواتكم على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 012، أو شاركوني من خلال منصة إكس الموضوع مطروح بين إيدينكم على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحتي الشخصية. وصراحة التصويت في منصة إكس اللي كانوا مع سارة من شات الجي تي لما قالت بتوحي بالتقدم في العمر أمينة 33% مقابل الأغلبية صوتوا لمالك من تشات الجيميناي اللي قال لا أمينة هي تروح للاحترام أكثر بنسبة 67%. خلينا نروح لآخر مجموعة معنا من الاتصالات. ألو بونسوار أبو حسام، شلونك يا أبو حسام؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يلا نكتحي يا شخبارك.

0: سعد مساك اختمين وفريق العمل معكم مستمعين ومستمعات.
1: يا هلا مرحبا فيك. توحي بالتقدم زي ما قالت سارة ولا زي ما قال
0: لا الحقيقة أنا يمكن أعتقدنا من باب الاحترام يعني
1: أكثر هي احترام والتقديري. زي ما قال مالك
0: أنا كان مر علي موقف بهذه السالفة قبل فترة.
1: أوكي.
0: كان أحد السيدات يعني مقفل الطريق بعربية.
1: ها.
0: فقلت لو سمحت خالب الطريق.
1: أبوي.
0: فقالت لا قولي يا آنس لا تقول يا خالة.
1: طيب.
0: أنا مشيت. فممكن الحريم أكثر حساسية من الرجال في هذا الموضوع.
1: سوت هي لما قلت لها لو قالت لك لو سمحت قولي آنسة.
0: إيه قالت كل إيه اللي قالها ماني خالة أنا. يمكن يتحسسون أنتم أكثر من هذه الكلمات.
1: أبوي شيء ما النساء يتكهربون مو يتحسسون. أبو سامع لما طبعا أنت ما تعرفه هو ما تعرفك صح؟ ما تعرفون بعض. ليش تحس أنها تحسست؟ ليش إحنا نتحسس؟ طب هو ما يعرفني ليش أقول له يا آنسة ليه؟
0: والله إحنا متعارف عندنا يعني إنه يا خال يا عم يا أخ يا أخي. فهي يعني المتعارف عنده وبالعكس يدل على الاحترام والتقدير يعني والاشياء اللي
1: اي شفتها انك كانك يعني شفتها
0: كبرتها شوي يمكن بالعمر
1: مو كبرتها شوي كبرتها واجد يا يعني تحس ان لا انا مو كبيره انا ستيل صغيره يعني كان اتهام او كان يعني شيء في انتقاص بتشوف المراه
0: ممكن انا يعني متعارف انها تطلق على كبرات السن او كذا ممكن
1: ايوه
0: طبعا العكس حتى انا يمكن احد يقول يا عم بالعكس تقبلها بأي طريقة يعني
1: ما تضايق
0: لا لا بالعكس أقول جزاك الله خير شكرا بالعكس أكون أكثر واحد سعيد.
1: تتذكر أول مرة سمعتها يا أبو سامح؟ تتذكر أول مرة سمعتها لما قالوا لك يا عم؟ مو من الأهل ما بيها من الأهل من ناس يعني غرباء
0: والله كثيرة قبل في الأماكن العامة يعني عادي
1: ما فيش بس خلي القرباء الأقارب أنا بي الناس اللي أنت ما تعرفهم تتذكر أول مرة قال لك واحد يا عم واحد كبير بعد مو صغير
0: ايوه يمكن في عمري يقول يا عم عادي فرض مره في احد الدوائر الحكوميه يعني كنا في
1: عادي
0: وعادي ما في اشكال يعني
1: ما شفت فيها اشكال
0: خل يعني. عندك روح رياضيه بالعكس
1: حلو الروح الرياضيه ما ادري احنا ليش صراحه يعني في ناس انا حتى امس حطيت السؤال هذا بالغلط في احد الجروبات صار صاعق استغربت قلت ايش في الجروب هذا كان سايلنت فجاه الاقيهم كلهم يتكلمون البنات اللي مع اي عادي واللي تقول لا ليش يقولوا لي ليش ما يدلعوني
0: والله ليه؟ شوف اختمين انتم النساء عندكم كل شيء في مشكله
1: كل شيء نسوي من الحبه قبه
0: حتى احيانا ما عندها شيء تزعل تصنع مشكله عشان تزعل
1: تحب الاكشن المره تحب الاكشن تحب التغيرات ما تحب انها تكون على وتيره واحده على
0: نفسها الله يكفينا شرهم
1: انزين شكرا لك
0: ويعافيك
1: ربي شكرا لك شفت الرجال متقبلين كثير متقبلين طب خليني اختم قبل اخذ امتنان لا والله امينه شايفه احترام يعني اقول يا عمه ويا خاله للسيده الكبيره لا اوكي هذا ما ادري خلينا نشوف امتنان بونسوار احلى سنيوريتا
2: اهلين اموني يسعدي مساك
1: ومساك اسعد ومساك اسعد انا بيرفكتو سوبر بيرفكتو احترم مع ساره توحي بالعمر توحي بالعمر ولا مو شرط انها كبرتني بس توحي بالعمر ولا مع مالك من الجيميناي اللي قال احترام وتقدير
2: لا اكيد مع مالك لان هي تعتبر احترام وتقدير اذا كان في اسلوب يعني اقولها باسلوب لبق للشخص اللي قدامي فعلا يكون كبير في العمر يعني بالعكس انا اعتبره مقام ابويا او اعتبرها مقام امي
1: طيب جيتي بتحاسبين عند الكاشير بعمرك هي او ممكن شوي اكبر قالت لك يا خاله عادي
2: يعني قالت لي انا
1: ايه
2: والله لا انزل فيك
1: ايش ها قولي لي
2: لا ما يصير
1: ما يصير انت يعني انت انت بتاخذين قهوه وقالت لك يا خاله حاسبي هنا
2: خاله مين خلف عينك انا لستي بنتي مو سايبه
1: شفتي علشان كذا اقول هل تتقبل
2: شوفي لحظه امونه طب انا يعني شكلي وهذا ما يعطيني واحده خاله على فكره
1: ممكن هي تقولها لأن شوفي في ناس قالوا أمينة ترى ممكن تكون استفزاز
2: والله من عندها حاجة والله الأمشي
1: تمشين ما بتحاسبين
2: لا والله أنا أرجع اللي أخذته وخلاص ما أبغى
1: أي شوف أعتقد شوفي المرأة مهما وصلت للعمر متقدم لرقم ما راح تتقبل
2: تبدأ طفلة يعني الطفلة اللي زواجتها ما يسمح إن واحد يقول لها كذا
1: طب الصغار اللي عندكم في العيلة ينادونك امتنان ولا ينادونك يا خالة ويا عمة
2: لا والله والله يا باسمي يعني.
1: باسمك ينادونك. طب حتى انا في كثير صغار وفي مثلا الحين بالجامعه استلي ينادوني انت تيمي عشان الاسم هذا تيمي اصلا انقال بطريقه خطا فخلاص مسكوا عليه.
2: ايوه مسكوا عليه.
1: الوحده ما تتكلم عربي في العيله.
2: لا انا بنزل انا احنا يعني نحن النساء ترية علمنا غير عن الرجال وكذا.
1: اي فحلو
2: حساسين اكثر.
1: اي فحلو حلو انه يعني حتى لو مثلا امتنان ينادونك بمصطلح

وسارة قالت في مصطلحات ثانية ممكن تستخدم، يا آنسة، يا مزمزيل، يا سيدة، يا فندم، يا طنط، زي ما بيقول الجرحي طنط طنط طنط. ليه طنط يا عنك الجرحي؟ زين، شكرا لك يا امتنان، يومك جميل حبيبتي. طيب انا حختم، يقول اما يقول لي دكتور وانا فني مختبر، اتمنى اكون دكتور وانا اشوفه احترام. ام 7 حياك الله ام 7 محمد. طيب موتش جراس، شكرا لكم كلكم صراحه، ابدعتوا حلقه رائعه رائعه مثلكم وشرواكم، ابدعتوا يا مبدعين الساعه الاولى والثانيه. شكرا لكل اللي شاركوني، اصدقائي الحلوين والرائعين، ما كنت بقول من خلال اتصالات الواتساب على منصه اكس. مني قالوا لي وش عجبك فيها، شكرا معتز بخش من الاخراج، وشكرا امين العبد الله من خلف المايك والاعداد. نطروني بكره لا تنسون بنفس الحزه ونفس التوقيت من 4 لـ 6. امان الله وباي باي.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تعلن قرعاوي العقارية وذلك تحت إشراف مركز إنفاذ عن مزاد خام النرجس 3 أراضٍ خام في أهم المواقع نمواً وطلباً لتكون بوابة الاستثمار والتطوير. يبدأ المزاد من 6 وحتى 8 يوليو.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: أرض خام سكنية في العارض على طريق أبي بكر الصديق وأخرى في القيروان، واستراحة مميزة في العمارية، وأرض زراعية في ملهم ضمن مزاد وجهات الرياض بإشراف إنفاذ وتنظيم زد للمزادات العقارية.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مونديال 26 على جدة اف ام.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة FM أينما كنتم تسمعونا. حلقة جديدة من برنامجكم اليومي مونديال 26، هذا البرنامج الذي يناقش أبرز المستجدات وأحداث كأس العالم 2026 التي تقام في أمريكا والمكسيك وكندا. طبعا دخلنا دور 16 من هذه البطولة بلقاءين بين كندا والمغرب، وأيضا لقاء الباراغواي وفرنسا. المنتخب المغربي وصل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على المنتخب الكندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أيضا المنتخب الفرنسي وصل إلى دور الثمانية بعد فوزه على منتخب الباراغواي بهدف دون مقابل. اليوم إن شاء الله معكم من الإعداد هادي الدغريري، ومن التقديم أنا أسامة الغريبي، والإخراج سلطان المحيوي. طبعا المنتخب المغربي يواصل تقديم مستوياته الجميلة ومستوياته الجيدة.

0: حقيقة توجها بآخر لقاء بفوزه على المنتخب الكندي وإقصاء مستضيف هذه البطولة أو أحد مستضيفي هذه البطولة المنتخب الكندي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ليتأهل إلى دور الثمانية من هذه البطولة ويقابل المنتخب الفرنسي الذي بدوره أقصى المنتخب منتخب الباراغواي بعد مباراة يعني كان فيها دراما، كان فيها خشونة، كان فيها أحداث كثيرة، حتى الظروف الجوية ما كانت مناسبة لهذه المباراة، ولكن في النهاية المنتخب الفرنسي استطاع أن يحقق الفوز بهدف مقابل لا شيء عن طريق نجمه كيليان مبابي من ضربة جزاء ليقابل زي ما قلنا منتخب البرتغال في دورة الثمانية. راح تكون مباراة قوية، عفوا لا راح يقابل منتخب المغرب في دورة الثمانية، راح تكون مباراة قوية جدا بين المنتخب الفرنسي والمنتخب المغربي، لنرى من سيكون الفائز من هذه المباراة ويتأهل إلى نصف نهائي هذه البطولة. هل تكرر المغرب وصولها إلى نصف نهائي كأس العالم مثل ما فعلت في مونديال قطر 2022، أم تواصل فرنسا تألقها في آخر ثلاثة نسخ من كأس العالم بحصولها على البطولة في 2018 ووصولها إلى نهائي المونديال في 2022، والآن وصلت إلى دور الثمانية مواصلة مسيرتها القوية في هذه البطولة. طيب احنا هنروح لفاصل قصير، بعد الفاصل راح نبدأ حلقتنا مع ضيوفنا، لا تروح بعيد.
1: وجعنا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة FM. مونديال 26 على جدة FM.
0: حياكم الله من جديد، احنا متواصلين معكم في برنامج مونديال 22. ارحب بضيوفي الناقد الرياضي عيسى حكمي. اهلا ويا مرحبا عيسى.
2: يا هلا والله سامة، تحياتي لك، تحياتي لكل من يستمع لنا، الفريق العمل، الزملاء في الاخراج، وضيفك الذي سترحب.
0: حياك الله. ايضا معي الناقد الرياضي الاستاذ محمد البركاتي، اهلا وسهلا بك.
3: مساء الخير استاذ عزيز، مساء عليك استاذ عيسى وكل من يستمع ويتابع اذاعه جدا، ان شاء الله تكون حلقتنا من استحسانكم ورضاكم.
0: حياك الله. خلوني ابدا بس بالعناوين. المغرب يواصل الحلم العالمي ويبلغ ربع النهائي بثلاثيه امام كندا وفرنسا، تعبر الباراغواي وتضرب موعد ناري مع المغرب. ايضا مواجهات الحسم في دور 16، البرازيل وانجلترا امام اختبارات صعبه، البرتغال واسبانيا قمه اوروبيه مرتقبه على بطاقه ربع النهائي، العنصريه والاساءات الالكترونيه التحدي الاخر الذي يواجه نجوم كاس العالم. خلينا نبدا معك عيسى. المنتخب المغربي واصل مشوار مميز في كاس العالم 2026، تاهل الى الدور ربع النهائي، فوز مستحق على نظيره الكندي بثلاث اهداف دون مقابل. اللقاء جمعهم على ملعب NRG بمدينه هيوستن الامريكيه ضمن منافسات دور 16. المنتخب المغربي واصل تالقه في هذه البطوله، واصل الان الى دور ربع النهائي، فوز مستحق على أحد مستضيف البطولة المنتخب الكندي، المنتخب الكندي المتطور في هذه البطولة، لكن المنتخب المغربي تفوق في هذه المباراة خصوصا في الشوط الثاني بثلاثة أهداف نظيفة. إيش أبرز العوامل الفنية اللي أسهمت في فوز المنتخب المغربي على كندا بثلاثية نظيفة؟
2: خلينا أول أمسي بالخير على زميل محمد. ثانيا أعتقد العامل الأكبر هو التميز والتفوق والنموذج المغربي اللي قدم نفسه بقوة سواء في المونديال الحالي أو في المونديال السابق أو حتى الفترة الزمنية السابقة ما بين 2022 و2026. ذلك نتيجة كانت متوقعة، وأي نتيجة أخرى كانت ستعد أو كانت ستفتح باب المفاجآت في دور 16 اللي حتى الآن الصفحة الأولى انتهت بدون أي مفاجآت بتوع المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، عكس دور 32 اللي شهد مفاجأة خروج منتخب ألمانيا. اليوم أنت وانت تشوف المنتخب المغربي تشوف نموذج بكل ما تعنيه الكلمة، الكلام مش كان عن مشروع أو عن طريقة تطور، وإنما عن نهضة كروية شاملة. تخيل في المونديال الحالي يتواجد أو تواجد اثنين من المدربين من الجنسية المغربية على مقعد التدريب، محمد وهبي اللي قاعد يقدم نسخة مطورة ل منتخب المغرب بقيادة الركراكي أو تحويل الحقيقة أو تطوير لطريقة اللعب، بالإضافة إلى مدرب المنتخب الأردني السلامي. هذا يعطيك الحقيقة تصور أنه فيه طفرة في الكرة المغربية على كل أصعدة، وهذا يعطيك بيئة جدا ممتازة أيضا لتقديم كرة قدم ولاعبين ومنتخبات، منتخب الشباب، بطل العالم، منتخب الأولمبي، منتخب الناشئين. اليوم هذا عبارة عن عملية امتداد. فوز المغرب على كندا هذا المنطق وهذا الطبيعي وكان المتوقع. الثلاثية أنا أتصور أنها يعني توجت الحقيقة الرقم هذا، ثلاثة أهداف، توج هذا التفوق وتوج هذا التألق. برأيي كانت مباراة تفاصيل، وكان أهم التفاصيل فيها أعتقد عز الدين أوناحي اللي عرف كيف الحقيقة يستثمر المدرب محمد وهبي. أننا نعرف أوناحي دائما يرتبط بمهمات في وسط الملعب أكثر من الجرأة والتقدم إلى المناطق الأمامية. شفنا يسجل هدفين، نسخة كربونية الهدف الثاني من الهدف الأول، هذا يعطيك الحقيقة رسالة بأن المنتخب لديه خطة لعب واضحة وطريقة تكتيكية جدا مميزة. رحيمي من الدوري الإماراتي في نادي العين الإماراتي إلى التألق في مونديال كأس العالم، هذا يعكس لك الاختيار دائما للأفضل. لذلك المنتخب المغربي
0: على فكرة رحيمي كان بديل لصيباري، يعني نعم هو صحيح. البديل وقدم مستوى
2: وسجل في مباراة سابقة أيضا. نعم سجل يعني. نعم. لكن أنا أقول عملية الاختيار للأفضل لا ترتبط بنادي، لا ترتبط بمكان، لا ترتبط بالزمان، ترتبط باللاعب اللي يستطيع أنه ينجح ويحقق التكتيك الفني لأفكار المدرب. لذلك يحيي مدرب المنتخب المغربي على اختيارات العناصر. وهذا العامل الثاني، إذا قلنا العامل الأول هو الأفضلية الكروية والنهضة الكروية للمغرب، فالعامل الثاني الحقيقة هو الاختيار الموفق للجهاز الفني. ولذلك المغرب تسجل نفسها مرة أخرى في دور ربع النهائي منتخب عربي، أو لأول مرة منتخب عربي يستطيع أن يعبر إلى هذا الدور في نسختين متتاليتين، ليس فقط بالعبور المفاجئ ولكن بالعبور القوي والعبور السلس. تبدأ بالبداية بالتعادل مع البرازيل، تستمر بالانتصارات فيما بعد، تسجل أهداف، لا تتوقف عن عملية الهجوم. أعتقد أن هذا يعطيك دائما أفضلية في جميع المواجهات. ولهذا فمباراة المغرب وفرنسا الحقيقة في دور ربع النهائي يتوقع لها أنها تكون واحدة من المباريات اللي ممكن أنك تصفها بأنها أشبه بالنهائي، لأن التقارب هيكون والشراسة كلها موجودة في المنتخبين. أعتقد أنها تكون مباراة جدا ثقيلة على المغرب وثقيلة أيضا على فرنسا.
0: جميل. محمد عيسى ذكر عز الدين أوناحي وكان من نجوم هذه المباراة. عز الدين أوناحي يعني يلعب في في في في جيرونا في الدوري الإسباني، الفريق الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى. يعني إحنا ما نتكلم عن لاعب يعني يلعب في في في أندية كبيرة في أوروبا زي مثلا أشرف حكيمي أو إبراهيم دياز، لا يعني هو يلعب في في أحد الفرق المتوسطة المستوى في الدوري الإسباني، مع ذلك كان واحد من نجوم هذه المباراة، واحد من نجوم البطولة بشكل عام. كيف تقيم أداء عز الدين أوناحي في هذه المباراة؟ هل يمكن اعتباره نجم المباراة دون منازع؟ كمان ذكر اللاعب سفيان رحيم الذي يلعب في العين الإماراتي وكيف قدم مستوى أيضا جيد بعد دخوله بديلا للاعب صيباري وسجل هدف في هذه المباراة، وقبلها أيضا كان له هدف في أحد المباريات.
3: بدون أدنى شك نجاح عز الدين أوناحي مش فقط نجاح شخصي، لا هو نجاح منظومة متكاملة. المنتخب المغربي بكل مكوناته عنده إمكانيات كبيرة جدا. عز الدين أوناحي يمكن فريقه في الدوري الإيطالي أو الدوري الإسباني ما هو ذاك الفريق اللي يعتمد عليه بشكل كبير، ولكن بالتحديد هناك فيه مجموعة كبيرة في المنتخب المغربي متجانسة وعندها إمكانيات كبيرة تنجح أي منتخب، خصوصا المجموعة الموجودة. في نقطة مهمة جدا، أمس بعد مباراة المنتخب الكندي ذكر المدرب الكندي والأمريكي جيسي مارش أنه تفوقنا بكل مراحل المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها كما يرى هو المدرب الأمريكي، ولكن ذكر جزئية مهمة جدا، ذكر أنه جودة اللاعب المغربي أفضل من جودة اللاعبين الموجودين لدى المنتخب الكندي، وهذه نقطة مهمة جدا ارتكز عليها المدرب محمد وهبي في هذه المباراة. ما استقل اندفاع المنتخب الكندي وسجل، لا، كان في ترابط تماسك، خرج بنقطة مهمة جدا وهي عدم استقبال هدف كما حصل في مباراة المنتخب القطري عندما حقق نتيجة كبيرة، وذلك بسبب الضغط الرهيب وتسجيل هدف مبكر هو كان يريدها
4: برنامج مونديال
3: 26، ولكن ما قدر المنتخب الكندي انه يستقل عدم الاهتزاز اللي حصل في بداية المباراة، وكان ذكاء ايضا من محمد وهبي. المجموعة المتكاملة، المنتخب المغربي منذ قدوم إيرفي ريناد في نقاط مهمة أوصلت المنتخب المغربي أنه يكون في تجانس، مش فقط في لاعب أو لاعبين أو ثلاث، لا، مجموعة متكاملة. من إيرفي ريناد جلس مدة كاملة، أتى بعده وحيد خليلزوفيتش أيضا جلس مدة كاملة، أتى بعد تلك الفترة وليد الركراكي، هو مرحلة أخرى من ناحية التغيير الفني للمدربين الوطنيين المغربيين ومنظومة متكاملة ومرحلة أخرى للتجانس وإعطاء فرصة للمدرب المغربي اللي حقق نجاح كبير، كاد يحقق بطولة أفريقيا بعد غياب طويل جدا، ولكن نعرف الظروف اللي حصلت في تلك المرحلة. وليد الركراكي قبل ذلك في مونديال قطر حقق نتيجة إيجابية جدا وحقق مركز متقدم، اعتلى التصنيف العربي، وصل اليوم إلى هذه الفترة مع محمد وهبي إلى المركز السادس في 11 جون بالتصنيف العالمي للمنتخبات، قفزة نوعية للمنتخب المغربي. اليوم التكامل الفني للمدربين هو إعطاء فرصة وأيضا مشروع جديد مختلف تماما، أن المنتخبات العربية إذا دخلت أي منافسة تقدم كل ما لديها. المنتخب المغربي عنده الديمومة، عنده الاستمرارية، ما جلس فقط على أطلال على المونديال الماضي، لا، اليوم حتى ينتصر على أقرب منافسيه في التصنيف هو المنتخب الهولندي، كان في المركز السابع.
0: صحيح،
3: هذه تعطي فرصة أنه في فعلا منتخب يقدر ينافس أي منتخب في العالم. ولا ننسى أن المباراة القادمة عبد العزيز اللي راح تكون رد للثأر أمام المنتخب الفرنسي اللي أخرج في دور الأربعة المنتخب المغربي، ونذكر تلك المباراة والرهبة والفكرة عندما أخرج المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي بأدواته الكبيرة، إمبابي، الأسماء اللي كانت موجودة في تلك الفترة ما هي أسماء بسيطة جدا، حتى المنتخب الفرنسي يدخل بنفس التشكيلة ما تغير شيء. واللي يعجبني في المنتخب المغربي حتى التغيير ما تغير الجلد المنتخب، لا، كان في إحلال منظم مرتب. تتذكر في مونديال 2022 أسماء اختفت، اليوم سفيان رحيمي هو أحد الأدوات البديلة، ما هو معتمد اعتماد كلي في هذا البطولة.
0: تقريبا 4 أو 5 لاعبين اللي موجودين في المنتخب المغرب كانوا موجودين في 22،
3: هم أسماء الخبرة ترجع
0: لك.
3: بالتحديد خط الخلفي عن بكرة أبي تغير بعد إصابة نايف أكرد، ياسين بونو هو الموجود، نصير مزراوي هو الاسم الموجود، هو أشرف حكيمي، لكن كقلوب دفاع وعمق مش موجودة هذه الأسماء، أسماء جديدة. عيسى ديوب اسم جديد، هذا من اكتشافات اللي أتى فيها الجامعة المغربية في اتحاد القدم، أعطت فرصة كبيرة للمضيف.
0: إبراهيم دياز لم يكن موجود مع منتخب 22.
3: هذه أشياء جميلة جدا تعطي أنه في منتخب في سنوات قادمة حتى مع قدوم مدرب جديد في فترة قياسية محمد وهبي، ما هو ذاك التغير الكبير. فأنا أشوف أن المنتخب المغربي عنده قدرة أنه يصل في ظل الاستمرارية الجيدة جدا للأسماء والتركيبة، مش القوة الفنية مثل كرة بكل أمانة، عشان نكون صادق معك، مش الجودة اللي إحنا كنا نتأملها كما كانت في نسخة 2022، لكن في روح الفريق، روح المجموعة، أيضا الجماهير داعمة. يمكن أنا كنت موجود في الولايات المتحدة بالعزيز، كنت حاضر لأحد مباريات المنتخب المغربي، كان في حضور لافت للجماهير المغربية ودعم لا محدود للجارية العربية، للمنتخب المغربي، جميع المنتخبات العربية اللي أعطت زخم وفرصة وأيضا نوع من الروح داخل الملعب يستمدها اللاعبين. هذه أشياء إيجابية، عندما تجد الجماهير وتجد الروح المعنوية للجماهير تدعمك وتحفزك وتساندك، راح يتغير معك هذا الشيء بشكل أكثر وبشكل أفضل بإذن الله. ليش لا، الفرصة مؤاتية أن المنتخب المغربي يخرج لنا في هذه البطولة أكثر من عدة ناحية، يمكن أيوب بعدي من أبرز الأسماء والمكاسب الكبيرة لكرة القدم المغربية.
0: جميل. عيسى خلينا نروح معك للمنتخب الفرنسي. أنا بأخذ المنتخب الفرنسي ومنتخب الباراغواي عشان بعدها راح نتكلم في اللقاء القادم بين المغرب وفرنسا ونقاط القوة ونقاط الضعف في كلا المنتخبين. المنتخب الفرنسي أيضا حجز بطاقة التأهل لربع النهائي لكأس العالم 2026، فاز على الباراغواي بهدف دون رد. أنا شفت المباراة، حقيقة المباراة كانت صعبة على المنتخب الفرنسي، كان في شوية أحداث يعني في هذه المباراة، منها الظروف الجوية للمباراة، كانت درجات الحرارة مرتفعة، المباراة كانت في وقت مبكر، كان في كلام عن أيضا تأجيل المباراة بسبب هذه الأجواء، لكن لعبت في موعدها. لكن اللافت في هذه المباراة دخول منتخب الباراغواي بجو يعني في مشدود ومشحون، يعني شفنا خشونة واضحة من منتخب الباراغواي تجاه لاعبي منتخب فرنسا، لكن يبدو أن لاعبي منتخب فرنسا تعاملوا مع هذا الأمر بكل حكمة حقيقة داخل أرض الملعب، استطاعوا أن يفوزوا في هذه المباراة بأقل جهد ممكن من ضربة جزاء عن طريق القائد كيليان مبابي. يعني أنت كيف شفت المنتخب الفرنسي في هذه المباراة بعد المباريات القوية والأداء الجيد اللي قدموا في المباريات السابقة، باعتبار أن هذه المباراة ربما تكون يعني أقل المباريات للمنتخب الفرنسي على الأقل من الناحية الفنية؟ كيف شفت المنتخب الفرنسي في هذه المباراة؟
5: شوف السمع، كانت مباراة صعبة بكل ما تعني الكلمة المنتخب الفرنسي، لكن لا تنسى أنه اللي صعبها الروح المعنوية العالية للمنتخب البرغواي. أنت جاي على دور 16 وجاي على ألمانيا، مطلع ألمانيا من دور 32، كبرت الحقيقة الطموحات والفكرة لدى جوستاف والمدرب البرغواياني وعناصرة أنهم ممكن أيضا يكون لهم ضحية ثانية من أوروبا وضحية ثقيلة اللي هو المنتخب الفرنسي للجميع يضع في الصف الأول في الترشيحات لتحقيق اللقب. صعبة المباراة الحقيقة على فرنسا لأنها ما تعاملت في الشوط الأول مثل ما تعاملت بالزخم الهجومي اللي كان في الشوط الثاني. كان عند ديتشامب يعني روية كثير في عملية عدم المخاطرة، ما يبغى يستقبل هدف، الحصون كانت قوية جدا في جانب منتخب البرغواي. بدأت المباراة تخرج أيضا عن نسقها من جانب المنتخب الأمريكي اللاتيني بأنه أصبح يبحث عن الاستفزاز. يمكن شفنا لقطات من بداية المباراة إلى نهايتها وبالذات حول اللاعب من بابي، لكن أنا أعتقد أنهم كانوا كأنهم دارسين إيش اللي راح يحصل في المباراة وكيف تتم عملية التعامل. لا ننسى أيضا المنتخب الفرنسي هو المنتخب يعني لما يتعامل بهذا الشكل فهو المنتخب المثقل بالنجوم، الأغلى قيمة سوقية، الأكثر نجوما في طلبا واسما لامعا على مستوى كرة القدم العالمية حاليا، سواء ديمبلي، سواء مبابي، سواء حتى بقية العناصر. الإحلالات اللي عملها المدرب الرائع ديتشامب كانت جدا ممتازة، سواء في وسط الملعب أو في خط الدفاع، عنده حراسة ثابتة لازال يستقر عليها، ولذلك تعامل مع المباراة بواقع أن هناك لحظة سيستطيع من خلالها أنه يكسب المباراة. وجت ضربة الجزاء، صحيح أنه يعتبر فوز خجول لما تقول أنت البرغواي فرنسا، لكن أنت تلعب أمام قيمة دور ولا تلعب، لا تتحدث عن مباريات، عندك مباراة تكون أو لا تكون الهدف فيها مثل الثلاثة مثل الأربعة، ولذلك أخذت فرنسا ما تريد وذهبت إلى حيث تريد، والبرغواي الحقيقة حاولت أنها تصعب المباراة تذهب فيها إلى أشواط إضافية إلى ركلات الترجيح مرة أخرى، حاولت تخطف هدف، لكن أعتقد المنتخب الفرنسي كان فاطن تماما لكل التفاصيل، لذلك بالكاد يعني كان في وصول المنتخب البرغواي إلى مرمى الحارس الفرنسي محدود وضعيف جدا، ولذلك أنا أشوفها منطقية أيضا مثل مباراة المغرب. فقط الشيء الوحيد الغير منطقي أنها تنتهي 1-0، يعني مباراة الجميع كان لا يت... لا

0: لا يتوقع انها تقل عن 3 اهداف، لكن في النهايه الاهم هو الصعود. دائما طريق المنافسه دائما ما تاتي في مناطق وعره. يمكن لو رجعنا بالذاكره ايام بسيطه نجد منتخب الارجنتين عانى الامرين امام منتخب الراس الاخضر، ولكن في النهايه حقق الاهم.
1: لكن الباراغواي يعني خرجت المانيا في الدور 32،
0: وهذا اهم عامل انه خلاها تدخل المباراه بهالشخصيه الحقيقه، انها تريد تصعيب المباراة. الفوارق بين ألمانيا وفرنسا شاسعة، سواء على الجانب المهاري أو التكتيكي أو طرق اللعب. اللي قدمته بارغواي هجوميا أمام ألمانيا ما تقدر تقدمه أمام المنتخب الفرنسي، لأن مدربها جوستافو يعرف هذا الأمر، فلجأ للتصعيد الدفاعي أو عمليات الدفاعية المكثفة بحثا عن أي خطأ من خلاله يستطيع أنه يصل مثلا إلى مرمى المنتخب الفرنسي. لذلك في أحد اللقطات أعتقد كانت في شوط المباراة الثاني، كان في سباق قوي جدا ما بين المدافع الفرنسي وما بين المهاجم البرغواياني، لكن كانت يمكن من اللقطات البسيطة والخجولة اللي يحاول من خلالها منتخب البرغواي أنه يصل لمرمى فرنسا. منتخب فرنسا الحقيقة منتخب ثقيل بكل ما تعني الكلمة في جميع المراكز، ما تقدر تسجل عليه أي نقاط ضعف واضحة أو بنسبة 100%، وإن حصل عنده ضعف عنده مدرب ذكي جدا يستطيع الحقيقة أنه يكون عند المرونة اللي يعدل فيها سواء بالإحلال أو بعملية تغيير اللعب.
1: طيب محمد، خلينا نروح معك للجانب التحكيمي في هذا اللقاء. كان في جدل كبير حول تساهل الحكم الأوزبكي مع لاعبي المنتخب البرغواي في بعض اللقطات، خصوصا يعني في مع اللاعب كيليان مبابي. يعني كثير من المحللين قالوا انه على الاقل هناك لاعب واحد المفروض انه يكون او يخرج بالبطاقة الحمراء من منتخب البرغواي، رغم كل الخشونة اللي شفناها من منتخب البرغواي والالتحامات البدنية العنيفة يعني حقيقة، لكن لم يتحصل أي لاعب على كرت أصفر في هذه المباراة. كيف شايف الجانب التحكيمي في هذه المباراة؟ وخلينا نتكلم كمان عن الجانب التحكيمي في كأس العالم بشكل عام.
2: طبعا أمس مباراة يمكن مباراة غريبة جدا، ولو رجعنا للوراء بالعزيز 26 عام نتذكر الفوز بصعوبة في الوقت الإضافي بهدف لوران بلان أمام البرغواي. نعم. وكان مدرب تلك الفترة منتخب البرغواياني الإيطالي الشهير تشارزيدي مالديني، وكانت مباراة صعبة جدا مارس فيها المنتخب البرغواياني جميع أنواع التكتيكات البنية لإيقاف زحف المنتخب الفرنسي في تلك الفترة. أمس بدأ واضح على المنتخب البرغواياني، هو من بداية المباراة أخذوا بنفس طريقة المنتخب السويدي، لكن المنتخب السويدي ما كان ذاك الدور الشرس في تعطيل لاعبي المنتخب الفرنسي وإخراجهم عن طورهم، خصوصا الورقة الرابحة هو كيليان مبابي. أمس واضح أنه كان في عنف خصوصا من ماتيس جالارز اللاعب
1: رقم 23.
2: نعم كان مستفز، وكانت في ضرب واضح في الشوط الأول، نهجم من بطاقة صفراء كررها في الشوط الثاني. يعني دائما التحكيم إذا كان في شراسة في اتخاذ القرار في بداية المباراة، المباراة بشكل عام راح تروح على وضع مختلف تماما، وضع أهدى. لكن إذا فلتت وتزادت الأمور تحكيميا عن حالها، لا حيكون في انفلات تحكيمي، حيكون في انفلات في سلوك اللاعبين، راح تجد الكثير من الأخطاء، راح يكون في حديث خلال الإعلام. وما لاحظناه من توتر بين اللاعبين حتى بعد نهاية المباراة كان واضح على اللاعبين.
1: نعم صحيح.
2: المنتخب وخصوصا كيليان، يعني بعد نهاية المباراة حاول الحارس البرغواياني أن يبادر بالسلام، لكن كيليان الابتزازات اللي حصلها واضح من طريقة حتى احتفاله بالهدف. كل هذه الأشياء تضع علامة استفهام على أداء الحكم الأوزبكي في هذه المباراة، وكان عليه أن يكون أكثر شراسة أكثر صرامة في اتخاذ القرارات، وأيضا بمساعدة حكام الفار. يعني كان بإمكانهم أن على أقل تقدير أن يكون بينهم تواصل سريع باتخاذ قرار بطاقة صفراء لحل الإشكالية في بداية المباراة، ولكن السكوت في أكثر من حالة جعل اللاعبين يتمادون في التصرفات. وأيضا يعني أنا ماني عارف إيش اللي صار في هذه المباراة بالتحديد، لكن هي مباراة كانت فنيا أضعف بكثير مما هي عليه بدنيا وفيها شراسة. وهذه مباراة الكؤوس، دائما مباراة الكؤوس خصوصا في الأدوار هذه تحصل فيها أمور مختلفة تماما. الكل يريد أن يكسب، هم المنتخب البرغواياني أراد أن يخرج لاعبي المنتخب الفرنسي وابعادهم عن المناطق الهجومية باستخدام هذا السلوك، ولكن اليوم في ظل التطور الرهيب في أداء التحكيم

0: إشادة. أنا بروح على الموضوع الآخر، وزي ما ذكرت كيف تشوف التحكيم، أشوفه مميز جدا خصوصا في اتخاذ القرارات. إن كانت في أخطاء لا تذكر أبدا بما حصل في البطولات السابقة، والوصول إلى وقت غير كافي لاتخاذ القرارات، لا، اليوم سرعة في اتخاذ القرار، سرعة في ردة الفعل، التحكيم بكثير أفضل من البطولات السابقة. شاهدنا اليوم ممكن مباراة أو مباراتين فيها جدل تحكيمي، مباراة البرتغال وكرواتيا، أمس الأخطاء اللي حصلت، وإن كانت أخطاء من وجهة نظري ما كانت مؤثرة بعد فوز المنتخب الفرنسي. لو كان العكس ممكن أروح معاك في عدم اتخاذ مثلا قرار في ركلة الجزاء لديدي دوي. كل هذه الأشياء جعلت المباراة تسير بشكل إيجابي، وإن كان في بعض الأخطاء البسيطة. تحكيم أكثر من رائع، أكثر ما جذبنا وجذب كثير من المتابعين سواء كانوا حاضرين في المباريات في أرض الحدث أو حتى في خلف الشاشات من يتابع سرعة اتخاذ القرار. هذا تحسب بلجنة التحكيم في الاتحاد الدولي. نتمنى أن تتطور هذه الأشياء لدينا إحنا في الاتحادات المحلية. يعني اليوم إحنا نشاهد يجب أن يكون عندنا تطور في هذه الجزئية، ما يكون عندنا تردد في اتخاذ القرار. أثلج صدري يعني تشوف القرار يتخذ في ثواني أنت راح ترتاح. أكثر ما هو مزعج هي فترة التوقف الكثيرة في بعض المدن اللي ما يكون فيها مثلا أجواء حارة، مثل الملاعب اللي تكون مغطاة وفي وقت مبكر، هي اللي جعلت المباريات نوع من التطويل المدة الزمنية من دقيقتين إلى 7 أو 8 دقائق أو 10 دقائق، أثرت بشكل كبير التوقفات، كأنك ترى لعبة كرة سلة أو كرة يد.
1: أنا أعتقد محمد أن البروتوكول هذا يعني معمم على البطولة بالكامل يعني.
0: نعم.
1: لكن لو هو لو البروتوكول هذا يعني عمم أو كان يعني لكل مباراة على حدة، يعني على حسب ظروف المباراة، أعتقد أنه كان الوضع أفضل.
0: عبد العزيز إحنا كنا حاضرين كثير مباريات، يعني كنا حاضرين في 3 ملاعب مغطاة، في ملعب المنتخب السعودي أمام المنتخب الإسباني، مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب الرأس الأخضر، وأيضا مباراة المنتخب الأردني أمام الأرجنتين كانت في دالاس، كلها ملاعب مغطاة. تخيل إنه من شدة البرودة في هذه الملاعب، يعني بكل أمانة تذهب خارج الملعب لترى أشعة الشمس عشان تخف من حرق من البرودة. فشيء مختلف تماما إنك يعني تلعب في وقت مبكر الساعة 11 من توقيت أمريكا، عكس الأجواء عندنا في وقت متأخر. لكن في مناطق ملاعب قديمة جدا مثل ملعب لوس أنجلوس أو ملعب جيرة سياتل، هذه ملاعب فعلا من الطراز القديم، لكن البروتوكولات يجب أن يكون لها وضع مختلف. ولكن تعرف هو تسويق في النهاية.
1: نعم
0: الاتحاد الدولي لكي يعملون على زيادة الموارد، وأيضا ترى هي من ناحية أخرى ترى هي مفيدة تماما للمنتخبات وزيادة المداخيل لدى المنتخبات، ولأنها في النهاية راح يعود لها عائد.
1: والله هو في كثير مدربين ترى استفادوا من موضوع 3 دقائق هذه البريك،
0: وأبرزها الأرجنتين يعني.
1: نعم.
0: حققت نتائج إيجابية من خلال الوصول إلى فكرة ما بعد الدقائق 20 أو 22، تغير نهجه وتكتيكه، وشاهدنا في أكثر مباراة المنتخب الوحيد اللي استفاد بشكل كبير هو المنتخب الأرجنتيني في هذه الظروف.
1: جميل. عيسى، بس عندك تعليق على موضوع التحكيم قبل ما نروح لفاصل؟
2: والله اكيد المباراه كانت جدا مثيره للجدل، انك يعني كل ما فيها كل ما صاحبها، وفي النهايه صفر بطاقات. حتى الليكب الفرنسيه تهكمت على الحكم الاوزبكي، عطته 1 من 10 كتقييم، وانتقدت التوسع في مونديال كاس العالم، واعتبرت ان عمليه التوسع توسعت ايضا في او اشملت ايضا الجانب التحكيمي، اعتبرت هذا الحكم وصمه ليست جيدة على مستوى كأس العالم. فعلا مثل ما ذكر محمد، التحكيم بقراراته السريعة كان علامة مضيئة في البطولة، لكن في بعض المباريات الحقيقة فيها كانت أخطاء، فيها يمكن كان فيها حتى مجاملات. كلنا يمكن يذكر اللقطة لليونيل ميسي في المباراة أمام منتخب الجزائر، كان في إجماع على أن ليونيل يمكن باسمه ونجوبية تنجى من الحصول على البطاقة الحمراء. لا حكم الساحة ولا الفار الحقيقة تابع اللقطة. أيضا مباراة كرواتيا والبرتغال كانت أيضا مثيرة للجدل، لكن خرج الاتحاد الدولي الفيفا أو الاتحاد الدولي أو عفوا لجنة الحكام في الفيفا بأن عندها مستشعر في الكرة، هذا المستشعر أنقذ القرار أو هو الذي صب في اتجاه اتخاذ القرار بإلغاء الهدف الكرواتي في المباراة. بشكل عام أتفق تماما مع محمد أن أجمل ما في التحكيم هو سرعة اتخاذ القرار. أضف لذلك الحقيقة اللاعبين جدا متعاونين مع الحكام في أغلب المباريات، يعني الحكم دائما إذا ما وجد عناصر مساعدة له فهو يستطيع أيضا أنه يستفيد من كل التقنيات، يستفيد أيضا من عملية التناغم مع مساعدينه.
1: جميل. طيب احنا راح نتكلم عن مباريات دور الدور الستة عشرة اليوم. المكسيك راح تواجه انجلترا، وايضا البرازيل راح تواجه النرويج. راح نتكلم في تفاصيل هذه المباريات لكن بعد الفاصل.
3: الارض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهراً على جدة FM.

0: حياك والله مجددا، أرحب بشركائي في حلقة اليوم، الناقد الرياضي عيسى حكمي والناقد الرياضي محمد البركاتي. محمد، خليني أروح معك لمباراة دور ال 16 أو استكمال مباراة دور ال 16. اليوم البرازيل راح تواجه النرويج الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة، أيضا إنجلترا راح تواجه المكسيك المستضيف الساعة 3 فجرا أيضا بتوقيت مكة المكرمة. خليني أبدأ معك بالبرازيل، كيف تنظر إلى حظوظ البرازيل أمام منتخب النرويج الطامح لصناعة المفاجأة في هذه البطولة؟
1: والله شوف، يعني بكل أمان، المنتخب البرازيلي خرج من عنق الزجاج أمام المنتخب الياباني. اللي حصل في مباراة المنتخب الياباني أمام البرازيلي هو درس راح يتكرر اليوم، لكن المنتخب النرويجي مختلف تماما بهذه البطولة، حقق نتائج إيجابية، أرقام كبيرة مع إيريك هالاند وزملائه، يعني أوديغارد كابتن وقائد أرسنال. يعني اليوم النرويج تطورت بشكل كبير، يعني نتكلم عن النرويج مش منتخب سهل للأمان، يعني في أسماء عديدة تقدر أنت تبني عليها منتخب المستقبل. ما في يعني للأمانة ما في توقع بشكل كبير، لكن البرازيل نسبيا بالعراق والخبرة، لكن النرويج منتخب صعب، منتخب صعب. أنا أشوف إنه النرويج في هذه البطولة ممكن يروح بعيد. البرازيل رغم الحب الشديد لهذا المنتخب واللي التاريخ لا يمحى لهذا المنتخب الكبير جدا وهو يعتبر إرث لبطولات كأس العالم، لكن اليوم مع كارلو أنشيلوتي بدأ يستعيد عافيته. فينيس جونيور ممكن يكون له حضور في هذه البطولة.
0: إيش اللي غير له كارلو أنشيلوتي في منتخب البرازيل؟ وشفناه صراحة يعني فنيا أفضل من المونديال السابق.
1: أكيد ما في شك. اليوم تتكلم عن الروح المعنوية، مدرب أعطى روح، أعطى فكرة. أنشيلوتي عنده تكتيك، عنده فكر كبير، عكس المدربين السابقين بكل الاحترام والتقدير كانوا يجملون المنتخب البرازيلي. اليوم هو حرص كارلو أنشيلوتي على إيجاد لاعبين خبرة مع اللاعبين الشباب على أقل تقدير، يعطون اسم البرازيل اللي اختفى في الفترة الماضية بسبب تغيير المدربين المستمر، بسبب تغييرات الفنية لكثير من اللاعبين وانخفاض مستواهم حتى من كان الاسم الأبرز. أنا أعجبني في المباراة، بعد المباراة كنت حاضر مباراة المنتخب الياباني والمنتخب البرازيلي، بتصريح المدرب كارلو أنشيلوتي عن نيمار، هو ذكر أنه كان راح يشارك في الوقت المتبقي، ولكن هو كان عنده ذكاء ودهاء في هذا التصرف، لأنه فعلا أنا جالس أهيئ لهذه المباراة وما أعطي فرصة، إنه جاهزية نيمار حاضر، ولكن هو اليوم يرى قناعته في المجموعة الموجودة، وكسبنا اليوم عودة كاسيميرو لسابق مستواه، وشاهدنا كيف أداؤه الكبير في تلك المباراة. الأسماء الموجودة باستثناء أنا موجود ناظر يمكن أقل الأسماء في المنتخب البرازيلي هو الظهير الأيمن ساندرو، هو الاسم او دانيلو
0: نعم.

0: اللي حتى الصحافة البرازيلية وأنا معاهم أتكلم ولاحظ أكثر من يطلق صابرات الاسنجان هو دانييلو.
1: أنا آخر مرة شفت دانييلو أيام ما كان مع ريال مدريد في 2017 تقريبا أيام زيدان، من بعدها أنا ما أدري فين راح دانييلو.
0: لا لا لاعب كل أمانة محظوظ جدا يعني حضوره مع ريال مدريد وانتقاله لليوفي عودته للدوري البرازيلي اسم يعني اسم كلاعب في هذه الأندية بكل أمانة أنا استغرب وجوده في ظل الأخطاء الكبيرة والأخطاء الفادحة اللي يرتكبها. ولكن كارلو أنشيلوتي مصر على هذا اللاعب، ما أدري هل البرازيل ما هي قادرة تنجب لاعبين في هذا الظهير بعد
1: كافو
0: ما داني ألفيس. يمكن أحيانا يكون عندك مشكلة كبيرة بعد فترة ذهبية في إظهار النجوم في خانات معينة. ممكن أبرز ما يميز البرازيل هي الأظهرة والأطراف المهاجمين فقدها المنتخب البرازيلي، لكن أعتقد البرازيل لو تخطت هذه المرحلة مع كارلو أنشيلوتي راح يشاهد برازيل مختلف. أرجع وأكرر، المدرب النرويجي توماس عنده قدرة هائلة على جعل المنتخب النرويجي مختلف في هذه البطولة. لا تسألني كيف طريقة، لا منتخب صعب، منتخب صعب تنوع في الفكر.
1: بغض النظر عن خسارته أمام فرنسا برباعية 4 ولا 5 خسر،
0: ما أشوف المباراة يعني أحيانا البرازيل من المنتخب الفرنسي، البرازيل خسرت من منتخبات الفترة الأخيرة. يعني مشكلة هي التخطي المنتخب النرويجي للخسارة راح يعطيها فرصة كبيرة إنها تلعب مباراة جميلة. وكنا نذكر يعني للتاريخ مباراة النرويج والبرازيل في 98، كنا اليوم إحنا جالسين نذكر 98 وكان التاريخ بعيدا لتلك الحقبة وتلك الفترة وانتصار المنتخب النرويجي لذكريات أندريه فلو النرويج التأهل على حساب المنتخب المغربي في تلك البطولة وهزيمة البرازيل. من كان يتوقع البرازيل تخسر وإن كان داخل مباراة بتحصيل حاصل، ولكن بناية التاريخ هو التاريخ. التاريخ اليوم يعيد نفس الفكرة ويمكن يكون في فرصة. المنتخب النرويجي أيضا يطمح أن يصل إلى النقطة أكبر في التصنيف العالمي. ترى على فكرة اليوم التصنيف العالمي يفيد المنتخبات حتى في التصنيف المنتخبات في البطولات الأوروبية وأيضا تصنيفها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.
1: نعم نعم.
0: فهذه الأشياء تجعل المنتخب النرويجي يحرص أن يصل، ولكن المنتخب البرازيلي في النهاية وعلى هذا الفكر وهذا النتائج السيئة هو متواجد في العشر الأوائل. يعني هذا الشيء يعطي تاريخ وعراقة للمنتخب البرازيلي. بعتقد مباراة صعبة جدا للمنتخبين، أرشح بنسبة ضئيلة جدا إنه البرازيل يتجاوز النرويج وإن كانت كرة القدم حبلة بالمفاجآت، ولا أعتقد إنه دوافع المفاجآت لو انتصر.
1: جميل. عيسى تعليقك على البرازيل والنرويج.
2: واحدة من المباريات المرشحة للمفاجأة تاريخ مباريات البرازيل والنرويج. اليوم يتم تداول على مستوى واسع 4 مباريات، الانتصار مرتين للنرويج، التعادل مرتين. البرازيل لا تستطيع الفوز على النرويج في 4 مباريات، يمكن أشهرها ما ذكر محمد اللي هو كان في مونديال 98 عندما قلبت النرويج النتيجة من 1-0 إلى 2-1. هذا يعطيك الحقيقة أكيد أريحية للمنتخب المغامر منتخب النرويج بقيادة نجمه هالاند اللي يريد أن يكتب تاريخ لنفسه ما بين النجوم، حتى الآن هو استطاع على الصعيد الفردي أن يسجل 5 أهداف. أكبر مشكلة لدى المنتخب البرازيلي دائما هي حقيقة خط الدفاع، ولذلك لما ذكرت دانيلو هذه معضلة واضح تماما أنه يعاني منها أنشيلوتي، بدليل أنه بدأ البطولة أمام المنتخب المغربي بمدافع الأهلي إيبانيز روجر، كان هو اللاعب الأساسي، بعد كذا اتضح له أنه ما يقدر يعطي فاتجه إلى دانيلو. ما انحلت المشكلة بشكل عام، يعتمد هو على الأداء التكتيكي المشهور فيه أنشيلوتي، ولذلك عاد أمام منتخب اليابان من عنق الزجاجة. في ميزان القوى المنتخبين وصلوا إلى الدور بنفس السيناريو، البرازيل 2-1 على اليابان، والنرويج فازت أيضا بهدفين لهدف على منتخب ساحل العاج. الطموحات موجودة بشكل كبير جدا لدى المنتخب النرويجي. البرازيل تلعب كل مباراة وشبح ضرب الدموع في أي لحظة وارد. الحقيقة المباراة هذه واحدة من المباريات بالإضافة إلى مباراة المكسيك وإنجلترا، واحدة من المباريات المتاحة لفتح باب المفاجآت في دور 16.
1: طيب برجع لك عيسى على موضوع على مباراة المكسيك وإنجلترا، لكن بأخذ رأيك محمد يعني

0: هذه المباراة المكسيك وانجلترا، انا من الناس على الصعيد الشخصي منتظر صراحة هذه المباراة، لان اتوقع حتكون مباراة قوية. المكسيك بعامل الارض والجمهور، خصوصا في طبيعة الملعب يعني اللي راح تقام عليه المباراة في مكسيكو سيتي، وارتفاعه عن سطح البحر مما يجعل يعني التنفس صعب، خاصة على لاعبين لم يعتادوا على هذه الاجواء مثل لاعبين المنتخب الانجليزي. مباراة قوية، هل ممكن المنتخب الإنجليزي أنه يتجاوز هذه المباراة الصعبة، أم يكون لأصحاب الأرض والجمهور كلمة في هذا اللقاء ويتأهلوا عبر بوابة المنتخب الإنجليزي إلى دور ربع النهائي من هذه البطولة؟
1: أبرز ما يعني يؤرق المنتخب الإنجليزي وتوماس توخيل بالتحديد هو كثرة التنقلات والوصول إلى مكسيكو سيتي، بينما المنتخب المكسيكي لم يرحل عن المكسيك ولم يكن له أي تنقل
0: باعتبار أنه تصدر المجموعة. أعتقد أنه كندا يعني راحت عنها الميزة هذه،
1: وهذا الشيء بأمس أعطى أفضلية للمنتخب المغربي، أنه التنقل كان بسيط جدا من أتلانتا ساعة إلى مدينة هيوستن قريبة جدا من يعني المنطقة، لكن
0: نعم.
1: من جماهيرية ومساندة ووضع مختلف، يجد نفسه في في في مدينة فيها مشجعين كثير للفريق أو المنتخب الضيف اللي هو المنتخب المغربي، أثرت بشكل إيجابي للمنتخب المغربي. لكن بروح للمنتخب المكسيكي والمنتخب الإنجليزي، المنتخب الإنجليزي ما ظهر بالشكل المطلوب، وإن كنت أنا كنت من بداية البطولة أراهن على هاري كين وحساسيته التهديفية، وخرج في آخر ثواني مباراة الكونغو وأعطى النتيجة الإيجابية لمنتخبه. أنا دائما أركز أنه توماس توخيل يظهر في مثل هذه المباريات. أبرز ما يعيب يعني هذا هو عيب، لكن ما يعيب المنتخب المكسيكي هو أنه عنده خلل كبير في النواحي الدفاعية وعنده خلل في مسألة التنظيم. المنتخب المكسيكي منتخب حماسي، منتخب مع أجيري، ونعرف كلنا تاريخ منتخب المكسيك، منتخب يحب الانتشار السريع، المنتخبات اللي يجيد التكتيك الفني والتكتل عكس المنتخبات اللي واجهها المنتخب الإنجليزي. وهذه مهمة جدا لتوماس توخيل، راح تكون مهمة للأطراف ساكا وأيضا لهاري كين، وبنسبة كبيرة أنه حيكون في اندفاع للمنتخب المكسيكي يقابله توازن، حيقابل قوة تهديفية من هاري كين الأسماء الكبيرة في المنتخب الإنجليزي. يعني أنا دائما أشيد بتكتيك أجيري في المباراة الماضية، لكنه تجد مباراة صعبة مثل المنتخب الإنجليزي الآن راح تواجه معضلة وصعوبة حتى وإن كانت الجماهير. ولا تنسى إلى قبل يمكن ساعات الاتحاد الدولي وفي موقع فيفا تحدثوا عن تقديم المباراة إلى 4 ساعات، وما سبب مشكلة كبيرة في مسألة تعارضها مع مباراة المنتخب البرازيلي أمام المنتخب النرويجي، وما جعل المباراة تثبت في موعدها. كنا نتمنى أن تقدم عشان إحنا نستمتع في هذا الوقت، يعني وقت متأخر تماما، حتى يعتبر من أقوى المنتخبات مع منتخب مباراة منتخب إسبانيا والبرتغال.
0: نعم.
1: نشاهد مباراة ممتعة وسريعة، وأتوقع أنها من أجمل مباريات البطولة، وإن كنت أرى أن المكسيك راح يكون في وضع صعب وفي مأزق كبير جدا. ما أحب للمكسيك وأيضا للاعب جوليان كينوريس في الدوري السعودي، بكل أمانة أعجب قيمة التهديف في هذه البطولة، وأعطى
0: 4 أهداف حتى الآن،
1: 4 أهداف غير الأهداف، أعطى قيمة كبيرة أن الدوري السعودي يوجد فيه لاعبين كبار، وهذا ذكره أيضا جوليان في مستهل حديثه بعد حصول على لاعب. أنا اليوم في دوري قوي جدا، في دوري يبرز وينشط فيه العديد من اللاعبين البارزين اليوم في كأس العالم.
0: محمد، في حملة شعبية هناك في إنجلترا في بريطانيا بإطلاق لقب السير على على على اللاعب هاري كين، وهذا ما يبين لك قيمة هذا اللاعب بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في هذه الفترة، وما قدمه أيضا للمنتخب الإنجليزي في الأعوام السابقة والكرة الإنجليزية بشكل عام.
1: يمكن البطولة اللي حققها مع البايرن فكت من نحس عن هذا اللاعب، وبالمناسبة فعلا لاعب كبير، ولكن ما وفق في إنه يجد له لاعبين يقدمون بشكل أفضل زي ما موجود هو في المنتخب الأرجنتيني مع ميسي ومع رونالدو. لو كان في مثلا لاعبين حركيين بشكل كبير كان هاري كين اليوم احد ابرز الاسماء الكبيره، ليش لا؟ ممكن هاري كين يروح بعيد، يعني انا اعتقد انه مونديال اللي قدمه في في في قطر وخروجه امام المنتخب الفرنسي ركله الجزاء اللي اضاعه بنفسه.
0: نعم.
1: في تلك المباراه لا زالت تلك المباراه غصه في قلوب الانجليز، وممكن شخصيا كنت اتوقع انه الانجليز يحققون هذه هذه البطوله اللي كانت في 2022 ما قدموا من اداء مبهر، ولكن كره القدم في في في مجملها وفي في كثير من الاحيان تكون ظالمه للنجوم خصوصا هاري كين. فاذا حقق هذا اللقب هو يستحقه بشكل كبير. اليوم هاري كين رمز تهديفي، وكنت انا ارشحه ولا زلت ارشحه انه يكون هو هداف البطوله. لو قفز اليوم وتخطى المنتخب المكسيكي صدقني راح تجد هاري كين من احد ابرز الاسماء الموجوده في قائمه التهديفيه، وليش راح نجده في النهائي ويحقق اللقب.
0: جميل. عيسى، تعليقك على لقاء المكسيك وانجلترا؟
2: في البدايه محمد يبغى يقول بس ما قالها ان هاري كين ضاع عمره في توتنهام صراحه كان يستحق.
0: نعم
2: كان يستحق، كان يستحق فريق
0: الحقيقه. هو لحق على عمره وانتقل يعني، لكن انتقل متاخر.
2: هذه الحقيقه. لاعب بكل ما تعني الكلمه، كل الصفات الفريده في لعب كره القدم متوفره فيه، سواء كقائد سواء كهداف، لاعب خبره، لاعب عنده الحقيقه تحكم في اعصابه، يستطيع انه ايضا يساهم في هدوء وفي انضباطيه غرفه الملابس، لاعب مكتمل بكل ما تعنيها الكلمه. لكن من سوء حظه ان ضاع عمره مع توتنهام في حقبته مع الانديه، والان عاد مع البايرن. مباراه المكسيك وانجلترا يعني كل تفاصيلها على الورق مباراه صعبه على المنتخبين، لوجود الحقيقه افراد قادره انها تصنع الصعوبه فنيا او تكتيكيا. انت تتكلم عن خافير أغيري، وتكلم ايضا في الجانب الاخر عن توماس توخيل. الاول حتى الان الحقيقه كل مباراه تعطيه الحقيقه دافع معنوي ودافع فني اكبر. تخيل العلامه الكامله في دور المجموعات، يعبر ايضا في دور 32 شباكه عذراء، منتخب المكسيك الوحيد اللي ما استقبل شباكه اي هدف، عنده الحقيقه حس تهديفي حاضر في كل المباريات، تنوع. كينيونيس الحقيقه قاعد يصنع الفارق، عنده لاعب خبره خيمينيز موجود الى جانبه، عنده حيويه الشباب متمثله في مورا مثلا 17 سنه على سبيل المثال. في الجانب الاخر نفس الافراد الحقيقه متواجدين في المنتخب الانجليزي، ولكن بطبيعه ديناميكيه مختلفه او بطبيعه حركيه اللي هي الطريقه الالمانيه اللي تعتمد على القوه البدنيه والانضباط التكتيكي وعمليه الحقيقه الدور المحدد للاعب في ارضيه الملعب. بدليل انك ما تتصور ان راشفورد يكون موجود في القائمه الاساسيه، لكن لمهام معينه وجدها المدرب توخيل في هذا اللاعب الحقيقه اوجده وثبت اساسي في اغلب المباريات، في حين في الجانب الاخر في لاعبين كنا نتوقع انهم يكونوا على القائمه الاساسيه موجودين على بنك الاحتياط. فهي مباراه الحقيقه العبقريه الفرديه من وجهه نظري، من الصعوبه جدا انها تكون مباراه مفتوحه، من الصعوبة أنها يكون فيها غلة كبيرة جدا من الأهداف. أعتقد هيغلب عليها الانضباط بشكل كبير جدا، والعبقرية الفردية اللي ممكن أنها تحسم نتيجة المباراة. وصعبة، صعبة بكل ما تعني الكلمة، كل المباراة في مكسيكو سيتي أمام الجمهور المكسيكي، أمام الارتفاع الشاهق، عملية التنقلات، مباراة صعبة جدا. إذا استطاعت إنجلترا أن تتجاوزها ما اعتقد بيوقفها احد عن الوصول للمباراه النهائيه.
0: طيب عيسى، خليني قبل ما اختم اخذ توقعاتك لمباريات اليوم، البرازيل والنرويج، من الاقرب للفوز؟
2: اتمنى من اجل جمال البطوله لسه نتابع فوز البرازيل، لكن احساسي يقول انه في مفاجاه يحملها المنتخب النرويجي. المكسيك تفوز على انجلترا.
0: دائما الناس يا اخي متعاطفين مع منتخب البرازيل، ليش؟
2: نحبهم بس الغريب ان البرازيل في كل شيء الحقيقه تراجعت. تخيل يعني البرازيل في مونديال 2026 صفر مدرب، تخيل يعني يجي في بالك الشيء هذا؟ مدربها ايطالي، لا يوجد في اي منتخب لاتيني مدرب برازيلي. تكلمنا عن مشكله الظهير الايمن دانيلو، ما عاد المصنع البرازيلي ما عاد ينتج الحقيقه الانتاجيه اللي كان عليها. وفي الجانب الاخر كره القدم ايضا تغيرت، ما عاد تعتمد على السحر الكروي والمهارة، وأصبح الحقيقة
0: أعتقد حتى المهارة يمكن باستثناء فينيسيوس في بعض الأحيان حتى المهارة اختفت في المنتخب البرازيلي، ما شفنا مهارات رونالدينو
2: مشهور. لا، الملاعب البرازيلية غنية، بس المدربين الآن أصبحوا ما يعتمدوا الحقيقة على اللاعب المهاري، بالدليل أنهم حتى في الدوري البرازيلي جيسوس اشتغل معهم، أبل فيرا موجود معهم، أكثر من مدرب الحقيقة من خارج الحدود يتواجد في الدوري البرازيلي. الفكر تغير، ولذلك اللاعب اللي يستمتع بكرة القدم يخلوه يستمتع فيها براحته بطريقته، أما على مستوى الأندية فهم قاعدين
0: بعيدا عن المنتخب
2: يقرون السوق وش يبغى، خاصة السوق الأوروبي، وقاعدين ينتجون هالإنتاجية الجديدة. لو تذكر مونديال 94 البرازيل ما فازت بالمتعة بالمونديال، لا فازت بالواقعية الحقيقة، مع أن عندها كان جيل مهاري لكن كان جيل يعمل كالآلة في أرضية الملعب، عملية انضباط عالية جدا بقيادة دونجا في وسط الميدان،
0: كان روماريو المهارة
2: والحلول الفردية موجودة في روماريو. نتكلم عن مراحل اللعب فيما بعد على المستوى الهجومي، كان موجود الجانب الفردي والمهاري اللي كان بدون أدنى شك روماريو نجم الأول.
0: جميل. طيب بالنسبة لإنجلترا والمكسيك،
2: عندي أنا
0: إيه
2: قلت لك المكسيك يكسب.
0: مكسيك
2: نعم.
0: ما في تمنيات.
2: لا ما في
0: تمنيات. محمد انت قلت النرويج اقرب للفوز في هذه المباراه امام البرازيل.
1: والله شوف هي اقرب، لكن انا يعني حاط توقع من اول ان البرازيل، ولو سالتني يعني انا من الناس اللي مش يعني مشجع للمنتخب البرازيلي، ولكن خلال الفترة الماضية تعايشت مع الجماهير البرازيلية، مع الإعلام البرازيلي، ترى قريبين جدا من الشعب السعودي، في

0: تهدير الجماهير في هذه المباراه واللي جعلت البرازيل تدري تنتصر في اخر ثواني المباراه. فاشوف انه فعلا النرويج احساس يقول النرويج كان اتوقع البرازيل تنتصر، لكن اروح للجانب الاخر احب المكسيك وطريقه لعبه في هذا البطوله زي ما ذكرت انت ما استقبل هدف لكن في فوضى دفاعيه. اروح انه اشوف هذه المباراه اول خساره واول هدف يستقبله حيكون خروج المنتخب المكسيكي. اتوقع المنتخب الانجليزي بالواقعيه راح يزيح المنتخب المكسيكي، هي في النهايه توقع مش امنيه. ولكن اتمنى ان تكون يعني في النهايه احنا نستمتع كمتابعين ومحللين ونقاد. في النهايه نشوف المكسيك راح تغادر 2-1 للمنتخب الانجليزي بينما 2-0 للمنتخب البرازيلي على المنتخب النرويجي.
1: جميل، احنا داهمنا الوقت حقيقة يعني، يعطيكم العافية. شكرا لك ناقد الرياضي عيسى حكمي، شكرا على تواجدك
2: معنا. شكرا محمد،
1: حياك الله. شكرا جزيلا لك ايضا الناقد الرياضي محمد البركاتي، يعطيك الف عافية على تواجدك معنا. ولو انك انت باقي في امريكا هناك كان اخذنا منك لقاءات، يعني اصبحت موفد لنا هناك في احد المباريات.
0: في البداية يعني شاكر ومقدر مع الاستاذ، القيمة الكبيرة صراحة دائما تبين الاستاذ عيسى وحضوره معنا دائما ذكري لنا كمستمعين قبل ما نكون نقاد. وكنت اتمنى نستمر حتى نهايه البطوله، انت تعرف اجواء المونديال هي في النهايه انت تكسب ثقافه، تكسب علاقه وطيده مع جماهير مختلفه بكافه الاطياف والاشياء اللي تشاهدها من جماليات كره القدم. عندما تسافر امريكا وتشاهد كاس العالم انت شاهدت متعه بصريه في كره القدم بمختلف يعني متغيرات، يعني تشوف انت كاس عالم وشوف البرازيل وشوف الارجنتين على ارض الواقع الجماهيريه الكبيره هؤلاء المنتخبات، فانت ختمت على كره القدم.
1: هو فعلا يعني مشاهدة هذه المنتخبات ومشاهدة كرة القدم على أرض الواقع خصوصا لو كانت بطولة مثل كأس العالم تكون مختلفة عن إذا شاهدتها يعني عن طريق التلفزيون. يعني الأجواء هناك مختلفة طبعا، أنت تعيش الأجواء على حقيقتها. شكرا لك محمد البركاتي، شكرا لك عيسى حكمي، يعطيكم ألف عافية على تواجدكم معنا وليلة سعيدة إن شاء الله. شكرا لكم أنتم مستمعين، كان معكم من الإعداد اليوم في مونديال 26 هادي الدغريري، ومن التقديم أنا وسام الغريبي والإخراج سلطان المحياوي. ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات الأتباعنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرو. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبداً أبداً لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: جدة FM على هواك.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: وجانا الصيف ولياليه الحلوة.

استيك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف يسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8:00 مساء على جدة FM.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة FM. وجان الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك

0: من المونديال.
1: في عالم المونديال الوقت لا يتوقف، والأحداث تتسارع لتكتب فصولا جديدة في سجلات التاريخ. واليوم نعيش معكم في قلب الملاحم الكروية المونديالية المستمرة. الخريطة باتت أكثر وضوحا، الديوك الفرنسية تعبر لربع النهائي، أسود الأطلس يواصلون كتابة المجد بثلاثة.

0: ثلاثية تاريخية، والأنظار تتجه لقمة صلاح وميسي يوم الثلاثاء. وتترقب الجماهير صدام البرتغال وإسبانيا، وتشتعل دالاس بانتظار الناجي من موقعة العمالقة في مونديال لم يعد حكرا على مدرسة كروية واحدة، بل بات مسرحا لتوازن عالمي مذهل بين قارات العالم. وعلى صعيد الأرقام الإعجازية، كيليان مبابي لا يتوقف، 19 هدفا في تاريخ مشاركته بالمونديال، يلاحق عرش ميسي التاريخي بفارق هدف وحيد. وبينما يتساوى النجمان في صدارة هدافي النسخة الحالية بسبعة أهداف، يظل إبراهيم دياز يحتفي بعقلية أسود الأطلس التي لا تعرف المستحيل، ويطمح حسام حسن في كتابة فصل جديد للفراعنة بعد العبور التاريخي الذي ألهب حماس الملايين من حول العالم.
1: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى الان على جدة اف ام.
2: يلا بسم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله عبر أثير دعتكم جدة FM وبرنامجكم صيفنا أحلى.
3: يا مساء الخير، يا مساء السعادة، يا مساء البداية الجميلة، وابتدينا معاكم بداية أسبوع جديد، والإجازة ممتدة، والفعاليات والمهرجانات وكل ما يتعلق بالصيف راح تلاقوه من خلال برنامجنا هنا في برنامج صيفنا أحلى. كل الحب يرحب فيكم فريق العمل من داخل الاستوديو، خالد مستور وانا لولو العبد الله، والإخراج يزين ويتألق مع سلطان المحياوي.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، هلا لولو، هلا سلطان، هلا أنا، حيانا الله، فحياكم في صيفنا أحلى. اليوم أخبار وفعاليات، إيه حماس الأحد، أنا معروف دائما أحب يوم الأحد، الأيام الحلوة.
3: مين اللي يحب يوم الأحد؟
2: أنا.
3: واضح
2: مرة. أي نعم. أوكي. لا يوم الأحد من الأيام.
3: قربت أصدق.
2: يعني أنت عديهم أشياء زي ما.
3: لا أنا الآن مصدق، يعني مصدقتك مرة. ليه؟ يوم الأحد غير عن الأيام العادية، أحد الإجازة مو زي أحد المدارس.
2: أي صح.
3: أي فترة فأنا الآن مصدقتك لين شهرين.
2: شوفي الحين تحول موضوع الزحمة من زحمة نهارية لزحمة ليلية، يعني صار في وقت المساء.
3: صحيح.
2: فالناس اللي يعني اللي يدامون بالمساء يعني طول السنة، أتوقع إنه فترات الدوام عندهم حلوة نوعا ما، ما في هذاك الازدحام. بس اللي لا، اللي يدامون في فترة الإجازات لا خلاص انقلبت عندهم الآية. الناس اللي في الصباح الدوام مستانسة، توصل عمل في أوقات أقل، ما في زحمة، يشتري قهوة، طبعا ما في عذر أنا تأخرت، كفر ما أدري صار فيه، يجي في الموعد يعني.
3: صحيح. أنت عن.
2: وهذه أجواء الصيف، وأكيد إحنا كمان برنامج يعني صيفنا أحلى إن شاء الله عندنا كذا مجموعة من الفقرات والأخبار، الأشياء اللي تواكب يعني فترة الصيف وكل أجواء الجميلة، وإن شاء الله نوفق اليوم في تقديم هالحلقة
3: بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى. طيب، بإمكانكم دائما الاستماع لنا من خلال تطبيق الإذاعة السعودية، تعرفينه؟
3: سعودي راديو بلس.
2: بالضبط. ورقم الاتصال تعرفينه؟
3: لا ترى الناس خلصت اختبارات يا خالد، تيجي تختبرني أكيد 012-649-5154 012-647-7754. كمان حبايبنا تقدروا تكتبوا لنا كل اللي بخاطركم، وكمان خلينا نقول إنه بما إنه صيف بإمكانكم تكونوا جزء حلو من هالبرنامج، صوروا لنا وين رحتوا، إذا في أماكن حلوة تستحق الزيارة صوروا لنا هالمناظر الحلوة وارسلوها لنا على الواتساب على 800-244-28-28. كثير من الأماكن الحلوة والأماكن اللي تستحق الزيارة في مملكتنا الحبيبة راح نقولكم عليها أول بأول في صيفنا أحلى. فاصل مستمعين ونرجع نكمل المشوار، لا تغيروا الموج على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: ورجعنا لكم على جدة FM. هلا ومرحبا فيكم في برنامج صيفنا أحلى، ويا رب تكونوا سعيدين ومبسوطين وانت بتستمعوا لنا وتشاهدونا من خلال البث المباشر في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو. كمان تحية حب كبيرة للي يشاهدونا من خلال البث المرئي من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلاس.
3: أول الفقرات اللي نبدأها معكم أصدقائنا في برنامج صيفنا أحلى سالفة الصيف. كل يوم عندنا سالفة متعلقة بالإجازة، بالصيف، بالأجواء. اليوم يعني فيها موضوع فيه سفر.
2: أكيد طبعا جاي. وفي الفكرة أنه دائما إحنا في الصيف لما نبغى نروح لوجهة معينة لابد أن إحنا نختار الأشخاص قبل ما نختار المكان.
3: الله.
2: لأنه اختيار الأشخاص هو الجزء الأكبر من سعادتك، الجزء الأكبر من جعل الإجازة سعيدة هي الإجازة حتقضيها مع مين، وهو السؤال المهم. فكثير من الأحيان ترى تلاقي الأشخاص بيشاركوا في بعض المسابقات، فتلاقي تجيهم الكثير من الجوائز، أحيانا جوائز مالية، ودائما عروض الإجازات وعروض الصيف تلاقي بعض الجهات بتعمل جوائز عبارة عن سافر، يعني تذكر لمدة شخصين، لمدة شخصين
3: والرحلة
2: رحلة لشخصين لمدة يومين مثلا
3: تذكر اليومين ومدة شخصين. حلوة هذه بصراحة.
2: طيب يا خالد،
3: مردك لا أمور طيبة، قد جبت واحدة أقوى.
2: طيب، وبرضو من حلاوة الصيف أنك تقدم برنامج مع شخصية رائعة مثل خالد اللي ما يسب لك أي زلة.
3: الله يخليك،
2: يدقر لك عليها.
3: الله يسلمك، شو تعلمنا. أسلمي بعدين. طيب عندنا تذكر الشخصين بعدين.
2: طب عندك لو جاتك جائزة عبارة عن تذكر الشخصين، أوكي؟
3: جميل.
2: أول شيء مين الـ إيش الوجه اللي أنت تختارها، وكمان مين الشخص اللي راح تختاره، وليش هذا الشخص تحديدا؟ فبمعنى يعني أنا مثلا اليوم جالس أقول جاتني جائزة، واو جائزة لشخصين، فمعناته أنا حبدأ أفكر على طول المكان والشخص. الشخص هذا إيش لازم تكون عنده من مزايا ومواصفات معينة. أول حاجة يخلي النكد ويجيني في شنطة كلها عبارة عن وناسة، نعدل بعض، نحاول أن احنا ننبسط مع بعض. هي يومين، لا تقول لي شغل، لا تقول لي مشاكل، ولا تقول لي عصبية، ولا تقول لي أي حاجة سلبية. يومين نستغلها يعني أفضل استغلال، ونحاول أن احنا نكون مبسوطين في هذه اليومين. الوجهة هنا حتيجي إيش الفكرة اللي أول شيء اختار الشخص. بعد اختيار الشخص يجي اختيار الوجهة طبعا.
3: نعم.
2: لأنه اختيار الوجهة تأتي بعد ذلك. ليش؟ لأنه على إثر الشخص وإيش يحب وإيش يكره. طبعا ما حتكون أناني وتختار الوجهة اللي تعجبك ممكن ما تناسب الشخص اللي معاك.
3: نعم.
2: يعني ما حتلاقي أجود شخصية مرحة، لا حتلاقي ممكن أجود شخصية نكدية وقتها.
3: ممكن.
2: فأنا أشوف زي كذا يعني هذه. فاليوم لو أني جاتك جائزة قالوا لك أنت كسبت رحلة، دقيقة، كسبت تذكرة سفر رحلة لشخصين شاملة تذاكر السفر والإقامة، وانت اللي راح تحدد الوجهة. يا ترى ايش الوجهة اللي حتختارها؟ وطبعا هي الجائزة داخل المملكة، اوكي؟ خلونا متفقين.
3: يا سلام، جميل.
2: احد يجي يقول له بروح اشوف المونديال، خلاص المونديال قرب يخلص، يعني عبال ما تطلع الفيزا وهذا قد انتهت المباريات. لا حد يقول لي ترى برا، حتى في اوروبا الان شموس.
3: اي لا، امس في واحدة من اللي

0: المباريات لعبت تقريبا درجة حرارة كانت 42.
1: اي بالضبط.
0: اي اي امس اتوقع باراغواي وفرنسا اتوقع كانت يعني مقاربة درجات الحرارة. عموما يعني اكيد الواحد لو حصل على تذكرة سفر من المهم جدا يختار الاشخاص، يختار الوجهة. اليوم وجهتنا محلية داخلية، فايش الوجهات اللي ممكن تتجهون لها؟ ممكن يعني تشاركونا باماكن احنا ما نعرفها، للمستمع يعني ممكن يشاركنا بمكان جميل في ديرته قريب منه، مكان خاص فيه. ويعني موضوع صراحة اختيار الأشخاص يعود عليك أنت شخصيا. في ناس ما عندها أشكالية، يعني الشباب مثلا لما يكون عندهم تجمع في مكان ما، كافي مثلا ولا في استراحة، مكان يجمعهم دائما، تلقين فكرة السفر تطرح على الطاولة. يا جماعة أنا بسافر، صح ولا أبو سعد؟ والله أنا بسافر في الشهر الفلاني، مين يخاويني؟ هذه يعني من طرق اختيار الأشخاص العشوائية. أوكي. أنت وحظك يعني. فإذا طلع معك مجموعة من الأشخاص أنت تحبهم تتقبلهم، ممكن عاد يعني خلاص أنت وياهم تأكدوا الموضوع وتمشون. شخص والله أنت مو متقبله، ممكن كل الشلة أنت تستهدفهم كلهم إلا شخص واحد. هذا والله النشبة اللي ما ودك، فعاد أنت تبدأ تختلق أعذار. هذه واحدة من الطرق يعني طرح الفكرة، موضوع السفر بين الشباب. ما تسوون الحركة دي ولا ما تسوونها؟
1: احيانا يكون بين البنات يا ترى انا مسافره، يعني احيانا
0: بشكل عام تقولون بتسافرون.
1: اي مثلا انا مسافره، ايش رايك يعني؟ لا هنا عند البنات غير.
0: لا يعني بين كذا زينا احنا جالسين في استراحه 6-7 اشخاص، شباب انا بسافر ترون في الشهر الفلاني.
1: لا احيانا تكون لا في الفكره هذه بين البنات.
0: حلو
1: يعني مثلا يكون خصوصا لما تكون مثلا مجموعه عندها نفس الميول، مثلا على سبيل المثال والله نجلس نتكلم عن البحر وعن رحلات البحر والجزيره الفلانيه. طيب يا بنات ايش رايكم نروح نسافر يوم للجزيره هذه مع بعض؟
0: يا سلام.
1: زي كذا يعني تيجي ممكن في طيات الحديث، ونكون عارفين ان احنا المجموعه اللي موجوده هي تحب النوع هذا من الرحلات.
0: نعم
1: يعني يمكن الاكتيفيتي هو اللي يحدد الرحله في الغالب. يعني
0: جميل جميل.
1: الذهاب مثلا لأحد الشواطئ، المنتجعات، بعض الأكتيفيتي اللي ممكن تصير هي اللي تخلينا مثلا إيش رأيكم نروح نسوي كذا مع بعض.
0: وأحيانا الشخص
1: بالضبط
0: يعني يكون الشخص نفسه من أسباب اختيار الرحلة. المكان ممكن ما يكون مرة ممتاز أو ما في مثلا هذيك الفعاليات اللي أنت تتخيلها وتبغاها، لكن معك شخص أنت ما تبغى تفوت الرحلة معه.
1: صحيح.
0: هذه كمان من دوافع السفر المهمة والاستثنائية، وجود الأشخاص. فدائما يعني هم الجزء الأكبر والأجمل من الرحلة دائما الأشخاص اللي يكونوا معك. وفي ناس ترى يعني تخطوا المرحلة هذه، مرحلة أن يكون عندي رفيق سفر، يعني هم مسافرين بأنفسهم.
1: بالضبط.
0: وأعرف ناس كثير يعني اتجهوا لموضوع السفر الفردي، الوحدة هو يسافر ويروح يستمتع. ما أعرف صراحة أنا ما قد يعني جربت هالأمر، بس ممكن يكون يعني مطروح في فترة من فترات الحياة، ما أعرف. فيروح ويستمتع ويعني انبسطوا فيها، السفر أهواء على قولتكم.
1: وممكن ترى التذكرة الثانية عادي تحجز فيها مقعد عشان ما حد يقعد جنبك.
0: توفرها؟
1: لا ما في توفير.
0: أحجز مقعد فاضي؟
1: اي في ناس تسويها
0: بالله،
1: خصوصا في الرحلات الطويلة حقيقة، خصوصا اللي يكونوا يعني في يعني يلاقي مثلا مقاعد في درجة الضيافة.
0: نعم.
1: أوكي فيقولك أنا برتاح ما بيكون أحد قاعد جنبي، يعني تخيل يكون أحد قاعد جنبي مثلا 6 ساعات
0: ويقوم يحجز المكان،
1: يحجز المقعد اللي جنبه. أي
0: والله باقي ما وصلت مرحلة الثراء هذه، بس أسويها بعدين. ممكن في ناس يعني ما تحب صراحة يكون أحد جنبه لأسباب شخصية، أحيانا تكون لأسباب مرضية مثلا
1: كمان.
0: أي نعم خصوصية. نعم يعني ما أفضل صراحة الحركة دي،
1: حركة الحجز.
0: خلاص خد درجة أولى. طيب عندك مقعدك الخاص وأمورك زينة
1: لا ورا
0: بدل ما تقعد زحمة الناس مسوي فيها
1: ورا أكبر وتنم بالجنب
0: طيب لو حصلت على جائزة وهي تذكرة سفر لشخصين، وين راح تروح ومين راح تاخذ معك
1: وليش
0: ليه هالأشخاص وليه هالمكان؟
1: لا احنا يا حبنا ليه
0: نحب التفاصيل
1: شاركونا على 0126495154 و0126477154. فقرتنا الجاية حتكون إيش تختار، وكمان حناخد فيها اتصالات مستمعينا، فإحنا بانتظار اتصالاتكم. لا تروحوا بعيد على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: ورجعنا لكم مستمعينا احبتنا، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر اثير جده اف ام وبرنامج صيفنا احلى. خلينا نروح لفقره ايش تختار. احنا راح نعطيكم حاجتين وانت اللي راح تختار ما بينها في فقره ويش تختار. اليوم لو خيروك انك انت في خيارين، انك انت تقضي يوم كامل، اوكي، يوم واحد انك انت تقضي في احد المنتجعات الموجوده في شواطئ البحر الأحمر، هذا أول خيار، أنك تقضي يوم في منتجع في أحد شواطئ البحر الأحمر، أو أنك أنت تقضي يوم في واحدة من الكهوف اللي موجودة بين الغابات الطبيعية جنوب المملكة. الله، تخيل الكهوف كذا، البيوت الخشب كذا وجنبك الأشجار، وتقوم الصباح وتسمع صوت العصافير، أو أنك تصحى وتلاقي قدامك لون البحر الفيروزي. يا ترى حتختار المنتجع اللي على البحر ولا الكهف اللي موجود؟ لا، هو مو كهف،
1: في المناطق
0: الأكواخ، عفوا، كوخ مو كهف،
1: أكواخ ريفية.
0: أيوة كوخ، أنا اللي قلت كهف. كهف ما يعيش فيه إلا خفاش. أكواخ،
1: أكواخ ريفية.
0: الأكواخ الريفية.
1: يلا خلينا نشوف أصدقائنا إيش يقولون. حياكم الله من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، وأيضا الاتصال على 012-64-77154. ناخذ معنا أول اتصال، نقول ألو. إبراهيم، أهلا وسهلا. هلا والله برهوم، وعليكم السلام.
2: أسعد الله مساكم، كل خير.
1: ومساك إن شاء الله، كيف حالك؟
2: والله بحمد من الله تمام.
1: الله يديم عليك.
2: دائما وأبدا مواضيعكم شيقة وجميلة وتمس المواطن بالدرجة الأولى، صراحة مواضيعكم شيقة وجميلة بما أننا في أيام الصيف.
1: الله يخليك.
2: بس ياليت تعرجون تذكرون أنتم المناطق السياحية، لا ترى في بعض المناطق للأسف في عندنا جهل فيها، يعني في بعض الناس ما متبحر في أمور السياحية داخل البلد. إحنا بس من يوم يجي صيف رق التذكرة برا المملكة، عاد على أي دولة؟
0: لا انت عاد اكيد لازم تتابعنا عشان تعرف، عندنا كثير فقرات ونستعرض فيها بعض المواقع الاثريه والاماكن السياحيه كلها موجوده في صيفنا احلى، عشان كذا احنا نجيكم في الصيف كل يوم، عندنا اخبار وين المهرجانات والفعاليات والمواقع السياحيه. يعني تكلمنا عن رجال المع، تكلمنا عن اعمده رجاجيل، يعني تكلمنا عن الوعبه في الطائف، فاشياء كثير قاعدين نستعرضها، وحقيقي مملكتنا تستحق انه احنا نستكشفها من خلال برنامج صيفنا احلى.
2: صراحه انا ماني من اهل هذه المنطقه، ولكن سمحتوا لي في ثواني بتكلم عنها. منطقه جازان صراحة من المناطق الجميلة، فيها السهل والوادي والجبل، يعني فيها فيفا فوق في الجبال، فيها أودية، فيها وادي لجب، هذا يعتبر من أفضل وأجمل أودية على مستوى المملكة.
0: صحيح،
2: يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا زرت بس قديم، ما أبغى أذكر عشان ما أكبر عمري. كان صراحة يعني كانت تجربة جدا جدا شيقة، فيها جزيرة فرستان طبعا. البحر يعني لكن يعاب، ما أدري أنا قد أكون مخطئ في هذه المعلومة، على بعض المناطق السياحية في المملكة نقص الأماكن السكنية، يعني الفنادق أو الشقق المفروشة في بعض المناطق. للأسف أنا زرت بس ما أبغى أذكر، يعني زرت ما في شقق مفروشة، تعبنا وحنا ندور في جنوب المملكة تحديدا، ندور تبهذلنا، اضطرينا نطلع المنطقة ثانية عشان نلقى، ولقينا وكانت شوي فيها غلاء، ولكن لقينا، المهم ان لقينا
0: حقيقة. لكن لا لا لا. واكيد يعني احنا اقول فعلا حقيقه، والجميل ان احنا كل ما بنشوف في تطور في هذا الجانب ولله الحمد، يعني لا زال الحركه يعني تحسين الاوضاع الخدميه من النزل والفنادق والشقق المفروشه في بعض المناطق والقرى، لا زال الى الان العمل عليها حتى تكون جاهزه إن شاء الله لاستقبال كافة السياح من الداخل ومن الخارج كمان.
2: وزارة السياحة صراحة ما هي مقصرة في هذا الأمر، ولكن نبغى الزيادة. أنت قبل شوي سألت سؤال أنك تروح تسكن في البحر الأحمر أو في أحد الكهوف، والله البحر الأحمر هذه وجهة جميلة صراحة، يعني من أفضل أنا أتوقع الوجهات على مستوى العالم.
0: صحيح.
2: الخدمات اللي فيها ما شاء الله تبارك الله. أنا طبعا من سكان المنطقة الشرقية ودول الخليج قريبة جنبنا، وفيها أماكن نفس، لكن المملكة صراحة إن شاء الله أنا مقبلين على طفرة سياحية غير مسبوقة
0: إن شاء الله
2: بإذن الله.
1: تسلم حبيبنا، شكرا لك إبراهيم،
2: أكرمتنا
1: بتواصلك. الله يسعدك، شكرا لك، حياك الله.
0: هذا أول اختيار البحر الأحمر، وطبعا منتجع في أحد شواطئ البحر الأحمر اختار إبراهيم.
1: كان ودي والله نكمل كلام مع إبراهيم، ولكن يعني عندنا فاصل حاليا، نقل أذان صلاة العشاء بعد دقائق إن شاء الله، فكونوا معنا وبعدها نستكمل برنامج صيفنا أحلى.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
6: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: صيفنا أحلى على جدة اف ام.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم معنا من جديد. صيفنا أحلى فحيا الله الجميع. الآن نبدأ وياكم في فقرتنا الثانية أو الثالثة في هذا البرنامج، وين تروح اليوم وأخبار الصيف الترفيهي. نبدأ مع صيف عسير، دكة أبها ترسم مشهد بانورامي يجمع بين الغروب والتسوق والترفيه. رسمت فعالية دكة أبها المقامة ضمن فعاليات صيف عسير 2026 في منطقة سماء أبها مشهدا بانوراميا يجمع بين الغروب والتسوق والترفيه، وتحولت الفعالية كواجهة سياحية رائدة تشهد تدفقا يوميا واسعا من الزوار والسياح، وتوفر تجربة سياحية متكاملة من خلال مجموعة متنوعة من خيارات التسوق والمطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، لجانب الأنشطة الترفيهية المبتكرة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية المعتدلة اللي تتميز بها عسير. طبعا لولو تبدأ تجربة الزائر مع ساعات الغروب. الله. حلو، وقتها تتلون سماء أبها بمشهد طبيعي يعكس جمال مرتفعات عسير قبل أن تتزين أرجاء الموقع بالإضاءات اللي تمنح المكان طابع بصري مميز، فيما تتوزع المتاجر المحلية والعلامات التجارية على امتداد الممرات المفتوحة مقدمة منتجات متنوعة تلبي اهتمامات مختلف الزوار. طبعا تضم الفعالية جلسات مطلة صممت على حافة المرتفعات، هذه صراحة تجربة جميلة. طبعا تتيح كذلك للزوار الاستمتاع بإطلالة واسعة للمدينة إلى جانب مساحات مخصصة للمقاهي وعربات المأكولات، مناطق كذلك مفتوحة للعائلات، بما يعزز تجربة التنزه وقضاء الأمسيات في بيئة تجمع بين الطبيعة والترفيه. كما توفر دكة أبها خدمات مساندة تسهم في سهولة تنقل الزوار داخل الموقع، الموقع كبير ففي يعني خدمات مساندة تساعد في التنقل، وسط تنظيم يراعي انسيابية الحركة ويعزز من جودة التجربة السياحية، فيما تضفي العناصر المستوحاة من الهوية العمرانية والثقافية المنطقة طابع يجمع بين الأصالة والحداثة. أخيرا تأتي الفعالية ضمن برامج صيف عسير 26 اللي تهدف إلى تنويع التجارب السياحية وإبراز المقومات الطبيعية والثقافية اللي تزخر بها المنطقة، بما يسهم في تعزيز مكانة عسير كوجهة سياحية جاذبة على مستوى المملكة. طبعا أنا عندي هنا الصور المرفقة في تقرير وكالة الأنباء السعودية. الإطلالات شيء ما تخيلينه، الجلسات صممت بطريقة يمكن احنا كنا نتخيلها في يوم الأيام، كذلك في ممرات واسعة تقدر تمشي في هالمطال تتسوق تتقهوى تتعشى، بصراحة أجواء يعني جميلة، بالإضافة إلى جو طبيعة عسير نفسها. الله. فهي يعني طبيعتها لوحدها خلابة وجميلة، بالإضافة إلى هذا المشهد السياحي الجميل، فأنت في تجربة لا تنسى.
5: استثنائية.
4: أي والله. طيب من صيف عسير وش رأيك نروح للمهرجان اللي عندك؟
5: أكيد حنروح للقصيم، وتحديدا مهرجان البصر الصيفي يعزز السياحة الداخلية بتجارب ترفيهية متنوعة. يواصل مهرجان البصر الصيفي استقبال الزوار في منتزه الأمير فيصل بن مشعل.

0: والهوائية والعروض الترفيهية الحية والبرامج التفاعلية والمسابقات اليومية والجلسات العائلية ومناطق كذلك مخصصة للأطفال والشباب. ويسهم المهرجان في دعم الحراك الاقتصادي المحلي من خلال توفير أكثر من 500 فرصة وظيفية موسمية للشباب والفتيات في المجالات التنظيمية والتشغيلية والخدمية، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة من عرض وتسويق منتجاتها، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق أثر اقتصادي وتنموي كبير جدا. عارف خالد الجميل في هذا الأمر أنه دائما هذه المهرجانات مثل ما ذكروا أنه 500 فرصة. جميل أنه أول شيء الشباب تلاقيه ممكن فترة ما بعد الدراسة ما شاء الله يبدأوا يكتسبوا خبرات في العمل في المواسم الصيفية يعني بشكل جميل جدا، ويعزز من ثقافتهم ودخلهم المادي طبعا.
1: صحيح، يعني هذه فرصة كذلك للتعرف على خبرات وظيفية مختلفة، قضاء وقت ممتع، الاختلاط بالناس، التعلم من تجارب الآخرين. يعني من الفرص الجميلة عندنا هنا في مهرجان البصر الصيفي أكثر من 500 فرصة وظيفية وموسمية. صحيح. والوظائف الموسمية ترين دائما جميلة.
0: صحيح.
1: وتترك ذكريات رهيبة، وخاصة أنت في مكان الكل فيه غالبا يعني مبتسم وجاي مبسوط، فأجواء حلوة يعني.
0: فتخيلوا أنكم أنتوا 60 يوم حتعيشوا يعني فعاليات متعددة ومتنوعة، ودائما صيف مهرجان صيف القصيم بمختلف مدنها ومحافظاتها دائما يكون ممتد لأيام طويلة، وبصراحة كل مدينة كل محافظة أصبح فيها مهرجان خاص فيها، يعني حتى ما تحتاج أنك أنت تطلع من مدينتك عشان تدور مهرجانات وفعاليات.
1: أيوة.
0: المهرجانات والفعاليات الصيفية جات إلى عندك، كل اللي عليك تابع صيف نحلة وتشوف وين المهرجان وتروح تنبسط أنت وعائلتك.
1: أكيد، حياكم الله أصدقائنا، بنكمل معكم ونستقبل اتصالاتكم اليوم. للتذكير موضوعنا كنا نسأل، لو حصلت على جائزة تذكرة سفر لشخصين وين بتروح؟ طبعا اختيار محلي وداخلي، ومين راح تأخذ معك من الأشخاص اللي راح تأخذهم وليش؟ زي ما سألنا. أيضا عندنا في إيش تختار، يوم واحد في أحد المنتجعات شواطئ البحر الأحمر أو يوم في أحد الأكواخ الريفية جنوب المملكة العربية السعودية، فإيش ممكن تختار؟ حياكم الله على 012-64-77-154، فاصل ونرجع مع اتصالات جديدة في ساعتنا الثانية.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: صيفنا أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله، أهلا وسهلا كل الأصدقاء الكرام. ساعتنا الثانية من صيفنا أحلى، نجدد لكم التحية من داخل الاستديو لولوي عبد الله وخالد مستور، وفي الإخراج سلطان المحياوي. يعني الصيف أجواء سفر وزيارات، والواحد يغير جو، وفي ناس يعني تتمنى أن أنت تسافر معهم. فاليوم تخيلا يعني نقول له حصلت على جائزة تذكرة سفر لشخصين، وين بتروح ومين راح تاخذ معك وليش؟ فخلونا نستقبل اتصالات على 012-64-77154، وأيضا لا تنسوا تحميل تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس.
1: كمان ما تنسوا فقرة إيش تختار، وعندنا اليوم خيارين. الخيار الأول إنك أنت تقضي يوم واحد في أحد منتجعات شواطئ البحر الأحمر، أو إنك تقضي يوم كامل في أحد الأكواخ الجبلية بين الغابات جنوب المملكة. إيش يا ترى راح تختار؟
0: نأخذ معنا أول اتصال في ساعتنا الثانية، نقول ألو. هلا مازن.
2: يا مثل أنوار حبيبي أبو فهد.
0: حياك الله يا مازن، يا أهلا وسهلا بحبيب جدة فهم، كيف حالك
2: حبيبي وكلكم حبايبي؟
0: الله يخليك، تسلم. الحمد لله، كيف صيفكم أموركم؟
2: والله الحمد لله أبو فهد، الحمد لله
0: يا رب لك الحمد. الله يديم عليك إن شاء الله.
2: علينا وعليك حبيبي. كيف الدكتور؟
1: الحمد لله بخير، كيف حالك أنت يا مازن؟
2: والله الحمد لله، مدة شخصين يعني لا تمدة شخصين.
1: المدة حتى أنت يا مازن كل الظروف ضدي.
2: لا
1: الله يسعدك يا رب. طيب ها قل لنا، المدة شخصين حيكون مين والمكان؟

0: لمدة يومين حتكون إن شاء الله أختار مع خالي.
1: أوكي.
0: إن شاء الله حيكون معايا خالي إن شاء الله. والروحة حتكون أبها.
1: الله، طب ليش خالك بالضبط؟ يعني تحس إن هو يعني صديق ممتع في السفر؟
0: وغير عن كده هو المقرب لي يعني.
1: أوكي.
2: آه ما شاء الله تبارك الله.
0: إيه مقرب لي ويعني أفضل له.
2: أي.
1: أوكي حلو.
2: مخزن أسرارك خالك.
0: أي
2: لازم تضبط خالك في الحال.
0: أوجه له تحية لو هو سامعني.
2: الله يخليك.
1: وإحنا كمان بدورنا نوجه له تحية ونقول إن شاء الله تيجي الفرصة هذه اللي تسافرون فيها الأبا إن شاء الله مع بعض بإذن الله.
0: إن شاء الله.
1: طيب هاي إيش راح تختار؟ البحر منتجع على
0: البحر.
1: الله أوكي. هذا ثاني اختيار للبحر. في منتجعات البحر الأحمر. أوكي يا مازن شكرا لك.
0: شكرا لكم. تحية لحبيبنا سلطان وللمذيعة الرائعة مريم العمري، لها أجمل وأحلى تحية.
2: الله يخليك.
1: إن شاء الله تكون تسمعنا بإذن الله تعالى، وإن شاء الله بإذن الله كمان سلطان يبادلك التحية. مازن تحياتي لك. شكرا لك.
2: أهلا وسهلا.
1: كمان ألو اتصال جديد ونقول ألو مرحبا. سليم.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟
3: سليم الربيعي من الطائف، أهلا وسهلا أستاذ خالد دكتور لولو
1: ونعم
3: حياوي الجميع. أهلا وسهلا.
2: حياك الله، شو أخبار أهل الطائف؟
3: والله بخير، صيفنا أحلى وطائفنا أغلى طبعا.
1: الله وأروع وأجمل.
3: صحيح ما في شك.
2: ترى أنا دائم لا جيت الطائف لازم أنزل أول مكان البلد. اي
3: هيا لجيت الطائف انا اوريك اماكن سريه، رقمي عندك عند سلطان.
2: الله يخليك.
3: اهلا وسهلا فيك ومن عز عليك وابد اخوك الصغير.
2: تسلم يا حبيبي، الله يطول بعمرك ان شاء الله.
1: ويا ريت تعمل لنا التقرير هذا، لانه انا نفسي في الاماكن السريه هذه كمان يا استاذ سليم.
3: لا الاماكن السريه هذه الناس مخصصين.
2: الله
1: اوكي.
2: لا لا يعني للرجال بس. الله يعلي شانك يا حبيبنا، تسلم طال عمرك.
1: لا تكون واحده منهم جبل لبنان.
3: ما شاء الله عليك.
1: اجل انا عندي كمان في الطائف اماكن سريه بعد وحلوه بعد، وما حقول لحد.
3: والله اني كنت فيه توني جبل لبنان هذا.
2: ما شاء الله
1: الله.
3: الليله هواء شديد.
2: اي هو من يعتبر من اعلى المرتفعات هناك.
1: اي في الهدى.
2: اي
3: مرتفع جدا وجميل
1: رائع
3: مغربيه. نعم.
2: طب اجواءكم اليومين هذه فيها نسمه هواء مطر ولا كيف يعني وضع الطائف حاليا؟
3: والله اجواءنا جميله، في النهار يعني شويه حر، لكن من الساعه 6 المغرب الينا الصباح الباكر الساعه 10 ولا اروع، نسمات هواء وغيوم، جو ساكن.
2: ما شاء الله
3: تبارك الله.
2: الله يهنيكم يا رب. الله يهنيكم. طيب اليوم سؤالنا حبيبنا واخونا الكريم، لو لقيت جائزه تذكره سفر لشخصين، وين بتروح ومين راح تاخذ معك؟
3: شوف الحقيقه كتبت مشاركه جميله.
2: يا سلام.
3: ومضمنه فيها السؤال حقكم هذا في اخر البيتين منها.
2: يا سلام.
3: المشاركه تقول طبعا هي عن الطائف.
1: الله تستاهل الطائف.
3: اي نعم تستاهل.
2: الله.
3: الطائف جميله وانا سميتها فتون.
2: فتون
3: اسم على مسمى يلي لكلامي تسمعون، الطائف طبيعة مناخ وطقس وتسحر اللي لها يجون، وهي جميلة وجاذبة وجذابة وماتعة للنظر والعيون، مواردها كثر رمان وعنب وخوف ومشمش وتين وليمون وعسل وسمن وورد واكثر وش بعد تبون، والكرم والشهامة والوفاء سزية أهلها يا جعلك ما تهون، الطائف ترحب بالسياح والمصطافين وذبايحهم تطبخ في القدور، الطائف ورودها تتراقص وتتمايل بين الشفا والهدى في الغصون، وايامها والليال زاكية طول الشهر، ليالي البدر لها طعم ولون. المشاركة في بيتين الجاي ان شاء الله اللي هي تقول
2: الله.
3: واليوم حصلت على تذاكر وبعض المزايا واصبحت شخص محظوظ، وخصصتها لروحي وطفلي الداخلي اللي كان في مهد الحياة محروم، نبي نسافر اثنيننا تحت النجوم وفوق الغيوم، ونقطع محيطات العالم وجوها والبحور، والنفس يا صاح مثل الطفل لازم تطعمها بالحلال والمباح من المشاعر والشعور حتى تستقر النفسية ويزين المزاج.

0: الله، هو طايف أحلى.
1: أي والله، تكلمنا عن الطايف، ويعني هي فعلا أجمل المصايف بجوها وأهلها وناسها، وكمان يعني كان في هالجزء عندنا شيء عن جزيرة فرسان. يعني دائما نقول إنه الجمال الحقيقي يكون في الأماكن البعيدة اللي ما نوصل لها بسهولة. اليوم كمان راح نبتعد يعني عن صخب المدينة وزحمة الطرق، بنروح الجزيرة يعني كأنها طالعة من قصص الخيال، فرسان، حيث الهدوء والبحر اللي لونه يريح الأعصاب. عندنا تقرير عدوا الزملاء في إذاعتنا جدة FM، خلونا نستمع له ونرجع لكم.
2: فرسان ليست مجرد جزيرة، ولكن ملاذ لكل شخص يبحث عن الهدوء والراحة في أقصى جنوبنا الحبيب. في صيف 2026 فرسان صارت الوجهة اللي الكل يتكلم عنها ويحلم يزورها، ولما توصلوا لها حتحسوا إنه الزمن توقف. أتخيلوا نفسكم جالسين على رمال بيضة ناعمة زي الحرير، والموية قدامكم شفافة وكأنها كريستال، لدرجة إنكم تشوفوا كل تفاصيل القاع والسمك الملون وهو يتراقص بين الشعاب. هنا تقدروا تغوصوا وتستمتعوا بأجمل شعاب مرجانية في العالم، وتسبحوا جنب السلاحف البحرية في تجربة ما تنسوها طول العمر، وتحسوا أنكم في عالم ثاني بعيد عن كل الضجيج اللي نعيشه في حياتنا اليومية. والمتعة في فرسان مو بس في البحر، فرسان لها روح وتاريخ يحكي. البيوت القديمة اللي مبنية من حجر المرجان بتحكي لكم قصص غواصين اللؤلؤ وتجار زمان اللي كانوا يقطعوا البحار بمركب بسيط وقلب قوي. ولما تمشوا في قرية القصارة التاريخية حتشوفوا النخيل وهو يظلل البيوت الحجرية القديمة، وحتشموا ريحة الماضي اللي لسه حي في كل ركن. والشيء العجيب في فرسان إنكم حتى وانتوا تمشوا وسط هذه المباني حتسمعوا صدى التاريخ اللي يخليكم تحترموا المكان وتقدروا قيمته. الهدوء هناك ليه طعم ثاني، يخليكم تنسوا جوالاتكم وتنسوا إشعارات البرامج، وتكتفوا بصوت الموجة الهادي بالليل وهدوء النجوم اللي تشوفوها بوضوح من كثر ما السماء صافية، لدرجة إنكم تحسوا إنكم تقدروا تلمسوا النجوم بأيديكم. ولا يفوتكم طعم السمك الطازج اللي يجيكم مباشرة من البحر للسفرة بنكهة فرسان اللي ما تشبه أي طبخة ثانية، وبطريقة تقديم تعكس كرم أهل الجزيرة. فرسان هي المكان اللي يجدد طاقتكم ويرجعكم لأيام البساطة والجمال الحقيقي، مكان يخليكم تحسوا إنكم أتصالحتوا مع نفسكم ونسيتوا كل تعب الشهور اللي راحت. الآن قولوا لي مستمعينا، بعد ما سمعتوا هذا الوصف تتخيلوا نفسكم جالسين الآن على هذه الشواطئ؟
1: طبعا جزيرة فرسان هي إحدى الجزر ذات الأهمية السياحية والطبيعية في المملكة العربية السعودية، وتعد أكبر الجزر السعودية وثاني كبرى جزر البحر الأحمر.
0: الله.

0: الله، التقرير سألنا سؤال وأنا أجاوب. بمجرد أن احنا قاعدين نتكلم عن جزيرة فرسان، حقيقي في هذا المساء تخيلت أن أنا قاعد في المكان. فإذا كنت قريب من فرسان لا تفوت هذه الفرصة، وفرسان تستحق الزيارة وكل مناطقنا تستحق الزيارة. أكيد احنا في صيفنا أحلى، راح نكون معاكم كل يوم بأماكن جديدة وفعاليات جديدة. ابقوا معنا، كثير من الأشياء لسه موجودة معنا. حنطلع لفاصل ونرجع نكمل المشوار.
1: أكيد لولو، حنكمل إن شاء الله مع أصدقائنا، وعندنا مزيد زي ما تفضلتي من الفقرات والأخبار الصيفية، ولسه هنستقبل اتصالات جديدة من أصدقائنا في كافة مواضيعنا اللي نتكلم فيها اليوم. وحياكم الله معنا دائما على 012-64-77154، الواتساب 8-20-44-2828. اليوم يمكن أعطينا صورة تخيلية عن سؤالنا اليوم، وين تختار؟ سواء كان في أجواء الطائف، في الأماكن الريفية، في أبها، في الباحة، أو في البحر الأحمر أو الخليج العربي، وين حاب أنك يعني تقضي صيفك وتستمتع وتنبسط؟ إيش المكان اللي يعني ممكن أنه يأخذ من وقتك ويستحوذ على تفكيرك وتستمتع فيه أكثر؟ هذا ضمن فقراتنا اليوم، ونستقبل كل المشاركات إن شاء الله. بعد شوي نرجع لكم مع اتصالات جديدة. خلونا نطلع لفاصل ونرجع نواصل صيفنا أحلى.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يلا حياكم الله من جديد، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام. منتصف ساعتنا الثانية وما زلنا نستقبل اتصالات ونقرأ مشاركات الأصدقاء اللي تواصلوا معنا دائما. أرحب فيكم جميعا. اليوم نسأل، يعني لو جدك هدية تذكرتين سفر لشخصين، مين تختار وين تروح؟ وأيضا إيش تختار، يعني واحدة من الأماكن اللي ممكن تقضي فيها الصيف، المنتجعات البحرية في البحر الأحمر ولا في المناطق اللي تقدم الخدمات الريفية في مناطقنا السياحية. نأخذ معنا اتصال، نقول ألو.
1: ألو،
0: حياك الله يا وصاف، أهلا وسهلا فيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا وصاف، كيف حالك؟
1: الله يسلمك أستاذة رورا، كيفك؟ يعطيك العافية.
2: الله يعافيك حبيبتي، كيف حالك أنت؟
1: الحمد لله على كل حال، ويعطيكم الصحة والعافية.
2: الله يحافظك. طيب قولي لنا، لو جاتك جائزة تذكرة لشخصين، وين راح تروحي ومع مين؟
1: والله أنا أبغى أعم مناطق المملكة كلها.
2: لا الحين التذكرة هذه واحدة، بعد كده أنت براحتك، الجائزة واحدة، مكان واحد وشخص واحد معاك.
1: أنا أبغى أروح الطائف.
2: أوكي، الطائف،
1: مرتفعات الطائف.
2: أها،
1: ولو فيه مجال مرينا البارحة أبغى، يعني
2: ايه. اما اليومين هذه، طب حتختاري مين معك يكون في هذه الرحله؟
1: والله انا اختار اختي ام بدر تروح معي.
2: اختك ايه؟
1: ام بدر.
0: ام بدر،
2: ام بدر تكون معك. ايش معنى هي من اخواتك؟
1: والله دائما هي معايا، نروح مع بعض ونجي مع بعض، وهي هي الان تسمعكم تسلم عليكم.
2: اكيد سمعتي. نوجه لها تحيه، وان شاء الله باذن الله قريب تكلمون وانتم مع بعض في الطائف ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب، يعطيكم العافيه. ان شاء الله
0: يعافيك،
1: فرح والسرور يعمنا ويعمكم ان شاء الله.
2: امين يا رب. طيب هاي اوصاف، قولي لنا عندك خيارين بين انك انت تروحي احد الاكواخ في المرتفعات بين الطبيعه والجمال، ولا منتجع على احد الشواطئ في البحر الاحمر؟
1: لا انا احب الاماكن الطبيعيه.
2: الله، من يوم ما قالت الطائف وانا قلبي قايل لي اني اختار الاكواخ.
0: طيب اكيد
1: اختارت البحر، البحر فيه شويه حر لكن خلنا نرتفع شوي.
2: الله عليك، يعطيك العافيه وصافي، شكرا لك وشكرا.

0: على مشاركتك معنا.
1: هلا
0: ومرحبا.
2: حياك الله، يا اهلا وسهلا. شوفي البحر اذا ما هو حر ما هو بحر، اذا ما تشمس ما يصير بحر. سليمان حياك الله سليمان.
3: هلا مرحبا، والله اللي مرحبا، والله اللي هلا. اختي الدكتوره لولو واخوي الاستاذ خالد المستور.
2: والله انت الاستاذ، والله انت اللي مرحبا.
3: يا ارسل انا الان ان شاء الله شاركت، فلذلك شاركت تكون مركزه، وام ان شاء الله خيرها البلاد والعباد.
2: والله انا شوقتني تكون مركزه، ادينا واحده مركزه.
3: ابا فيكم كله بس من قلبي لك انت الدكتوره لو سمحت.
2: يلا توكلنا على
3: يا خالد المستور يا غالي، رزقك الله بالياقوت والعالي، وتطلع بالعلالي. تمام؟
2: مرت
3: العفو، أشكرك العفوية، ما عندك كاني وماني هذا الخالد
2: كاني
3: لولو. بس في قلالة بحر في الشعر أنا متوهب، يمكن 3 سنين أدور سبحر لقيرة لقلالة بحر، دبرت سبحر أنا.
0: يلا قول
3: لولو. لولو أعطيت البرنامج طعم
2: طعم،
3: ولكن كان والله أصم، وأنا عن نفسي إذا سمعت ضحكتك يضرب البتري شحي. ايوه
0: يعني سعدك الله يا رب،
3: وسلامتكم القاف
2: وتاليف
3: سلامات تميم الدمام.
2: ونعم حياك الله، شكرا على المشاركة، مراسلنا من هناك سليمان.
3: انا ايش قلت لازم ايش،
2: والله مركزة من جد يعني،
3: مركزة ايوه، ضخمة ضخمة
2: تركيز زين.
3: انا تدري والله عندي إشارة، والله عندي إشارة ولعت حمراء واعطيك وتنزل القارخ الشعري عندي
2: مع الإشارة. والله كثر إشارات،
3: افتحت خضراء وانا احط نقطة الصفر.
0: الله يسعدك سليمان زي ما تسعدنا، شكرا لك وشكرا على مشاركة.
3: تعالوا اغسلوني تكسر لوني تكسر جاي الناس شلون كذا
2: شكله ولا تحمل.
3: قلنا مركزة بس ما قلنا شوفوا، أنا لي ولد عم الله في وشيه أصم وأبكم بالقصيد. هذا كل ما أبغى سافر أخذ معي، لا يمجري ولا يصدري، وحبيب ويخاف ودائما وراي. أما أخذ بعض الناس قالوا يمين يمين يسار يسار، هذا أخذ معي.
0: أوكي
3: إي والله، والهدية أحب الجبال أنا أحب.
0: يعني لو أنك حتختار كواخ يعني.
3: أنا أحب التسلق، أنا مختم جدران الجيران
2: باين باين
3: الحمد لله.
2: حتى جدران المدرسة مبين
3: طيب، أحسن بحوش أحد.
2: يا حبيبي
3: العافية، شكرا جزيلا، مع السلامة في أمان الله.
2: موهبة جميلة حبيبي، شكرا يا سليمان. أول مرة أسمع موهبة تسلق جدران الناس، شكلها رهيبة. هذا يقول عنده موهبة تسلق الجدران.
0: سلطان أنا أحتاج أطلع فاصل حقيقي.
2: يلا

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: يا اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، رحب فيكم من جديد ونسعد بقراءه رسائلكم ومشاركاتكم. تحيه لكل الاصدقاء اللي كانوا معنا وانضموا الينا الان في صيفنا احلى. تقول هذه الرساله: يا هلا ابو فيصل والدكتوره لولوه والرائع سلطان محياوي. مازن غانمي يقول: لا حلوه مده الشخصيه حلوه. اي والله
1: ما سلمت اليوم انا بصراحه،
0: وهو ملاحقك مرتين، مره بالاتصال ومره بالرسائل. يقول: والله انا اذا كان على الرحله حروح ابها واختار يخاويني خالي. تعليق عن موضوعنا اليوم، نقول لو ربحت جائزه تذكره لشخصين وين تروح يعني داخليا ومين ممكن يكون معك؟ فمازن قال هنا مع خالي. راعي ملخص مباريات، شكرا لك حبيبنا، ولا بالرابط راسل. شكرا يا صديق. مساء الخير عليكم. المكان اللي يحب البر عبد الله بركات. شكرا لك يا عبد الله، ان شاء الله تستمتع وين ما كنت دائما وابدا.
1: اي بس الحين صيف ما فيها بر، طلعت البر حلاوتها في الشتاء.
0: اي صح صح. تحياتي للجميع في صيفنا احلى مع خالد ولولو حبيبنا سلطان.
1: يعني احنا عادي، بس سلطان حبيبنا، سلطان
0: حبيبنا، سلطان حبيب الجميع، يعني اجمع على حبه الجميع. اي
1: لا ممكن ذلك.
0: اي نعم،
1: ولكن احنا ساده.
0: تقول لي الإجابة أختار الأكواخ والجبال مسطحات الخضراء.
1: الله.
0: والتذكرة تقول هي صديقاتي أبرار وإقبال، ودي أصيف في جزيرة فرسان. تقول اشتقنا لها أمواج الحربي. تقول تابعتكم على إكس منورين، شكرا لكم، وتابعكم على الويب وتختفون أحياء. وين نختفي؟
1: لا احنا نقفل وقت الفاصل الموسيقى.
0: نعم أكيد، وقت ما نتكلم احنا معكم بشكل مباشر. شكرا لك يا اختنا الكريمه مواجن طيري. طيب نقرا بقيه الرسائل معك.
1: طيب خلينا اروح لاول رساله. عندي رساله من مؤيد يقول: مساء الخير، تحيه لفريق العمل. يقول: بالنسبه لي الاختيار، لو كان هناك اختيار لاخترت الاكواخ. انا دائما في البحر فاعشق المرتفعات الجبليه. ويقول: اذا كان عندي تذكره لشخصين انا راح اختار انا ونفسي.
0: الله، انت ونفسك. اتمنى لكم رحله سعيده.
1: يقول: وحدلعني ومشيني وحتكون هي رحله استجمام.
0: الله
1: يا تخيلتك لوحدك وفي احد الاكواخ. الله
0: يا سلام.

0: جميل. طيب هذه رسالة من محمد يقول مساء الورد، يقول لا والله اختار منتجعات البحر الأحمر دائما أطالع فيها، ودي أني أنا أروحها لكن أسعارها تشق الجيب. يقول بالنسبة لي الأكواخ حلوة بس أنا دائما أخاف لا يطلع لي القرد
1: في الأكواخ.
0: لا لا ترى أنت خيالك واسع، خيالك ما حيوصلوا لك أبد.
1: لا حتى لو طلع عادي يعني.
0: طيب هذه رسالة من عائشة تقول أكيد لولو حتختار منتجع في البحر الأحمر، صدق هالمرة النفس تقول أبطلع، لا لو في الخيار الآن كنت حروح لكوخ.
1: ممكن أيوة صح
0: يعني لأنه حاليا لأنه أنا الحر يخنقني، فطبيعي أن أنا ههرب من الحر للأمام.
1: أنا ما أدري ليش الحر يخنقك، فين جاي يعني بالضبط؟
0: القطب الشمالي
1: ما أحد طول السنة صيف.
0: لا لا لا لا حرام والله، جدة جاها شتاء حلو يعني
1: شتاء.
0: هو صح مو زي شتاء الرياض والشمال لا
1: اي، فخنك الحر السنة دي.
0: اي انا ما لا انا بطبع احب الجو البارد يعني لا. حتى لما نسافر وقت برد
1: صحيح صحيح،
0: فاطلع للطايف ولا
1: فعلا
0: فعلا تبرد البحر ما لاحقين عليه، احنا في الشتاء بنروح بحر كمان.
1: انا ما اقدر استغني البحر بس يلا.
0: طيب اوكي، رساله من ام عبد الرحمن تقول تحيه لولد خالد مستور وبنتي لولو، وتحيه لسلطان المحياوي الغالي، والله ان اختياراتك حلوه واغنيه الطايف احلى، ذكرتني بايام اول لما نطلع الطايف لابد ان احنا نشغل هالاغنيه.
1: الله.
0: وتقول بالنسبه للاختيارين لا والله راح اروح للمنتجع اللي في البحر الاحمر واشوف المياه الفيروزيه، هي احد امنياتي
1: يا
0: ان
1: رب.
0: شاء الله باذن الله تعالى يا رب.
1: شكرا لك.
0: طيب رسالة كمان من خالد يقول سمية وين ما حيروح أنا بروح معه، وين ما تكون لولو أنا ههرب من المكان. يقول أما من ناحية الصديق اللي راح أخذه حاخد خالد وخالد مستور
1: الله.
0: ونروح للمنتجع اللي قلت على ترى أقول لك الجائزة انسحبت واسمك ما طلع يا خالد.
1: ليه يا لولو ليه؟ يلا أول مرة يطلع لي أنا نصيب. شكرا لك حبيبنا خالد، نشرف العين والرأس وموفق إن شاء الله دائما.
0: طيب هذه رسالة كمان من عبد الله يقول يا زين حايل، وبصراحة حايلنا حلوة وتعالوا عندنا، الأجواء وفعاليات الصيف حلوة بعد. يقول أنا عن نفسي راح أروح لأملج وحاخد معاي رفيقي اسمه عبد المجيد، يقول دائما ونيس ودائما يحب الضحك وما يدقق على الأشياء، هذه هي مواصفات الشخص اللي تسافر معه. أما الشخص اللي دائما يحط النقط على النقط مو على الحروف، هذا جنب على جنب وخلي علاقتك فيه صداقتك وصداقتك فيه تدوم، لا تخلي السفرة هذه تنهي كل شيء.
1: الله الله،
0: كلام جميل والله يا عبد الله، تحيه لك وتحيه لصديقك عبد المجيد، وان شاء الله باذن الله يوم تسافرون لأملج وتكلمونا من هناك ان شاء الله
1: باذن الله تعالى.
0: طيب هذه رساله من جميله تقول والله بصراحه يا لولو الاماكن كثيره، يمكن اقول المنتجع لان نفسي اطلع بحر، وفي نفس الوقت لما اشوف الجو حار اقول ودي اتبرد واطلع الجنوب، فانا الان في حيره من امري، ايش رايكم تعطوني جائزتين، الأولى أطلع فيها المنتجع والثاني أروح فيها للأكواخ، وحاخد بنتي معاي.
1: عشان بنتك لا تستاهلين.
0: لا تستاهل ولا أوكي.
1: تستاهلين تستاهلين.
0: أوكي. رسالة من هبة تقول البحر الأحمر والله البحر يجنن، أول ما قعدت تتكلم ورجعت أتفرج على الفيديوهات، الله عليكم حمستوني، متى تكون في جائزة للبرنامج وتكون هذه جوائزكم كلها ترفيهية وتكون برعاية خالد مستور هو اللي يدفع
1: برعايتي أنا؟ ماشي معاك تمام، ليش تورطيني؟ لا لا إن شاء الله إدارتنا تدفع. يعني بإذن الله تعالى.
0: طيب رسالة من محمود يقول والله جائزة لشخصين ترى حلوة، ودائما لما تجيك جوائز ترى تفرح فيها، حتى لو إنك تقدر تسافر بنفسك، لكن لما تحس إنك مسافر محمول ومكفول ومشمول، هذه ترى فيها متعة لو إنه حتى حطوك في بيت جنب بيتكم.
1: هذه طال عمرك يسمونها متعة البلاش. استمتع ومسافر ومستانس. يا رب إن شاء الله كذا تربحون جوائز حلوة جميعا إحنا بإذن الله.
0: طيب هذه رسالة من مصطفى يقول أول مرة أراسلكم، ولكن بصراحة جوكم رهيب، يقول والفعاليات قاعدين تعطونها بنكهة حلوة، والله يا زين ضحكتك يا لولو أحسك ما شاء

0: الله كل يوم مسافرة لمكان، إلى أنك دائما في الاستديو ودائما تحسسين بأجواء حلوة، إلى جانب خالد مستور اللي كله رقي وجمال في الطرح، وكمان هو يكون سبب في التعليق وسبب ابتسامتك. يعني من غير خالد ما ابتسم. ها أوكي طيب يا مصطفى،
1: شكرا لك حبيبنا مصطفى.
0: يقول أما عن نفسي أنا عاشق للبحر، لو حطلع حطلع لي المنتجع، ولما حسافر حاخد معايا واحد من أصدقائي، هو اللي دائما بس يضحك ويتونس ودائما سواليفه حلوة، وحتى لما يكذب تلاقيه يكذب بأسلوب فنان، احنا نعرف انه هو يكذب وتلاقينا نشارك الموضوع ونضحك معاه، بعدين نقول له والله انك بكاش، يقول ادري انكم عارفين.
1: اهم شيء يعني مونسهم، عرفتي؟ فموضوع انه مونسهم هذا شيء ثاني.
0: لا عارف انه شيء
1: استثناء.
0: يعني فعلا عنده ذوق عالي شكله حقيقة. شكرا لكل اللي راسلوني، في بعض الرسائل تولها جات، ولكن للأسف احنا وصلنا معكم الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفنا احلى. بكرة ان شاء الله حيكون عندنا وقت اضافي حنعطيه لرسائلكم الحلوة، فنعتذر لكل اللي ما راسلوني، لكن حدخلوا حراسلكم وحرد عليكم.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أكيد 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. يا هلا وسهلا بكم، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مرة أخرى 800-244-28-28. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. اذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28، مره اخرى 800-244-28-28. تقدروا كمان تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلس. شكرا لكل اصدقائنا اللي قاعدين يرسلوا الافتتاحيات ويرسلوا ايضا المساءات الحلوة. طيب خلينا نروح لأمسياتكم الجميلة. عبد الله بركات يقول: المساء يمطر وردا عودا حميدا مريم وتحية السلطان. عبد الله بركات هلا وسهلا بك يا عبد الله، شكرا لك، ومساءاتكم تمطر وردا وأخبارا سعيدة ومفاجآت سارة يا رب. طيب كمان فؤاد قطان، يا هلا وسهلا يا فؤاد. فؤاد يقول: مساء الخير مريومة المايسترو سلطان. يقول: الفراغ المؤلم لا يؤلمنا لأنه فارغ، بل لأنه لا يتركنا أمام أشياء داخلنا لم ننتبه لها بعد، مشاعر مؤجلة، احتياجات لم نعترف بها، حزن لم نستطيع التعبير عنه، أو رغبة لا نعرف نفهمها. أما الفراغ الصحي فهو مساحة للهدوء والراحة والتفكير، لا يشعر فيه الإنسان بأنه مضطر إلى ملء كل لحظة. طيب هاي تعود مرة أخرى. شكرا لك يا مازن الغانمي، يقول: صاحبة التقديم الممتع مريم، شكرا لك، أنتوا أحلى مستمعين. طيب تقريبا هذه بداية الأمسيات، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن مصطلح يعني يمكن أول مرة يعني البعض يسمع فيه، أو إنه إحنا عارفينه، أو إحنا قاعدين نشوفه بس مش عارفين نسميه إيش، أو ما نعرف إيش المصطلحات أو المصطلح الصحيح لهذا الشيء. اليوم إحنا بنتكلم عن المراهقة المهنية. نعم، المراهقة المهنية يمكن يلامس شريحة كبيرة من الموظفين والشباب. هو مفهوم بدأ ينتشر في علم النفس التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، شيء اسمه المراهقة المهنية. يعني فكرة إنه الإنسان ممكن يكون ناضج جدا في حياته الشخصية، لكن ما زال مراهق مهنيا في طريقة تعامله مع العمل. طيب كلنا نعرف أنه سن المراهقة إحنا بنعيشه بحياتنا في سن صغيرة، معروف سن المراهقة من متى لمتى، لكن أحياناً في مراهقة ممكن الإنسان يعيشها داخل بيئة العمل، هي مش مرتبطة بالعمر، بل مرتبطة بطريقة التفكير، بطريقة التعامل مع النجاح أو التعامل مع الفشل، بطريقة التعامل مع النقد، مع الزملاء، مع الإدارة. ممكن يبلغ الإنسان يعني عمر كبير يعني وما زال يتصرف مهنيا بعقلية المراهق. وأحياناً كثير ما بتكون المشكلة في بيئة العمل ولا في الزملاء ولا في الوظيفة نفسها، أحياناً الأشخاص يبغوا ينجحوا بسرعة، يعني المشكلة في من يريد النجاح بسرعة، من يغضب من أي ملاحظة، من يعتقد إنه التقدير هو حق فوري، من يقارن نفسه بالجميع. هذه كلها علامات إنه الإنسان لم يصل بعد إلى مرحلة النضج المهني. خليني أكد أقول إنه المراهقة المهنية ما هي تشخيص طبي وليست مرض نفسي، هو مصطلح أصبح يستخدم لوصف المرحلة اللي بيكون فيها الموظف بينتقل فيها من ردود الفعل العاطفية إلى التفكير المهني الناضج. هي المرحلة اللي بيتعلم فيها الإنسان إنه النجاح في العمل لا يعتمد فقط على المهارة. ممكن يكون إنسان ماهر جدا وشي مرة واو، بس ما في عنده نضج، وممكن يكون العكس، وممكن يجمع بين الاثنين. هذا هو موضوعنا اليوم، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن عبر أثير إذاعة جدة اف ام. اليوم بنتكلم عن المراهقة المهنية. المراهقة المهنية قلنا أنه ما هي تشخيص طبي ولا مرض نفسي، هو مصطلح يستخدم لوصف مرحلة ينتقل فيها الإنسان من ردود الفعل العاطفية إلى التفكير المهني الناضج. طيب في علامات للمراهقة المهنية؟ نعم، توجد هناك الكثير من العلامات في للمراهقة المهنية. أول علامة خلينا نتكلم عنها إنه الحساسية المفرطة للنقد. يعني أي ملاحظة من بيئة العمل أو من الأشخاص المسؤولين يشعر إنه هو هجوم شخصي، يشخصن كل الملاحظات، بينما الإنسان اللي بيكون ناضج مهنيا يفرق بين النقد للعمل أو النقد للشخص. أيضا المراهقة المهنية من علاماتها البحث المستمر عن الاعتراف بالاعتراف من أي شخص كان، يريد أن يشكر في كل صغيرة وكبيرة، يريد أن يشكر على كل إنجاز، أن يلاحظه الجميع، أن تتم مثلا ترقياته بسرعة، المقارنة المستمرة بينه وبين الآخرين، ليش هذا زميلي مثلا، ليش هو، ليش مو أنا، ليش أنا مش هو، مش عارف إلى آخره. يعيش طاقة مقارنات، في مقارنة نفسه مع الآخرين بدل من إنه يطور نفسه. حقيقي إنسان المراهق مهنيا قاعد يدمر نفسه وما يعرف، يعني بدل ما إنك أنت تطور نفسك تشوف كيف تنجح، لا أنا قاعد أراقب الناس خلاص، يعني ما عندي أكثر من كده أقول. يعني كمان في شيء من العلامات استعجال النتائج، يعني هو يبغى ترقية بسرعة، يريد منصب بسرعة، يريد نجاح.

نجاح دون خبرة وأحياناً دون تعب أيضاً، يريد قيادة قبل أن حتى يتعلم ما هي المتابعة. طبعاً في دراسات كثير تكلمت عن هذا الموضوع. طيب، في دراسة من مؤسسة جلوب وجدوا أنه أكثر الموظفين نجاحاً ليس الأكثر ذكاءً فقط، بل الأكثر قدرة على التحكم في مشاعرهم وتقبل الملاحظات وبناء علاقات صحية داخل العمل. أيضا تشير أبحاث الذكاء العاطفي إلى أن الذكاء العاطفي قد يكون عامل أقوى من الذكاء العقلي في النجاح المهني، لأنه بيشمل ضبط الانفعالات والتعاطف وأيضا إدارة العلاقات. كمان في دراسة من هارفارد بيزنس قالوا إنه الموظفين الذين يتعاملون مع التغذية الراجعة كفرصة للتعلم يتطورون مهنيا أسرع من اللي بيعتبرونها تهديد. طيب، خلينا نروح لمشاركاتكم. مازن الغانمي يقول: المراهقة المهنية هي حب العمل، أتوقع الشخص العملي دائم قلبه على العمل. لا، هذا الإنسان الناضج مهنيا، المراهقة المهنية العكس تماما يا مازن. طيب، نروح لسناب شات. عبد الله من جدة يقول: مساء الخير مريوم ومساء الخير سلطان، يعطيكم العافية على هذا البرنامج الرائع. شكرا لك يا عبد الله. يقول: في أول ما بدأت أو التحقت بعملي كنت أعتبر أنه أي ملاحظة توجه لي أنه هذا تقليل مني وأنه مقصودة. اليوم تخيلوا أني أنا أطلب الملاحظات لأنها تختصر علي سنوات طويلة من التعلم. برافو برافو، هذا ما يعني أنت وصلت لمرحلة النضج بدري، وهذا شيء فعلا يختصر عليك الكثير من المتاعب ومن السنوات. الآن بالعكس، يعني إذا وجدت ملاحظة جيدة تفيدني، ليش أنا ما يعني أستفيد منها؟ برافو عليك يا عبد الله. عموما إحنا مكملين معاكم في 29، نغني مع سلطان وراجعين.

29 على جدة اف ام. على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. مضى من الوقت نصف ساعة عدا دقيقة واحدة. رحب كل اللي انضم معانا الان، وايضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معانا في نصف الساعة الاولى. تحياتنا لكم من الاعداد وتقديم، انا مريم العمري، والاخراج اكيد السلطان المحياوي. 800-244-28-28 رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن المراهقة المهنية، هذا المصطلح اللي احنا قاعدين نشوفه في المجتمع وفي بيئات العمل، أو أحيانا بنشوف تصرفات ومش عارفين كيف نسميها أو كيف نفسرها. مصطلح المراهقة المهنية موجود لأنه فعلا تشبه المراهقة الحقيقية. ليش سموها مراهقة مهنية؟ ليش؟ لأنه في سن المراهقة الإنسان، في سن مراهقة الإنسان يعني، يبحث عن إثبات نفسه، عن الاعتراف به، الاستقلال، المقارنة بالآخرين، التمرد، الخوف من الرفض إلى آخره، والشيء نفسه أيضا يحدث داخل بيئة العمل. الموظف الجديد ما يبحث فقط عن راتب، هو يبحث عن مكانة، يبغى يسمع من أول يوم إنك أنت ممتاز ومفضل وإلى آخره وإلى آخره. إذا ما ومشكلة لو حط هذه الأمور في بداية حياته، إن هي المقياس، لأنه ممكن ما تنقال له هذه الكلمات في البداية، أوكي؟ لأنه بعد كده ممكن يصاب بالإحباط سريعاً. طيب، أحيانا بعض الأشخاص بيربطوا كرامتهم بالأداء، أوكي؟ وهذا الموضوع خطير جدا. يعني مثلا كل إنسان وارد أنه يخطئ، ما في أحد ما بيخطئ يعني، أو يقل مستواه، فهو يشوف إذا هو أخطأ حتى لو كان شيء بسيط، يشعر على طول أنه شخص محبط وأنه فاشل وأنه ما ينفع للعمل وإلى آخره، أو أنه إنسان غير محبوب إذا أحد وجه له أي شيء. هذا يسمى في علم النفس دمج الهوية بالأداء. أنت لا تدمج هويتك بأدائك ولا بكرامتك. الإنسان الفاهم الناضج يفصل بين الاثنين. كلنا ممكن نرتكب أخطاء، شيء طبيعي. فخلينا نروح أيضا لمشاركاتكم على الواتساب 800-244-28-28. عبد الله بركات يقول: المراهقة المهنية هي المرحلة التي يندفع فيها الشخص لإثبات نفسه بسرعة. نعم، يبحث عن الإنجازات، عن الاعتراف أكثر من بحثه عن التعلم وعن المعرفة والنضج. يمكن يقارن نفسه، يتعجل النتائج، يشعر بالإحباط إذا لم يحقق ما يطمح إليه في وقت قصير. يقول: النصيحة في ذلك أن تتذكر أن النجاح المهني يبنى بالتراكم لا بالاستعجال. نعم، بالخبرات، بالتراكم، بالمعرفة، مش بالاستعجال. ما في شيء بيجي بين يوم وليلة. كلنا تعبنا وكان عندنا طريق طويل وصعب عشان احنا نثبت نفسنا ونمشي. يقول: كل تجربة مهما بدت بسيطة تضيف إلى خبرتك، ومن يصبر على التعلم اليوم يقود بثقة غدا. الله، يعني أعطانا حكمة وجملة أساسية نتفق جميعا معك فيها يا عبد الله. من يصبر على التعلم اليوم يقود بثقة غدا. أتفق جدا، شكرا لك يا عبد الله بركات. طيب، خلينا نروح كمان لسناب شات نشوف مشاركاتكم على سناب شات. طيب، أميرة من مكة، يا هلا وسهلا يا أميرة. تقول: مساء الخير مريومة، اشتقنا لك. يا هلا وسهلا بك يا أميرة، وأنا كمان اشتقت لكم. تقول أيضا: تحياتي لمايسترو الإخراج سلطان، وكمان سلطان يبعث لك التحية. تقول: بالنسبة لي أنا كانت أكبر نقلة في حياتي المهنية لما اتوقفت عن البحث عن
التقدير الدائم من المسؤولين. بدأت أركز على جودة عملي، وعملي بدأ هو يتحدث عني. برافو، هذا اللي إحنا قاعدين نقوله فعلا يا أميرة، إنه أنت ركز على نفسك، ركز على تطوير نفسك، على مهاراتك، على نجاحك، على عملك. لا تقارن نفسك بالآخرين، لا تبحث عن التقدير اللي ممكن ما يجي، ممكن ما يجي. مو معناته إذا ما جات كلمة شكر إنك أنت إنسان فاشل أو تحبط. لا، خلي عملك هو اللي فعلا قاعد يتحدث عنك، هذا اللي احنا بنقوله فعلا. عموما احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع.

0: نعود لكم مستمعينا، اهلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معنا في الحرف 29. اليوم احنا بنتكلم عن المراهقة المهنية. هل سبق ان اعتبرت اي ملاحظة لك هي تعدي على كرامتك؟ ما اهم درس ممكن تعلمته في حياتك المهنية؟ طيب لو مثلا عاد بك الزمن لأول يوم في عملك، ايش النصيحة اللي تستخدمها لنفسك؟ هذا هو موضوعنا اليوم. بتكلم عن النضج المهني. لا يعني انك انت تعرف كل شيء، هو ان تبقى مستعد للتعلم لتعرف كل شيء بكل بساطة. وقلنا انه المراهقة المهنية لا تشخص كمرض نفسي ولا كمصطلح طبي، هي في بيئات العمل او الإدارة بشكل عام. هي نظرية، يعني حتى مش نظرية علمية مستقلة، هو تعبير يستخدم في التدريب ولا آخر، هو وصف لمرحلة التي ينتقل فيها الإنسان من التفكير العاطفي إلى التفكير المهني الناضج. هذا هو موضوعنا اليوم. 800-244-28-28 هذا رقم الواتساب، وأيضا عندكم الدايركت مسج في الحسابات الخاصة. اوكي، عبد الله بارشيد، هلا وسهلا.
1: هلا،

يقول كل عام وانتو بألف خير، وانتو حق الحرف 29. اوكي شكرا لك يا عبد الله، سلمي لي، تسلمي مريومة، شكرا لك، هلا وسهلا بك يا عبد الله. اكيد تظل اذاعة جدة معكم وبيتكم وعائلتكم، شكرا لك، وكما تحنون لها ايضا هي تحبكم وتحن لكم. وأيضا نسعد بمشاركاتكم في كافة برامجنا. طيب خلينا نكمل في الموضوع. طيب نكمل في الموضوع. في أيضا دراسة نفسية، من ناحية نفسية هناك دراسة شهيرة لكارول دوك تكلم فيها عن عقلية النمو. قال وجدوا أن الأشخاص اللي بيعتقدوا أن المهارة تكتسب بالتعلم يتطورون أسرع بكثير، أما الذين يعتقدون أن الذكاء وحده يكفي فيخافون من الخطأ، لأن الخطأ بالنسبة لهم يهدد صورتهم. هذه دراسة شهيرة عن عقلية النمو. طيب كمان من علامات النضج المهني أنه تفرح لما يكون هناك إنجاز في بيئة العمل، لأنه إنجاز الآخرين بالتأكيد لا يهددك ولا يهدد إنجازاتك. لو أنت حسيت أنه يهددك فأحب أقول لك أنك أنت تعاني من مشكلة في الثقة في النفس. أيضا تعرف متى تتكلم، متى تستمع، متى تنصت. أيضا من أصعب مراحل النضج المهني أن تكتشف أن الاجتهاد مو بس كفاية، هو مهم طبعا، لكن النجاح المهني يحتاج لمهارات تواصل، لذكاء عاطفي، لمرونة، لتعاون، لإدارة للخلاف، والقدرة على استقبال النقد. مش الاجتهاد لوحده يعني، هذا مش مهم الاجتهاد بالإضافة لهذه العوامل أيضا. طيب كمان مين معانا؟ اكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة بليز، يعني في مشاركة بس مش عارفة من مين. أوكي عموما راح أقراها. أسعد الله مساءك يا مريومة، يا هلا وسهلا بكم، يسعد الله مساءكم وأوقاتكم وأيامكم. يقول عفوا، إذا أردت الإقناع أنك الأفضل في مهنتك أو عملك فيجب عليك أن تناشد الاهتمام وليس الفكر. كيف؟ والله الاثنين مهمين، بس اشرح لي كيف. مش عارفة مين اللي كتب المشاركة. عموما احنا مكملين، نغني معاكم ونرجع لترحب بعيد.

يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: جاء المساء فليت طيفك زارني، والقلب يسأل ما الذي قد أخرك، أولست تذكر أنت حين وعدتني وجعلتني أنسى الجميع وأذكرك. جاء المساء فليت طيفك زارني، والقلب يسأل ما الذي قد أخرك، أولست تذكر أنت حين وعدتني وجعلتني أنسى الجميع وأذكرك، ما لي أراك هجرتني ونسيتني، قل يا حبيبي ما الذي قد غيرك. ما لي أراك هجرتني ونسيتني، قل يا حبيبي ما الذي قد غيرك. عيني بكت من طول هجرك واكتوى قلبي، فقل يا هاجري من صبرك. عيني بكت من طول هجرك واكتوى قلبي، فقل يا هاجري من صبرك. ونسيت إحساسي، نسيت صبابتي، ونسيت قلبا ذاب فيك وقدرك. قلبي دعاك فما أجبت نداءه، ولكم نهاك عن الجفاء وحذرك. ونسيت قلبا ذاب فيك وقدرك، قلبي دعاك فما أجبت نداءه، ولكم نهاك عن الجفاء وحذرك. لو كنت أملك للوصال وسيلة وطريقة، ما كنت يوما أخسرك.

0: جدة اف ام على هواك. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساءً على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم.
0: جدة اف ام على هواك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: بين الهلكة الإدارية للهلال والعادة التدريب الجديد للنصر، استعدادات قطيع الرياض لا تتوقف. يايسرا يرسم ملامح أهلي جديد بعد مغادرة النجوم والعميد، يسرع خطة تجهيز لمعسكر مربية. خبرات الدوري الإنجليزي تعزز طموحات الزعيم بعد تعيين سايمون فرانسيس مديرا فنيا لكرة القدم. الرياض يوضح موقفه من الميركاتو ويؤكد حصوله على موافقات تسجيل لاعبيه دون قيود.

حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذا كأس العالم كل يوم قاعد نشاهد حدث غريب وشيء جديد يطبق وأشياء جديدة وأشياء غريبة. من توقف للحق اللي بعد الأربع أشواط تحولت المباراة إلى اليوم قرار غريب عجيب الكل تفاجأ منه، إلغاء الكرت الأحمر وليس

0: تعليق الكرت الأحمر، طلعوا قرار كذا من رؤوسهم تعليق الكرت الأحمر على بالغون لاعب المنتخب الأمريكي عشان يشارك أمام بلجيكا غدا. هذا مو كاس عالم اللي قاعد يصير، شيء غريب، شيء غريب ما يحدث في كاس العالم. توقع بعد المزيد في الأمر. أنا خالد الشنايف ضيف الكرام كابتن محمد الدائي، مساء الخير.
1: مساء الخير أبو وليد، أهلا وسهلا.
0: كرت أحمر صريح وقالوا لا يلغى.
1: أنت قلت يا خالد يعني كأس عالم غريب صراحة، يعني كرت وتلغيه أو تأجله، يعني هذه كلها يعني ما أدري وش اللي بالضبط، يعني إنه
0: تم اتصال بين رئيس الأمريكي ورئيس الاتحاد الفيفا وتم التعليق.
1: ما صار كأس عالم هذا، يعني صار الرئيس الأمريكي هو اللي يلغى الكرت، ولا يعني رئيس الاتحاد الدولي؟ أنا مستغرب منه صراحة، لكن الله يعين.
0: مناف مساء الخير.
2: مساء النور.
0: الاتحاد وين؟
2: الاتحاد يبغانا نكلم له فيفا زي ما كلموا نشوف له ابو الوليد يعلقوا الموضوع
0: يسرعوا الامور.
2: علقوا هناك كرت احمر، ان شاء الله هنا يسرعوا الموضوع،
0: سرع التعاقدات. دكتور مساء الخير.
3: مساء الخير ابو وليد، امسي عليك على الزملاء المشاهدين.
0: مستمتع في كاس العالم في الاداء ولا اللي قاعد يصير اللي في كاس العالم؟
3: لا والله مستمتع في الاداء ومستمتع من المباراه والتحولات اللي فيها وال يعني مباراه التنافسيه بشكل كبير، ومستمتع اكثر بحضور المنتخب المغربي ومنتخب مصر في هذا البطوله.
0: والقرارات العجيبه،
3: قرار تعليق العقود قرار كارثي، أراه قرار كارثي. يعني حسب اللائحه الدوليه للفيفا انه اي قرار ياخذ الحكم داخل الملعب لا يراجع من اي هيئه قضائيه. كيف علقت العقوبة؟ كيف راجعتها؟ أنا ما أعتقد أنها ذات سباقية جديدة في كرة القدم، وبالتأكيد العالم كله يعني يستنكر هذا القرار ويستغربه بشكل كبير.
0: طيب خلينا نرجع لكأس العالم، لكن خلونا في الأمور المحلية ونرجع لكأس العالم. كأس العالم ترى كل يوم في قصة جديدة، في قصة صايرة بين نادي الرياض ورابط الدوري المحترفين. حسب ما وصلنا نادي الرياض جت الموافقة في التسجيل، مش موافقة في التسجيل الشفهية حسب ما وصلنا، فجأة قالوا لا ما في تسجيل لاعبين من رابط الدوري المحترفين لنادي الرياض. معنا في اتصال هاتفي الأستاذ بندر المقيل رئيس مجلس إدارة نادي الرياض. بندر مساء الخير.
4: أهلا وسهلا، مساك الله بالخير أبو الوليد.
0: طيب بس بقرأ البيان اللي طلعتوه عشان نشرك الناس في القصة وتوضحنا إيش اللي موجود. يعني إشارة للتصريح الذي نقلته أحد الصحف على لسان رابط الدوري المحترفين السعودي، والذي أفاد بمنع أربعة أندية من التعاقدات لعدم استيفاء المتطلبات المالية، وسمي منها ناديين أحدهما نادي الرياض. فإننا نود نوضح الآتي: واحد، أولا يعرب نادي الرياض عن استغرابه مما ورد في التصريح المشار إليه ويستبعد صحته، إذ لم يتلقى النادي أي إشعار أو خطاب رسمي يفيد بمنعه من التعاقدات أو بعدم استيفاء المتطلبات أو التزامات المالية خلافا لما ورد في التصريح. ثانيا وتأكيدا لما سبق، يوضح النادي أنه حصل على موافقة الرابط لإتمام التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية دون أي ملاحظات أو إشكالات. ثالثا يشدد نادي الرياض على أهمية تحري الدقة والشفافية الكاملة عند الإدلاء بأي تصريحات والتحلي بالحكمة وتجنب نشر معلومات غير دقيقة قد تلحق الضرر بالأندية وتؤثر في مواقفها التفاوضية. أخيرا يحتفظ نادي الرياض بكافة حقوقه النظامية والقانونية فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة له لدى أطراف ثالثة، ومما قد يترتب على تأخر سدادها من آثار مالية وقانونية. ويؤكد النادي احتفاظه بحقوقه في المطالبة بها وبالتعويضات المستحقة عبر الوسائل النظامية والجهات القضائية الرياضية. شو القصة يا بندر باختصار؟
4: النادي طلع يعني خبر في أحد الصحف وذكر أنه في أربع أندية عندهم مشاكل أو كذا في التسجيل، وذكر منها نادي الرياض ونادي الشباب. الغريب في الأمر أنه التصريح ذكر ناديين واستثنى ناديين، مع المعلن حسب الخبر في أربع أندية. السؤال لماذا نادي الرياض والشباب واستثنى الأندية الأخرى؟ هذا رقم واحد. الشيء الثاني، ما عهدنا أن الرابطة تدلي مثل هذه التصاريح في الإعلام. الإشكالية طال عمرك أنه الأثر على مثل هذه التصاريح. اليوم أنت تطالب من الأندية باستيفاء متطلبات الكفاءة المالية، وهذا مطلوب من جميع الأندية، وأعتقد ما في ولا نادي أعلن إصدار شهادة الكفاءة المالية حتى الآن. فما أعرف يعني لماذا تم اختيار نادي الرياض ونادي الشباب في الإفصاح عن أسمائه.
0: طيب تفضل تبغى تكمل؟
4: طيب شيء ثاني،
0: تفضل.
4: ما ينافي موضوع انه احنا موقفين او عندنا مشاكل، تمام، انه احنا وقعنا مع لاعب عقد جديد، لاعب سابق بس عقد جديد، اللي هو الحارس ميلان، وهذا نشرناه امس. ف اوكي عندنا مشكله في موضوع شهادة الكفاءة المالية، بس المشاكل اللي موجودة عندنا حاليا احنا ما لنا يد فيها. هي نشأت موسم 2024-2025، السنة اللي ما كان لنا أو المخصص لنا في برنامج الاستقطاب ما استخدمنا، لنا مبلغ الرابطة على علم فيه ما استخدمنا حقنا في التعاقدات على حسب في برنامج بيس. ترتب على هذا الموضوع أنه ظهرت التزامات أو عجز مالي تراكم من الموسم 2024-25 اجتمعنا معهم اجتماع حضوري، شرحنا لهم المشكلة وناقشنا معهم الموضوع، طلعنا لهم كل ما يثبت أنه إحنا ما أخذنا المبلغ المخصص لنا في ذلك الموسم، وأخذنا جزء من الموسم التالي، وشرحنا أنه هذا الموضوع انعكس على القوائم المالية أو الوضع المالي للنادي. وعدونا خيرا إن شاء الله بنشوف الموضوع، هو من إدارات سابقة. فإحنا قلنا لهم بكل وضوح لا يعني تغير الإدارات تغير الالتزام، يعني اليوم مو معقول أنه تغير الرئيس التنفيذي أو أي شخص في جهة معينة يقول والله هذا الرئيس اللي قبلي أنا ما لي شغل فيه. إحنا علاقتنا مع الرابطة وليس مع الأشخاص. بعد كذا طال عمرك صار في اجتماع آخر وشرحنا لهم المشكلة، وصار في اجتماع اللي هو في إعلان البرنامج بيس 2 اللي بحضور كل الأندية، رؤساء كل الأندية، وراجعت وأثرت الموضوع أمام الجميع، وطلب مني أنه ما أتكلم في الموضوع. فقلت لهم لا يا جماعة، إحنا ما أقدر أنا أتكلم تعطيني بيس 2 وأنا عندي مشكلة في موضوع بيس 1 أثر على أداء النادي المالي، وأظهر عندي عجز. أنا لو عندي فائض ما عندي مشكلة، بس اليوم في عجز لازم أحد يحل. الآن يطلع هذا التصريح، هو بالنسبة لي هو الصدمة، كأنك تقول أنت المسؤول عن اللي صار. أنا ماني مسؤول، وقدمت كل ما يثبت أنه أنا ماني مسؤول عن اللي صار. قالوا خلاص إحنا حنحل الموضوع ونقفل الموضوع في الاجتماع ما يذكر هالموضوع. قلت لا، أنا بالنسبة لي هذا الموضوع لازم يثار، والناس تعرف انه احنا من الانديه اللي تضررت اذا كان في اشكاليه، بس احنا نادي تضرر لازم نحل الموضوع، ما ينفع ناجل الموضوع. اليوم اجلنا السنه الاولى الثانيه الان الثالثه، وصلنا لهالحد الان تقول انت عندك مشكله. انا ما عندي مشكله، انا عندي مشكله تراكمات من اخطاء مش من عندي انا. انت وعدتني بالحل، حلها، بس انا اتفاجئ انه الاعلام يتكلم في موضوعي كاني انا مخطي وكاني انا عندي سوء في إدارة النادي. لا، أنا في النادي من 7 سنوات، وأخذت فيه بعجز التزامات من إدارات سابقة وسددتها. فمو من المعقول بعد 7 سنوات من التعب، إحنا لسنا متطوعين في الأندية، تغير الرابط، تغير إدارات الرابطة لا يغير من الالتزامات أو الأخطاء. يجب على الرابطة أنها هي تتولى حل الموضوع، ما ترميه على الأندية. اوكي احنا النظام وانه نشدد الموضوع ونحمي الانديه، فهم 100% انا معهم في كل قراراتهم، ولكن لازم اللي ناس اللي ما لها دخل في المشكله او المشكله اللي كانت الرابطه السبب فيها تتحملها، ما تحملنيها انا.
0: طيب أبجي لك في سؤالين بندر. حسب المعلومات.

0: اللي عندي اللي بالنسبة للرابطة لأي نادي عليه التزامات مالية تبلغ النادي أعطينا خطة السداد. أنت عملتها
1: خطة السداد؟ إيش
0: خطة سداد الالتزامات المالية اللي يعني موجودة على نادي الرياض؟
1: الالتزامات اللي أنا أنشأتها؟
0: أي الالتزامات الماضية
1: في خطة؟ أنا ما عندي.
0: ما في
1: أستاذ العزيز، أنا عندي عندي عندي عندي التزامات.
0: أي
1: بس وين كيف نشأت الالتزامات؟ ما نشأت من أنا ما وقعت عقود أكثر من مواردي.
0: أها
1: أنا لي موارد، لو أعطيت الموارد اللي لي الآن في حسابي أكثر عشرات الملايين. أنا قلت شرحت له يا أستاذ العزيز أنا ماني أنا المتسبب في هذا العجز. أنا هل يعني الموسم 24-25 هل تتوقع أني أجي أوقع أبدأ الموسم بدون أجانب؟ أنا كانت عقودي سنوية، بديت أول ما صعد النادي لحماية النادي وقعت العقود لمدة سنة واحدة. حلو؟ عشان أبحث من أنا ما أدري أبقى ولا ما أبقى، وقعت سنة واحدة، كنت كان بإمكاني أوقع ثلاثة، تمام؟ لو هبط النادي بتصير التزامات. أنا وقعتها سنة، للأسف إنه هذه جيت السنة الجاية توقع قالوا مالك الرصيد. شلون أنا عندي خطة ثلاث سنوات، كمل لي في ثلاث سنوات.
0: كم المبلغ تقريبا اللي لك في
1: والله مبلغ كبير. ما يعني اللي هم عندهم المعلومه كامله يعني.
0: مبلغ كبير، ولو جالك فتح لك كل شيء
1: طبعا. اقول لك بيصير عندي فائض.
0: طيب انا في لفت نظري اللي في اخيرا على البيان، يحتفظ نادي الرياض بكافه حقوقه النظاميه والقانونيه فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة المستحقة له لدى أطراف ثالثة، وما قد يترتب على تأخر سدادها من أثار مالية وقانونية، ويؤكد النادي احتفاظه بحقوقه في المطالبة بها والتعويضات المستحقة عبر الوسائل النظامية والجهات القضائية الرياضية. أنتم ناويين ترفعون دعوة قضائية؟ انتوا كم نادي؟
1: الموضوع القضائي ما يعني ما احب اتكلم فيه، لكن اكيد اي الانديه اللي لها حق اليوم العمليه منظمه، في غرفه فضل المنازعات موجوده في مركز التحكيم في قضايا اللي ضد الرابطه موجوده وانشئت مؤخرا. لكن الموضوع يعني الموضوع القانوني يعني اترك الاخوان عندنا في الاداره القانونيه.
0: يعني ممكن
1: انا بس حبيت
0: ممكن في شكوى على رابطه دوري المحترفين، اقول دعوه قضائيه ممكن تصير من الانديه او صارت قبل؟
1: لا هي ما صارت قبل، لكن النظام قلت لك النظام اتاح الموضوع ما ما ما منح الشيء.
0: الله، هي وضحت الصورة الآن، هي مبالغ.
1: أنا مالي. أنا فضل. أنا اللي أنا أوضح المشكلة اللي أثارها الموضوع، إنه إحنا في الوقت اللي قاعدين نحل موضوع أوكي ما لنا يد فيه ونتفاوض مع الدائنين مع وكلاء اللاعبين، يطلع مثل هالخبر اللي أثر سلبا على مفاوضاتنا. اليوم أنت تطلب مني تقول حل الموضوع. طب انا كيف احل الموضوع؟ انت سويت
0: كيف
1: معلومه
0: بندر كيف اثر سلبا؟ عفوا
1: انا بعطيك مثال. اول شيء جاء اتصال، مو عندنا طلبات لاعبين تعاقدات
0: حلو
1: لها تقريبا اسبوعين عند الرابطه. حلو
0: حلو
1: كلموا الوكلاء قالوا انتم شكلكم اصلا عندكم مشكله، مش موضوع اجراءات، وفي خبر طالع عنكم انتم بالاسم. عشان كذا اقول لك لما صرح بالاسم هذا خطا جسيم. المشكلة الثانية، لو افترضنا الرابطة قالت مش أنا اللي مصرحة، هل شفت نفي من الرابطة عن التصريح؟
0: أها
1: اليوم أنت يا رابطة ما حميتيني، حتى لو الجريدة سربت موضوع خاطئ أنت ما حميتني.
0: والله أتمنى نحل المشاكل كلها للأندية. أنا بنا كل الوقت ترى اليوم اليوم اليوم اليوم يعادل شيء ثمين الآن بالنسبة للتعاقدات. محمد دعي عندك شيء للأستاذ بندر؟
1: أنا بس بقول لك نقطة بس مهمة لازم بس أوضحها. الآن المشكلة دي لها ثلاث سنوات، هل عمرك سمعت من نادي الرياض عند المشكلة شيء؟
0: لا لا
1: والله. طيب أنا كنت أتفاهم معاهم على قولهم في الغرف المظلمة، أرسل لهم خطابات واجتماعات وكل شيء، في الأخير تجي تسرب المعلومة ويطلع اسم النادي في مشكلة ما له فيها، هذا شيء غير مقبول.
0: من حقك الدفاع عن حقوق ناديك وبكل تأكيد مع الأندية في حقوقها تجاه الرابطة وتجاه أي جهة أخرى. تعليق أخير أستاذ بندر مقيل بخصوص الموضوع.
1: والله أنا أقول يعني الرابطة للأسف إحنا 3 سنوات مفروض نتعلم من أخطاء الماضي، ما زلنا نعيد ونكرر أخطاء. واليوم أنا وجهة نظري أنا أشوف أول مرة ينشر خبر ضد نادي بالاسم وينسب للرابطة ولا تنفيه الرابطة.
0: أنت اللي مزعلك عدم نفي الرابطة.
1: طبعا أنت ما حميتني، الحين طلع الخبر آمنا بالله. طب لما عرف أنا بينت لك بالبيان أنه اللي صار خطأ المفروض تتخذ إجراء.
0: طيب تنحل الامور ان شاء الله. تعليق اخير استاذ،
1: تعليق انا بس بقول اخي ختاما، احنا ترى انا بالنسبه لي انا متطوع في هذا النادي 7 سنوات، لا ناخذ اجرا في هذه الانديه.
0: عارف تدفع من جيبك الخاص، انا مش اجرا، انت
1: قاعد تدفع من جيبك الخاص. انا بالنسبه لي 7 سنوات الان احنا صعدنا الدوري روشن على اساس انه يكون عندك ارقام بحبوحه ماليه ويكون عندك سعه وتقدر تتعاقد وتشتغل وكذا. انا صعدت وعشت في أزمة الآن 3 سنوات وأنا دخلت في الرابطة بنفس المشكلة. الرابطة للأسف ما كانت لي عونا. أنا أكون بكل وضوح، معلش أنا أكون شفاف، لأنه وصلت المرحلة أوكي إحنا على قولهم إحنا بشر، الضغط اللي قاعد أعيشه لا يحتمل.
0: هو عليك أنت ولا على كثير من الأندية بصراحة؟
1: والله أنا أقول لك أنا أتكلم عن نفسي، وضع اللي أنا فيه. أنا الوضع أنا أقول لك اللي وصلت له أنا ما أقدر أتحمل هذا الموضوع. الآن يا الوالد الرابطة ترى حل لهذا الموضوع، وأنا أعتقد أنا أقول لك إياها، أنا بعجز إن أدير هذا النادي بهالطريقة.
0: عفوا؟
1: أنا أعجز. اليوم البرنامج، النادي داخل برنامج خصخصة، يخصخص الآن، بدأت مشروع الخصخصة فيه، تجي الرابطة تطلع خبر زي ذا عليه؟ يا جماعة ما هو صحيح اللي صار. انت كانك تنفر مستثمرين، عندنا برنامج خصخصه يعني اشتغلوا عليه ومن جهات عليا وخصخصه الانديه، يطلع هذا الخبر السلبي ونادي قاعد الان بينباع. انت اليوم المفروض تجمله عشان ينباع باعلى قيمه، انت كانك تنزل من قيمه هذا النادي.
0: والله شيء يعور القلب يا بندر.
1: اقول انا على قولهم انا مؤتمن على هالمكان، والان هو طلع في الاعلام. انا حبيت اوضح موقفي في هذا الموضوع. انا كان ودي انه تنحل المشكله ونقفل هالموضوع زي ما وعدوني في 3-4 اجتماعات وموثقه، تمام، لكن في الاخير تفاجات انه الاعلام هو اللي يجي خبر في الاعلام على انه احنا المخطئين ولا عندنا مشاكل. هذا اوضح موقفي في هالموضوع، وان شاء الله تنحل الامور، ولا عد لكل حادث حديث.
0: بحول الله. أستاذ بندر مقيل رئيس مجلس إدارة نادي الرياض، شكرا لك. عاد له تعليق؟
2: والله أبو الوليد شيء بصراحة، يعني
0: رجل يقول لنا فلوس ترى من 3 سنين، من 24-25 ولنا مستحقات، فجأة هو زعلان يقول لك ليش يسرب الاسم؟ الاسم ما ضرني
2: صحيح
0: ولا في نفي،
2: خاصة أنك تتكلم أبو الوليد أنك تتكلم 4 أندية، ليش خصص مثلا من ضمنها انك تذكر 2 وما تذكر الـ2 الباقيين؟ يعني هذا يعطيك انطباع انه يعني يبغوا يذكروا اسم الرياض فيه. لكن حقيقه يشكر حقيقه الاستاذ بندر على العطاء اللي بنشوفه من خلال السنوات الماضيه في ظل الظروف هذه اللي بيصير فيها، لكن لابد انه يكون في شفافيه اكيد ابو الوليد في كل المواضيع، لانه باين في
0: تتعاون
2: المفروض، لانه باين في حسره حقيقه من كلامه، في الم صراحه، ويشكر حقيقه بقاءه وإعطاءه كل الإمكانيات المتوفرة بإبقاء النادي. يعني شفنا الرياض بصراحة في السنوات الماضية، نتكلم خاصة السنة الماضية بصراحة، رغم تغيير كثير من المدربين وذا، لكن تشعر أنه في شغل إدارة بشكل كبير.
3: بس المفروض الرابطة يا مناف أن تساعد الأندية.
2: صحيح،
3: أنت تشوف الفترة الحين هذه فترة قصيرة ولا بد أن يصير التعاقدات الآن فيها، لكن الرابطة ضد الأندية صاير.
0: لا يعني في نظام، يقول لك في نظام الرابطة، نظام
3: الرياض له فلوس المفروض تعطيه، تخليه يتعاقد يا خالد، ما تقدر تخليه كذا بالشكل هذا. يعني شوف انت الحين كم المدة لهذا؟ ترى كله 3 أسابيع ولا 4 شهور،
0: يعني تفتح الفترة يوم 11/7 وتنتهي اعتقد يوم 10/9 لم تخلني الذاكرة، تفتح ترى بعد اسبوع.
3: طيب هذا اللي اقوله.
4: هو ذكر الاسم.
0: تفضل دكتور.
4: ذكر الاسم لما تذكر الاسم في فترة انتقالات فتوية، شوف ذكر لك قال لك انا تضررت انت لما تفاوض مع اي نادي ومع اي لاعب، ذكر اسمي يوضح حتى مع الطرف الاخر اللي تفاوض معه اني انا ماني قادر اسجل او انا عندي اشكالية في موضوع التسجيل. فهو اكبر الحسرة كانت او اكبر الغلط على ذكر اسم الرياض انه نادي متضرر او ذو نادي غير قادر على التسجيل او عنده اشكالات مالية. فهذه النقطة اللي ذكرها رئيس نادي الرياض واعتقد انها يعني نقطة مهمة وجوهرية خاصة في هذا التوقيت، هنا حتعطل لك بناء موسم، حتعطل لك بناء استراتيجية في هذه النقطة تحديدا. الأمور المالية ذكر انه انا ما عمري تكلمت عن الأمور المالية، لكن لما خصصت بالاسم وذكروا النادي الرياض لا ذكر التفاصيل بشكل كامل انه انا كيف بديت مع النادي وفي السبع سنوات ما كانت عندي إشكالية. فاعتقد انه نتمنى توضيح اكبر من الرابطه، نتمنى وتعودنا دوما ان الرابطه تكون عون للانديه، مو بالشكل هذا ان تعطل النادي او تحاول تقلل من استقطابات نادي او تمنع استقطابات نادي بهذه الاخبار.
0: يعني النقطه الجوهريه اللي قالها، قال النادي مقبل على خصخصه، جملوه وزينوه عشان يشترون العالم.
2: اللي يسمع الكلام اليوم يمكن يتردد ويخاف حتى اللعيبه، يعني يمكن ذكر
0: لا اللي بيشتري النادي يقول عنده مشاكل وعنده وعنده.
2: صحيح ابو المدير،
3: وهذا الصحيح. يعني اي شركه تبتدي تقول هذا عنده مشاكل، يعني
2: خلوا يحل مشاكله.
0: بس انا اشوف على يمكن انا التواصل مع الرابطه دائم، الرابطه يقول لك شوف عندك التزامات ماليه، عطني خطه سداد لها واليه سدادها وافتح لك الباب. ترى هذه الرابطه، هذا عمل الرابطه مناف، يقول لك عطني خطه السداد عليك 100 مليون 50 مليون من التزامات، عندي خط السداد حقه.
2: اي بس هو ذكر حاجه ابو الوليد، يقول ترى كل الامور اللي كانت حاصله ما كانت في فترتي انا جيت وكان متواجد. هل الرابطه ملزمه بالشخص اللي يكون يعني مخول له كرئيس نادي؟
0: لا هو من سبع سنوات.
2: ايوه بس هو يقول في اشياء انا ما اتحملها، انا قدمت اوراقي كلها في اشياء ما هي ما هي ما هي في فترتي، يقول انا ما اتحملها. هو هذا اللي ذكره الاستاذ بندر. هل هو ملزم يعني بسداد بعض
0: الامور؟ لا لما كان في الدرجه الاولى والدرجه الثانيه المبالغ عاديه، هي مو المبالغ العاليه. بس اذا اذا اذا له حقوق عند جهات اخرى، انا اتمنى من الرابطه كل لينه، ها لينه ضامن الحقوق وعارف الحقوق، عندك الوضع المالي ما اقول لك لين، النظام موجود طبق النظام، لكن له حقوق ولها اموال وتقدر من خلالها انت تقيم هي، لأنها هي مسؤولية الرقابة المالية دكتور.
4: صحيح صحيح، وحنا ننتظر من الرابطة يعني توضيح بشكل أكبر عن هذا الموضوع تحديدا، يعني خروج رئيس النادي بهذا اللي يعني بذكر كل هذه التفاصيل، أعتقد أنها يعني ما خرج إلا أنه مستند على أمور يعني صحيحة عنه. ممكن من سرب الخبر أخطأ، فمفترض أنه الخبر لما يسرب بشكل خاطئ يكون في رد من المسؤول أو المشرع أو بالنسبة للرابطة. فأعتقد هذا الشيء المزعج بشكل كبير، ولكن تعودنا دائما إن شاء الله أن الأمور تحل بشكل كبير بشكل مثل ما ذكرت احترافي وقانوني لكل الأندية.
0: يا الله، هذا سمعنا كلام الأستاذ بندر المقيل ورابطة الدوري المحترفين، في أي لحظة تبغى تتداخلون موجود، لأن هذا الواضح اللي أمامنا. الرجل بصراحة مستاء جدا لما يحدث، نتكلم رابطة المحترفين برنامج موجود ولكم حق على الأقل تفسير المعلومة شو اللي قاعد يصير. أتمنى إصلاح، تسريع التعاقدات الأندية، تأخر في يوم ترى يضر الأندية، خاصة في إعلان النادي هذا لا لن يسجل اللاعب، ما راح يجي إلا المدرب يجي كله بنحاش يقولك ما راح يجيك أنت عندك مشاكل، فما بالك في نادي مقبل على خصخصة. بعد الفاصل، العميد أمام الجزيرة الإماراتي بملحق النخبة الآسيوية لضمان الانطلاقة القوية في الموسم الجديد.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة وكل أفكارنا. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 14 على جدة FM.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي الخميس 1 ظهرا على جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
4: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهرا على جدة FM.
5: جدة FM على هواك.

0: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. اليوم نفتح ملفات الأربع أندية: الهلال، نصر، أهل الاتحاد، مدربين ومعسكراتها. يعني نرجعكم شوي للمسابقات المحلية. نبدأ في نادي النصر، وهذا البرنامج الإعدادي لنادي النصر اللي طالع دكتور كل تأكيد كان واضح من أول ومعلن عنه. تدريبات 5/5/7، المغادرة لها 22/12/22، أعتقد هذه احتمال أنها ألغيت لأن تخن الذاكرة أو عدلت، بتروح على طول إلى لشبونة، ما راح تكون في أبها، بعدين لشبونة، بعدين المعسكر الإعدادي، أعتقد ما في أبها، بيروح لشبونة دكتور على طول.
1: صحيح، واعتقد انها بدايه مثاليه من هذا الوقت، لما تتكلم حتى قدوم مدرب في بدايه المعسكر وبدايه هذه التمارين توضح لك التنظيم الجيد والاستراتيجيه الواضحه لنادي النصر للمحافظه على بطوله الدوري والمنافسه بشكل اكبر على البطولات التي المستحقه هذا الموسم. وبتكلم عن بدايه استقطاب هذا المدرب، مدرب صاحب اسم كبير، مدرب اعتقد كان الاختيار له بناء على الاستراتيجيه اللي تناسب نادي النصر.
0: الاستراتيجية النصر لن يذهب إلى أبها، بيروح على طول إلى البرتغال حسب ما وصلنا، هذا بوست يقوله. بروح لك إلى رونالدو، استمرار للنصر مع النصر لموسم ماذا يعني؟
2: يعني الكثير بالنسبة للنصراويين، أعتقد أنه كريستيانو من اللاعبين اللي أعتقد مدرب داخل الملعب وخارج الملعب يا خالد، لكن هل عاد المدرب الاسترالي هذا يبي يتعامل مع كريستيانو زي جوسس؟ هنا النقطه اللي ما تقدر عليها.
0: يعني كيف يتعامل معه؟
2: يعني في تعامل خاص، يعني عمره 42 سنه أي. المفروض يا خالد انه يتعامل معه تعامل خاص، لانه هو يعتمد على كريستيانو سواء داخل الملعب ولا خارج الملعب.
0: وجوده مفيد ولا مضر للنصر بصراحة؟
2: لا أقول مفيد
0: في الملعب. مفيد؟
2: لا بالملعب يعني لابد أنهم يجيبون رأس حربة، لأن العمر يا خالد 42 سنة، يعني مستحيل أنه بيعطيك الموسم كله أو بيعطيك مباريات كثيرة.
0: رأس حربة مواليد قصدك؟
2: أيوة زي كده المفروض.
0: طيب الرون محمد الدعية يقول النصر يحتاج إلى رأس حربة بجانب رونالدو. جانب النصر يمكن ذكرناها مناف، بروزوفيتش هو الراحل، البقية باقين، أتكلم على الأجانب الثمانية هذول أجانب نادي النصر. بروزوفيتش هو الراحل، رسمي راحل، البقية الباقين كله موجود. أنا أنخله طبعا، شلون للاعبين المواليد من فضلكم؟ أبغى بس الثمانية اللاعبين المواليد مستمرين لعقودهم. بروزوفيتش اللي راحل، مارتينيز مدد له وبنته باقي، وبكل تأكيد كومان وفليكس ورونالدو والبقية سيما كان كله باقي.
3: صحيح، يعني يمكن خلينا نتكلم حقيقة الأسماء الباقية، أسماء أثبتت نفسها بشكل كبير خاصة من الناحية الهجومية، يعني نتكلم حتى بنته في كثير من المباريات، يعني بصراحة أعطى ثقة بالنسبة للفريق النصراوي. الهجوم النصراوي هجوم حقيقة مختلف تماما. بروزوفيتش يمكن لو نشوف الموسم الماضي، يعني في كثير من المباريات يمكن ما كان أداء بروزوفيتش اللي احنا شفناه بداية ما حضر للنصر.
0: لا، الحفاظ على 7 من أصل 8
3: ممتاز،
0: له ايجابيات
3: 100% له ايجابيات، وخاصه انت تتكلم 7 يمكن الاقل فيهم مارتينيز، لكن الباقيين بصراحه كلهم، حتى مارتينيز انا اعتقد حيعطي ثبات بالنسبه للفريق النصراوي، حيعطي شخصيه ثابته اللي شفناها حضرت حقيقه الموسم الماضي وحقق من خلالها الدوري باستحقاق.
0: طيب دكتور، هذه البطولات اللي بيشارك فيها نادي النصر: سوبر، اسيا، دوري، كأس ملك، ها؟ في بكل تأكيد أهداف أولويات واللي يبغاها كلها.
1: بالتأكيد يعني يطمح لها كلها، ولكن إذا حسب الترتيب والأهمية أعتقد الأولوية لدوري أبطال آسيا للنصر هو أول أولوية للموسم لفريق النصر، لقيمة البطولة أولا، يعني حتى ما بعد البطولة وتحقيقها والبطولات اللي يشارك فيها، فأعتقد أنها أهم بطولة في الموسم عند النصر وكل من يشارك في البطولة. هذا شيء، بعدها اعتقد الدوري، وبعدها الكاس، وبعدها السوبر. هذا الترتيب حسب قيمه البطوله، حسب تاثير البطوله، وحسب يعني لما نتكلم عن تاثير حتى تحقيقها على مستوى الموسم.
0: يعني النصر بيكون هدف اسيا ولا في دوري محمد طبيعي؟
2: لا يعني شوف، هي اول شيء الاسيويه، بعدين الدوري، بعدين يجيك كاس الملك وكذا والسوبر. بس يا خالد ترى النصر يمكن الاستقرار اللي هو الأجانب نفسه ترى هذه مفيدة للنصر على فكرة، بس إنه الأولوية دائما للنخبة، نخبة الأسوية هم أعتقد هدف يعني مشروع إنه لابد إنه
4: من خمسة أندية
2: يقاتل عليه، لأن النصر هو ما أحد
4: يعني النصر يركز على آسيا وينسى الدوري؟
2: لا مستحيل يا خالد، آسيا والدوري هو الأولوية عنده، وما تقول لي إنه بيركز على الأسوية وبيخلي الدوري، لا ما أعتقد، البطولتين هذه هي أهم شيء.
3: ما أعتقد حقيقة أبو الوليد، يمكن أروح مع أبو عبد العزيز، ما في واحد من الأندية الكبيرة بصراحة اللي يمتلك أسماء كبيرة وعنده حقيقة تشكيلة إنه يكون هدفه بس مثلا دوري، يعني خلينا نتكلم مثلا الأهلي الموسم الماضي، هل كان هدفه بس آسيا؟ ما أعتقد إنه كان هدفه بس الآسيوية والنخبة، بالعكس شفنا إلى نهاية الموسم كان ممكن يحقق الدوري وكان منافس إلى نهاية الموسم.
4: الاتحاد هدفه إيش السنة هذه؟
3: والله هدفه نشوف مدرب جديد ابو الوليد،
4: في كلام في السن خلص
3: نسمع احنا الكلام ده، وعارف انه خلص، لكن لا اعلن، لا شفنا اسماء جديده، لا تغيير في، يعني لو بندخل بالاتحاد حنجلس لين مباراه مصر.
4: طيب الاداره الرياضيه وعملها دكتور في نادي النصر السميدو وجانب الاسم الثاني والله راح من اسمه، يعني في عمل واضح. ها
1: صحيح عمل واضح، ولما تتكلم عن الاستقطابات اعتقد استقطاب المدرب بهذه السرعه واخذ القرار قبل بدايه المعسكر واختيار الهويه اللي تناسب النصر مع هذا المدرب اعتقد انها اختيار جدا مميز، ووضحت انه اختيار احترافي لهذه الاداره الرياضيه. ولما تتكلم

0: نتكلم عن استقرار حتى على مستوى الأجانب، نتكلم عن أكثر الأندية استقرارا للعناصر الأجنبية المستمرة مع الفريق، وضح لك أن الاستراتيجية مع هذه الإدارة كانت ناجحة من الموسم الماضي واللي أثرها كانت تحقيق الدوري. فأعتقد أنه هذا ما تحتاجه أنديتنا من إدارة رياضية محترفة، إدارة رياضية توفر لك كل ما يحتاج الفريق، ولا يعني تذهب الفريق بهدر مالي في كل موسم وتغيير في استقطاباته وتغيير في هوية الفنية للفريق الناجح في كل موسم.
1: أنت تعرف بس جوجل ولا مدرب الأسترالي اللي كان في توتنهام وراح
2: نوتنغهام
1: وبعدين راح كان في منتخب إسرائيل قريب من جيسوس أسلوبه؟
2: لا ما أعتقد بنفس الأسلوب. لا مو بنفس الأسلوب.
1: مو نفس الأفكار.
2: لا ما أعتقد نفس الأفكار، أفكاره مختلفة تماماً. لكن حقيقة مدرب على مستوى جدا عالي، مدرب ممتاز. اعتقد كان قبلها في سيلتيك ان ما خاب ظني، يمكن ما توفق بشكل كبير في نوتنغهام، يمكن السنه الاخيره اللي حقق فيها بطوله مع توتنهام. لو نجي السنه الاولى توتنهام كان بشكل مختلف، توتنهام كان ينافس بصوره كبيره، توتنهام شفناه بشخصيه حقيقه جدا قويه، مدرب عنده شخصيه، عنده افكار جديده، عنده تنوع في اللعب، عنده التدوير بشكل جيد في المباريات المهمة. فأنا أعتقد اختياره اختيار ممتاز، لأنه فعلا مدرب بفكر عالي، مدرب يعرف يقرأ الخصم، تغييراته ممتازة. فأعتقد أنه راح يكون له تأثير جدا كبير على فريق النصر.
1: طيب هذول اللاعبين النصر المشاركين في كأس العالم محمد، تعرف سنوات كأس العالم مرهقة جداً للمدربين وللاعبين
3: جدا.
1: متى يرجع؟ عند رونالدو، فليكس، ساديو ماني، طبعا رونالدو فليكس المستمرين، العمري، بوشل، هذه خمسة اسماء، العقيدي، أيمن يحيى، الخيبري، الحمدان، تسعة اسماء موجودة حتى الآن. المستمرين اثنين فقط اللي رونالدو جواس.
3: يعني شوف منتخب البرتغال الحين كريستيانو وفليكس موجودين، يبي لهم جائزة
1: ثلاثة أسابيع، النظام ثلاثة أسابيع،
3: لا لا أكثر من ثلاثة
1: أسابيع، لا نظاما ثلاثة أسابيع، بعد كأس العالم ياخذ ثلاثة أسابيع بعدين يجي.
3: أنا أتوقع كريستيانو لابد أنه يعطى أكثر.
1: كم ياخذ؟
3: يعني شهر تقريبا.
1: إذا مخلص كأس العالم في يعني ما يلحق إلا في شهر سبتمبر يلعب.
3: لا بس أنه لازم ترى اللاعب من حقه أنه ياخذ راح ثلاثة أسابيع إلى أربع أسابيع.
1: هو ثلاثة أسابيع هي معترة، هذه معمول فيها في العالم كله ثلاثة أسابيع، مو قراري ولا قرارك.
2: يعني بداية الدوري إذا تقريبا قبل بداية الدوري بأسبوع تقريبا.
0: بأسبوع نعم
2: تقريبا صحيح. بأسبوع إذا نأخذها تقريبا ثلاثة أسابيع أقل شيء بصراحة بالوليد.
1: لا إذا وصل النهائي يوم 19 ثلاثة أسابيع.
2: ثلاثة أسابيع.
0: قبل الدوري.
1: يعني يبدأ الدوري وهو ما دخل التمارين.
2: بس صعب أبو الوليد، أنت تتكلم فترة طويلة، موسم شاق، موسم كبير، موسم طويل جدا، مباريات كثيرة. يعني حتى لو بتعطيه مثلا أسبوعين، هل من المعقول
1: إجازة ثلاثة أسابيع هذه إلزامية ولا فيها نقاش؟ يعني أعلمك، شوف أي لاعب مشارك في كأس العالم عنده بعد المشاركة في كأس العالم إلزامية ثلاثة أسابيع راحة ما فيها نقاش. لحد يقول لك لا ثلاثة أسابيع إلا إذا جاء اللاعب قال لا أنا أبغى أرجع وأشارك، لكن إلزامية ثلاثة أسابيع.
2: أنا أعتقد زي
1: يعني رونالدو إذا وصل النهائي ما راح يشارك لا في المباراة الأولى ولا المباراة الثانية، لا رونالدو ولا جواو.
2: والله شوف أبو الوليد، ترى يمكن تذكر أنت زمان فالفرق اللي عندها مشاركات كثيرة أحيانا تكون إجازتهم ترى ثلاثة أسابيع.
1: هي ثلاثة أسابيع
2: ما لا أقصد لا بدون كأس العالم، أتكلم بدون كأس العالم يعني مو بس ارتباطها بكأس العالم. يعني أول زمان كانت أصلا
1: هي نظاما كل العالم ثلاثة أسابيع.
2: لا في ناس ياخذوا شهر أبو الوليد.
1: يا عمي أتكلم اللي بعد كأس العالم، أنا اللي ما عنده شيء، في ناس أخذوا 40 يوم.
2: اي صح في ناس فيك اكثر صحيح.
1: يعني الهلال ما رجع الا متى؟ رجع امس ومنتهي الدوري 25/6، ما اخذ له فوق ال 40 يوم لعبت لاعبي الهلال. انا اتكلم على المشاركين في كاس العالم اجباري ثلاثة اسابيع
2: كفايه.
1: طيب من الهلال، من النصر الى الهلال، هذه الاداره الرياضيه يوز، وهذا فريق عمله اللي موجود بالنسبه للاداره الرياضيه بالنسبه للهلال بن هيوز، هذا فريق عمله. المدير الفني لكره القدم اللي هو المدير اللي اتكلم، اعتقد المدير الرياضي حيكون الهيوز، مدير الاستقطاب، مدير الكشافه، كشاف فني اول، مدير العمليات. هذه الاداره الرياضيه في نادي الهلال والادارات التي تضمها. بدا العمل الان مختلف ها؟
3: اكيد.
1: اي عمل مؤسساتي الان.
3: هو الهلال من اول هو عمل مؤسساتي.
1: لا بس ما كان في مدير رياضي ولا كان في محق

0: استقطاب ولا حق كشافين ما كانت موجودة.
1: طيب إضافة، يعني إضافة، هو الهلال عمل مؤسسات من زمان، يعني الأسامي اللي قلتها تو يعني بتساعد الفريق، بتساعد الفريق. احنا شوف أهم شيء يا خالد اللي لازم هذا، إنه جلب لاعبين أجانب على مستوى.
2: طيب
1: ترى هذه شغلته، هي شغلة الإدارة، هذا المدير الرياضي هذا، كلها الموسم اللي راح والموسم هذا كان الهلال يعاني ترفيه فهد مفرج بس.
0: عشان كذا اقول لك في اداره رياضيه مؤسساتيه. هذا انت الحين تاكد كلامي.
1: طيب ايش اقول لك انا؟ اضافه، انا اقول لك اضافه، اضافه
0: تحول من عمل فردي الى عمل مؤسساتي.
1: طيب وهذا هو هذا اللي نقول لك عليه. يعني هذا شيء بالنسبه للهلال من قبل المدير الرياضي هو
0: ما كان فيه
1: عمل مؤسساتي،
0: ما كان فيه
1: بس شغلته
0: اي عمل مؤسساتي، ما كان فيه مدير رياضي في الهلال.
1: ما كان فيه، في كان فيه فهد مفرج.
0: اي فهد مدير تنفيذي للفريق.
1: طيب
0: اي وليس مدير رياضي. مدير رياضي له متطلبات خاصه، عنده شهادات تدريبيه، عنده خبرات اداره رياضيه، ما عنده فهد.
1: طيب
0: تفضل سلطان.
3: صحيح، انا شوف هذا التغيير يوضح لك ان الهلال لا يغير الاشخاص او الاسماء فقط، بل يغير اداره منظومه كره القدم في النادي. وبتكلم عن اداره منظومه كره القدم، تذكرت التسلسل هذا من مدير رياضي لمدير فني ومدير استكشاف واستقطاب، في جزئيات كثيره منها التخطيط ومنها حتى بناء الفريق لمواسم اكبر واحلال وتجديد. ونقطه الاكتشاف والاستقطاب، ترى الهلال صحيح من مواسم وهو مميز ودائم يبحث من بطوله الى بطوله، ودوما النجاحات تصنع نجاحات اخرى في مواسم اكبر كمنظومه اداريه، ولكن بهذا العمل الاستراتيجي اعتقد يعني قلنا العمل في كل تفاصيل المنظومه الرياضيه، اسس مرحله لمنظومه رياضيه لاستمراريه النجاح وتحديدا في الاكتشاف. من مواسم كثيره في الهلال او حتى في انديه السعوديه ترى موضوع الاكتشاف واستقطاب اللاعبين وموضوع الكشافين بعيد حتى المواهب في الهلال. من مواسم كثيره ما اخرج الهلال نجوم بوفره للفريق الاول، كان يعتمد بشكل كبير في المواسم الاخيره على استقطاب وشراء العقود يعني من الانديه الاخرى. فاعتقد هذا التسلسل يوضح لك ان الهلال يسير بمرحله احترافيه كبيره لمواسم اكبر ليضمن استمراريه النجاح مع المنافسه العاليه في الدوري او حتى في البطولات التي يشارك فيها في كل موسم.
0: زاجي يبقى ام يرحل؟
4: انا ماني مقتنع فيها زاجي تماما. على منظومه الهلال؟
0: اي
4: ما اعتقد انه
0: اذا وفر له الادوات اللي يبغاها كلها.
4: هو الهلال موفر له كل شيء، يعني ما فيها كلام ابو الوليد. الهلال
0: طيب ليش
4: تركيبه الهلال حلو. تركيبه الهلال ما هي جايه مع فكر انزاجي.
0: بقى وين يروح الهلال؟
4: ما اعتقد انه حيروح بعيد عن الموسم الماضي، ما اعتقد.
0: يعني ممكن ياخذ بطوله مجمعه زي ما قال محمد الاسبوع الماضي، كاس سوبر وخلاص.
4: ممكن، صدقني ممكن. انا ما اتوقع انه ممكن حيضيف اكثر.
0: ايش الاحباط اللي يعني
4: مو احباط، هذا واقع ابو الوليد.
0: داخله خصخصه اخذتها المملكه القابضه وما رايح لمرحله ثانيه، يعني زاجي هو اللي بيعطل كل شيء.
4: طيب امانه ابو الوليد كذا بشكل عام، منظور الهلال الموسم الماضي هل في قناعه لكل الهلاليين على انزاجي؟
0: اسال محمد.
4: انا اتحدى، انا اتكلم عن مستحيل، صح ولا لا ابو عبد العزيز؟ ما في قناعه، لكن يمكن قيمه تعاقديه عاليه جدا، يمكن في شرط جزائي عالي جدا، ممكن في امل انه الموسم ده بتغيير بعض اللاعبين انه يتغير كثير. يمكن جلسه مع المدير الرياضي او الاداره الرياضيه بشكل كبير تغيير فكر انزاجي على تركيبه نادي الهلال اللي مستمرين عليها كل السنوات.
0: يعني بقاءة ما في بطولات، ما في اسيا ولا دوري بالعربي.
4: ما الهلال في اي سنه حتى في أسوأ يعني في أسوأ مستوياته الهلال يحقق بطوله، سواء بالمدرب بدون مدرب. بس طيب، فكرة إنزاجي الموسم الماضي ما وظفت اللاعبين بشكل
0: سريع. محمد،
1: هو استمرار إنزاجي هو اللي بيدخل الهلال مشاكل.
0: مشاكل أي زي إيش؟
1: مشاكل يعني مع لاعبين، طريقة لعب، خطة، ما فيها خالد. بيستمر نفس الموسم الماضي، يبي يستمر الموسم هذا. مع احترامي لإنزاجي، مثل ما قال مناف، أفكار إنزاجي بيطبقها غصب بس ما تجي، لأنه طريقة لعب الهلال تختلف. يعني شوفوا يوم تغيرت السنة هذه، تغيرت طريقة لعب الهلال، هذا هو الهلال شوف ما حقق شيء. ما في إلا كأس الملك البطولة اللي هي نفسها قصير. لكنه لما انزاجي يستمر والمدير الرياضي إذا هو

0: يقدر يتناقش معه، فانه هذه اهم شيء، اهم نقطه، ان المدير الرياضي يقعد مع انزاجي يقول له طريقه خطه الفريق، وهذه الاشياء هذه كلها يا خالد اشياء بسيطه لكن تاثر كثير على اداء الهلال. لكن نتمنى ان شاء الله ان انزاجي ان شاء الله انه يروح ويجيبون لنا مدرب ثاني، يروح ديرته.
1: ديرته فيها 150 ولا 170 مليون ريال، من يدفعها؟
0: والله عاد ان شاء الله ابو خالد ان شاء الله قده ان شاء الله
1: قده. طيب اللاعبين الاجانب اللي في الهلال هذول المتواجدين، من ضمنهم ايضا كانسيلو في قائمه الهلال، وكانسيلو ما تدري بيعود ولا ما راح يعود، هذه اجانب الهلال. سلطان، حديث ان الهلال يفكر في ابعاد بنزيما ونونز
2: واستقطاب، اذا ابعد بنزيما من المهاجم، هل حيستقطب مهاجم اعلى من بنزيما؟ بنزيما تحديدا اذا استقطب مهاجم اعلى اعتقد انه اختيار موفق، ولكن اذا
1: مقنعك بنزيما انت،
2: اذا في مهاجم اعلى
1: انت مقنعك بنزيما، انت مقنعك بنزيما
2: حاليا على مهاجمي الهلال هو الاكثر اقناعا والاكثر اللي ممكن تنتظر منه تاثير وحضور
0: أكثر من يا سلطان
2: وأكثر من
0: يا دكتور. من يوم جاء بنزيما للهلال ما استفاد الهلال منه نهائي، يعني بنزيما وانزاجي كل واحد فكره غير يا خالد، ما نجح بنزيما مع الهلال كله والسبة انزاجي،
1: يعني إذا غيروا يعني لازم واحد منهم يروح،
0: لازم واحد يروح.
1: من اللي حيروح؟
0: أنا ودي انزاجي اليوم قبل بكرة، لأنه الاستمرار الإخفاقات والله العظيم
3: والله شايل على إنزاجي
0: ها يا أخي 9 تعادلات الموسم اللي راح، وليته يعني لو شوف لو أنت متعادل مع فرق منافسة كان ممكن، بس فرق أقل و9 تعادلات
3: حتى في الخلود، مباراة الخلود اللي في الكاس ترى كانت صعبة على الهلال، كان الخلود تقدم ولعب مباراة كبيرة كان ممكن يخسر الهلال، يعني ما أعطاك انطباع أنه الهلال متفوق لا بالأسماء ولا
2: كابتن مناف. وحتى استقطاباته لما تكلم انت وفر احتياجات انزاجي، طب الفتره الصيفيه قلنا ممكن، مع انه كان حال الهلال قبل الفتره الشتويه افضل من الفتره مما بعد الشتويه،
0: لكن الفتره الشتويه جابوا له 9 لاعبين كم على حسب طلبه هو بعد
2: يا سلام،
0: اذا غير كذا جابوا له اللاعبين ولا يلعبون
2: يعني اختار لك 3-4 مدافعين، ما تعودنا الهلال بالاسلوب الدفاعي، كيف حال الإدارة الرياضية مع إنزاجي؟ أعتقد أنها ممكن الأمور المالية حتى
0: والله رايح تتعب مع إنزاجي.
2: أنا أعتقد لو كان إنزاجي عقده سنة كان ممكن البحث عن بديل له هو القرار الأفضل أو القرار الأول للهلال، ولكن حال السنة المتبقية هنا كيف حيتعامل معه المدير الرياضي، كيف حيتعامل حتى مع الصفقات اللي يحتاجها الهلال الموسم القادم.
1: دورين اللاعبين المشاركين في كأس العالم مع الهلال، يعني اللي فيه أتذكر أنا نفز كانسيلو ثيو هرنانديز، هذول ثلاث لاعبين. أيضا اللاعبين السعود كولوبالي طلع، بونو مستمر أيضا الخامس، 4 لاعبين في القائمة الأساسية غير متواجدين، والبقية بيرجعون أعتقد يوم 17 و18/7 يتمرنوا مع الفريق،
3: وكلهم ممكن يوصلوا البعيد بصراحة، يعني ما شاء الله المغرب ماشي.
1: يا أول الحديث عن تأثيرهم على معسكر الهلال وتأخرهم للانضمام.
3: أيوة طبعا أكيد في تأثير، أكيد تأخرهم حيكون، بس أنا أعتقد في قناعة لأنه المدرب أصلا ما هو مدرب جديد مثلا زي مدرب النصر، هو عنده دراية وعنده فكرة باللاعبين المتواجدين هنا، لكن هل حيكون مثلا كولوبالي، يمكن قلنا يمكن طلع، هل كولوبالي ممكن الأسماء اللي تكون مستمرة السنة الماضية؟ يمكن انا اسمع
1: جددوا له العام اول كانت
3: في فكره انه كولوبالي من الاسماء،
1: جددوا له العام، انا اللي عارف جددوا له العام، يعني كتبون يجددوا له يمشونه، لا هذه فوضى،
3: لا والله
1: انا فوضى اشوفها، مش على الهلال، على اي نادي يجدد للاعب ويمشيه بكره.
3: شفنا اسماء ابو الوليد ممكن تجدد مع لاعب وتوقع مع لاعب وشوي نشوفه في نادي ثاني، وانت تتحمل رواتبه وانت تتحمل كل شيء، يعني ما هي جديده،
1: بس انا اتكلم اللي موجود المدرب انزاجي حلو وجدد لها الآن، ويجي السنة الجاية أقول لها محتاجة؟ لا، فوضى ذي، مو على الهلال، على أي نادي
3: بشكل عام، بشكل عام
1: جدد مع اللاعب تقول له محتاجك للسنة الجاية، تحمل النادي مبالغ مالية.
3: هو إنزاجي أصلا أي مدافع

0: يحبه، هو ما يحب المدافعين، حتى ما يجيب الا المدافعين، وجايب لنا حتى المدافع، يعني جاب المدافع طيب. الاسباني اللي انا ما عندي قناعه تماما فيه انه كان ممكن يضافه للفريق طيب. الهلالي.
1: الاهلي هو الفريق السعد والان موجود في النمسا وبدا معسكره في النمسا.
2: شوف الاهلي رايح بعيد السنه هذه، يعني شوف التخطيط من بدايه الموسم، شوف يعني الحين بالنمسا هم، يعني شوف يعني هذا اللي احنا دائما نتكلم فيه يا خالد، نقول زي الادارات الانديه هذه اشتغل من بدري، الاهلي اشتغل من بدري الان انه راح المعسكر الحين، اعتقد انه بيلعب مباريات، عنده اسيويه، عنده بطوله دوري، عنده الافرو اسيويه هذا اللي شو اسمه
1: البطولات
2: اللي ثمان حقات القارات، هو لازم يستعد من الان يستعد.
1: هذه البطولات اللي يشارك فيها الاهلي: الدوري السعودي، كاس الملك، كاس سوبر سعودي، كاس ابطال اسيا للنخبه، كاس القارات الانديه، ترى اكثر من بطوله فيها اربع بطولات، حيلعب مع صن داونز، بعدين حيلعب مع حيلعب اعتقد مع فريق نيوزيلندي، بعدين صن داونز في افريقيا، بعدين جنوب امريكي، بعدين بحول الله يلعب مع باريس سان جيرمان في النهائي، يعني اربع بطولات، واربع بطولات، تسع بطولات عنده وثمان بطولات.
0: يستحق الاهلي بصراحه.
1: يفكر وين الان؟ ادري انه يستحق
0: وكل تاكيد. لا يفكر، انا بالنسبه لي اول شيء يفكر في النخبه كاهلاوي.
1: طيب وفي
0: لانه في انجاز، ترى ابو الوليد انت تفكر في انجاز انه فريقي حقي البطولة ثلاثة سنوات متتالية، ترى هذه تحسب للفريق الأهلي.
2: حتى القارات.
0: أي القارات هذه بطولة، يمكن نتكلم القارات بطولات، بطولة نتكلم بمباريات قليل عددها قليل، نتكلم النخبة كإنجاز غير مسبق حقيقة تسجل الأهلي. أنا بالنسبة لي كأهلاوي أنا ممكن أفكر بالنخبة.
1: أنت أهلاوي.
0: أقول لك أنا كتفكير أهلاوي البطولات
1: حلو لايق عليك الأهلي أنت.
0: الأهلي والله يستحق حقيقة، يستحق حقيقة، مو مجاملة، والله يستحق، بس أنت بتدخلني الغاب أنا عارف.
1: ما هو قلت أنا كأهلاوي ما
0: أتكلم بالفكر الأهلاوي، لو بفكر كفكر أهلاوي لابد إني أفكر في النخبة، أفكر بالنخبة كإنجاز غير مسبوق.
1: يعني إذا الأهلي اخذ نخبه وترك الدوري ما لن يهاجم يا ايسر السنه الجايه.
0: انا بالنسبه لي لا،
1: عشان هذا خلي هنا موجود
0: الدوري بعد النخبه.
1: اول شيء النخبه
2: ثم الدوري.
0: ايوه النخبه ثم الدوري. الدوري انا قلت لك بعد النخبه، يفكر في النخبه.
1: مع دكتور سريعا.
3: اتفق مع قلت مناف، النخبه الدوري الثلاثة اعتقد انها هي اهم بطوله لكل نادي مشارك فيها، وخاصه للنادي الاهلي لما تحقق نخبتين متتاليه والنخبه الثالثه تحققها، فاعتقد انه منجز كبير ومنجز لاول مره يتحقق الانديه السعوديه، فاعتقد هذا اهم بطوله للموسم القادم بالنسبه للاهلي، ومن ثم الدوري ومن ثم البحث عن.
2: والله يا دكتور، والله يا دكتور، كل البطولات مهمه صراحه.
1: عندك كاس قارات اربع حيكون،
3: لكن اولويه كابتن محمد أولوية. انت تتكلم اوكي، حتى الاهلي اكيد انه حيبحث عن كل البطولات، ولكن كأولوية أنت لو كنت مثلا مسؤول في النادي الأهلي وتضع الأولويات بالنسبة للموسم، أعتقد في رأيي أن أول أولوية لكل نادي مشارك في النخبة الآسيوية هي بطولة النخبة، ومن ثم بطولة الدوري. الأهلي عنده بطولات القارات صحيحة، ولكن هذه بطولات لمباراة صحيح لها قيمة كبيرة، والأهلي بالتأكيد حيبحث هذا الموسم عنها بشكل كبير، ولكن تظل في رأيي بطولة النخبة هي أهم بطولة لكل نادي مشارك.
1: يعني الأهلي هو الأولويات موجودة وحول الله يحقق الأولوية في كأس القارات، عنده بطولتين ثلاث بطولات أعتقد، كأس القارات، وبالأخير في الأخير يكون كأس القارات مع باريس سان جيرمان، بحول الله نشاهد الأهلي وقبله حقق بطولتين أو ثلاث والله ما أتذكر، يلعب مع الفريق النيوزيلندي، بعدين صن داونز، بعدين فريق من امريكا الجنوبيه
3: ما ربحها صح،
1: وبعدين بعدين في الاخير النهائي امام باريس سان جيرمان. الاهلي اعلن قبل يومين، وهذول جانب الاهلي من يبقى ومن يرحل، بكل تاكيد اعلن عن كيسيه ومحرز، خلاص برا المنظومه، وهذول الاجانب. الدور على مين يا دكتور؟

0: ودك يروحون للاتحاد انت؟
1: والله هم اضافه لاي فريق.
0: انت ودك بصراحه؟ والله أنا ودي... انت لو سئلت رؤيت.
1: انا ودي الاتحاد اللي يبي لاعب الحين. والله
0: الوضع صعب.
1: لا نسمع اي لاعب، لا محلي يمكن راكان الكعبي اللي سمعناه. طيب. لكن ما في اي شيء.
0: طيب هذا هذا هذه من شوك في هاشتاج دورينا غير منصه تكس. تقول اعتقد انزاجي راح ينجح لانه صحيح كانت له اخطاء الموسم الماضي، لكن ايضا اللاعبين ما ساعدوه مثل هبوط مستوى مالكم وسالم وبونو بشكل كبير، وزاد الوضع نونز وبنزيما، لذلك جلب اجنحه باختيار صح يشلون الليله حتى لو انزاجي خبص الوضع بيكون تمام.
2: انا ما ايد ما تقول انه اللاعبين يبي لهم مدرب، والمدرب واضح الخطط حقته الموسم الماضي ما شفنا شيء، خسرنا الدوري، خسرنا النخبة، السوبر بداية هذا انه اعتذر عنه. اعتقد انه لا، لاعبين ولازم مدرب يقودهم، لكن لما تبي تجيب لاعبين وعندك مدرب ما هو عارف كيف الطريقة اللي لعيبة الهلال تطبقها، هذا بنزيما من افضل اللعيبة يا مناف، ما ظهر نهائي ما ظهر كله، والطريقة سبت انزاجي،
1: اسلوب انزاجي،
2: اسلوب انزاجي يعني. هذه مما رخت شوق تقول انه والله انه اللاعبين ما ساعدوا، لا
1: هو اللي ما ساعد اللاعبين.
2: هذا انا اقول لك عليه، هو اللي ما ساعد اللاعبين.
3: وكابتن محمد لما يكون لاعب او لاعبين ممكن تقبل لاعب ولاعبين يكون عنده تدني في المستوى، ولكن لما تتكلم عن 60-70% من الفريق في تدني المستوى، لا ابحث عن المدرب وعن الاسلوب اللي لا يتناسب مع الاسماء لاستثمار اعلى جوده منه.
0: طيب نخلي الاتحاد في الاخير، هذا الفيتو في اشياء دولنا غير هو اتحادي طبعا، يقول كابتن مناف هل الهدوء اذا سبق العاصفه عنوان الاتحاد؟ اشوف وضعهم صامت عكس الهلال والنصر والاهلي، صامت والله الاتحاد على السايلنت، عرفت؟ انا جوالي دائما على السايلنت.
1: واضح انه على السايلنت والله. برضه.
0: ليش على السايلنت الاتحاد؟
1: ما في اي شيء.
0: يعني ما في فلوس ولا ما في اداره؟
1: لا اداره، اكيد في اداره. ما في نادي زي نادي الاتحاد ما في إدارة، لكن يمكن ما في إدارة للمواضيع اللي موجودة في النادي.
0: يعني وش العائق؟
1: وش
0: العائق؟ مالي ولا ما زالوا يبحثون؟
1: لا تبحث، الناس طلعت الفرق عسكرت وبدت تعسكر وبدت تجمع وبدوا، يعني حتى أنا ماني مقتنع تماما أنه معسكر تقريبا الاتحاد أسبوعين، عمره ما كان في نادي
0: أسبوعين معسكر،
1: يعني تجمع تقريبا ذحين المعسكر أعتقد يبدأ يوم 11 وحاجة زي كذا، مدته مدري كم يوم، يرجع يوم 6 مدري 7، يعني يمكن لو نجي نحسبها يمكن أسبوعين. ما في فريق والاتحاد للمعلومية ترى هو أول فريق حيلعب
0: والله، أشوف العودة يوم 7 تمارين بعد بكرة،
1: أيوة تجمع،
0: المغادرة المربية 14، ختام المعسكر رجوعين 31، اسبوعين ما في فلوس عشان المعسكر،
1: ما شكله ما في، لا شكله لا في فلوس لا في، يعني
2: ما في اداره،
1: ما في خل اداره موجوده، لكن ما في اداره للامور. يمكن الفلوس هذا عائق كبير، تمام، خاصه انه اعتقد الاتحاد الموسم الماضي في الفتره الشتويه صرف مبلغ جدا كبير.
0: كم تقريبا؟
1: انا اسمع حقيقه ممكن حدود 75 تقريبا مليون،
0: مليونين
1: يورو تقريبا، نسمع
0: يعني 300 مليون ريال بس في الفتره الشتويه.
1: يعني احنا لو بنشوف الاسماء اللي جات تقريبا هذه المبالغ اللي اندفعت، فدحين ما في، يعني احنا بنتكلم حتى في اسماء محليه كانت تفاوض من ضمنها غريب، احنا عارفين انه الاتحاد كان يفاوض غريب، ليش ما انه مع غريب؟
0: ليش؟
1: هل الموضوع مادي؟ واضح انه الموضوع مادي. ليش الى الان تاخر اسم المدرب؟ اوكي احنا نعرف انه وقع مع المدرب، ليش تاخر؟ صح في مشكله يمكن في النظام في اليابان اعتقد او في المانيا او حاجه زي كذا، لكن ما في لاعب محترف مستحيل، انا متاكد تماما اقل شيء من اللاعبين المتواجدين الان اقل 3-4 لاعبين لازم يمشوا. فبينو رسمي طلع
0: بجي لك الجانب، يعني انت الفكر اللي عندك العائق الموجود في الاتحاد مالي
1: وفكر استقطاب لاعبين يضيفوا الاتحاد، خاصه انه الاتحاد اول فريق راح يلعب الموسم الماضي. طيب. الملحق الاسيوي
0: بيستمر العائق المالي ولا في على حسب علمك في حلها؟
1: اعتقد اكيد انه في،
0: ترى انت محبط الكلام اللي تقوله.
1: لا مو محبط،
0: انا اللي انا كواحد
1: انا ماني محبط،
0: انا محب للاتحاد،
1: محبط الكلام، انا ولد الاتحاد،
0: محبط اللي تقوله
1: يعني. انا ابن الاتحاد وولد الاتحاد. أي. انا اتكلم واقع الاتحاد اللي الكل بيشوفه.
0: صحيح
1: انا ما بتكلم يعني انه انا بحبط الاتحاد، لا مو
0: انا اتكلم لك كمتلقي محبط الكلام،
1: الشارع الاتحادي كله بيتكلم ليش وضع الاتحاد كذا، لا مدرب سمعنا، لا استقطاب لاعبين سمعنا، قناعه في كثير من الاسماء اللي كانت ممكن تغادر، ما شفنا اي شيء، حتى لاعبين محليين ما شفنا، يمكن راكان الكعبي، وكان في يعني تاخير كبير.
0: وقع ولا لسه؟
1: تقريبا وقع، هو اصلا سوى كشف طبي من اول، سوى كشف طبي يمكن كمان مرتين اعتقد، مره في الشرقيه ومره في جده، فماني شايف اصلا في الاتحاد في بوادر تعطيك انه صحيح. هذا الفريق راح ترى عنده ملحق اسيوي.
3: كابتن مناف يعني تتكلم على الاتحاد، يعني مفترض هو النادي الاول في تعديل اوضاعه للموسم القادم، وبتكلم لاكثر من سبب. اولها انت الموسم الماضي كان موسم كارثي على مستوى النتائج، لما تتكلم اتحاد خامس الدوري 55 نقطه، شوف الفارق قديش، بكم تتكلم عن 16 انتصار واكثر من نصف الدوري تعثر بين تعادل وخساره، هذه نقطه. لما تتكلم عن حال استقطابات الفتره الشتويه وتاثيرها للموسم الماضي وكيف شفنا اثرها، لما تتكلم ما يحتاج الاتحاد للعوده للمنافسه كبطل وللعوده كمنافسه حتى في دوري ابطال اسيا للنخبه، خاصه انه اول فريق حيلعب يوم 11 تقريبا مباراه الملحق مع الجزيره الاماراتي، فمفترض انه يكون عمل نادي الاتحاد هو اول الانديه استقطابا، اول الانديه تعزيزا، اول الانديه اتخاذ قرارات ل
0: طيب اذا يعني ما في فلوس، اول انت اول واول، واذا ما في فلوس منين يجيب؟
3: اذا ما في فلوس الاليه يعني من المسؤول؟
0: طيب اذا ما في فلوس انت قاعد تقول الاول، هم اكيد السندي حريص، اذا ما في فلوس يتعاقد العاق مالي
3: يوضح يوضح للجماهير لإدارة مثلا السندي ما عندها فلوس او ما عندها مداخيل ماليه، يوضح انه احنا حيكون مداخيلنا بهذا الشكل.
1: صحيح صحيح دكتور صحيح، خاصه انك انت تتكلم يعني انت مش انت ممشي مدرب، انا ما مشيت مدرب الا المفروض انا مرتب مع مدرب ثاني او فكري اكثر مدرب. انا اعرف انه اسماء كثيره كانت يعني موجوده، من ضمنها مدرب منتخب النمسا اللي الان تواجد دران جنيك، المدرب
0: المعروف كان على الاتحاد،
1: يعني كان من الاسماء اللي ممكن تكون متواجده على في نادي الاتحاد. ما اعرف ايش الفكر اللي هو الاتحاد ممكن، يعني في اسماء كثيره من ضمنها، انا اعرف انه من ضمن الاسماء اللي كانت متواجده، فلا بد انت لما تمشي كونسيساو لا بد انه يكون عندك خطه. انا اعرف من المدرب اللي موجود، المفروض الاتحاد هو معسكر الان، الاتحاد مو انه دحين ابدا تجمع، الاتحاد المفروض انه داخل معسكر بحكم انه هو اول نادي راح يلعب الموسم الماضي، لكن هو النادي الان اللي اكثر تاخير واكثر نادي متاخر، لا في استقطابات، لا باسم مدرب، لا اسم، ما يعطيك انطباع. يمكن
2: مناف مناف من اللي يتحمل هذا؟ رئاسه النادي،
1: الاداره،
2: رئاسة النادي،
1: ما فيها كلام، الإدارة
2: يعني هو هذه هي، يعني أنت لما تقول ما في فلوس يعني معناته أنك أنت ما أنت قاعد تشتغل أصلاً
1: وتدير النادي غلط،
2: وهذا هذا المشكلة.
1: يعني تحس إنه في فجوة كبيرة، يعني ما يعطيك انطباع عن حال الاتحاد الآن، موسم كارثي للموسم الماضي.
0: واضح إنه كارثي
1: إلى الآن. أبو الوليد أنا ما أتكلم إحباط، أنا أتكلم كاتحاد، اللي أشوفه قدامي واللي بشوفه حتى من رأي الاتحاد، الجمهور الاتحادي.
0: أبي رأيك أنا، أبي رأيك.
1: رأيي؟ إيه؟ لا، موسم حقيقة ما يعطيك انطباع أن الاتحاد داخل على بطولة آسيا ولا دوري ولا.
0: أجانب الاتحاد، فابينو طبعا راح، انتهى عقده، هذه السبع العناصر الموجودة، ما أدري بعد ترى في الكاميروني هو موجود ولا لا؟
1: فيه أعتقد.
0: لا موجود ولا لا؟ هذول من يبقى ومن يرحل منافس؟
1: والله انا بالنسبه
0: من يبقى؟ انت ما قلت لي تو اربعه يرحلون، من يبقى؟
1: والله بصراحه يعني انا ما اشوف الا بيريرا اللي بيعطي، دومبيا بصراحه كويس،
0: بيريرا ودومبيا، دومبيا مواليد السبعه اللي فوق،
1: يعني اذا بننظر لمستويات الموسم الماضي يعني انا
0: خليهم مخرجنا، خليهم من فضلك،
1: يعني بيرجو وندياب انا بالنسبه لي لازم يمشي، يعني عوار ميتاي انا ما اعرف هو يحسب من
0: لا مواليد عقده ساري مواليد إيه؟
1: والله بصراحة أقل شيء أربعة لازم.
0: مين اللي يبقى؟ أبغى مين اللي يبقى؟
1: بصراحة لازم أفصلهم كذا أبو.
0: إيه ما في عندك، ما بجلس معاك لين تنتهي الحلقة، من اللي يبقى؟
1: والله
0: هذه الصور قدامك خليك.
1: أنا ما صرت أشوف ترى بعيد.
0: عندك بيريرا، عندك بيريرا، عندك عوار، عندك ديباي، برغوين،
1: ديابي،
0: نصيري، عفوا ديابي، نصيري، هذه الأسماء الموجودة.
1: نصيري أنا بالنسبة لي ما يبقى.
0: من اللي يبقى اسالك انا؟
1: انا اقول لك نصيري،
0: يعني على كلامك لن يبقى الا بيريرا وبيتكوفيتش ورايكوفيتش ولا بعد يمشي؟
1: لا لا لا، رايكوفيتش الموسم الماضي سيء، اذا في بديل ممكن.
0: يعني ما يبقى الا بيريرا في
1: لا
0: في
1: لا الجنب. عوار ممتاز،
0: بيريرا وعوار بس،
1: عوار انا بالنسبه
0: والبقيه
1: انا يتغيروا، انا بالنسبه لي يتغيروا. يعني هل النصيري ممكن يفيد الاتحاد الموسم القادم؟ انا بالنسبه لي ما اعتقد، انا بالنسبه لي
0: تو مجددين عنده عقده باقي له سنتين ترى.
1: والله هذه مشكله ابو الوليد اني اجدد وفي النهايه
0: لا جايبه شاريه في الشتاء انت.
1: ايوه هو ما هي

0: المبالغ اللي اندفعت هو النصيري، هو جاء في الشتاء، لكن انا بالنسبه لي ما اعتقد انه ممكن راح يضيف للاتحاد اكثر من اللي شفناه الموسم الماضي. يمكن في سوء الاتحاد ما ساعده، لكن انا اعتقد برضو امكانياته مو هي اللي ممكن تساعد الاتحاد بشكل كبير، خاصه انه هو جاي بعد.
1: يعني انت قاعد تقول لي عشان الاتحاد يطلع من المشكله اللي هو فيها انت بتغير عارف كم؟ بيجيب سته اجانب صح؟
0: خلينا نتكلم يا ابو خلينا نتكلم.
1: خمسه اجانب
0: انا بالنسبه لي لازم أربعة الخمسة أجانب لازم
1: الاتحاد. تقول النادي ما في فلوس.
0: خلاص هذه إدارة النادي لابد تعرف كيف تدير أمورها المادية. أنا مو بس أبني للسنة هذه، أنا أعرف أبني حتى للسنة القادمة، مو إني أستقطب أي لاعب وخلاص إيش بيأدي للموسم هذا، أنا هذا المفروض اللي يكون الفكر، ما أفكر بس لسنة واحدة. أنا أفكر حتى لقدام، أعرف إيش اللاعب اللي أجيبه اللي ممكن يفيدني، هل سيميتش يفيدني؟ ما حيفيدني سيميتش. هل جورج حيفيد الاتحاد؟ ما اعتقد تماما انه حيفيد الاتحاد.
1: الثلاث بطولات هذه الاتحاد بيسوي شيء فيها؟
0: ان شاء الله اجيبها كلها.
2: رايح انت عسكر الحين؟ رايح انت عسكر الحين؟
1: رايح تجيبها؟
0: باذن الله.
1: ثلاثة.
0: انت قلت الهدوء الذي يسبق العصر.
1: ما قلتها انا.
0: الا قلت؟
1: انا ما قلت. الا قلت.
0: قال اقصد يعني الفيديو.
1: مو انا.
0: الفيديو. التغريدة
1: اللي كلامك مو محبط ها؟ انا اسمع. أول مرة أسمع كلام محبط عارف إيش وقاتل عن نادي الاتحاد. يعني اللي سمعته من مناف وحسب المعلومات اللي عندي ها موسم كارثي للاتحاد إلا إذا جاء لهم مبلغ كبير وتعدلت الدنيا ولا الموسم كارثي. عشان كذا الاتحاديين قفلوا القزاز وريح عمركم الموسم هذا بعد الفاصل. 19 هدفا مونديالياً ما بيطير بفرنسا لدور الثمانية.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذا أجد فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه المباريات التي شارك في إدارتها الكابتن خالد الطريس الحكم السعودي في كأس العالم 2026. الجولة الأولى كندا والبوسنة حكم رابع. الجولة الأولى ساحل العاج والإكوادور حكم رابع. الجولة الأولى غانا وبنما حكم رابع. في غيرها الجولة الثانية بنما وكرواتيا حكم رابع. السنغال والعراق حكم رابع. في الجولة الثالثة انجلترا والكونغو الديمقراطية حكم رابع في الدور 32. ست مباريات كلها حكم رابع.
1: والله هذه مصيبة.
0: مصيبة.
1: والله مصيبة. يعني كل حكم رابع.
0: ها؟ كل الحكام حكم ولا هو؟
1: هذا اللي أقول لك عليه.
0: في مشكلة في الحكم السعودي؟
1: لا شوف مشكلة فيها مشكلة ترى على فكرة ترى الموسم هذا اللي راح كوارث ترى الحكم السعودي.
0: طلع الكابتن عبد الله القحطاني قال اخطاء الحكم الاجنبي اكثر من السعودي.
1: بس كم
0: ارقام احصائيه
1: إيه بس كم حكموا الحكام السعوديين وكم حكموا الاجانب؟
0: حكموا السعوديين تقريبا اكثر من 70% على المباريات اللي هي 70% و30% للاجانب.
1: يعني اعتقد من كل جميع الانديه يا خالد.
0: هذا كلام عبد الله القحطاني احصائيته مو احصائيتي انا.
1: انا والله ما اذكر بس انه اكثر شيء الاجانب يا خالد. هم اللي حكم
0: لا اخر
1: حكم السعودي
0: الموسم الماضي اللي يطلب اجانب الهلال والقادسيه فقط الباقي ما حد يطلب.
1: إيه النصر ما طلب.
0: طيب
1: شو اقول لك يعني معناته ان الحكم السعودي يتاثر من الدوري السعودي نفسه. هذا هو خالد الحين شوفوا الحين
0: حكم رابع
2: حقيقه يعني انا اشوف انه على الاقل يستحق انه يكون في ثقه وانه يحكم. ليه انا لما اسمع مثلا في دوري 32 اشوف مخادمه الحكم الاردني اخذ من اعلى التقييم ايش ينقصنا يعني احنا؟ ولا نشوف مثلا حكم القطري ولا حكم اعتقد محمد المغربي. فكثير من حكام الطريس اعتقد على الاقل يكون مشاكل، لكن كلها ست مباريات كلها كحكم رابع ما يعطيك انطباع انه ثقه في الميدان.
0: طيب هذه نتائج مباريات اليوم اللي تلعبت في كاس العالم. فرنسا انتصرت على الباراغواي، كانت مباراه ملاكمه وليست مباراه كره قدم. 1-0. البرازيل والنرويج 0-0 حتى الان. دكتور على الباراغواي وفرنسا مباراه ملاكمه كانت. تفضل دكتور.
3: صحيح. مباراه كانت دفاعيه ويخشون عاليه من دفاع الباراغواي. واستمرار الحلول وكذا وفرت الحلول بالنسبه لمنتخب فرنسا على المستوى الهجومي، فاعتقد انها مباراه كانت دفاعيه بشكل مبالغ فيه واجاده خاصه في الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني قياسا على ما يمتلك فرنسا من نجوم سواء الاساسيين او حتى في الدكه، ولو تكلم عن ديوي هو اللي صنع الفارق بضربه الجزاء اللي صنعت هذا التفوق، فاعتقد فرنسا يمتلك حلول هجوميه قادره على يعني التسجيل امام اقوى الدفاعات حتى وان كانت الدفاعات متكتله.
0: ريان شرقي وبرادلي باركولا لاعبي منتخب فرنسا بعد المباراه ماذا قال؟
4: Je pense pas que ça peut être un tournant parce qu'on était préparé à ça. On savait qu'aujourd'hui on allait peut-être moins montrer nos qualités techniques, nos qualités tactiques parce que eux leur qualité première c'est de faire la guerre. Mais aujourd'hui on a rappelé à tout le monde que l'équipe de France c'est pas que le football, c'est quiconque voudra faire la guerre, bah voilà quoi vous devez vous attendre.
5: Ça a été dur parce que après je devais faire attention quand je défendais. Tous les coups que j'ai pris aussi, il fallait pas que je réponde, il fallait pas que je rentre dans ce jeu-là. Donc ouais, c'était très compliqué. En tout cas, c'était une bonne expérience. Donc on a gagné et c'est tout ce que je veux retenir aujourd'hui.
0: لاعبي منتخب فرنسا الحارس الباراغواي خيل ولا أورلاندو خيل قدم بطولة ممتازة
2: على أعلى مستوى. شفنا اعتقد في مباراه المانيا مباراه نموذجيه بصراحه. يعني لو بنجي نقيس احنا دائما نمدح حقيقه في بونو وامكانيات بونو الكبيره، لو بنذكر من الاسماء البارزه في كاس العالم حارس الباراغواي بصراحه على مستوى جدا عالي، حارس كبير، حارس عنده امكانيات حقيقه، الحارس اللي يكون المثالي.
0: اورلاندو خيل حارس منتخب الباراغواي بعد المباراه ماذا قال؟
6: No, o sea, esto es fútbol y no, yo le pasé la mano felicitándolo, pero no, como no me dio bola, o sea, obviamente entré en un momento de calentura, pero bueno, solamente hice eso, no, después ya me tranquilicé. Y nada más felicitarle, la verdad hicieron una excelente campaña también en Francia, que es la candidata a campeona del mundo. Obviamente esto es fútbol, si no está

0: Acostumbrado a esto, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Paraguay es así, es una selección ruda que es muy arriba de lo físico y nada, desde el primer momento nos propusimos a hacernos sentir en el campo, hacernos sentir duro.
1: حارس منتخب الباراغواي وكرر مرة أخرى لأنديتنا السعودية اللي يبغى حارس ترى جاهز موجود لو والله لا أعرفه ولا أني وكيله ولا شيء والله العظيم حارس أفضل نص الموجودين في الدوري هذا وأنت مغمض ها وحارس ممتاز جدا هذا إذا بقى بكل تأكيد كيف بونو معك في كأس العالم؟
2: نجم بونو هاي. أعتقد هو النجم الأول بالتشكيلة المغربية انت شفت مباراة اللي امس يعني بداية المباراة 20 دقيقة قاعد بونو هو اللي يلعب يعني خلك من الشوط الثاني لكن الشوط الاول كندا هي اللي افضل من المغرب لكن بونو هو اللي ابقى الشوط الاول انه يطلع متعادل بشكل هذا
1: بونو حارس المنتخب المغربي ولاعب نادي الهلال ماذا قال بعد المباراة؟
3: لقد كانت مباراة اليوم صعبة على فريقنا أمام فريق بذل جهدا كبيرا ولعب بحماس شديد لقد كان تحديا بدنيا حقيقيا وفي الشوط الثاني تحسن أداءنا قليلا وذلك ساعدنا في تسجيل الهدف الأول وعلى السيطرة على مجريات المباراة ولكن أحيي اللاعبين لأن الدقائق العشرين الأخيرة لم تكن سهلة إنه لأمر عظيم بالنسبة للدولة الأفريقية أن تصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم إنه إنجاز كبير حقا لقد أظهرنا العمل الرائع الذي نقوم به في المغرب
1: هذا حديث بونو بكل تأكيد وحديثه عن منتخب المغرب أروح الجماهير المغربية وأقول لأهل المغرب ديما مغرب في الرباط واحتفالهم
4: احنا فرحانين بزاف ربحنا هذا الماتش وإن شاء الله ربحوا فرنسا والمونديال هذا العام ديالنا
5: سلام رحيمي كنبغيك ديما رجاء ويا ربي المغرب يدير المونديال ورحيمي يماركي
6: مبروك علينا الانتصار اللي هو صراحه مستحق وخا كان في الشوط الاول شويه ديال التعثرات ولكن كامل الثقه اول حاجه في الله تعالى وفي المدرب وهبي واللاعبين انهم غادي يرجعوا
7: On a vraiment vu les lions de l'Atlas, de quoi ils étaient capables lors de la deuxième mi-temps. Et les buts étaient exceptionnels. On a fait un vrai artiste. On a savouré ce match en famille. C'était sublime.
8: Le match, c'était vraiment magnifique. On a fait un peu de choses. مي تبارك الله على المنتخب ديالنا الله يحفظهم من العين وهذه غير البدايه ومازال
1: هذه المغرب تعادلت مع البرازيل 1-1 فازت على اسكتلندا 1-0 فازت على ايتيا 4-2 بركلات الترجيح فازت 3-2 على هولندا 3-0 على كندا ومباراه فرنسا كم يا مناف؟
9: ان شاء الله بيفوزوا
1: ان شاء الله
9: باذن الله
1: كم؟
9: 2-1
1: 2-1 بعد الفاصل المكسيك تتحدى كبرياء انجلترا والبرتغال واسبانيا في حوار كروي يخطف انظار العالم

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: لون صيفك قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية، صار فيها متحف وصار فيها فعاليات وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السرور. يلا انطلق
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله من الاحد الى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: حياك الله من جديد على قناه السعوديه واذاعه جده اف ام ومنصه شاهد ومنصه الاولى. هذه مباراه اليوم المكسيك وانجلترا الساعه 3 فجرا، البرتغال واسبانيا الساعه 10 مساء كلها في توقيت مكه، البرازيل والنرويج تلعب الان، والمتبقي نصف ساعه وما زالت 0-0. البرتغال واسبانيا
1: توقع
0: مش توقع، اعطينا عن المباراه شكلها الفني.
1: يعني يمكن يعني خلينا نتكلم نهائي مبكر بصراحه، نهائي مبكر بين البرتغال واسبانيا. يمكن البرتغال المباراه الماضيه يمكن الشوط الاول كانوا الافضل، يمكن كرواتيا كانت الشوط الثاني الافضل بشكل كبير. اشعر انه ممكن اسبانيا راح تتجاوز البرتغال، اسبانيا بشكل تدريجي جالسه تتحسن افضل وافضل. احس انه المباراه الجايه حنشوف اسبانيا بشكل مختلف تماما، اسبانيا اللي مرشحه للحصول على كاس العالم ما قبل البطوله. اتوقع اسبانيا يمكن تتجاوز البرتغال.
0: هذه المواجهات التاريخيه بين المنتخبين، يعني والله فعلا ما تقابلوا كثير، اعتقد 18 انتصار لاسبانيا مقابل 7 انتصارات للبرتغال، 16 تعادل بين المنتخبين. رونالدو ماذا قال قبل مباراه اسبانيا والبرتغال؟
2: بغض النظر عما سيحدث غدا، سأغادر وأنا مرتاح الضمير لأنني قدمت كل ما لدي طوال مسيرتي، لعبت بدافع الشغف وحب كرة القدم وليس بدافع الحاجة. سأكون سعيدا مهما كانت النتيجة، ولا أريد أن أضع على نفسي ضغطا بأنني ملزم بالفوز. سأستمتع بالمباراة وبكل لحظة في كأس العالم، وما يكتبه الله سيكون. لا أعتقد أنني أقدم مستوى سيء، لكن سجلت 3 أهداف وما زلت أشعر بأنني قادر على المساعدة، وآمل أن أفوز غدا وسجل هدفا آخر. لدي محبة خاصة لإسبانيا، فهي بلد قريب إلى قلبي، لكن في الملعب الأمر مختلف. إسبانيا مرشحة دائما للفوز وتمتلك تاريخا كبيرا، لكنها ليست ضمانا للانتصار. ستكون مباراة متوازنة وستحسم بالتفاصيل الصغيرة. لدي شعور بأن البرتغال ستفوز وآمل أن يتحقق ذلك.
0: حديث رونالدو، هذه اللاعب 4 مباريات سجل 3 أهداف لم يصنع أي هدف، 11 تسديدة طبعا في مع البرتغال في كأس العالم 2026. طيب دكتور، أروح للتوقعات سريعا، مباراة البرتغال وأسبانيا لمن ولماذا؟
3: أعتقد أفضلية ثانية أسبانيا، ولكن أتوقع فوز البرتغال بسبب تفوقهم في الكرات الثابتة والرأسية. اعتقد انها مباراه متقدمه فنيا،
0: يعني رونالدو مستمر،
3: اتوقع
0: ويا مان راجع،
3: اتوقع
4: اتمنى البرتغال بس عاد، لكن اسبانيا اقوى.
0: ابي توقع انا.
4: توقع؟
0: ايه.
4: اسبانيا
0: اسبانيا
1: اسبانيا
0: اسبانيا. انا مع الدكتور، البرتغال 2 البرتغال 2 اسبانيا. طيب في مباراة أخرى الدنيا مولعة ترى في المكسيك، بين المكسيك وإنجلترا مولعة على الآخر يا دكتور. ها
3: صحيح.
0: تفضل.
3: صحيح، من أصعب المباريات ومن أكثرها صعوبة، وتكلم عن المنتخب المستضيف خاصة المكسيك يواجه منتخب أعتقد أنه مكتمل على مستوى الأداء الفني، على مستوى التنظيم، على مستوى حتى حلول التسجيل. أتوقعها مباراة متكافئة، وأعتقد أنها حتحسب بركلات الترجيح والاقرب انجلترا.
0: طيب اصبر الرد سريع ما شاء الله يا دكتور، انت رايح فيها. طيب انت عارف الارتفاع ولعبت في المناطق المرتفعه، المكسيك اعتقد 2000 او 2000 المكسيكو سيتي 2000
4: زي طريقه ابها
0: 2500
4: زي
0: ابها. تفضل. متعبه؟
4: اكيد انها متعبه يا خالد، الاكسجين عند اللاعبين ولا مباراه متى؟ يعني كم الوقت عندهم؟ هذه كلها تأثير ترى على
0: اللاعب. جاك هندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي ماذا قال في المؤتمر الصحفي؟
5: Well, the Viagra helped. I'm joking. It's a joke. I think the gaffer's spot on really. I think his players were very adaptable really and just get on with things. Like kick off time yesterday. Whether we play at 12, whether we play at 6, doesn't really bother us. We're just coming here to do our job, and that's to be the best version of ourselves, to be together, to compete, to give everything for each other and the nation back home, to make them proud and to try and win a football game.
0: جاك هندرسون لاعب المنتخب الإنجليزي. سريعا توقعات مناف محمد. دكتور سلطان ابدأ معك. مناف
1: مكسيك
0: مكسيك
4: مكسيك
0: مكسيك. سلطان
3: انجلترا
0: يلا انجلترا. انا مع سلطان في انجلترا والوعد بكره ان شاء الله. دائما توقعاتها خطا.
1: اجل خلينا نغير ابو.
0: لا لا هو دائما هو دائما خطا. شكرا محمد، شكرا مناف، شكرا سلطان، ونقول اسبوعنا الاخير موعدنا غدا بحول الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحيلة كلها. يلا انطلق
2: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: 29 الآن على جدة اف ام.
3: عشرين الآن على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقائنا في كل مكان، أكيد راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء، لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، كل من ينضم إلينا الآن في الحرف 29، أذكركم برقم الواتساب 800-244-28-28. أهلا وسهلا بكل من ينضم إلينا الآن وأصدقائنا الحلوين، ما تنسوا تكتبوا أسماءكم خلف أي مشاركة جديدة. طيب على الواتساب محمد الحربي، وعليكم السلام ورحمة الله. مازن الغانمي، يا هلا وسهلا بيك يا مازن، مساءك جميل. أيضا معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول مساء الخير مريومة، مساء النور لمخرجتنا خلود اللبني، يقول ما دام الأمل طريقا فسنحيا مهما توارى الحلم في عيني وأرقني الأجل، ما زلت ألمح في رمادي العمر شيئا من أمل، فغدا ستنبت في جبين الأفق نجمات جديدة، وغدا ستورق في ليالي الحزن أيام سعيدة، وغدا تزهر في البيداء أمنيتي وأحوم طيرا في سماوات الفرح. معاذ العيساني. طيب كمان بكير دهمش، يا هلا وسهلا بكير، يقول الحب الحقيقي ليس قيدا يكبل الأرواح، بل فضاء شاسع يمنحك وضوح الرؤية، إنه التحرر من الأنانية والخوف، حيث تختار شريكك بكامل إرادتك وتتقبل تفاصيله وحريته بعيدا عن أوهام الامتلاك أو السيطرة. بكير دهمش، مساءكم يمطر ورد، شكرا لك يا بكير، مساءاتكم وأوقاتكم كلها تمطر ورد وجمال وأخبار سعيدة. طيب كمان مين؟ أوكي، فؤاد قطان، يا هلا وسهلا. طيب فؤاد يقول مساء الخير مريومة والمايسترو خلود لبني وجميع المستمعين، يا هلا وسهلا بيك. يقول فؤاد إذا تعاملت بأخلاق ومثالية مع الجميع فسوف تصدم دون شك بأشخاص يستغلون طيبتك ويفسرونها بأنها ضعف، مع ذلك فهذا ليس مبررا للتخلي عن مبادئك، تخلى عن هؤلاء الأشخاص لا عن أخلاقك. الله يحفظك مريومة من كل شر وسوء، أتمنى لك حياة سعيدة، شكرا لك وأنتم كذلك، لك بمثل ما دعوت وأجمل وأفضل، أنت كل مستمعين الحلوين. طيب خلينا نروح لموضوعنا اليوم اللي بنتكلم عنه اليوم. في تحدي كده أو نظرية تقول إنه أصبحنا الآن في العصر الحالي لا نستطيع إننا إحنا نركز أكثر، تخيلوا من كم أعطانا رقم بسيط جدا، أكثر من 47 ثانية فقط. أوكي، يعني اليوم رح نتكلم عن الشيء اللي يخلينا نعاني من فقدان الانتباه في العصر الحالي، عصر التكنولوجيا والتقنية، العصر الرقمي. كيف يؤذي فقدان الانتباه المتكرر صحتك النفسية؟ وأيضا إيش هي الحلول والإرشادات والنصائح الفعالة عشان نواجه

بمشكلة فقدان الانتباه. طبعا احنا الآن أي شخص فينا يمسك الجوال يعني يبدأ بالانتقال بسرعة من مقطع إلى مقطع، من ريل إلى ريل، دون إكمال، حتى ممكن ما يكمل دون إكمال أي شيء، تمام؟ وهنا يعني الشيء اللي بس ينجح فيه هو فقدان الانتباه. طبعا في دراسات كثير يعني تكلمت عن هذا الموضوع، منها دراسة في جامعة كاليفورنيا أجرتها الباحثة غلوريا مارك، توصلت من خلالها إلى انخفاض متوسط الوقت الذي يقضيه الشخص أمام الشاشة قبل أن ينصرف عما يشاهده، يعني شيء يشغله عن اللي بيشوفه، إلى شيء آخر من دقيقتين ونصف. يعني زمان كان دقيقتين ونصف، الآن 47 ثانية. صار الموضوع هذا 47 ثانية خلال 20 عام الماضية، أوكي؟ فما بالك الآن. في الموضوع اليوم هو هذا، لأنه وصلنا لمرحلة إننا إحنا أصبحنا ذهنيا مشتتين جدا. مارك غلوريا مارك تقول إنه تأثير هذا التغيير بأنه قد يصعب معه تحقيق استفادة من العمل وكذلك الوقت الشخصي في ظل هذا المعدل المتدني من الانتباه. طيب أيضا في دراسة أخرى أجرتها جامعة بادربون، قالوا إنه مجرد وجود الهاتف الذكي بجانبك حتى وهو مغلق الشاشة يقلل من سرعة تركيزك وأدائك الذهني. سووا تجربة، الطلاب اللي وضعوا الهاتف على الطاولة في أثناء الدراسة حصلوا على نتائج أقل في اختبار الانتباه مقارنة بمن وضعوا الهاتف خارج الغرفة، وكان الفرق واضح في سرعة الإنجاز لا في الدقة. طبعا هذا التغيير ما كان سطحي، لأنه فقدان الانتباه يرتبط بآلية عمل الدماغ. حتى وجود الجوال جنبك وانت بتسمع الإشعارات بتصل إلى جوالك راح يخليك مشتت أيضا. كثير جدا من هذه الدراسات تكلمت عن أهمية إن إحنا ناخد بريك، وبنحاول نلاقي تفسير ل 47 ثانية اللي بعدها نفقد الانتباه. اليوم ممكن ناس لاحظوا هذا الشيء والبعض لم يلاحظ، واللي ممكن لاحظ يبغى الحل، إيش نسوي عشان نحاول نزيد تركيزنا الذهني. هذا هو موضوعنا اليوم، 800-244-28-28 رقم الواتساب. نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

0: 29 على جدة اف ام.
1: أهلا وسهلا بكل أصدقائنا، أكيد أنتم معانا في الحرف 29 و800 244 28 28، اليوم نتكلم عن 47 ثانية اللي إحنا نقدر نركز فيها وبعد كده خلاص. قبل 20 سنة كانت دقيقة و40 ثانية، اليوم صارت 47 ثانية فقط. طبعا في كثير من الأسباب، لو إحنا بنتكلم عن الأسباب ونلاقي أيضا الحلول منها، خلينا نروح للأسباب. أنت عشان تحل المشكلة لابد أنك تعرف المطلوب منك بدقة. كيف؟ يعني غالبا إذا كنت أنت ما تعرف الساعات الأولى من يومك إيش المهام المطلوبة منك بدقة، راح يكون من السهل وقوعك في فخ الاستجابة لفتح الإشعارات الموجودة في جهازك التي لا تهدأ. يعني شوف أنت كم أبليكيشن، كم تطبيق، كم يعني شغالة كلها في جهازك، كلها ما في صمت، أوكي؟ غير مشاهدة المقاطع القصيرة التي لا تنتهي حقيقي، وأنتوا عارفين التطبيقات اللي فيها المقاطع القصيرة. أنت تكون مثلا تبحث عن معلومة معينة داخل التطبيق هذا، للبحث عن معلومة معينة ما تأخذ منك دقيقة، فجأة تلاقي نفسك الوقت سرقك وقاعد ساعة، ساعة ونص أو 3 ساعات على الجوال. فأنت عشان كده لازم تعرف المطلوب منك بدقة. بعد كده ممكن لما تتخلص كمان من عوامل التشتيت، هذا شيء مرة مهم. طبعا المختصة النفسية كيندرا تشيري قالت أنه توقف الإشعارات اللي بتلاحقك على هاتفك أثناء تأدية مهامك، وتخصيص وقت ومكان محدد لإتمام العمل، وربما يتعين عليك أيضا أن تكون بمفردك، ولا تنسى أن تحصل على قسط كافي من الراحة قبل تأدية المهمة لتتمكن من استكمالها دون أن تعاني الإرهاق. هذه أحد آراء علم النفس أو المختصة النفسية كيندرا. فعلا أنت عندك شغل مهم وتبغى تركز في عملك، خلاص لابد أن تبتعد مثلا عن الجهاز، أو على الأقل اطفئ الإشعارات وكن في ساعة وزمان ومكان محدد. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم على الواتساب. وعبد الله بركات يقول في العصر الرقمي الحديث أصبح الانتباه مورد نادر. نعم، فالتنبيهات المستمرة وتدفق المعلومات بلا توقف يجعلان العقل ينتقل من فكرة إلى أخرى دون أن يمنح أي منها تركيزه الكامل. ومع الوقت قد نشعر أننا مشغولون طوال اليوم لكننا لم ننجز ما يستحق. النصيحة أن تستعيد زمام انتباهك قبل أن تستهلكه الشاشات. خصص وقتا للتركيز وقلل المشتتات، وتذكر أن ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غد. الله، مساء الفل مريم خلود ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم، ما تمنحه انتباهك اليوم هو ما يشكل حياتك غدا ومستقبلك ايضا. اتفق جدا، وفعلا مشاركه قيمه في الصميم. صح، برافو. طيب معاذ العيسائي، يا هلا وسهلا، يقول فقدان الانتباه تكلم عليه كثير من الفلاسفة وعلماء النفس، حيث قال أحدهم في التوقع والانتباه مثل أنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، فإذا ظهر شخص آخر ورآه من بعيد توقع وانتبه أنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. والله ما نعرف كيف أصرحك إني ما فهمتش بتقول. طيب إيش يقول؟ إنه شخص واقف على جانب الطريق منتظر شخص في موضوع له، حلو تمام، فإذا ظهر شخص آخر من وراء وبعيد توقع وانتبه إنه هو الشخص الذي ينتظره، فهذا هو فقدان الانتباه. نعم أتفق. حلو اللغز اللي قاله معاذ يا جماعة. طيب كمان مين؟ ولا خلينا نروح نغني مع خلود ونرجع لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. طبعا احنا خلاص رجعنا من الفاصل، يا هلا وسهلا بكل مستمعينا. مضى من الوقت نصف ساعة واربع دقائق، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين، تحية لكل اللي انضموا معانا الان واللي كانوا معانا في النصف الساعة الاولى. تقبلوا تحياتنا كفريق عمل من الاعداد والتقديم، انا مريم العمري، والاخراج الجميل اكيد اللي بنستمتع فيه لمخرجتنا الجميلة اكيد خلود اللبني. طيب أذكركم برقم الواتساب كمان 800-244-28-28، تقدروا ترسلوا مشاركاتكم، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال تطبيق سعودي راديو بلاس. تقدروا كمان ترسلوا اقتراحاتكم على الدي ام دايركت مسج في حسابات الخاصة، وهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن 47 ثانية، الشخص اللي الآن أصبحنا في هذا العصر أنه أي واحد فينا يعني مدة الانتباه والتركيز 47 ثانية وبعد كده يسرح في ملكوت الله. إيش الأسباب وكيف ممكن نحد من هذه الظاهرة، خصوصا أننا إحنا في هذا العصر، عصر الرقمي، عصر التقنية. من الأشياء المهمة أنه الإنسان يعني يحاول يرتب أداء المهام اللي عنده. أحيانا إحنا أداء أكثر من مهمة في وقت واحد، نشوف إنه الشخص اللي بيأدي مهام كثيرة في وقت واحد إنه هذا والله منجز وهذه وسيلة رائعة وجميلة للإنجاز، لكن هو في الحقيقة قاعد يرهق نفسه ويرهق ذهنه ويقلل أيضا إنتاجيته، ويخلي من الصعب الاستغراق فيما يقوم به إلى حد الجودة. يعني هو حيستغرق أكيد بس ما راح يوصل لحد الجودة، يعني هو المهم أنه يخلص المهام كيفما اتفق. يعني قالوا برضو كمان في دراسة أنه أنت تخيل تركيزك عبارة عن ضوء، فأنت تشتته في اتجاهات مختلفة لما تبغى تنهي كل المهام في وقت واحد، وهذا الشيء يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية، وهذا يخليك في المرة القادمة ما تقدر تركز حتى على مهمة واحدة فقط. الصح إنك تخلص مهمة واحدة أوكي وتكملها بكامل، يعني بكامل الجودة، وبعد كده تنتقل إلى غيرها لتقلل حدة مشكلة فقدان الانتباه. طيب كمان مين معانا؟ معاذ

العيسائي على الواتساب بيقول: الوقت عملة حياتك، وهي العملة الوحيدة التي تملكها، وأنت وحدك تستطيع أن تحدد كيف يمكن أن ينفق هذا الوقت، فاحرص على ألا تدع آخرين ينفقونه بالنيابة عنك. المهم ليس إنفاق الوقت، ولكن في كيفية استثماره. هناك زهور لكل وقت، وليس في الربيع فقط. معاذ العيسائي، يا سلام. صحيح، يعني هو المشكلة مو إنه يكون عندك بس وقت، لكن كيف أنت تنفق هذا الوقت وتستفيد منه، كيف تدير هذا الوقت، وكيف تستثمر هذا الوقت بشيء مفيد. يا الله يا مازن، يقول لي: طيب ركزي انت يا مريم في الرسالة. اوكي والله مركزة. يقول مازن، طبعا انا لسه بقرأ الرسائل بالترتيب يا مازن. يقول: احنا دائما ننتبه على شاشة الجوال ونركز فيها، واحنا ايش لا نستطيع الاستغناء عن الجوال، وزمان كان أفضل دون جوال. أوكي، يعني بما معنى المشاركة إنه زمان كنا نركز أكثر بدون جوالات. يعني زمان مرة، متى يعني جوالات موجودة، تليفونات موجودة، بس يمكن قبل ما يكون في هذه التطبيقات الكبيرة والإنترنت الموجودة على طول، هي بتاخد وقتنا فعلا. يقول: زمان مريم كان أفضل، الشخص كان محرر. يعني الآن هو مقيد بالجوال. أتفق حقيقي، ما في أحد يستطيع أنه يستغني عن الهاتف، لأنه كل حياتك هي موجودة في الهاتف هذا، كل شيء، كل التطبيقات، كل المعاملات، كل إلى آخره. إحنا ما نقول أكيد أنه يعني اترك الجوال، بس لازم يكون في عندنا وعي ونعرف أنه أحيانا من أسباب تشتت الانتباه وفق الدراسات العلمية والنفسية هو وجود التطبيقات اللي إحنا بننسى نفسنا عليها، وكلنا يعني أنا أولكم. بس لازم يكون في وعي ونعرف أنه في أوقات المفروض إحنا نبعد شوي عشان الصحة النفسية والذهنية أيضا. طيب كمان الصادق آدم، هلا وسهلا، يقول: مساء الخير والسعادة والرضا مريم وخلود، صديق البرنامج 29 الصادق آدم. هلا وسهلا بك صديقنا العزيز، ويا هلا وسهلا بكل أصدقائنا الغاليين. طيب أوكي يا معاذ يقول: في الأخير أنا أنتظر وأحسب الدقائق والساعات والثواني في اليوم، وخاصة للساعة العاشرة، لأني أستمتع بالتسعة وعشرين من الأحد الأربعاء. شكرا لك، وأيضا 29 منكم ولكم ومعكم دائما وأبدا إن شاء الله. كمان فؤاد قطان إيش يقول؟ يقول: لا تشتت أفكارك وذهنك بسلبيات، كن إيجابي لطموحاتك وأمنياتك وأهدافك، تقبل حياتك كما هي، لا تظن أن شيء فاتك، فحياتك مكتملة كما كتبها الله لك. نعم والنعم بالله عز وجل. يقول: لا ينقصها شيء سوى أن تعيشها بطمأنينة، تعامل مع الناس والأشياء كما هي بلا انتظار ولا ترقب للتغيير، ولا تجعل سعادتك معلقة بما ليس بين يديك الآن. التقبل لا يعني التوقف عن السعي لراحة بالك ونفسيتك. نعم نعم، أتفق جدا يا فؤاد. أيضا يعني خليني أقول إنه كلما ارتفع تقدير الإنسان لذاته، تلاشت من حياته المشتتات ومتابعة ما لا فائدة فيه، السخرية من الآخرين، المقارنات السلبية، إطلاق الأحكام، إدانة الناس. هناك من هو في الحياة لا هم له غير إدانة الناس فقط، يعني من خلال ما ينشرونه في مقاطع معينة. من يحترم نفسه لا يحتاج أن ينقص من غيره ليشعر بالقيمة. هذه قاعدة مهمة لابد إنه الجميع يتذكرها ويعرفها أيضا ويعمل بها. اليوم صرنا إحنا نعيش في عصر 47 ثانية،

إذا أنت أكملت 10 دقائق في تركيز في قراءة مقال أو رواية أو قصة أو أداء مهمة معينة، فهذا شيء جدا مهم ومطلوب، وتعتبر يعني أنك أنت يعني عملت إنجاز صراحة يعني. طيب، كمان في دراسة نشرتها المكتبة الوطنية الأمريكية للطب قالت إن لأن فقدان الانتباه نتيجة الانشغال بالإشعارات المتتالية والمشاهدة السريعة المتتابعة لمقاطع الفيديو القصيرة تضع الدماغ في حالة تنبيه مستمر ومتقطع، فكل إشعار أو مقطع يعد من المثيرات السريعة للدماغ، فهذه البيئة بتخلي الجهاز العصبي في وضع ترقب دائم قريب من الحالة الفسيولوجية للقلق. ومع ترسخ تلك العادة الإنسان بيواجه صعوبة في تحمل الفراغ، أو حتى تخيلوا يواجه صعوبة في تحمل الهدوء إلى جانب توتر داخلي عند غياب التحفيز. ومن ثم إيش بيصير؟ بيصير إنه يبحث بحث قهري عن منبه جديد. فهذا هو باختصار كده وضع 47 ثانية اللي صرنا إحنا نركز فيها. طيب، إيش رأيكم نروح نغني مع خلود؟ يلا يا خلود.

أهلا وسهلا بكل أصدقاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. وملأت روحي منك حتى لم يعد مني لروحي موضع ومكان، ما ذاب من فرط الهوى بك عاشق مثلي، ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. مثلي ولا عرف الأسى إنسان. قالوا هجرت، فقلت إنا واحد وكفى وصالا ذلك الهجران. هي موطني ولها فؤادي موطن، أتفر من أوطانها الأوطان.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.